0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا
3: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في العلار
4: الشعب حدت عزالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

من ترد كله يطيح حقنا وزعلنا، من ترد كله يطيح، كله يطيح حقنا وزعلنا، ويوقع لك ما طاح لكباره هنه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، بلشنا بالبرنامج وما شاء الله من الآن يبدو الاتصالات ترد. أخوان، إحنا دائما كما جرت العادة وطلب أخوي أنه تنتظروننا فقط النصف ساعة الأولى نقول فقراتنا، والفقرة الأكبر والمساحة الأكبر في البرنامج هي الاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي تبدي بعد منتصف الساعة. تمام، احنا على الهواء مباشرة، ميتها لبيكم.

نسولف عن الأشياء اللي تتركها بمحض إرادتك وبعدين تتندم عليها. وراح أخص يعني في مستوى أتحدث أو في زاوية محددة، راح نتحدث عن الرجال اللي يتركون حبيباتهم ويتندمون عليها، وعن الرجال اللي يتركون زوجاتهم ويطلقونهم وبعدين يكتشفون أنه خطأوا. أكو ندم كبير يصير بالموضوع. عموما يعني هذا الموضوع راح نفتح صفحاته ونقلبها على مستوى الأدب العربي، وبعدين نعرج على مستوى الأدب الشعبي العراقي، ونطلع بحصيلة شعرية حقيقية تجسد هذا الموضوع وتوضحه بشكل كامل. بشكل عام أي إنسان عنده أشياء يتركها في حياته يشعر في لحظة ما أنه هو ضجر من عتها، ضاج من عتها، ما يريدها بعد، خلاص طابت روحه من عتها فيذبها. ما عنده مشكلة، ما يعني ما عنده مشكلة يشوفها بالزبل أجلكم الله، ولكن هذه الخردة تماما اللي تنذب لذبها مجرد أنه يشوف واحد يقتنيها، شوف واحد يرتبها، يصبغها، يعدلها، يحط لها شروخ، ما ادري ايش يسوي لها ويمشيها، يصير روحها بيها، يظل هاي غريزه انسانيه وفطره، حتى ممكن تكون فطره سليمه لان هي من الطفوله تلاحقنا. طفل ذاب بالسلعه مالته، ذاب باللعابه مالته، مجرد يشوفها عند ابن الجيران او يشوفها عند اخوه الاكبر منه او الاصغر من عنده دموع يظل يبكي عليها صريخ مالتي، صير مالته، صير عزيزة. الموضوع مو بهذه البساطة، وإحنا أطفال أوكي تقودنا هذه الغريزة باتجاه حاجياتنا وممتلكاتنا، ولكن في فترة النضج هذا المقابل قدامك مو لعبة، مو سلعة بيدك اليوم الذبة وباكر تبكي عليه. موضوع معقد بعشر راح نطب المواضيع معقدة، هسه راح أخليها تكون معقدة جداً، وراح أبررها بقصص جميلة من التراث رائعة بهذا الصدد. الرجل بشكل عام، الرجل الشرقي على وجه الخصوص، مالاته مالاته، ما مستعد يتنازل عنهن، ومتى ما تنازل عنهن بإرادته يريد يشوفهن دائما أقل من مستوى، دائما يحس أنه هو ما محتاج هذا الشيء الذباه، خلاص انا شلون عطى يقول الله يرحمه، يقول قطفتك توحدي وترد متحامي هكذا بقوه اليد شمرتك، انا ما اريدك بعد. هذا اللي طرده من حياتك بكامل وعيك وارادتك مع سبق الاصرار والترصد، مجرد تشوفه يزهر او يزدهر في مكان ما، روحك تظل تلوب عليك، يصير مالتك، يصير حلالك، يصير سلعتك. لذلك في التاريخ عموما وفي الأدب العربي عندنا قصص كثيرة عن ناس طلقوا زوجاتهم إلى حد الطرد، يطردها من حياته. بعد ما يطلقها أو بعد ما يعوفها، مجرد أن تنخطب، مجرد أنه تزهر، مجرد انه يشوف عليها صار خضار، انسقت حديقتها، اينعت، صار براسها حاض بعيدا عن، يظل يلوب يريد يرجعها باي طريقه. وهاي حتى اكون واضح واكون صريح معانا كل احنا بما فيهم المتحدث، هذا الموضوع قمه الانانيه، انه انت تتنازل عن اشيائك بمحض ارادتك، ويجي يوم من الايام تقول لا ذني مالاتي، عقب ما شوهتهن، عقب ما خربتهن، عقب ما دمرتهن. ومرات توصل بعض الرجال من واقعنا من يطلق مرته يريد يرجعها بالقوة، يظل يهدد يقولهم إذا انخطبت أسوي ما أسوي، إذا انخطبت أخذ أطفالي، إذا ما أدري، يتحول إلى وحش في حياة المرأة اللي طردها في يوم من الأيام. عموما هذا الموضوع الشائك واللي صعب تتبنى به وجهة نظر، لأن القضايا الإنسانية دائما أقول نسبية، وكل واحد ممكن
يقرأ الموضوع من زاويته ويختلف وياي أو يتفق وياي، راح نسولف كثيرا ونكرس الفكرة من خلال قصص الأدب العربي والأدب الشعبي العراقي.

طبعا من خلال حلقة اليوم، الإنسان اللي يترك حبيبته ومعشوقته أو زوجته أو خطيبته ويريد يرجع لها بعدين محمل بالندم، كما أسلفت هذا الموضوع علي الكثير من القصص والحكايات والكثير من الشعر. خلونا نبدأ بالأدب العربي. واحدة من القصص المشهورة والمهمة واللي تعاد حتى كطرفة مرات تطرح هكذا في المجالس، هي القصة اللي حثت لواحد من شعراء وخلفاء العصر الأموي، أتحدث عن الوليد بن يزيد. هذا خليفة وأكيد زاهية للدنيا وخلفاء العصر الأموي، يعني أخذوا ما أخذوا من الدنيا، يعني كل مستحقاتهم وفوق مستحقاتهم طبقوا الدنيا هالشكل وخلوها حدر الكتر مالهم. عموما هذا الرجل الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد عنده زوجة اسمها سعدة. طبعا سعدة أيضا من نسل الخلفاء وأيضا امرأة يعني لها ثقل في التاريخ العربي. ففي لحظة زعل، لحظة غيظ، اكتفاء، طابت روحه من عدها، شايف وعايف وهم سلاطين، طلق سعدة. بعد ما طلقت سعدة، وقلت لكم الرجل العربي والشرقي من زمان مالاته إذا ظل مبتذلات وبقن مرميات ومهملات ما راح يهتم، ولكن مجرد أن يعني الثمار تخضر أو تزدهر تصير عينه عليه يريد يرجع، هكذا كبرياء ينكسر من الداخل، هذا مالاتي شلون. فسعدة زوجة أيضا واحد من سلالة الخلفاء، أيضا واحد من الملوك آنذاك، هذا طاح عقله بالقاع، طشر دماغه يريدها بأي طريقة. عموما ظل يلوب منا مدري شنو، فيريد طريقة يوصل معاناته ومشاعره وأحاسيسه إلى سعدة. زين هاي من الزوجة، هو من السلالة وهي أيضا رايحة المكان به سلالة، يعني الموضوع مو سهل. فدز على أشعب معروف بالتاريخ أنه هو أحمق، واحد يعني يوصف بالحمق. أشعب حتى يذكر عطى السعيدي في قصيدة يقول معقول أرد كذا الأذبة النوبة أرد لردود وصير أشعب وروكض ويا اللي يركضون. فأشعب هكذا يدخل هنا ويطب هنا ما عليه غبار، يعني واحد أحمق أو مجنون يتحرك براحته. فدز على أشعب، وأيضا بخيل أيضا عرف ببخلة ويلغمط منه ومن هذا الأشعب. فالوليد بن يزيد قال له عندي بيتين شعر أريدك توديهن السعدة. قال له صعب مش زوجة وكذا، قال له وديهن وهاك هاي 5000 درهم. قال له تجيبهن حلوات ذني ما يتفوتن، حتى ما قرأ ولا اهتم ولا حطاهن بباله، سمع الأبيات وخذهن يركض بهن المن السعدة. طبعا على سعدة قالت ليش عندك أشعب، ايش عندك جاينا اليوم؟ قالها عندي بيتين من الشعر سمعت إياهن. قالت له قول، وهو الأحمق اللي يطب هنا ويطلع هنا وهاي جواريها قاعدين. فقال السعدة ما إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي، بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو فراقي. هاي جنت عصوت صاحت على الجواري مالتها أنه ينالن من عنده، فقالها دخيلك. قالها والله غراني اعطاني 5000 درهم، الموضوع مو يعني، قلها لو رجلك يموت لو يوم القيامة نلتقي، يعني موضوع صعب الكلام اللي قاله، لو هذا يعني يفهم قليلا ما يجيبه، ما يكون طارش بهاي حمولة ملغومة. عموما قالت له لو أقل للزوج ويذبحك هنا لو ترجع ذني الأبيات. قالها تحرك إيدك شوية مثل ما حرك هني الوليد. قالت له بعد فوقها أخذ هذا كل شيء ما أعطيك، بس هذا الحصيرة الجواك حرير ما أعرف شنو كذا خذها إليك. أخذها إليه وراح قال البيت بحضرة الوليد بن يزيد أتبكي على سعدة وأنت تركتها
لقد ذهبت سعداء فما أنت صانع. قالت له ما معناه أنه تصرف طق راسك بالحائط. أتبكي على سعداء وأنت تركتها؟ لقد ذهبت سعداء فما أنت صانع. فهذا جن جنونه الوليد بن يزيد كذا هذا الأشعب. قال له تريدني أذبحك بالمكان؟ لو أذبك من فوق القصر لو أديك للسباع ياكلنك. اختار وحدة من عتن راد ينفذ بيه بشكل مباشر. فهذا بمصلحة وانا اثنين هم شاعر وبهلول المهم. فيقول له يا سيدي ما كنت لتعذب عيني نظرتا إلى سعدة. فبهت هذا الخليفة وقال له توكل على الله.

بعد ما استمعنا إلى قصة من التراث العربي واستمعنا إلى قصة من العصر الأموي تحديدا، قصة الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد وزوجته سعدة اللي طلقها، خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي. عندي قصص جديدة وعندي قصص قديمة، ولكن أكو واحدة من القصص القديمة لها علاقة مباشرة بالموضوع، فراح أقولها. ما أدري إحنا موثقينها طالعة للسوشيال ميديا أو لا، ما أتذكر، بس عموما لأهميتها راح أقولها. مؤسس فن الأبوذية الشاعر الكبير العظيم حسين العبادي عنده قصة مماثلة. طبعا هاي قصته مو يا حبيب تفطوم المعروفة اللي من فات ناصر الأشقر وتحرش بيه وقال هذا حكم يا باشا هم شفت دايس بلا هام، هذا حكم فطومة عليه. لا، لأن هو حسين العبادي تزوج في حياته أعتقد 4 أو 5 عموما. فزوجته الأولى اللي بقت وياه فترة طويلة من الزمن، فشاعر وصوت حلو ويغني الأبوذية ومعجبين ومعجبات، هكذا يبدو لي يعني، هيك تخيل الريادة العاشة بفن الأبوذية. تخيل ناصر الأشقر اللي هو يعني الرئيس الآن، مثل ما كان في اللواء أنا ذاك بلواء المنتفج، يصاحبه ويخليه نديمه ويقربه من عنده ويظل يساجله بالأبوذية. يعني جاي نحكي عن شخص مشهور، يعني الشعر جاب فاعليته في وقته بالنسبة لهذا الشاعر عموما. بس هم الشعراء يعيشون حياة الفقراء ويموتون ممات الفقراء. فوية زوجته مع تقادم السن وتقادم العمر ويفوت الحديثات منا ومنانا والبنات منا ومنا وهو روحه خضرة، في يوم من الأيام بوحدة من الزعلات حس انه هو ما يريدها، ما يريد هاي زوجته، شلون واحد طابت روحه من عندها بالضبط. فيقول واحد من أبياته اللي وصلها البيت، وصلها بالمناسبة يعني وصل لأسماعها هذا البيت، زين هي عايشة ببيت حسين العبادي مؤسس الأبوذية، هاي شو تسوي شو تقول مثلا؟ أكيد تكتب أبوذية، يعني دقات يم راسها جرس الأبوذية والجنات شغال عندها. فيقول واحد من الأبيات القديمة اللي يبدو لي انكتب في يعني بنهاية 1700، جاي نتحدث عن القرن 18، يقول الخلل بان بثناياها وله دوم.

يقول الخلل بان بثنايا هوا الهدوم وبعد ترديني بشوق شوله دوم أمل الفرس لو كبرت ولهدوم شبصرك برذع نامت عليّ.

وصل هذا البيت الناقد اللاذع الهجاء اليتشوي، وصل إلى زوجته. وصلها شلون وصلها ما أدري، على اعتبار أنه الشعر ينتشر انتشار النار في الهشيم آنذاك، وحسين العبادي كان يقول البيت يقول ماكو لا وسائل تواصل ولا انترنت ولا واتساب ولا انستغرام ولا فيسبوك، كل شيء ماكو. بس يقوله في نفس اليوم يعبر من سوق الشيوخ، يعبر للشطرة ويجي للبصرة ويوصل للعمارة ويطب على المجر ويصعد القضاء الحي، يتحرك البيت هكذا حي عنده روح. فيوصلها البيت يقول أمل الفرس لو كبرت والهدوم، وش بصرك برذعا نامت علي، تختاض من هذا الكلام، يشبهها بالفرس الكبير اللي يمر عليها العمر اللي يصير غير صالح للاستخدام. فبقلبها تقول لك ضروحك يا الشايب، كانت تتحرش بي انت شلونك تهم شايب مثلي، تقول له جد بهواك للي هواك وعره. جد بهواك للي هواك وعر عبنتي عشرتي وياك وعر، بعد ماني معك بجضاض وعر، الكل منن شحن وانكر خويه.

0: الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا راح نقول إحنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: حسن يا حسن يا مولع العين اللي ما تريد تمل، تملها انت وتملها دموعها وينكسر بيها الظل، تسارب ويا جدمينك تود لو فوقها جدام الترافة تحل، يا من دمنا على جدمك لو هدرت يحل. تمايل تمايل راوح على الروح، روح معلمة وتحمل، جدم يصعد جدم ينزل عمرها، ولا تقول أحاه وليشتي المصيبة يذل، وليشتي المصيبة يذل.

طبع روحه ريحيه تشيل راس الخل وكثير الحملوها ذنوب قالوا يوم ما تتمل وقالوا والحكي بلا اساس يا اساس الصبر يقتل ودلل بالهوى تدلل يا هالحلوين ما مزين ويا اهل العدل يعدل يا هالوكحين ما مش طيف يطور موشنا وينزل وتصد انت ويصد الكل هفا وقلب الوفا من الطيب يا اهل الطيب ظل ممحل شجل دنيا وطبعها الناس صار سنين متبدل حسن يا حسن لا تنباع حسن يا حسن لا تنباع بعهل الهوى يخجل شجا طيفك يدق العين يردس بابها ويتفل ولا كنا بدمح سنين ظل صيف وشتم قيل يضوقها الحزن وتشوف سهم مصابها قليل جرت يا اهل الحسن مليت سمجه وفولكم تهشل يلاقن ويا مجرى الماي عشره تصيب وحده تزل

0: أظل ساعة واس الروح، ساعة اشتاق ساعة أعذل، أظل مثل سدرة بيد ما بيهاش غير الظل، تقل بوجه ريح ثبت أنا يا الحسن ما بياش، طول سنين عمرك بتولك دمع وبر من العين كون الغير شوقت كت.
1: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج. الآن قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، عندي قصة من قصة مو كلش قديمة، يعني القصة تعود إلى يمكن ثمانينيات القرن الماضي أو نهاية السبعينيات. القصة حثت ويا شاعر من الفرات الأوسط. كثير من الناس اللي أرشفون للأدب الشعبي العراقي واللي ينشرون هذه القصص ينسبونها للشاعر العراقي الكبير الراحل صاحب الضويري. أنا شخصيا ما أرد أتبنى الموضوع لأن ما متأكد، يعني ما وقفت على أدلة تقول أنه هذه القصة ارتبطت بصاحب الضويري، بس عموما راح أحكيها، واللي عنده معلومة يا ريت أنه إذا حتى ترجع القصة لصاحبها لشاعرها الأصلي. القصة ببساطة تتحدث عن شاب كان يحب بتخالته بطريقة عجيبة غريبة، عاشقها إلى حد الجنون، والمفروض يصير بيناتهم القسمة ويصيروا لبعض، ولكن تدرون مرات هذه العلاقات الاجتماعية عندما تتعكر، وأسوأ شيء من تتعكر ما بين الأطراف المتجاذبة، يعني ما بين اثنين خوات تصير بيناتهم مشكلة، اثنين اخوان يصيرون بيناتهم مشكلة. مع كل الأسف انه الاطفال هم اللي يدفعون الثمن. الفكرة وين؟ انه ما قدر يوصلها. خربا النساء بيناتهم، الخوات بيناتهم مشكلة، وحدة راحت يمين وحدة شمال، وصارت قطيعة بيناتهم طويلة، لحد ما البنية هي تزوجت وهو ارتبط وانتهت حياة، يعني وصارت قادم العمر، تدرون وصارين البطن بيناتها تتعارك وتتعاتب وترجع سوى تشتغل. في يوم من الأيام رجعن الخوات، رجعت الحالة الطبيعية، فمسيرة يا أهل مسيرة الخالة ويا بتها ويا ابنها، صاير عندها ابن. فالمهم قاعدين بالبيت والطفل وين؟ عد أم الشاعر قاعد وتتلاعب وياه وكذا. فمن دخل للبيت شاف هذه الحالة، شاف الطفل، شاف الامرأة اللي كان في يوم من الأيام المفروض تصير إليه، فقال بيها واحد من أبيات الدارمي يقول: جابن لمسيرات عمد على حيله،

جابن لمسيرات هكذا قراها انه هاي حالة تعمد اصطدام مباشر، اكو دعمة بالموضوع انه ما جايات هيجي موضوع مو خالي. فيقول جابن لمسيرات عمدع لحيلة حن قلبي لابن هواي يمر دشيلة.

0: بالمناسبة هي القصص كثيرة بهذا الصدد، يعني كثير من قصص الدارمي وقصص الأبوذية تتحدث عن هذا الندم ليصيب الإنسان أو الشاعر بعد ما يفارق محبوبته. يعني حتى عندنا واحدة من أشهر أبيات الدارمي تغنى، اللي هو يا شاتل العوديان خضر فرد عود، القصة مشهورة ومعروفة لذلك ما راح أعيدها، أيضا تتناول هذا الموضوع. يحب وحدة ويعوفها في يوم من الأيام. أنا قلت ما راح أقولها، شو راح أقولها؟ لا هيك راح أختصرها. تزوج وصار عنده ابن، وبعدين جت وحدة أغوته بمالها وجمالها وكذا، فعاف زوجته طلقها وترك ابنه لحد ما صادفهم في يوم من الأيام وقال هاي الأبيات، لأن مرته هي أساسا يعني ما شاء الله أنه يصير عندها خلفة، ودفع الضريبة وخلص حياته كلها ندم. عموما فيا شاتل العوديان خضر فرد عود، لا بالذهب ينباع ولا منه موجود. الآن خلونا نروح إلى تجربة شاعر، خلونا نروح إلى مدينة العمارة. الواحد من شبابها الحلوين الرائعين الشفافين مليانين إحساس قدم نفسه للجمهور وللإعلام بطريقة مذهلة ورائعة، قصائده حضوره على المنصة مواقع التواصل. الحبيب مظهر الزبيدي، واحد من الأسماء اللطيفة والمهمة اللي قدموا العمارة بصورة مختلفة للأمانة. خلونا نسمعه ونرجع نكمل فقراتنا.
1: أنا عشت الخاطرة والهاي العيون اللي محير الناس سرها، والسما المطرة ملامح وجهك بروحي وخبط عمره ومطرها، وللجفون المشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، أو للشقار البي سمار اندار خمرة ليل، واللي يسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمرة،
1: انت قمرة، قمرة، وموش كل بنية قمرة تصير من تحل شعرها، ولا كل بنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعال السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرش كثر شبقات للعشاق امباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنت. قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليلة طلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلب اليذوب بخطوة جدامك يغافلن ويروح يطوف أثرها؟ حتى من سئلوا عليك الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة، وما أدري ليش، ما أدري ليش بتالي ليل الله أحس الدنيا كلها تضيق ويكبر أنصارها، وما أدري ليش صرت أحسك عافية وطبعا تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها، وصرت أحسك والدة إيش ما كبر طيش وليدها يكبر صبرها. أنت يا محصول الأيام اللي تعبت بفرقتك بيها وثمرها، ردت من هاي الحلات البيت هاي الدنيا ما ينحمل مرها. هاي الدنيا

0: خلونا ننتقل من مدينة العمارة ومن الشاعر مظهر الزبيدي بعد استمعنا إلى هذه القصيدة الحلوة، نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، وتحديدا الفقرة الأحب بالنسبة إلي على أقل تقدير، فقرة شاعر في الذاكرة. اليوم راح نبقى في مدينة البصرة، واحد من الشعراء الراحلين الكبار اللي كرس من خلال تجربته الإنسانية والشعرية محطة مهمة من محطات الشعر والحالات الإنسانية. يعني عندما نتحدث عن شاعر كاظم الثعالبي، شاعر العراقي الكبير، كاظم من الشعراء اللي كان صامت وكان هادئ ولكن قصائده مضطربة، وأكو براكين وأكو عواصف لشاعر عاش حياته بهدوء وسلام، بحيث كل زيارة كنا نزوره بكثرة احنا الشعراء الشباب، ولكن يا سبحان الله يعني أكثر اثنين كنا مواظبين ونروح له أنا والشاعر رعد الأزرق الله يرحمه أيضا. فنروح للبيته، هو بيته في حي الحسين الحيانية، فكل ما نقعد يمه نستفاد، يعني كل كلمة يقولها، كل جملة يقولها، كل موقف يقول وكأنما يعطيك هكذا خلاصة تجربته الإنسانية والحياتية، فكنا نستفاد من عنده للأمانة. وهذا تلقاه واضح في قصاده، أيضا. كاظم الثعالبي من الشعراء اللي اتخذوا من طريقة ومنهج الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف طريق ومنار، وهذا الموضوع مو وجهة نظر، لا، هذا هو الله يرحمه هو يتبنى هذا الموضوع، يعني هو مؤمن بمدرسة عريان السيد خلف ويشعر أنه ينتمي لها ويحاول أن يجاريها ويسايرها ويكتب وفقها، فازدهرت قصاده وكنا نحفظ قصاده. لذلك عنده أبيات عظيمة في ذاكرتي، ما أدري هسه أنا ما أدري شلون راح ألم شتاتها، بس أتمنى من ضمن القصيدة أتمنى يقراها، لأن أكو قصيدة اسمها رديت اللي بيها يقول عصفت والرياح تمرجح القاع شفت معون صبري وما تبديت. عموما الحديث عن هذا الرجل طويل وكثير، الرحمة والنور والسلام الأبدي لروحه الطيبة الطاهرة. حتى نختم بشكل مباشر ونختم بالقصيدة تكون هي مسك ختام للحلقة، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، الشكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا صبري يا صبري شبعت حد وياك تظل تخشر يقين وما تشذب شك، دقيت بقواتك على لحيم الجور ويعاد اللحيم من الطريق ينفك، بسك خلصتها وياي طيرت ماي، طيرت ماي دائم من القاع ولا تعب جنحك، بسك والسنين تعدت السبعين شي يفيد العمر والحيل منك رك، يا مترجل مبشر هاي تابع حول سابح حول ما صحت بموتك وادم تبشرك، إذا بالموت تبخل بيش قل لرجاك، شفت منك مغرة وما شفت نفعك، وإذا شرع الصبر يجبرنا المهموم منك غاسل إيده وطلقت شرعك، وإذا جاي التباهى بدمعتك وياي ما أظن اليتيم بعاشت لدمعك، شفت منك مضرة وجارعك مخصوص امزامك تعتنين وطبع من تضحك، توازين على جلتي على جلت وآية طبع الناس تدر المعنكت بس ما حد يعذرك، إيمان ضعف وشك تشل براك مو كاظم دعن دورك براس الشك، يا قلب وتناسى الطيبة في الطحبان مو شك الحلق غدر طعم من حد، ينشنت أعداء أعداء هدقوم كلها وياك، ينشنت أعداء هدقوم كلها وياك، سارع لطمع صحبانك اتبعك، بيوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، يوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، كل من فضل موعافتك ربعك.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعب عليك
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
2: بيوم مشاعري يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر
9: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار
10: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح
11: اي بس فاثناء تسكيره اللي هو المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني ندم متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه. يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا. فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
10: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
12: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشكلة لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
10: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
13: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ من قبل الحكومة من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إن شاء الله ليتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
10: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
14: والله من تركيا جينا وديت لها حمل للكويت وجيت لها أوراق من أوراق نروح على تركيا سلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيب 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون سلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
10: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
15: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
10: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة، بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية، من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
9: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مضطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى 90 دولار بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها. كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذن كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذا نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقمة من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة. يعني هذه المخاوفية التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة. احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين، وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط العالمية، خصوصا بعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر وتوسع العمليات العسكرية. يبرز مضيق هرمز مجددا باعتباره عنصرا محوريا في معادلة أمن الطاقة العالمي، فوفق ما تنقله صحيفة هوان شيو الصينية عن تقارير غربية، يسلط إغلاق المضيق الضوء على الأهمية الاستراتيجية للاحتياطيات النفطية لدى الصين والولايات المتحدة وسائر الاقتصادات الكبرى. وهنا تتضح خصوصية الموقف الصيني، فالصين بوصفها أكبر مستورد للنفط وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية، مما منحها دوافع للضغط لإعادة فتح المضيق كلياً، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما يدفعها إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل الدولي. في مواجهة هذه التحديات، ركزت دول آسيوية وأفريقية جهودها لتعزيز احتياطاتها النفطية. فقد ذكرت صحيفة هوان تشيو أن جنوب أفريقيا أعلنت خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته، سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

0: طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس ويتم استغلالهم جنسيا خصوصا النساء وحتى الأطفال، والبعض الآخر يتم الاتجار بأعضائهم حتى، يعني يتم إخضاعهم لعمليات جراحية غير مرخصة ويتم استدراجهم وأخذ أعضائهم وبيعها في سوق النخاسة إن صح التعبير. لذلك يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. الصراعات والحروب أيضا تدفع بهذا الاتجار، يعني بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. كثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض الجدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا، وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال استغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيرا ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظنا منهم إنهم سيمارسون عملا حقيقيا إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصا في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده. ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد. ونظرا إلى أن هذه الجرائم كثيرا ما تمتد إلى بلدان متعددة، يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطارا عالميا جديدا لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود. وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
0: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

وأبناء جيل زد يناقشون مشاكلهم الشخصية وتجاربهم الأسرية مع أسرهم أو لا.

0: طبعا ضرورة أن يكون للشباب الحالي، شبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقا كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعا، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية، إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأناً خاصاً يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبرز السؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو آثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده بدلاً من إنكاره أو دفنه.
0: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء بل سيبالغ في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي، فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس بمستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات، يعني وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاماً، خاصة بشكل افتراضي، فضلاً عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة. ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً يظهر للمستخدمين في صفحة لك الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عدداً من المستثمرين الأمريكيين، في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسمياً تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاماً من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذ أزالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل. ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة، وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب، تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل، مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة أعلى الصفحة، واختر الإعدادات والخصوصية، تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك، حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة. إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام، السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا اصلا، بس الانتظار هو كان المشكله عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دوله العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات في امن في معامله كويسه حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا نحن صراحه ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصره وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل، يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام الإسي كودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الإسي كودة. نظام الإسي كودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق

أمتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء. الكتابة بلغة الجحيم، غزة في الأدب الفلسطيني. الكلمات هي الأخرى خرساء ومتشحة بالسواد، فما الذي ستفعله البلاغة العربية اليوم من خطابات قومية صارت خانعة وهزيلة، أو قصائد غلقت على نفسها طويلاً؟ ما الذي تفعله الكتابة في وجه المجازر والإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي تقترفها إسرائيل في حق قطاع غزة؟ النيران تلتهم الجميع، إنها تحرق اللغة العربية ذاتها عبر البيانات الغربية التي تعطي إسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام المدنيين أصحاب الأرض والحق. اللغة تعادينا ونحن نتواطأ أيضاً، إذن بأي لغة نكتب إبادة غزة؟ هل نكتب بلغة الجحيم؟ عند هذا الحد يأتي الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي لا يزال صوته حياً وسط الحرب الدامية ليدعونا للتوقف عن الكتابة بلغة الندب. فغزة كما عرفها هو وأدرك سرها لا تحب النواح، إنها تعرف شيئاً واحداً فقط، المقاومة. فالغارات التي سوت أكثر من 60 حياً سكنياً بالأرض لا يمكنها أن تقتل الهوية، هوية الإنسان الفلسطيني المقاوم منذ الأزل. بيد أن هذه الهوية تحتاج إلى من يدافع عنها ويثبتها في الأعماق إزاء محاولات تذويبها في مياه العولمة، وكذلك عبر سياسات التغريب الهادفة إلى نزع الهوية عن الفلسطيني والعربي، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حضور القضية الفلسطينية في الكتابات الأدبية. فانزوى الأدب المقاوم بعيداً عن أعين محبي أدب الكتابة الذاتية، والنصوص المفتوحة المتحررة من فكرة الأجناس الأدبية، وصار الأدب الفلسطيني المقاوم شيئاً من الماضي تماماً، مثلما ينظر البعض إلى القضية الفلسطينية كشيء قديم انتهى مع العصر الجديد، عصر الانفتاح والتطبيع والسماوات المفتوحة والمواطن العالمي، حتى أن كلمة الهوية صارت سبة في وجه من يؤمن بها.

1948 اتهمت عدنية بمعاداة السامية وواجهت هجوما في برلين التي روجت ومولت وأقامت مؤسسات للدفاع عن حرية التعبير. هذه الحرية التي تكاد تصبح اليوم نقيض كل ما يمت بصلة للحرية الإنسانية وليس لحرية التعبير فقط. وبرغم ما طال الأدب المقاوم من تهميش وإقصاء إثر عمليات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع دولة إسرائيل وما ترتب على ذلك من تقويض للقضية الفلسطينية، إلا أن مسيرة الأدب الفلسطيني زاخرة بالكثير من الأسماء اللامعة.

وكانت فلسطين الواقعة تحت الاحتلال محركهم صوب الكتابة، بل كانت هي روايتهم الحقيقية التي قدم بعضهم حياته ثمناً لها. وعلى رأس هؤلاء غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد مع ابنة أخته في بيروت، وإيميل حبيبي في روايته المهمة التي تغوص في أعماق الجرح الفلسطيني، الوقائع الغربية لاختفاء سعيد أبي النحس، وإبراهيم نصر الله صاحب المشروع الأدبي في توثيق السردية الفلسطينية وتاريخها. ومن الأصوات النسائية نذكر سحر خليفة في روايتها ربيع حار، وكذلك الكاتبة المصرية رضوى عاشور في روايتها القنطورية. وهناك الكثير من الروائيين العرب الذين انشغلوا بالقضية الفلسطينية، وربما كانت قضيتهم الكبرى، مثل الروائي إسماعيل فهد إسماعيل صاحب رواية على عهدة حنظلة، وهي توثيق لحياة المناضل الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل في لندن عام 1987، كما أن باب الشمس لروائي اللبناني إلياس خوري تعد من أهم الأعمال الأدبية التي وثقت القضية الفلسطينية. نعود إلى غزة التي تقصف الآن، ولأنها لا تحب النواح والبكاء فعلينا أن نذهب إلى محمود درويش، لأنه من اكتشف سرها في نصه الملحمي الحارق الذي يصلح أن يكون وثيقة أو معلقة على صدر غزة المقاوم. صمت من أجل غزة، تحت هذا العنوان كتب درويش نصه ضمن نصوص كتابه يوميات الحزن العادي. إنه يقدم غزة المقاومة المتجردة من الخطابات الجوفاء والقصائد، غزة التي لا تعرف شيئاً سوى إحكام قبضتها على عنق المحتل، لأنها تريده أن يخرج من ثيابها، تريده أن يرحل وفقط. يقول درويش تحيط خاصرتها بالألغام وتنفجر، لا هو موت ولا هو انتحار. إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة منذ سنوات، ولحم غزة يتطاير شظايا قذائف، لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها في استنزاف عدوها. وكلما ابتهجت إسرائيل بانتصاراتها في ذبح غزة مراهنة على الزمن الذي ربما يدفعها للاستسلام، كانت تنفجر من جديد وتخدش وجهها، لأن الزمن في غزة ليس عنصرا محايدا، إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل، ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا يأخذ الأطفال توا من الطفولة إلى الشيخوخة، ولكنه يجعلهم رجالاً في أول لقاء مع العدو. ليس الزمن في غزة استرخاءً، إنه اقتحام الظهيرة المشتعلة. يخبرنا درويش أن القيمة الوحيدة لمن هو تحت الاحتلال هي مقدرته على مقاومة الاحتلال، أما غزة فقد أدمنت هذه القيمة النبيلة القاسية، فهي لم تتعلمها من الكتب الدراسية أو تأخذها من أفواه المثقفين ولا من الأناشيد والقصائد، لكنها تعلمتها بالتجربة الحية. ولم يكن ذلك في يوم من الأيام للدعاية والتصوير، فغزة تكره الكاميرات، إنها تقدم نفسها كما هي بلا تجميل، لأنها لا تعبأ بصورتها أمام أحد. إن غزة لا تتعلم

باها بثورتها، إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها، وغزة لا تتقن الخطابة، ليس لغزة حنجرة، مسام جلدها هي التي تتكلم عرقاً ودماً وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل، ويخافها حتى الجريمة، ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. وليست غزة بالنسبة لدرويش أجمل وأرقى المدن، ولكنها الأكثر قدرة على تعكير مزاج العدو، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، ولأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأكثرنا جدارة بالحب.

سر غزة كما يقول درويش ليس لغزاً بل يكمن في مقاومتها الشعبية المتلاحمة. هذه المقاومة التي لم تتحول إلى وظيفة أو مؤسسة، ومن ثم فحتى لو انتصر علي الأعداء وزرعوا الدبابات في أحشاء أطفالها، فغزة لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة نعم ولن تستسلم، لكنها ستستمر في الانفجار. هكذا رأى محمود درويش روح غزة المقاومة التي يتمزق لحمها للآن، وهي منكبة على الجوع والرفض والعطش والحصار دون أن تستسلم أو تنسى هدفها، وهو النضال لطرد المحتل. أما غسان كنفاني، هذا المناضل الذي سخر قلمه من أجل قضية بلاده، فكان دائماً في جحيم المعركة، هو الذي خلد الكثيرين والكثيرات من أبناء وطنه في أعماله الأدبية، ومن بينهم نادية الصبية ابنة 13 عاماً التي كانت تحت القصف هي وأفراد أسرتها، وجراء ذلك بترت ساقها أثناء إحدى الغارات على غزة.

ما الذي كان سيفعله الشاعر المناضل معين باسيسو لو كان بيننا الآن ورأى الحي الذي شهد طفولته وهو يسوى بالأرض وتحت أنقاضه تلاميذ مدرسة مخيم البريج؟ هذا الشاعر الذي ولد في حي الشجاعية بغزة عام 1926، وكانت غزة كما قال محمود درويش ملكية شخصية لمعين باسيسو، والشعر عالمه الخاص، بدونه كانت غزة ستكون ناقصة. لباسيسو رحلة نضالية طويلة مع قضية وطنه، لقد كان دائما في جحيم المعركة، منخرطا في العمل السياسي والحزبي، معلما بالمجان للطلبة اللاجئين في غزة بعد النكبة، شاعرا وثوريا، حتى أنه وهو في أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى غزة كتب يقول: لقد كانت قضبان القطار تكتب منشورا جديدا، وكانت هذه قصيدتي الثورية التي ذهبت بها إلى وطني. أما مسرحيته شمشون ودليلة المستلهمة من الأسطورة الشهيرة فما أحوجنا اليوم إليها، في هذه المسرحية الشعرية لوت غزة ذات يوم قرني شمشون، وأرغمت هذا الثور الصهيوني الذي كان في عضلاته أول بذور الصهيونية، والذي كان يربط قصاصات النيران في ذيول بنات آوى ويطلقها في زمن الحصاد لتحرق قمح أجدادنا الفلسطينيين القدامى، أرغمته على أن يفعل رغم إرادته شيئا مفيدا، أن يجر طاحون المحصرة وأن يكتب معادلة موته: السم الصهيوني ضد الزيت الفلسطيني. كان معين باسيسو على رأس من هندسوا وفجروا انتفاضة مارس التاريخية ضد مشروع إسكان وتوطين اللاجئين في شبه جزيرة سيناء عام 1955، وكان أول شهيد فلسطيني يسقط رميا بالرصاص في الشارع هو شهيد الحزب الشيوعي في قطاع غزة حسني بلال، سقط وهو محتضنا شعار الحزب: كتبوا مشروع سينا بالحبر وسنمحو مشروع سينا بالدم. وهذا هو الشعار الذي يرفعه قطاع غزة اليوم، وهم يتعرضون لإبادة جماعية، رافضين الخروج من أرضهم وتصفية قضيتهم.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
3: اي بس فاتنا تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
2: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
4: كل أمور حتملو من الكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم أهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل وبلا. لا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة، ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني. ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني، ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
2: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
5: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
2: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج، سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
6: والله من تركيا جينا، وديت له حمل للكويت، وجيت له العراق، من العراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب، وما بس مشكلة وهو زين باش هو طيب. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
2: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
7: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين، سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جداً، منح الفيزا سريع جداً، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
2: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة، تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
8: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظاً، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئاً لتفهم، مدى حسرة الأمهات الثكالى وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

حروب كرتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوة الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي. ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك، والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود، فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكرتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكرتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي، ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مغسول، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
4: احنا اليوم نطلع إلى دولة مؤسسات، نطلع إلى دولة يسودها القانون. قضية وجود أسلحة متوسطة وأسلحة أكثر من متوسطة عند العشائر، أعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وأيضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الأصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب أن يسجل ضمن الدولة، ما أمكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
3: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
4: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
3: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
5: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
3: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفراجي.
6: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
3: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
5: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
3: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
8: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

تريض جسدك وتقويه، رياضة العقل هي القراءة. فخليني في البداية نرحب بكل السيدات والسادة المستمعين الكرام الأحبة الأصدقاء في كل مكان اللي يسمعنا عبر الراديو، من الشارع، من السيارة، من البيت، من التليفون، حياكم الله. واللي يسمعنا من خارج البصرة عبر الانترنت، عبر تطبيقنا على الاندرويد والاي او اس، تقدر تنزل تطبيق اسمه راديو جاردن وتسمعنا. وتطبيقات الراديوات على النت كثيرة جدا، واحنا موجودين في اغلبها. نرحب بكم ونشكركم على المتابعة، نشكركم على الرسائل، نشكركم على المحبة الكبيرة اللي هي وسام فخر واعتزاز. حلقتنا اليوم راح نبديها بالحقيقة. دائما نسمع عن الحقائق والحقيقة، وللحقيقة أكثر من وجه، والعالم يبحث عن الحقيقة، قانون يبحث عن الحقيقة، صحافة تبحث عن الحقيقة، العلاقات الإنسانية بشكل عام، أي علاقة إنسانية تبحث عن الصدق والحقيقة فيما بينها، أنه يكون الإنسان اللي قدامك حقيقي في تعامله وياك. كل واحد بينا من حقه أن يعرف الحقيقة، لكن هل الحقيقة لها وجه آخر مر بحيث لا نريدها؟ ليش نقول إحنا دائما الحقيقة مرة؟ ليش نقول إنه مو كل الناس تريد الحقيقة؟ قبل أن نبدأ بالتعريف نبدأ بمفارقة. نعم الحقائق مهمة، لكن ماذا لو لم تكن مهمة دائما؟ ماذا لو كان الدماغ أذكى مما نظن فيختار الوهم على الحقائق؟ شكد من حياتنا أكو أوهام نعرف بأنها أوهام، لكننا نتبناها لأننا غير قادرين على مواجهة الحقائق، نهرب من الحقائق. هناك من يقول أن الحقيقة تحرر الإنسان، جملة هواي يقولوها وهواي يصدقوها، لكن هل هي صحيحة؟ ماذا مثلا أصدقائي المستمعين لو قال لك الطبيب لا سامح الله انه انت راح يصير على والدك او والدتك بعيد الشر فتشي ويموتون بعد 6 أشهر، هل ستخبرهم؟ ماذا لو اخبرك اقرب الاصدقاء بما يفكر فيه فعلا لما يشوفك، مشاعر الحقيقية تجاهك؟ ماذا لو رأيت نفسك كما يراك الاخرون، كما يفكر بك الاخرون، كما يعتقد بك الاخرون؟ صيبة أنك أحيانا إذا تنرفع هاجس المجاملة الناس، قلت المصريين تقطع بعض. الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم. هذه الحلقة تبدأ بالحقائق والحقيقة، هل نريدها حقا؟ مرحبا بكم في مجاز.

شفنا قبل الفاصل انه انت تقدر تقول لوالدك انه انت راح يصير بيك شيء ورا خواياي، هم حقيقة. معظم الناس راح تكون اجاباتهم لو كان صادق سيتردد بقول الحقيقة في وقتها، وهذا التردد موجب، ترى هذا نافذة على شيء عميق جدا في طبيعة النفس البشرية أحبتي، أنها لا تريد الحقيقة دائما. نحن نحتاج إلى الحقائق، خلينا نسميها بجرع مناسبة، نحتاج إلى الحقائق في وقت مناسب، نحتاج إلى الحقائق بطريقة مناسبة، لا نحتاج إلى الحقائق كما هي. والسؤال الحقيقي، شوف قلت السؤال الحقيقي، السؤال الحقيقي إنه هل الحقيقة مهمة؟ أنا أشوف إنه السؤال لماذا يصعب احتمال الحقيقة، وما الثمن اللي ندفعه حين لا نتحملها؟ أبدأ بسؤال مقلوب، ماذا لو كان الدماغ يكذب علينا ويختار الوهم على الصدق وعلى الواقع؟ أبحاث علمية جرت مؤخرا تثبت أن الاستجابة العصبية للمعلومات الدقيقة التي تتعارض مع الصورة الذاتية المحببة تتطابق وظيفيا مع الاستجابة العصبية لهجوم جسدي. شنو يعني؟ يعني بمعنى الحقيقة المؤلمة عن النفس عن الذات تنشط في الدماغ نفس مراكز التهديد والخطر لما يصير عندك شيء على حياتك. بمعنى احنا لما نحكي على واحد حتى لو كان كلامنا حقيقي، المقابل يتألم وينزعج. انا اول ما قالوا لي انت عندك ربو رفضت، رغم انه كل الاختبارات كل التحاليل تقول عندك ربو، بس رفضت الحقيقة، ما قبلت يعني هجمت على الدكتور وحاولت انه اجادله وكذا، رفضت الحقيقة. فالدماغ لا يميز بين الخطر اللي يهدد الحياة، سيارة تريد تدعمك، حيوان مفترس يريد يهاجمك يأكلك، نمر مثلا طلع لك نمر دخلت الحديقة الحيوان وفقرك خلى النمر يطلع من هذا، المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما النمر يهاجم الإنسان هي نفس المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما يواجه حقيقة تهدد صورته عن نفسه، فضيحة طلعت عليه، كلمة نقلت عنه، كلاهما خطر بالنسبة للإنسان حتى وإن كان حقيقي. والدراسات بالتصوير الدماغي وجدت أنه المنطقة المسؤولة عن التفكير الذاتي وعن التأمل تنشط بشكل ملحوظ أثناء الخداع الذاتي. لما واحد يقول عن نفسه والله أنا سبع وأنا وردة وأنا زين وأنا جيد، بينما هو يرتكب فظاعات لكن لا يريد أن يراها، لا يريد أن يتعامل مع الحقيقة ويبحث عن عيوب الناس حتى النفس ترتاح وتمارس العيوب، تتمارس الرذائل براحة الضمير، تقول كل الدنيا خربانة، أنت ما سامع من تقول لك أنت لذة بالزبالة هنا، شي يجاوبك يقول لك يعني هسه هي الزبالة مالتي هي اللي مخربة الشارع؟ هي الزبالة مالتك هي اللي مخربة الشارع أكثر، وهكذا يعني مسألة لما تواجهها تكون مزعجة فبالتالي تشرد من يمها.

الدماغ يحمي صورتنا أمام أنفسنا ويحميها بنفس الآلية اللي يحميها أمام الآخرين، وهذه نوع من التكنيك أو نوع من الهندسة للدماغ، يرفض المشاعر السلبية حتى وإن كانت مشاعر حقيقية. وأكو شيء أصلا يسمى بعلم النفس الوهم المفيد، يعني عالمة النفس شيلي تايلر أظن، يعني هذه درست قبل 40 سنة مرضى السرطان وتوقعت أن من يقبلون واقعهم بوضوح سيتأقلمون بشكل أفضل. شنو اللي لقته؟ لقته العكس. المرضى اللي يحملون أوهاما إيجابية، يعني نسبة تشاؤمهم أقل مما تستوجبه الحقيقة الطبية، كانوا أكثر قدرة على المقاومة وأكثر انخراطا في العلاج. أنا مرة من مرات أحد أطباء البصرة، ما أعرف إذا يسمح لي أنه أقول اسمه، فما يعني أسرني يقول إحنا سوينا اختبار بكلية الطب، كان عندنا اختارنا 100 مريض ما يدري بنفسه أنه عنده كانسر، قلنا لهم شوف القسوة العلم وقسوة الطب أحيانا، قررنا أنه نقول لهاي 100 طبيب، نقول 100 مريض، نقول له يا أبا أنت عندك كانسر، ومجموعة أخرى ما قلنا لهم، نقول بدينا نعطيهم علاج بدون أن نقول له. 80% من اللي قلنا لهم توفوا، بينما النسب من اللي ما قلنا لهم أكثر من 60% منهم تشافوا، 60 إلى 70 حسب الحالة وتقدمها. هذا يعني أنه الإنسان أحيانا يحب أن يتوهم أنه ما بي شيء، ولهذا الناس تخفي هاي الأمراض الخطيرة عن أهله، لأن أحيانا الإنسان ما يقدر يتعامل مع الحقائق، وحقائق صعبة جدا مهلكة تهده، فيسمون الوهم الجميل. وهذا اللي سموه لي هذا تايلور هي سمته. وهذا الوهم الجميل هو لا تتوقعون نوع من الجهل أو نوع من الظلم على الناس حقائق، هاي آلية تكيف وهي آلية ذكية حقيقة تتيح للإنسان الاستمرار، لأنه إذا واجه الحقيقة كاملة راح تكسر الحقيقة كاملة. لكن وهنا المفارقة، مراجعة ل 53 دراسة نشرت عام 2023 وجدت أن التكاليف طويلة الأمد للخداع الذاتي على العلاقات وعلى التعلم وعلى السلوك الأخلاقي تفوق منافعه القصيرة. يعني الوهم ينقذنا اليوم لكن يكلفنا غدا. وإذا أردنا نأخذ رأي الفلاسفة بمسألة الهروب من الحقيقة، نشوف أنه نيتشه كان من أشد الفلاسفة وضوحا في هذه المسألة، لأن نيتشه عنده كلام خطير جدا، يقول أنه البشر يبنون أنظمة كاملة من الأخلاق ومن الفلسفة ومن الدين حتى يهربوا من الحقائق. ويعني أنا ما أريد أدخل بتفاصيل المسألة، الحقيقة عند نيتشه هي فعل إرادة يتم اختيار شنو تجي تصير. هذا يكون سؤال أهم من سؤال شنو الصح وشنو الخطأ، شنو الحقيقة وشنو المو حقيقة. يعني اللي يقرأ كتاب مثل إنسان مفرط في إنسانيته يتوقف عند جملة فظيعة كاتبها نيتشه، يقول الاقتناعات أعداء أخطر للحقيقة من الأكاذيب. ليش؟ لأن الاقتناع وهي الفكرة اللي نؤمن بيها بشدة أكثر خطورة من الكذبة الواضحة، لأن الكذبة إحنا نقدر نكتشفها أخواني، بس الاقتناع يخلينا نشعر بأننا يعني نعرف بأننا مسيطرين، وبالتالي ما نبحث ما نكتشف الحقائق، نغض النظر عن الحقائق. وهذا واقع العراق ترى، يعني أكثر من ينطبق عليه هذا الكلام هو المجتمع العراقي والواقع العراقي الآن.

0: إذا تذكرون حكينا واي عن سقراط وتسمعون كثير عن سقراط، سقراط قتل يعني أعدم أو قتل أو سمم. قتل ليش؟ قتل لأنه كان يتحدث بحقائق مزعجة. أثينا وهي الدولة التي كانت تتبجح بمفاهيم الديمقراطية وكانت تقريبا أذكى حضارة في عصرها وزمانها، هذه أثينا الديمقراطية بين قوسين صوتت بأغلبية إلى إعدام رجل لأنه كان يطرح أسئلة تزعج اليقينيات السائدة في وقتها. الأكثر مرارة من هذا الشيء أحبتي أنه سقراط في دفاعه أمام المحكمة قال أنه ربما كان يستطيع الإفلات من العقوبة لو تراجع عن مواقفه، لكنه اختار أن ينحاز للحقائق أكثر مما ينحاز لحياته وعمره ويسلم على عمره. وهذا الاختيار أنا دائما من أتذكر سقراط واختياره أن يموت على أن لا يغير الحقائق التي آمن بها، أسأل نفسي أقول أنه هل الحقيقة تستاهل هذا الثمن أحبتي؟ تستاهل أنه واحد يدفع حياته على مدى؟ سقراط قال لك إيه تستاهل، لكن سقراط كان استثناء إذا تتفقون وياي، لأن مو كل الناس حقيقة سقراط. الأغلبية ما تختار الحقيقة المؤلمة خاصة لما يكون الثمن باهظ. شوف أنت الإعلام الصحافة الناشطين أحيانا ما يقدرون يحجون، لأن يقول لك وراها طير روس، أروح أنا أخسر حياتي أخسر عائلتي، وهذا موجب، هذا السلوك بشري يعني حق الناس، ناس خايفة على أعمارها، وهذا أمر مؤلم جدا، وهذا الأمر هو اللي يقود المجتمعات إلى نهايتها وإلى الوضع المزري اللي هي به. وطبعا إذا أردنا نأخذ الحقائق إلى منطقة العلاقات، هنا صار السؤال يصير أكثر شخصية، لأن لو تطرح أنت على شريكك سؤال مباشر عن شيء تخشى إجابته مثلا، هل أنت بسؤالك هذا تريد الإجابة الحقيقية فعلا أم مجرد أنه تريد طمأنة تريحك؟ خبراء في علم النفس يثبتون أنه الخداع الذاتي المعتدل هذا مرتبط بمزاج أفضل، مرتبط بمرونة أعلى، مرتبط بحالة من الدافعية الأقوى مقارنة بالدقة، مقارنة بالصرامة في تقييم الذات. وهذا يعني بشكل صادم أنه الأشخاص اللي يقيمون أنفسهم بدقة هذولا مو بالضرورة أسعد أو أكثر نجاح، لأن أحيانا قليل من الوهم يخليك تقدم أفضل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من يتراكم الوهم. يعني دراسة مرة سوتها مجلة PNAS لقت أنه الذين يغشون في الاختبارات ذولا يقنعون أنفسهم بأن أدائهم المرتفع الناجم عن الغش دليل على ذكائهم الحقيقي. وأنا يذكرني حقيقة بعد ما أصدقانا يعني كان في الكلية يغش، ومن كنا نسأله يقول والله أنا هم شاطر، أنا هم موهوب، لأن أنا موهوب بالغش، أنتم موهوبين شاطرين بالدراسة، أنا بالبراشيم ما أخذ يعني ذكائي. فبالتالي ذولا يتوقعون أداء مشابها في المجتمع مستقبلا، فبالضرورة يفشلون أحيانا ولا يفهمون شيئا، ومرات لا والله إذا طبعا إذا كان المجتمع منضبط ويخاف الله ويمشي بالحقائق. أما إذا مجتمع مثل مجتمعاتنا لا، اللي كان يغش في المدرسة هو الذي يتصدر، لأن ممكن أنه آليات الغش لا تزال مستمرة في كثير من مفاصل الحياة والمجتمع والدوائر والشركات. خلينا نسمع هذا التقرير أخواني عن الحقائق وعن الوهم اللي يريحنا في الحاضر ويفاجئنا في المستقبل.
1: تؤكد الموسوعة الفلسفية لجامعة ستانفورد أن الخداع الذاتي لا يحصى في خانة الكذب الواعي، وأن مشكلة الإنسان إنه يقنع نفسه فعلا بالرواية المشوهة ويتصرف على أساسها، وهذا ما يجعل الإنكار خطيرا بشكل خاص. الإنسان الذي ينكر إدمانه لا يكذب عليك، يكذب على نفسه. والزوج الذي ينكر أن زواجه ينهار لا يخدع شريكه، يخدع نفسه. والسياسي الذي ينكر فشل سياسته لا يضلل الشعب حسب، يضلل نفسه. الكذب المتكرر يمكن أن يتصلب مع الوقت ليصبح اعتقادا حقيقيا، حتى يفقد صاحبه القدرة على التمييز بين الكذبة والاعتقاد. الإنكار الطويل لا يخفي الحقيقة، إنه يلغيها من الخريطة الذهنية كليا. نيتشه قال شيئا أكثر دقة: من مجرد البشر يكذبون، الحقيقة الجزئية أخطر من الكذب الكامل. الكذب الكامل يمكن اكتشافه، الحقيقة الجزئية تبدو حقيقية لأنها تحتوي على عنصر صحيح. والأيديولوجيات الأكثر تدميراً في التاريخ بنيت على حقائق جزئية مضخمة. نحن نعامل بظلم، هذه قد تكون حقيقة، لكن حين تصبح هذه الحقيقة الوحيدة وكل ما عداها يلغى، تتحول إلى وقود للكراهية. سؤال لا يطرح كثيراً: هل الصدق دائماً فضيلة؟ كانت قال: نعم، بشكل مطلق. الكذب يدمر الثقة الإنسانية المتبادلة بغض النظر عن النتيجة. لكن الفلاسفة الآخرين احترضوا بشدة. آن ماريا سوارينو قالت: إن الصدق المطلق بلا تعاطف ليس فضيلة بوجه مبدأ. الطبيب الذي يخبر مريضه بكل تفاصيل حالته الميؤوس منها في لحظة واحدة، هل هو صادق أم قاسٍ؟ والصديق الذي يقول كل ما يفكر فيه بلا فلترة، هل هو أمين أم أناني؟ الحقيقة تحتاج توقيتاً وطريقةً وسياقاً. الحقيقة الصحيحة في اللحظة الخاطئة يمكن أن تدمر. في العراق الحقيقة تتشابك مع السلطة والخوف والهوية بطريقة خاصة. مجتمع عاش عقوداً في ظل أنظمة تعيد كتابة الحقيقة رسمياً، ينتج نوعاً خاصاً من العلاقة مع الحقيقة. الناس تعلموا أن الحقيقة المعلنة والحقيقة المعاشة شيئان مختلفان. الحقيقة الرسمية تقال، والحقيقة الحقيقية تهمس في البيوت. وهذا الانفصال المزمن بين الحقيقتين على مستوى الجيل ينتج توتراً نفسياً عميقاً. المجتمع الذي يعبر علناً عن شيء ويؤمن خصوصياً بآخر يحمل ازدواجية تنهك، ويصعب فيها الوصول إلى خطاب عام صادق.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا في نماذج الأدب أتذكر أكثر من نموذج أدبي عالمي اشتغل على هذه الثيمة. يعني أورهان باموك في كتابه الاسم الآخر للون، اللي قاري يعرف أنه يعني كانت مدينة كاملة تعيش على نوع من الرواية المشتركة الشائعة والقصة الشائعة عن نفسها. ولما هاي الرواية أو هاي القصة المأثورة عن المدينة تتصدع، هنا تتصدع الهويات الفرعية مع الأفراد. كذلك آرثر ميلر في كل أبنائي، كتابه كل أبنائي هم نفس الشيء، عائلة وتعيش في حقيقة مؤجلة مخفية، والأب يعرف شيئا من الحقيقة وينكر الباقي، والحل يجي لما تقال الحقيقة كاملة، لكن للأسف تقال في لحظة لا يمكن التراجع فيها عن شيء. إذن بالنهاية أحبتي، أنا أشوف أنه الحقيقة مو بضاعة حتى إحنا نعطيها دفعة واحدة لو نعطيها بالتقسيط، ولا هي فضيلة حتى ممكن تطبيقها بشكل مطلق في كل الموقف يصير ويانا، ولا انه انت الوهم هو فتشي جريمه دائما. شفنا انه كيف ممكن الوهم ينقذ حياه مرضى، لكن الثمن اللي ندفعه حتى نؤجل الحقيقه دائما يتراكم علينا. والديون لا تتخيلك دين يختفي، اذا الدين انت يعني ما سددته مو معناها يختفي، لا، هذا ينمو ويخنقك ويصير جبل يعني على صدرك. في حياتنا الان هناك حقيقة تعرفها ولا تعترف بها، لأنه كلفة الاعتراف تبدو أكبر مما نستطيع أن نحمله الآن. مواجهة النفس بهذه الأفكار مهمة أحبتي. نكمل بعد الفاصل.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز. أنا البرنامج ربما أنا ما أقدر أشوفكم، لكن أنتوا تسمعوني. هذه واحدة من الخصائص اللي شوية ظالمتني. يعني أنا أعرف إنه كثير وراء المذياع عندهم أفكار ممكن يداخلون بها وياي، عندهم أشياء يغالطونني فيها، يجوز أنا غلطان بكثير من الأشياء. أتمنى حقيقة إنه يعني أكون في الطريقة نتواصل فيها، وإنه أسمع رضاكم وأسمع غضبكم، أسمع زعلكم وأسمع اتفاقكم. يعني أنا مو بالضرورة أريد الاتفاق بقدر ما أريد الحوار. فواحدة من الأشياء اللي تمنحها الإذاعة إن صوتي يوصل لكم جميعا، وهذا الشيء يسعدني. أتمنى تكونون بخير كلكم، زعلانين مني والمو زعلانين، لكن طريقة الإذاعة، طريقة البرنامج، نوعية البرنامج ما تسمح بأنه أنا أسمع أصواتكم وأتفاعل مع طريقة تفاعلكم مع الأفكار، مع ما نقدمه من محتوى. فهذه أيضا شوية الحاجز هذا المستحيل الممكن في آن يفرض نوع من التحديات، مثل الحياة اللي أحيانا ما تعطينا كل الأشياء اللي نريدها، الأشياء اللي نحلم بها، الأشياء اللي نتمنى في يوم من الأيام كان جمعتنا مع ناس، مع أحبة، مع قلوب وأرواح قريبة، ونتشارك معها في كثير من السمات والخصائص ونرتاح إليها. ولكن للأسف يعني المواعيد والأقدار ما تجمعنا، يعني ما تجمعنا، وبالتالي العزاء الوحيد في أن نستمر بهذا التواصل اللي هو حقيقي في آن وغير حقيقي في آن. تواصل أشبه بشيء من ذولا قبل اللي كانوا يكتبون رسائل في زجاجات ويشمروها للشط للبحر، تروح توصل لناس ما يعرفهم، ما شافوا ولا شافهم ولا جمعهم جامع، لكن الأفكار والمشاعر والعاطفة تجمعهم في كل وقت وفي كل زمان، على يعني على عناد المسافات وعلى عناد القوانين الطبيعية للحياة.

نعم أصدقائي، من جديد حياكم الله في مجاز من راديو تايمز سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. لما نصف إنسان أنه هو كريم سخي، غالبا صفة الكرم تأتي ضمن باكج الأخلاق، يعني وكأنها سمة أخلاقية، الكريم إنسان أخلاقي. لكن حقيقة مسألة الكرم بها أبعاد أعمق بكثير ومختلفة، ممكن دراستها لا تقتصر فقط على مسألة الأخلاق. أكو أسئلة تثار حول مسألة الكرم أو الإنسان الكريم، إنه الدماغ نفسه يكافئ الإنسان عندما يعطي أو عندما يقدم شيء لآخرين. إذا رجعنا آلاف السنوات إلى الوراء راح نشوف إنه الإنسان ما كان يقدر إنه يستطيع أن يعيش وحده. يعني في مجتمعات الصيد القديمة، الإنسان القديم، مجتمعات جمع الثمار، كان الطعام غير مضمون. يعني الصياد ممكن اليوم يصيد، باكر ممكن ما يصيد. لذلك ظهر عندهم مبدأ بسيط، أنه أنا أنطيك اليوم، يعني اليوم إذا عندي صيد وفير أنطيك اليوم، وأنت ممكن تعطيني باكر إذا أنا ما نجحت بأنه أحصل للصيد. علماء الأحياء التطورية سموا هذا الإيثار المتبادل، وأكو عالم اسمه روبرت ترايفرز طرح هاي الفكرة سنة 1971، وقال إنه التعاون قد يكون استراتيجية للبقاء أكثر من كونه كرم أو تضحية مجانية. يعني وكأنه الكريم هو يساعدك في سبيل إنه في يوم من الأيام أنت تساعده. هذا رأي ترايفرز. في عام 2006 نشر علماء في معهد وطني للصحة في أمريكا دراسة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ووجدوا أن التبرع بالمال يجعل هناك مناطق نشطة في الدماغ يسموها مناطق المكافأة. هذه المناطق تنشط عند الشعور بالنجاح، بمعنى آخر أن العطاء أحبتي يترك أثرا عصبيا مريحا داخل الإنسان، وممكن أن تقيسه يعني كهربائيا ممكن تقيسه، وسموه تسميه حتى سموه يعني هيلبرز هاي، نشوة المساعدة. طيب ليش يشعر الإنسان بالسعادة لما ينطي؟ ببساطة لأنه العطاء حقيقة يغير الصورة التي نراها عن أنفسنا. لما الإنسان يساعد شخص آخر، أولا رح يشعر بالقوة، يشعر أنه هو قادر على العطاء، يشعر أنه ذو قيمة، يشعر أنه هو فد شيء نافع داخل منظومة المجتمع، وهاي كلها مشاعر إيجابية تنعكس داخل الروح. يعني الكرم يغير الإنسان، يعيد تشكيل هوية الإنسان، مو بس أنه يغير الفقير أو حال الفقير أو يغير حال المجتمع. خاصة نحن بأيام حقيقة أيام الزيارة الأربعينية نشوف نموذج كرم عراقي يعني لا يصدق، خارج الوصف. شوف الناس تبذل وتبذل وتبذل بمختلف أنواع البذل، الطعام، المساعدة البدنية، المكان، الراحة، يعني يقدم كل شيء حرفيا لك. بس طبعا هؤلاء الناس ما ينتظرون منك أن ترجع لهم الثواب أو الكرم، هم عندهم هذا طقس يرتبط بثواب أعلى وأعمق، بالتالي هو تشوفه لا نريد منهم جزاء ولا شكورا.

0: لكن إذا كان العطاء ينطينا شعور جميل، ليش مو كل الناس يصيرون كرماء؟ هنا طبعا تبدي المشكلة الفلسفية. كرم الحقيقي أكو فرق بين أنه تعطي وأن تظهر أنك تعطي. يعني علماء النفس يميزون بين الإيثار الخالص وما يسمونه هم الإيثار الإشاري. بعض الناس يساعد لأنه يريد المساعدة، وبعض الناس يساعد لأنه يريد السمعة. نعم النتيجة قد تكون واحدة، لكن الدافع مختلف تماما. ولهذا احنا نشوف عبر التاريخ أن الكرم كان أحيانا وسيلة لبناء النمو النفوذ الاجتماعي. قبائل كانت تمجد الكريم، السياسيين تشوفهم يتبرعون قدام الكاميرات، المشاهير يعلنون بصفحاتهم عن مبادرات إنسانية. هنا العطاء صار رسالة إنه أنا شوفوني، شايفين أنتوا هذا الترند اللي طلع مال صورني وأنا ما أدري، أخوك نمط. وهذا نمط مؤسف لأنه شوه حتى المغزى النبيل من الكرم. صار حتى الإنسان المخلص، الإنسان اللي النبيل، الإنسان الحقيقي يختلط مع الإنسان الفاسد اللي يشوفونه يطبخ ويوزع لكنه وراء أيام يلقى عليه القبض في قضية فساد. خلينا نخرج سريعا من هذه المسألة ونروح إلى سؤال آخر يتعلق بالكرم أحبتي. أنا أسأل أنه هل الإنسان كريم بطبيعته؟ أنا أشوف أن الجواب مو بهالبساطة. يعني أكو تجارب سواها علماء، تذكرون من حكينا عن الاقتصاد السلوكي، لعبة الدكتاتور، هاي واحدة من التجارب اللي سواها علماء الاقتصاد السلوكي إضافة إلى لعبة الإنذار النهائي. هاي الألعاب ممكن واحد يبحث عنها بالهذه، أظهرت أنه أغلب البشر لا يحتفظون بكل المال لأنفسهم حتى عندما لا توجد عقوبة. وهذا يشير إلى أنه الإحساس بالعدالة والمشاركة موجود بدرجات متفاوتة داخل الإنسان، بس البيئة هي اللي تصنع فرق كبير. يعني المجتمع اللي تنتشر به الثقة ينتشر فيه العطاء. المجتمع اللي يخاف الناس به، يخافون من الاستغلال، يصير أكثر تحفظ. أكو أنماط من الكرم أيضا أخواني، لما ننسى الكرم أكو أشكال من الكرم خطيرة. يعني ما تتجازه، أكو واحد يعطيك وقته، كرم ترى الوقت رأس مال كبير. أكو واحد يعطيك فرصة، هذا كرم. أكو واحد يعطيك علم، هذا كرم. أكو واحد يعطيك ثقة، هذا كرم. وأحيانا للأسف قد يمنح بعض الناس كرامتهم. ولهذا عالم الاجتماع الشهير الفرنسي مارسيل موس في كتابه The Gift أو الهبة قال إنه الهدية ما معناه، يعني ما كلش، إنه الهدية علاقة اجتماعية كاملة تنشأ بين الناس. يعني الهدية مو فد شيء يعني بسيط. ولهذا أنت تشوف ناس الكرم مالتهم هو سفيرهم، هو الذي نقلهم من زمان إلى زمان. لحد الآن نتذكر إحنا حاتم الطائي، أنا أتذكر كثير من الناس، ما أدري اسمحوا لي أن أقول أساميهم، نماذج شفت بحياتي من الكرم والسخاء لا يمكن يعني أن تعقل. واحدة من الأشياء أتكلمها عن أستاذنا أطال الله في عمره محمد خضير، هذا الرجل ما حد يعني المقربين منه يعرفون كم هو سخي، كم هو كريم بشكل لا أنا شخصيا لا أصدقه، أكاد لا أصدق وأنا أكون حاضر في مواقف عديدة جدا. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الكرم وما يصنعه في الإنسان وفي المجتمع وفي القيم الإنسانية البشرية، ونرجع حياكم الله.
1: يمثل الكرم ركيزة أساسية في تطور المجتمعات البشرية، حيث لعب دورا محوريا في الانتقال من آليات البقاء الفردي إلى نماذج التعاون الجماعي. عبر التاريخ عمل السخاء كآلية لخفض حدة التوترات الاجتماعية، وساهم في صياغة أنظمة التكافل التي سمحت باستقرار المجموعات البشرية وتوسيع نطاق تبادل المنافع. إن القدرة على التخلي عن الموارد الفائضة لصالح الآخرين ظلت أداة جوهرية لبناء الاستقرار طويل الأمد، مما جعل من فعل العطاء عنصرا فاعلا في استمرارية النسيج الاجتماعي وتنميته. إلا أن التحليل النقدي لهذه الظاهرة يكشف عن جانب مظلم حين يتم توظيف الكرم كأداة للهيمنة السياسية أو التضليل المؤسسي. في هذا السياق يتجاوز العطاء مفهومه الأخلاقي ليتحول إلى تقنية نفوذ تهدف إلى إعادة صياغة موازين القوى عندما يمارس الفاعلون السياسيون أو الكيانات الاقتصادية السخاء بهدف تلميع صورتهم أو غسل تاريخهم من الأفعال غير المشروعة، فإنهم في الواقع يمارسون عملية هندسة اجتماعية للوعي العام. هنا يتحول إلى رأس مال رمزي يستخدم لشراء الشرعية وتحييد النقد ودمج الجمهور في منظومة ولاءات تخدم مصالح ضيقة على حساب الشفافية. إن خطورة هذا النهج تكمن في استغلال الطبيعة البشرية التي تميل فطريا للاستجابة إيجابيا لمن يقدم الدعم. هذا السلوك الانحيازي يجعل من الكرم الاستراتيجي وسيلة فعالة لاختراق الحواجز النقدية لدى الأفراد، إذ يتم استبدال المحاسبة الأخلاقية بامتنان مصطنع. فعندما يتم استخدام الثروة كأداة لتبييض السمعة، تصبح المؤسسات أو السياسيون في مأمن من المساءلة، مما يخلق وضعا يختل فيه ميزان العدالة لصالح من يملك القدرة على شراء الإعجاب العام. إن هذا النمط من السخاء الوظيفي يمثل تهديدا للقيم الديمقراطية، فهو يعمل على تعطيل القدرة على التمييز بين الإحسان الصادق وبين التلاعب بالرأي العام. وفي غياب الوعي بهذا البعد الاستراتيجي، يتحول المتلقون دون قصد إلى أدوات لترسيخ نفوذ القوى التي قد تكون هي نفسها المسؤولة عن أزماتهم. إن التحدي الفلسفي هنا يكمن في ضرورة إعادة تقييم أفعال العطاء استنادا إلى المنطق الذي يحركها، وتفكيك الغايات التي تستهدفها السلطة من وراء قناع الإحسان.
0: حياكم الله أحبتي. إحنا نقول الله سبحانه وتعالى رازق كثير من الناس، رزق وفير والحمد لله فاتح عليهم، وهذا الرزق حقيقة يعني أنت ما مرزوق فقط من أجل أن تصرف على نفسك وعلى عيالك، لأن هذه واضحة أن الأموال كثيرة جدا لدرجة أنه أنت ما تقدر تصرفها وحدك لو مدوا في عمرك أعمارا. ولهذا جميل أن تكون أنت رزقك هذا الوفير اللي جاي لك، واللي أحيانا بعض الناس ما شاء الله عليهم تأتيهم الأموال من الأرض ومن السماء، أنت مسؤول عن رزق كثير من الناس، كثير من العوائل، كثير من المحتاجين. ولهذا نتمنى أن نكون من صور الكرم، أن يكون عندنا تجار يتبرعون لبناء مستوصفات للفقراء، بناء مستشفيات للناس المحتاجة، العوائل المتعففة، بناء دور للعجزة، دور للأيتام، مشروع إنساني حقيقة، أروح أسوي لي مستوصف أو مدرسة في قرية نائية. كل فعل كرم يعود لك بالخير ويبقى صدقة جارية ويحسن من الاستثمار بالمجتمع. أنت لما تزرع الخير، لما أهل هاي القرية أولادهم من فكت عينهم يشوفون هاي القطعة، تم بناء هذا المستوصف على نفقة الحاج فلان أو على نفقة السيدة فلان، هذه المدرسة باسم فلان، يصير عنده شعور بالرغبة بالوفاء لهذا المجتمع اللي بيه إنسان انطى وبذل من فلوسه الناس ما يعرفهم غرباء. يا ريت لو تكون عندنا هاي الصورة من الكرم، صورة من الكرم أنه نزرع شوارعنا، صورة من الكرم أنه ننظف شوارعنا، صورة من الكرم أنه نحول شوارعنا إلى مكانات آمنة، مو تطلع وتمام أمن على روحك، تجيك سيارة طائرة، يجيك ستوتة، يجيك موتور متهور. صور الكرم كثيرة، نحتاج أنه نتعلمها ونعلمها ونلتزم بيها ونكون ناس نظيفين كريمين نزيهين، هذا اللي نحتاجه. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني، أرجو أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن الكرم وتكلمنا عن الحقيقة، أرجو في النهاية أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وتقبلوا تحياتي. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
6: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية. لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
5: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة، من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
7: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
5: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
8: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
5: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
9: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
3: حروب كارتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال.

البودكاست الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوة الناعمة.

اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك، لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة. العالمي للسكان: أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030، و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050، و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة، لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة، مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيرا للترفيه.

0: لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
2: تايمز سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
0: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة إحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتوتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلياً، البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق

0: الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
3: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
4: سعيدة أتمناها لكل اللي يسمعنا بهذه الساعة عبر الموج 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايم سكوير وبهذه الأجواء الجميلة والممتعة. نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم دائما ما يثير نقاشات وآراء مختلفة. أكو ناس يقولون إنه المرأة ما يفوتها لا سعر ولا عرض وتعرف شلون تطلع بأفضل صفقة، وأكو ناس يشوفون إنه الرجل أكثر عقلانية وما يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه فعلا. برأيكم من يتفوق بالشراء ويجيد الشطارة بالبيع والشراء أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم ونفتح باب النقاش.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، برأيك منو يتفوق بشراء السلعة، المرة ولا الرجال؟ ومين يجيد العملة؟ تشوفينا شاطر بالعملة، يعرف شلون يتعامل. أول بداية إحنا خلينا نسمع رأيك بشكل عام، منو، المرة ولا الرجال؟
1: ما قلت لك، حس كل من شطارته. بس يعني أنا كشخصيا يعني أنا عندي، لأن زوجي يعني أحس الرجل أكثر، يعني أحس بي أشطر مني بالسلع، الشراء، البيع، المدوشنر، يعني زوجي. يعني
0: حاولتي تتعلمين من عنده؟
1: لا يعني ما أعرف، يعني أطلع وأروح الأسواق وأشتري، لا هو يعني معتمد عليه.
0: هو هسه جاي أقول مرات المرة من تعتمد على الرجال، وبالمقابل العكس. زين، فتشوفينه فعلا هو يكون أكثر خبرة.
1: أي يعني معتمدة عليه كليا.
0: زين، الميزانية، منو يعرف يرتب الميزانية والدخل وهاي التفاصيل، مع انه المفروض ام البيت هي لها دور بهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، لان انا متقوقعة داخل البيت، ما احب اطلع هواية يعني للسوق، ما ادري شنو، ما احب. اي يعني مو دائما انا، يعني اكثر شيء هو.
0: يعني ابو ابراهيم مرات هو ما موجود، يعني مرات احنا شغلات اضطرارية نحتاجها، هاي حتى ما تجيديها، شغلات بسيطة من الأسواق.
1: يعني شغلات بسيطة، مو يعني يعني مسواك مثلا كبير أو فتشي، لا يعني أنا شيء بسيط. أي
0: زين، أنت تتصفحين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال يعني ميديا، تصير عندك هاي البرامج تتصفحين، تلاحظين أكو مثلا البيجات مال بيع وشراء وعروض وتخفيضات وهاي التفاصيل، تحاولين أنه أنت تشترين يعني أونلاين؟ تحاولين
1: يعني. أي

0: احنا هسه فصل صيف وحار، لا حلو يعني بشوف على عائلة بيتي وبناتي، لا يعني زين. يعني
1: تتوقعين الفرق بين الجيل الحالي، جيل هسه على قولتك بناتك واحنا قبل يعني الأقدم، احنا يمكن تعودنا على فرة السوق والحر واكثر من مكان ندخل ولازم نشوف ونعرف شلون نتعامل، يمكن التسوق الالكتروني على قولتك احنا من جيده، لان احنا متعلمين انه حتى الخامه احنا نريد نلزم الخامه.
0: زين يعني البنات هسه يختلف تفكيرهم عن جيلنا احنا السبعينات، لا يختلف.
1: انت ذكرتي بالتسوق انه ابو ابراهيم له دور كلش كبير بهذا الموضوع، زين اكو تفاصيل ثانيه الأم لها دور؟ يعني مثلا هسه صح البنات وما أكو تسوق إلكتروني، بس تبقى الأم لها دور مثلا باختيار الأثاث باختيار الملابس، هاي التفاصيل تجيديها ولا لا هم؟
0: لا لا أروح أختار، يعني أختار مثلا أقول له هذا الشيء حلو هذا الشيء مرتب، إيه نختاره أنا وياه.
1: أي يعني ياخذ رأيك وذوقك.
0: لا لا أي لا لا حلو أي يعني الحمد لله.
1: منو الأكثر ينجذب للعروض بما أنه أنت تتصفحين وتشوفين مثلا تخفيضات؟ يصير لش واهس ودافع أنه أنت لازم تشترين لازم ترحين للمحل الفلاني لأن أكو تخفيضات، ولا أبو إبراهيم؟
0: يعني شلون يعني على
1: مثلا أكو تخفيضات 50% على البضاعة الفلانية، يصير عندش ردة فعل امشينا أبو إبراهيم خلينا نروح؟
0: لا لا لا ما عندي هذا الشيء، يعني ما أحب. لا لا لا لا.
1: تتوقعين الرجال بشكل عام يشتري الحاجة بدون مقارنة؟ يعني أنا اليوم أقارن هذا المحل يبيعها بالسعر الفلاني والمحل الفلاني يبيعها بالسعر الفلاني، هاي يصير عند من دائما؟ عند الرجل ولا المرأة؟
0: لا عند الرجل دائما.
1: عند الرجل؟
0: اي يعني يقول يعني هذا المحل يبيع أرخص نروح له هيك يعني. اي الرجل يعني أشوفه هيك، المرأة لا وين ما تروح تشيد.
1: مرة من المرات اشتريتي فت سلعة معينة وحسيتي بيها غبن، حسيتي انه اخذوا
0: يعني مرة طلبت من بيج شغلات اجتني يعني مو نفس اللي الصورة، او يعني ورحت بغير مكانة لقيتها مو مثل ما انا اشتريتها، يعني لقيتها ارخص ويعني وكانت اجود بالمحل اللي شفته احسن من انا اللي طلبته.
1: ندمتي بهاي لحظة؟
0: اي تندمت، قلت هذا التوصيل هيك يعني انا اذيش هسه ما احبه، لان هواي اشياء يعني شلون احس بها غبن يعني تجيني، فقلت بعد ابد ما راح اطلب، يعني من اريد اروح للمحلات اروح للسوق اشوف، يعني هاي يعني وجهة نظري، بس الغير لا يعني يحب يعني اشوف الناس يعني دائما تطلب ويقول الطلب احسن.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جوري.
0: ام جوري، اهلا وسهلا بيك ام جوري. ام جوري، احنا اليوم نريد نسولف، بس قبل ان نسولف خلينا شوي نتعرف على جوري. مرحبا يا حلوه.
2: مرحبا.
0: لا، شلون الصحه؟
2: شلون الصحه؟
0: ها شنو هاي؟ ها شنو هاي؟
3: هاي، هاو ار يو؟
0: قولي اي
2: هاو يو.
0: يما فدوة للسان، روح فدوة لهالجمالها. صدق جوري؟ صدق جوري.
2: جوري
0: جوري حبيبة قلبي، فدوة الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. أم جوري، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع، طبعا هو تختلف الآراء، كل واحد حسب وجهة نظره. أريد أسمع وجهة نظره، شو بشكل عام منو اللي يجيد العملة يعرف شلون يتعامل وقت الشراء زين، ومنو تحسينه أشطر بالشراء، الرجل ولا المرأة؟
1: بصراحة يعني هو أكيد يعني الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين، سواء يعني كانت مالية أو أسرية أو أي كان. لكن أني أشوف يعني لما أني أطلع المكان وأكون موجودة بوقت الشراء أني أكون أفضل. ليش؟ لأن أني أعرف احتياج البيت شنو، أعرف شنو ناقصني، شنو مستلزماتي، شنو اللي أقدر أخذه للبيت، أعرف الأسعار يعني راح تتناسب الميزانية اللي عندي. لكن الرجل مثلا أنا من أوصي اليوم زوجي، من أوصي على شغله ما يهمه، يروح يجيب. وأكو أشياء أحيانا أحددها بقائمة حتى خارج القائمة يجيب. يعني أنا عندي بالبيت مسواق متكامل مثلا من هذه الكمية، ألقى جايب نفس الكمية لنفس الأشياء الموجودة عندي، فهذا راح يخرب وراح يتلف وأني راح أشمر أكيد، ما راح يظل عندي.
0: من ناحية العملة هسا أنتوا إذا اثنيناتكم تنزلوا للسوق، منو اللي يعرف يتعامل؟ شوفي إحنا النسوان هواي نداهر، هواي نتعامل زين، وبعض الأحيان لا منشوف لا الرجال ما أخذ دوره بهذا الموضوع، إحنا نسكت.
1: لا، بالنسبة لي أنا شخصيا يعني زوجي لما يكون وياي ما يتعامل. شنو السعر يدفع، بس لما يكون مع صديق، مع أخ، مع أحد زملاء بالدوام، لا يتعاملون ويكاسرون و كلش طبيعي. بس وياي لا، يعني عنده نظرية أني إذا وياي زوجة أو أخت أو أم ما أعامل، خلاص اللي يقوله أني أدفع.
0: منو يعرف ممكن يميز البضاعة الأصلية من التقليد؟ أنت ولا هو؟
1: أكيد أني، لأن أنا عندي إطلاع. مثلا أحب الفاشن، أحب الديزاينات الجديدة، مواكبة التطور، مثلا أثاث سواء ملابس، فأني أعرف البراندات أكثر من أنه تعرفين الرجل يعني ما يهمه، اللي يهمه أنه خلاص
0: ما يكون متفرغ دائما للسوشيال ميديا،
1: يكون خارج البيت ملتهي بالدوام، بالعمل، بالشغل، بالضغوطات مال الحياة. فتكون الزوجة أنا أشوفها يعني أو الأم أو صديقة بصورة عامة، المرأة عندها أطلع أكثر على الماركات، الديزاينات، كل الأمور الباقية.
0: شوفي كل احتياجات الحياة بشكل عام زين، احتياجات الأساسية أو الكمالية، مرات الرجل يجيد نفسه بيها، يعرف شنو اللي يجيبه ويشتره ويعرف الأصلي من التقليد حتى السعر. شون احنا المرأة لها جانب البيت المنزلي، الأطفال زين، شراء الملابس وكذا، فهو يعني أبو جوري وين تحديدا تحسينه هو أضبط منك بالشراء؟
1: أنا أقول لك بالتكنولوجيا، كان هو مهندس حاسبات، فالعائلة الكريمة والأصدقاء كلها تلجأ إلى بهذا الجانب، مستحيل يتخطونه، لأن هو عنده اطلاع يعني كلش كبير على الأجهزة، على التكنولوجيا، على هذه الأشياء الباقية، فهو كلش ممتاز بهذا الجانب. بينما أني لما ترجعين للبيت، للأثاث، للباقي الأمور، لا ما يعرف كله يعني.
0: حتى بالنسبة للأثاث
1: أبدا ما يتدخل أبدا، كله بكيفش يعني، أنتي أعرف، أني ما أعرف هذا الطريقة.
0: تتوقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه هو مرأة ولا رجل، ولا يعتمد على شخصية الإنسان؟
1: لا، أكو هسا يعني شوفين أكو رجال بالعكس، شوفينا مهتم بالفاشن، بالموضة، ماركات آخر موديل، بالسيارات آخر موديل، الساعات آخر موديل، حسب الرجل. لكن بصورة عامة الرجل الشرقي دائما ضغوطات العمل تأخذه من هذا الجانب، يعني مو كل الرجال يكونون بهذا الشيء. نعم.
0: صار مرة واشتريتي فد شيء وبعدها اكتشفتي إنه أنتي مغبونة بالسعر؟
1: أكيد.
0: شنو الشيء اللي اشتريتي؟
1: ماكو غير الجنط والشوزات. دائما يعني اخذ مثلا اشياء غاليه بعدين اشوف انه ما تستحق، او اشوف يعني اكو ماركات اقل او سعرها تكون مناسب اكثر. يعني ماكو داعي انا انفق مثلا مبلغ واو على جنطه، يعني
0: تشتريها انت عن طريق التسوق الإلكتروني عن طريق بيجات يعني. يعني حكم تجربتك أكثر من مرة تجربة فاشلة يعني، إنه ما حاولتي تقولين لا أخل أروح بعد أنا أنزل للسوق وقت اللي أشتري جنة.
1: بالضبط، كلش ضروري يعني، سواء الملابس، الأحذية، الجنط، أنا أشوف إنه نزلت السوق أفضل بهواية، كلش أفضل.
0: سؤال أخير أم جوري لحضرتك، شنو أفضل صفقة سويتيها بحياتك حسيتي إنه أنتي لا شايفة مرات إحنا نشتري فد شيء ونفرح به وفعلا نكتشف إنه إحنا كسبنا هذا الشيء، شنو هو؟
1: الاستثمار. يعني أنا اليوم مثلا ما أحب أخلي عاملة ببيتي أو أدخل شخص غريب للبيت، وما أحب أكل من إيد غيري، فالاستثمار راح يكون بأجهزة البيت. يعني أنا أوفر على نفسي وأوفر المبالغ الهائلة اللي أدفعها على عاملة ممكن باكر تروح وتتركني وتطلع مو تمام أو تطلع ديانتها فتشي يعني ما أعرف بي، فأنا أستثمر لصحتي مثلا غسالة صحون، المكنسة الكهربائية، الغسالة الملابس، الأجهزة البخارية اللي تنظف بعمق، أستثمر بصحتي، الروبوت الذكي اللي يشتغل أو يمسح أو يسوي، فأنا مستعدة أنفق هاي المبالغ على راحتي وما أدخل شخص غريب البيت.
0: حبيت وجهة نظرك، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بالست.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم حمزة.
0: أبو مريم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. شلون الصحة؟
3: الحمد لله والله.
0: أم مريم، منو الأكثر، أنت ولا هو يجيد الشراء، شراء السلعة؟ منو؟
3: هو. إيه زوجي.
0: ليش مو أنت؟
3: لأن دائما هو اللي يشترينا على الأشياء اللي نحتاج إحنا،
0: حتى احتياجات البيت، ملابس مثل مال أطفال، مسواق،
3: كل شيء. يعني هم يعني أنا ويا أذا أريد أشتري أنا الأشياء اللي أشتريها أريدها، بس يعني دائما هو. إيه هو.
0: يعني ومنو اللي اعتمد على منو؟ يعني أنت مع أنت
3: معتمد
0: عليه. هو انطاك هاي المساحة إنه أنت إيه تعتمدين عليه؟
3: هو اعطاني هاي المساحة. والله لأن أنا معتمدة عليه دائما.
0: شنو الشغلة تحسين نفسك فعلا تجيديها بالشراء؟ يعني هو ما يدبرها. شنو؟
3: مثل شون يعني؟ شنو قصدك؟
0: يعني شنو؟ مثلا ملابس مال أطفال.
3: ملابس شنو؟ ملابس مال أطفال. أكثر شيء يعني ما يقدر يعني نفس ما تفكيران اللي أجيبنهن ولا أحبنهن أنا اللي أشتريهن. يعني اللي أحبن البتي. بس يعني مو دائما يعني أخلي غياسات لهذه ما يعرفها. فأنا. اي انا جدي هنا يعني دائما اشتريها.
0: تفضلين التسوق الالكتروني ولا تنزلين للمحل؟
3: لا انزل للمحل.
0: تنزلين
3: للمحل؟ لا ما اشتري انا هيك.
0: زين من السمعين احنا مرات نتصفح ونلقى عروض وتخفيضات وبيجات رخيصه اسعار مناسبه يعني.
3: زين انا راح اشتريها بيدي.
0: تشتريها
3: بيدي؟ كل شيء بيدي. اي من البيجات هاي انا ما اشتري. اي ما اطلبها.
0: خلينا نسمع رأيك أبو مريم. تعرف تميز السلعة أنه هاي أصلية وهاي تقليد؟
1: لا والله صعب علي بصراحة. يعني أنا كنت ما أشتري ماركات، يعني كنت أقول أرخص وكل شيء يخرب هو الماركة والأصل أو الغير ماركة. بس بآخر فترة يعني بالحقائب أكثر شيء قمت أشتري الماركة لأن طول أكثر وصارت عندي يعني اتجاه أكثر نحو الماركة بصراحة، لأن مدتها أطول وخامتها أحسن، فحتى من ناحية السعر أصرف الصير من هذا الباب.
0: من الأكثر اللي يعني من ينزل للسوق يعرف شلون يجيد العملة، يعني يعرف شلون يتعامل ويا البائع، أنت ولا أم مريم إذا نزلتوا اثنيناتكم للسوق؟
1: أم مريم أكثر تقلي تعامل، بس أنا ما أحب أتعامل إلا إذا مثلا السعر أشوفه يعني أنه كبير مقابل الحاجة اللي اشتريها. بس إذا فرق 1000-1500 مثلا هيك ما عامل بصراحة، أقول هو بعد هو طلب هذا السعر أقدر أشتري من غيره، وهيك أمور ما أحب أطول بيها بصراحة. لين
0: مثل ما تحب تروح أكثر من محل وبعدين من تشوف السعر المناسب لهاي السلعة تروح ترجع على أول محل مثلا؟
1: إذا بالأجهزة بصراحة لا، لابتوبات تليفونات، بس بالملابس لا بصراحة، إذا ألقى قطعة تعجبني أخذها بيش ما تشان. أي إذا لأن مو يعني بسهولة تلقى قطعة تجي على جسمك أو شيء. أي هذا قصدي.
0: زين اذا رحت اشتريتوا اثاث للبيت؟
4: نعم.
0: زين طبعا هو الاثاث يعتمد، احنا دائما نقول الاثاث هو ذوق المره بالبيت. صح. بس يبقى النوعيه، احنا مرات نقول هذا اصلي وهذا عادي، هذا تكمه، هذا كذا، هاي التفاصيل، هاي السلعه قويه، هاي تطول عمر ويانا. زين بس اريد اعرف اذا نزلتوا تشترون اثاث منو يكون قرار الاقوى بالشراء؟
1: القرار بالنسبة كديكور وكتناسق مع باقي الأشياء الموجودة بالبيت طبعا أم مريم. بس أنا مثل ما قلت ندور المتانة بالسلعة، فبالأخير نصف على رأي أكيد. إيه أكثر شيء أنا بالأخير نأخذ المتانة أكثر شيء، لأن أطفال عندنا وهاي.
0: صار مرة واشتريت فد شيء اكتشفت بعدها إنه أنت مغبون؟
1: يصير هاي الحالات أكيد أكيد أكيد. يعني
0: أكثر
1: قدام مكان ثاني أرخص أو مو مثل الجودة اللي أنت ببالك تطلع جودة.
0: أكثر سلعة تندمت عليها بعد الشراء، حسيت نفسك فارق السعر، فارق أنه هاي على أساس أصلية ومشت عليك وطلعت تقليد، شنو؟
1: أكو صار موقف بس ما أتذكر والله. يعني يصير دائما، بس يعني بأسعار بسيطة يعني فتنسي، مو مثل سعر عالي ما أنا قلتش ما أنسي يعني بالملابس حقائب هاي الأشياء.
0: شغلة السيارة بيت هاي تعرف هاي راد لها قرار يعني، مو بس انه احنا متفقين بالرأي والقرار الاقوى وهذا التفاهم، لا اكو فت قرار لازم يكون صائب.
1: صح
0: منو انت ولا هي
1: مثلا
0: اذا سيارة ولا بيت؟
4: يعني المبلغ مو قليل.
1: ها طبعا يمي،
0: على قولتك اليوم اذا الفرق ال 500 والألف ممكن حتى تنسي.
1: اي صح صح، في هيك قرارات يعني كبيره للعده خبره اكثر بالشارع.
0: روح تستشير.
1: طبعا استشير
0: اذا ما عندك خبره بالسيارات، تروح تسال صديق.
1: اكيد اكيد الاصدقاء اللي عندي عندهم معرفه اكثر واستشيرهم يعني.
0: بهاي الحالة بهاي التفصيلتين البيس والسيارة، تثق دائما بالرجل ولا بالمرأة أكثر؟ إذا تريد تأخذ رأيها مشورتها منو الأكثر؟
1: بواقعنا اليوم إيه هو الداخل بهاي الأمور أكثر؟ الرجال طبعا، هي تشتري وتبيع أكثر شيء، أهل العقارات رجال، والتواصل أسهل عن الرجل مع الرجل، خاصة المجتمع نسيت بعد تدري، فالرجل أكثر عنده حرية بالحركة والتواصل والروحة والردة. نعم. فأكيد بيد الرجل الأمور الكبار أشوفها بصراحة.
0: زين، سؤال أخير لحضرتك أبو مريم. نعم. هسه بحكم أنه أنت ما أخذ الدور الأكبر بالشراء، مرات البائع يجي شايف إحنا يقول لك يعني شون عنده فد طريقة للكلام والترويج بحيث أنه أنت تقتنع تأخذ هالسلعة.
1: صح.
0: انت تاثر انت بكلام البائع ولا لا؟ ما يهمك.
1: انا على الاحتياج ست، انا بالنسبه اي على الاحتياج اشوف شو احتاج، ما علي الاحتياج اكثر شيء احتاجه اشتري، ما لي علاقه بالبائع.
0: الترويج والترغيب انه يرغبك،
1: هذا الشيء معد اكثر للنساء اشوفه يعني. خاصه سوق النساء مثل ما تعرفين سيولته اعلى بالمليارات، لان ينعجبن بهذا الشيء. تلقين مثلا، انا ما اعرف يمكن المثل كونسيلر اي هذا يعني اكثر من شكل وباكثر من سعر، بينما هو كله يؤدي نفس الوظيفه، بينما عند الرجال له البودي بودي بصراحه يعني، يطلع بيه يرجع البنطرون بنطرون. اي فهذا الترويج بسوق النساء اكثر.
0: شكرا لكم، شكرا لوقتكم، مع السلامه.
1: عفوا، الله يسلمك.

0: تعرف بالعائلة ومرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو علي.
0: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا. أهلاً وسهلاً حبيبتي.
0: أهلاً وسهلاً بكم. منو بالبيت مسؤول عن التسوق؟ أنت ولا أبو علي؟
2: أنا مسؤول عن التسوق.
0: كل شيء؟
2: لا يعني أكو بعض الشغلات اللي هو لازم يجيبهن، يعني اللي ما أقدر بالتوصيل أجيبهن أجيبهن هو.
0: ما تقدرين بالتوصيل تجيبيهن؟ يعني مثل إيش؟ تحسين أبو علي هو يجيد الشراء بيها، يعرف السلعة الزينة يجيبها، شنو؟
2: من ناحية الخضروات والفواكه هاي معتمدة بها علي أنا.
0: يعني أنت أم البيت؟ أم البيت؟ ما تجيبيهن هذني؟ ما تدبريها؟
2: لا ما أنا ما أقدر أطلع لين ابني وياه، يعني شوية صعب.
0: أي بس انت يعني طالعه مشتريه؟
2: طالعه مشتريه.
0: ايه ايه.
2: بس اكثر اللي هو اللي يجيب هاي الطلبات هو او اشياء اللي خاصه الطفل، مثلا حليب وشنو اللي يحتاجه.
0: اكو شغلات، لا اكو شغلات هي مو شغله انه انت بطريقك تجيبهن وياك، لا اكو شغلات ما تقدرين لان ما تعرفين انه اصلي ولا عادي. السعر من تقولي مثلا تسمعين انه هذا سعرها، ما تعرفين سعرها مناسب ولا غالي. فشنو السلعه اللي ما تدبريها ما تقدرين تشتريها الا بوجوده؟
2: لا ماكو، انا اجيبها. ما يصعب علي.
0: هو المشكله علي التوصيل.
2: اي عافيه. اي بس ما يصعب علي شيء، انا اجيبها.
0: احتياجات البيت، منو اللي يعرف شنو نواقص البيت واحتياجاته؟
2: انا طبعا.
0: اي أبو علي، عرفنا أنه أم علي هي ماخذة الدور بالبيت وهي مجرد تدزلك القائمة والاحتياجات وأنت عليك تجيبهن. زين، من ناحية العملة بما أنه أنت اللي تشتري وتجيب، تعامل ولا لا؟
1: والله نادرا أنه عامل، يعني أكو سلعة يعني سعرها معقول، يعني ما أكو داعي أنه عامل، يعني ما أشوف يعني ما بيه فد مبلغ أنه تعامل عليه فد 5,000 10,000، يعني ما تسوى أشوف.
0: 5,000 10,000 ما تسوى؟
1: ما تسوى يعني.
0: شغلة شغلتين؟ لا والله أفر المحلات كلها على 5 و10.
1: لا والله يعني لا بالعكس، يعني أكثر يعني من يكون لوحدي يعني أشتري ملابس نفسي، يعني مو كبالتايم أو كذا، يعني كشارع الوطن أو غير محلات نهائيا ما عامل، وبيا طبيعي أنه أدخل المحل واحد أنه أشتري خلاص، يعني ما أحب أفر المحل.
0: إذا صدف أنت اشتريت من أول محل وبالسعر الفلاني ومشيت شوي لي قدام واكتشفت أنه أكو أحلى من اللي اشتريته، تتندم؟
1: يعني أتندم بس مو كسعر، كبضاعة يعني.
0: كبضاعة.
1: أي أكيد طبعا.
0: وإذا اكتشفت أنه أنت إجيت وجاي تتصفح وصديقك قال لك شهادة هذا بيش أخذته، قلت له بكذا سعر، قال لك ليش مو أكل بيجو الفلاني بكذا سعر بنفس النوعية. زين بس السعر أرخص، الضوج تحس انه انت انغبنت؟
1: لا ما انغبنت، لا بالعكس. ها. اي لانه مرات بالبيجات الكواليتي يختلف يعني عن الواقع، يعني اغلب يعني بالشراء عن طريق الالكتروني يختلف، احنا نعرف هذا الشيء.
0: بس انت مجرب تسوق الكتروني؟
1: اي طبعا.
0: تتسوق دائما؟
1: اي يعني مو كملابس كهاي، لا مجرب كسلع السياره، يعني
0: سلع
1: السياره او مرات يعني اشتري من شيء عند زوجتي توصي، يعني تعرفين ك بعض الملابس كذا اشوف الكواليتي مالتها، يعني بين اختلاف يعني شيء بسيط يعني بالغسيل بالكذا يختلف.
0: بس انتو شنو اللي تفضلونه انت وهي؟ شنو تفضيلكم، التسوق الالكتروني من باب الاسرع والاريح وهاي التفاصيل، ولا لا تنزلون للسوق تشوفونه بعينكم؟
1: انا انزل للسوق اشوف عيني، والدليل انه انا يوم جيت اشتريت منها التيشيرتات وهاي بعيني.
2: لا الكتروني ما اقدر عندي، يعني هسه انا كل شيء ما اشتريت لنفسي، بالتوصيل الالكتروني اخذ راحتي اكثر، والسلع يعني البيجات اللي اعرفهم اللي نتعاملوا وياهم صار لي سنوات اوصل من عندهم.
0: مره من المرات انصدمتي انه انت طلبتي فد شيء واجى مو نفس اللي ببالك؟
2: اي اكيد
0: هاي تصير هوايه.
2: تصير طبعا تصير، اي خاصه اذا بيجات جديده ما متعامله وياهم، طبعا صارت عندي اكثر من مره واخسرهن ما اداعي بهن.
0: اذا طلعتوا اثنيناتكم نزلتوا للسوق على اساس انه انتم تشترون سلعه للبيت اثاث،
1: نعم،
0: منو اللي يكون قراره اقوى بالشراء، شراء الاثاث؟
1: شراء الاثاث والله صراحه هي يعني مو ايوه
2: راح نشتري.
0: راح تشترون؟
2: اي راح نروح للاثاث نشتري.
0: زين ليش انت دائما يعني هو يعتمد على ذوقك ولا شنو؟ ولا اكو خبره بالموضوع شنو؟
2: طبيعه الشيء الرجال ما يعرف تفاصيل البيت مثل المراه او شنو اللي يحتاج.
0: اوكي هسه احنا بعيدا عن الاحتياجات، انت اجيتي قلتي لي انا اليوم احتاج كنتور للطفل.
2: اي
0: زين الكنتور هسه عرف هو شنو الاحتياج، منو اللي يجيد انه شراء هاي السلعه بالسعر المناسب؟ انه هذا الكنتور مناسب نوعيته كذا، تكمه ممكن يصير يعني يجر وياك عمر منو؟
2: والله اشوفه صراحه انا من اقدم المعامله مال انه اذا اشتري شيء يا بانه هذا البيج بفلان سعر، هذا البيج بفلان سعر، هذا بس هاي البيجات اللي موجوده بداخل البصره يعني انه احنا نروح نشوفه بعيننا، فهو يقول لي خلاص يعني اذا انت كلش ضروري ومحتاجته نروح نشتري، يعني هسه اليوم رد نشتري قزامه احنا. صار الموضوع 4 ايام هو كان مسافر ما قدر، اليوم راح نروح ان شاء الله نشتريه. شفناها بالبيجات بس بقى نشوف الكواليتي يعني على شوف العين، يلا ذيك الساعه انه انا اقدر اخذها.
0: تمشين انت على انه السلعه زينه والكواليتي مالتها عالي ولا على اساس السعر؟
2: لا لا اهم شيء صراحه انا عندي زين، انا مبدا انه عمر، فهمتي بتاخذين شيء تاخذينه عمر.
0: هاي وجهه نظرك، انت شنو وجهه نظرك؟ المهم الكواليتي عالي والامور طيبه وهي راضيه عليكم علي ولا
1: الكواليتي عالي وسعر الناس
0: يعني ما له علاقه بام علي راضيه لولا هي خالفتك بالراي،
1: خالفتك بالراي شارك بالماده
2: اي وهو يعني بتكلفه عاليه وانا مصره عليه، يعني رغم اكون اسب من عنده بس انا اريد يعني شيء عمر اشاركه.
0: موظفه انت؟
2: اي معلم.
0: لا العد هاي لا هذا وزين نسوي بيه. والله هاي طريقه عشان سؤال اخير لحضرتك.
1: نعم.
0: برايك منو اللي يتاثر دائما بكلام البائع؟ شايف البائع من يروج عن سلعته؟
1: نعم.
0: يحسسك انه هي ماكو غيرها.
1: نعم.
0: بس موجوده عده بالسعر الفلاني اللي يناسبك. تتاثر بكلام البائع ولا لا تبقى انت متردد لان هذا بائع واكيد لازم يمشي سلعته بالطريقه الفلانيه؟
1: هي انه فكرته انه صحيحه انه لازم يمشي سلعته ويتعامل بطريقه لبقى المقابل، بس انه احنا كرجال يعني مارين بكل الامور من ناحيه الناس، يعني نعرف مغزى الناس بداخل الناس، يعني من يسولف وياك وكذا هاي تعرف انه هو عارف مصداقيته، يعني نسبه مصداقيته احتمال تكون 20% 10%، اي بس بالمقابل لازم انه سايره بالامور خلاص.
0: احنا ولا انتم من اللي
1: لا اكيد الرجال يعني، لان اي النساء يعني اغلب الاوقات يعني الصوت قشمر الموضوع يعني.
0: يقول لك احنا رحنا تأثر بكلام من يجي يقول لك انا السلعة زينة اي يعني يقنعني، احنا النساء نقتنع اكثر.
1: قليل القناعة يعني، قليل يعني جدا يعني معاشرين حياة يعني بصورة عامة ونعرف يعني اي اكيد طبعا.
0: تعرف الاسلوب وتعرف شو تتعامل، شكرا لكم يا عيني وان شاء الله موفقين بشراء الجزامة. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو الحسن.
0: أبو الحسن أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبتين حبيبتي.
0: أبو الحسن، أريد نسمع من عندك وجهة نظرك، برأيك منو أذكى بالشراء بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
1: لا، المرأة، لأن يعني هي تشتري، هي تتسوق، يعني هي يعني هي اللي تتعامل بالشراء أكثر من الرجال، يعني بالعموم. يعني
0: بس منو اللي يجيد الشراء؟ بعيدا عن العملة، المرأة هي تعامل بس بالشراء، منو اللي يجيب السلعة الزينة؟ يعني يعرف شلون يجيبها، يعرف انه الأصلية من التقليد،
1: يعني اللي يسأل أكثر بغض النظر إذا كانت مرأة أو رجل، هو يعني اللي يسأل أكثر، اللي يبحث أكثر. أكو رجال يجيدون وأكو رجال ما يجيدون، وأكو نساء تجيد وأكو نساء ما تجيد. ما يعني ما أكو شيء أساسي، يعني ما أكو يعني شيء عام او تقييم عام لهاي الامور.
0: يعني الخبره بالشراء ما يعتمد على انه مره ولا رجال، بقدر ما يعتمد على شخصيه الانسان، خبرته بالشراء.
1: ما يعني ما اكو تقييم عام لهاي الامور، يعني شخصيات تختلف يعني من شخص الى اخر.
0: منو اللي عنده خبره بالشراء؟ منو اللي يسال؟ منو اللي يبحث، انت ولا هي؟
1: ما لها علاقه. اكو اكو اكو رجل
0: بيناتكم، انت
1: اكو رجل بحياته ما متسوق مثلا، واكو مره بحياته ما متسوقه. اكيد انت ما تقارنها بالشخص المقابلها، اذا هو متسوق اكثر، اذا هو متعامل ويا عالم اكثر، شيء طبيعي يكون المتعامل ويا يعني بشكل عام المتعامل اكثر هو اللي يجيد هذا الشيء بشكل اكثر.
0: شنو انت اللي تجيده بالشراء؟ مثلا مسواق البيت، الاثاث، السيارات، الملابس، شنو اللي تجيدها بالضبط بحيث انه انت ما تنغبن؟
1: يعني عموما هو اي شيء الواحد يريد يشتري بهاي الفترة ما راح يروح يشتري قبل، يعني راح يبحث، والطرق ووسائل البحث هسه حاليا كلش بسيطة. يعني انت اذا تريد شيء اصلا لمجرد ما تفكر بيه وتحكي بيه راح تطلع لك اعلانات خير من الله عليه، فانت راح تبحث وراح يعني تتعلم هواي بخصوص الشيء اللي راح تشتريه، وراح تكتسب خبرة كبيرة بالشيء اللي راح تشتريه، وراح يعني تقدر توصل الى الشيء اللي تشتريه بصورة صحيحة، يعني الى احتياجاتك، الى الشيء اللي تحتاجه بالضبط من السلعة الفلانية. لان انت اصلا راح تبحث عليها، راح تطلع لك هواي بالسوشيال ميديا، راح تطلع لك هواي بالانستغرام، بالفيسبوك، راح تعرفها يعني بشكل اكبر، يعني قبل لا تروح اصلا يعني للمحل او تروح للسوق، راح تعرف هواي، راح تكتسب هواي خبره بخصوص هذا الشيء راح تشتري.
0: بما انه يطلع لك هواي اعلانات وهواي بيجات، مجرد انه انت فكرت تريد تشتري السلعه الفلانيه، زين، انت ما حاولت تجرب التسوق الالكتروني، تشتري من البيجات لو تعتمد لا انه انا لازم اشوفها بعيني السلعه؟
1: اولا هو التسوق الالكتروني يحتاج لوقت، يعني مو كله يوصل بوقت اللي تحتاجه. احنا بحكم انشغالنا، يعني انا قليل فرغتي، فما اقدر يعني غالبا احصر نفسي بوقت كلش ضيق، يعني ما اقدر انتظر لحد ما توصل، لحد ما يكمل توصيلها. اضافه الى ذلك الجوده، يعني غالبا بالتسوق الالكتروني حسب تجربتي، يعني تجربتي انا بسيطه كلش بالتسوق الالكتروني، الجوده مو دائما تكون بنفس الشيء تطلع له انت، يعني اي غالبا.
0: اذا عندك مبلغ وتريد تشتري باحتياجات البيت، المبلغ يبقى عندك انت تروح تجيب احتياجات البيت، لان انت نقول افهم وبحثت عن الموضوع، ولا تسلمه لام الحسن؟
1: ما اكو اي مشكله، يعني حسب من المتفرغ يقدر يتسوق.
0: يعني على المتفرغ مو على صاحب الخبره بشراء هاي السلعه؟
1: لا، بالاغلب على المتفرغ، يعني اي يعني انا ما عندي وقت هواي فراغ بحيث اقدر يعني اتسوق.
0: ام الحسن، اشتريتي سلعه معينه وتندمتي بعد شرائها؟ حسيتي انه انت انغبنتي؟
2: لحد الان لا. اي لحد الان لا.
0: شنو اكثر الشغلات اللي تجيدين شرائها؟ يعني اكو شغلات دائما، يعني حتى لو ابو الحسن يكون متفرغ صاحب خبره بي، بس وقت الشراء لا، تشوفين انت اضبط من عندش.
2: ملابس
0: ملابس الاطفال يعني، ولا ملابسكم بشكل عام؟
2: بشكل عام ملابسنا.
0: انت تكونين اضبط.
2: اي اضبط يعني من ناحية المقاس، من ناحية الخامة، هم نشوف يعني شنو اللي يليق على الطفل او عليه او علي يعني البيت عامة.
0: طريقتك بالتعامل ويا البائع على مود تشترين السلعة اللي تعجبك؟
2: عادي مرات والله ما اعامل، يعني مرات اشوف انها فعلا هي هاي تستاهل هذا السعر انطي يعني، ومرات لا اشوف ان يعني انه ما تسوى هذا السعر فتلقيني اتعامل يعني ويا لا انزل لي يعني هيك.
0: اذا نزلتي انت وابو الحسن للسوق، منو اللي يتعامل اكثر انت ولا هو؟
2: ابو الحسن.
0: ابو الحسن يتعامل
2: أي. اكيد هو اللي راح يتعامل يعني كوني طالعه يعني ويا
0: كوني طالعه انتي. جربتي مره من المرات التسوق الالكتروني؟ تجربتك شلونها؟
2: جيده، وهي تجي يعني حسب، مثلا انا اكثريتي اطلبهم مثلا الملابس، قطع، شغلات هيك ومواعين للبيت.
0: نعم.
2: بس كاجهزه كهربائيه من النت لا، العاب مثلا ممكن اي، بس غيرها لا.
0: سؤال اخير لحضرتك، منو يعرف يميز البضاعه اصليه ولا تقليد، انت ولا ابو الحسن؟
2: والله هي حسب.
0: هم حسب.
2: حسب اي، يعني اكثر اشوف ان امير هو اكثر مثلا، وخصوصا هاي بالاجهزه الكهربائيه يعني شغلاتهم. نعم. يعرفوا لهم واحنا شغلاتنا نعرفهم اذا كانت اصليه او كوبي يعني هيك.
0: حبيبه قلبي شكرا لكم لوقتكم، مع السلامه.
2: مع السلامه. اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مروة.
0: مروة، اهلا وسهلا بك يا مروة. مروة، اريد اسمع وجهة نظرك بشكل عام، منو الاذكى بالشراء؟ تحسين عنده شطارة بالشراء زين وبالعملة، يعرف شلون يتعامل، الرجل ولا المرأة؟
1: بالعملة يعني هو الرجل اكثر، بالنسبة للنساء يعني هي تعرف احتياجاتها للبيت اكثر، بس من حيث التعامل المجتمع ويا المرأة لا، يعني أشوف أكو فرق. مثلا أنا موقف يعني صار وياي مؤخرا، التاير مال السيارة احتاج يعني هوا، فرحت للبنشارتشي وكانت قبل السيارة، فبعد ما شيك الهوا للسيارة ونفخ ليها، فقلت ليش قد المبلغ؟ قال لي لا خليها علينا وبراحتك وهذه، فأنا كنت شايلة بيدي فلوس فأخذهن، إنه يعني مبلغ كان بسيط، في حين بعدين انتبهت أنا الرجل القبلي أخذ منه مبلغ يمكن 1000، في حين أنا لا يمكن 2000 أو 3 أكثر يعني مبلغ. فأنا استحي إنه أنا تفاجأت يعني بهذا الموقف. وأكو مواقف لا يعني صارت مثلا ويا والدي، إنه من أشوف مثلا عمل على نفس السلعة البياع رأساً كمخضر ينطيه سعر أرخص من اللي ينطيني إياه، البعض طبعاً مو الكل، إذا أشياء ما مسعرة يعني. نعم. إيه؟
0: يعني تحسين إنه النساء ما تجيد، ما تعرف شلون تتعامل، أو بزوايا معينة، جوانب معينة، يعني هسه مثلاً السيارات أنت مو خبيرة بهذا الموضوع، يعني ما تعرفين شقد يعبي له هوا، شقد ممكن التاير ولا أربعتهن.
1: نعم. إيه أنا ما أعرف، صحيح هذا مو مجال خبرتي، ويمكن الرجال بيناتهم هم أكو تعاطف فيعرف إنه هذا رأساً ينطيه السعر من الأخير، في حين المرأة لا يعني ينطيها سعر عالي يفترض إنه هي ممكن تعامل، أو إذا ما عملت بعد ينطيها هذا دائماً.
0: زين، وين تشوفين شطارتك بالشراء أنت كامرأة يعني؟
1: بالملابس. الملابس يعني
0: الكتروني، ولا انت تفضلين ترحين تنزلين للمكان تشوفين الكواليتي، تشوفين قماش السلعه زينه ولا لا، يعني تشوفيها بعينك؟
1: حسب، مرات يعني اذا مضطره ممكن انا اطلب مثلا اونلاين وهذه، بس اذا شغله يعني انا ما متاكده من المحل او ما اعرفه ما اعرف بضاعته، لا لازم اروح اشوف الكواليتي، لان مرات تطلبين شيء من النت او يعني من الصفحات تطلع مو نفس الكواليتي اللي انت رايدته، يكون سعر غالي ولكن الجودة كلش بسيطة. يعني
0: بما انه انت تعرفين للملابس، شراء الملابس، نزلين للمحل تعاملين، تصير اكو احنا هواي نداهر على مود السعر شوي ينزل،
1: يعني اكو ملابس اعرف نوعيتين وهي الخامة وهي الموديل مالتين وهذه، فما اقول ما تستحق اني انا اعمل عليها، لو اكو شغلات لا اشوفها مبالغ بيها يعني أعمل بشكل بسيط يعني. إيه عندنا أختي شوي لا أفضل، فإذا عندنا شيء معامل نأخذها هي ويانا، ما نقول نجيب أمي لا نجيب أختي، لأن هي بالمعامل أفضل يعني، حتى إذا كانت شغلات ذهب أو شيء هي يعني عندها يعني هذا الواهس الخلق، تعرف تحسب الأشياء
0: حسب وجهة نظرك. وأنت كأمرأة، المرأة تركز على الجودة والتفاصيل أكثر ولا الرجل أكثر يركز على الجودة والتفاصيل؟ يعني احنا اوكي سلعة عجبتنا اخذناها، بس منو اللي يركز بجودتها؟ منو اللي يركز مثلا بسعرها، صناعتها، هاي التفاصيل منو اللي يركز بيها؟
1: يعني هي حسب المادة، بس اشوف الرجل يعني مثلا يشوف بالسعر، يعني انه اوكي انا مثلا مخمن سعر معين هو اكثر. اذا شغلات مثلا للبيت والاحتياجات اليومية للبيت المرأة تكون تركيزها اكثر.
0: من اللي يصرف على الكماليات أكثر من الأساسيات؟
1: يعني هذا سؤال محرج، هو هم باختلاف، بس أكثر شيء المرأة يعني باعتبار خلينا نقول البنات الشابات أكثر. إيه إحنا كماليات المطبخ، كماليات البيت يعني، إيه هاي يعني نحب الديكور، ترتيبنا، مكان راحتنا، فنريد كل الأشياء الحلوة تكون، حتى لو نمانم نشتريها ونخليها. إيه.
0: اشتريتي فت شغلة وتندمتي عليها بعدين؟
1: يعني هواية. هواية. أكو شغلات يعني بعد ما اشتريتها وشفتها يعني ورا استخدامين يعني خربت مثلا، ما كانت بالجودة المطلوبة، أو إني ما استخدمتها، يعني مثلا خلينا نقول أنا راح أسوي وصفة معينة أو أكلة معينة تالي تركها على صفحة. يعني هيك يعني هواية مؤخرا همين اشتريت، راح اسوي كيك، راح اسوي كب كيك، راح اسوي هيك شي وصفات معينة، بس مثلا اما بالشغل او يعني نلتهي ويا الضيوف، وبعدين بعدين والبعدين تتأجر بالمخزن.
0: شغلة اشتريتيها؟
1: يعني اكو هو يعني اكو هواي شغلات، يعني هاي الاكسسوار مثلا، يعني ايه اكسسوارات البيت يعني اقصد. اي ندمت بعدين، ندمت يعني ما حاجه اني اشتريها، يعني اكو مثلا شيء مثلها نفس يؤدي نفس المهمه انا لو ما مشتريتها. يعني
0: من يحس بمتعه التسوق اكثر؟
1: لا اكيد النساء، يعني يعني انا اذا انا ضايجه اليوم او تعبانه نفسيتي او اريد اغير جو، يعني اروح اشتري مثلا، او حتى اني بس مجرد اباوع الشغلات، نطلع ويا صديقاتنا، وين نطلع همنا بالمول او شيء، هم نشتري يعني، هم نشتري
0: مبالنا طبعا، ما حاسبين اي يعني، ما
1: حاسبين اي شيء يعني.
0: تتوقعين الخبره بالشراء تعتمد على الجنس، انه مره ولا رجال، ولا بشخصية الإنسان نفسه، بخبرته؟ يعني مرات إحنا أكثر من شغلة نشتري فصير عندنا خبرة، يعني اليوم أوكي مو تمام، السعر ما إجا بالبال، بس صارت عندنا خبرة.
1: لا على الشخص، إيه بالضبط، يعني أنا خلينا نقول مثلا زملاء بالعمل، مثلا شغلات كهربائيات بسيطة أو أمور بالمشتريات هو ما يعرفها، في حين أنا أشوف بنات ونساء ويانا بالعكس. هسه مثلا تقول لك تريد فلان المصلح او فلان مثلا شغله، هي يعني راسا تزود الرقم وتنطي نصائح، فلان هي متحمله مسؤوليه البيت يعني، فهذا يعني تختلف من شخص لشخص، ما له علاقه بالشخص وتحمل المسؤوليه بالبيت او يعني بالحياه.
0: حبيبه قلبي، شكرا لك، والوقتش مع السلامه.

0: تحياتي مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. اكتشفنا أنه الشطارة بالشراء مو دائما لها علاقة إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما يعتمد على الخبرة وحسن الاختيار. أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقدير، وكان برفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية. مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك قرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأن عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
2: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة نريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر 7، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
2: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
6: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير.
2: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: بلاد المخلفات الحربية، لغمان لكل فرد عراقي. تنتهي العمليات العسكرية بفعاليتها الحربية المختلفة مخلفة وراءها الدمار والضحايا، إلا أن تأثير العمليات العسكرية لا ينتهي عند هذا الحد، بل يبقى ما هو أخطر من ذلك الدمار، ألا وهي المخلفات الحربية. أخطر أنواع تلك المخلفات هي الألغام والذخائر غير المنفلقة، كونها أسلحة ذات فعالية عالية وفتاكة، وتبقى قابليتها للانفجار والتدمير حتى مدة زمنية طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية. والدلائل لا يمكن حصرها على ذلك، فمن شواهد حقول الألغام في الصحراء الليبية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، إلى ألغام فيتنام وضحاياها، إلى العراق أكبر مستودع لمخلفات الحروب التي مر بها، وتحديداً ما مرت به محافظتنا من عمليات عسكرية استمرت طيلة عقدين من السنين، فمن حرب الثمانينيات إلى حرب الخليج عام 1991، إلى حرب احتلال العراق عام 2003، وصولاً إلى الحرب مع داعش، حيث تركت تلك الحروب بصماتها الواضحة على الأرض. هناك جملة من العوامل ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على المخلفات الحربية، ولكن لكل عامل من هذه العوامل أثره الخاص. أولاً، عوامل جوية. لا تؤثر ظروف الطقس على المخلفات الحربية، لأن أغلبها مصنوعة من مواد لا تتأثر بظروف درجة الحرارة والرطوبة. مياه الأمطار الجارية على سطح الأرض من الممكن أن تنقل أنواعاً معينة من الألغام ذات القابلية على الطفو.

ثانياً عوامل أرضية، ويبرز تأثير هذه العوامل في تغيير معالم سطح منطقة المخلفات الحربية، ويختلف التأثير باختلاف طبيعة المنطقة. فمنطقة المخلفات الحربية والمتمثلة بحقول الألغام في قضاء الزبير هي عبارة عن مناطق تتعرض لعمليات التذرية الريحية، حيث يمكن للرمال المتحركة الكثبان الرملية أن تضمر مناطق وجودها وخصوصاً حقل الألغام، مما يصعب تحديد حدوده ومعالمه. ويدخل مع العوامل الأرضية بصورة غير مباشرة تأثير الغطاء النباتي، حيث يمكن أن نلمس هذه الحقيقة في مناطق قضاء شط العرب والقرنة، وتحديدا في مناطق ناحية عتبة التابعة لقضاء شط العرب، إذ نمت في أراضيها نباتات القصب والبردية بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 1988 نتيجة لتجريف أراضيها وتكسر السداد على شط العرب، فأصبحت أغلب مناطق حقول الألغام مناطق تنمو فيها تلك النباتات، مما أخفى معالمها وأصبحت خطراً يهدد العديد من الناس الذين يرتادون هذه المناطق لغرض الرعي أو لغرض الاستفادة من نباتات القصب لتغذية حيواناتهم أو للاستفادة منها لأغراض الرعي. ثالثاً، عوامل بشرية. يبرز تأثير العوامل البشرية من خلال ما يقوم به الإنسان من ممارسات خاطئة في هذا المجال، وهي تدل على عدم وعي بحقيقة الخطر المحدق من جراء العبث بالمخلفات الحربية، والشواهد عديدة على ذلك. فغالباً ما نجد هذه الظاهرة عند سكان المناطق الحدودية الذين يقومون بتجميع تلك المخلفات لغرض الاستفادة المادية من خلال بيعها كخردة أو كمواد حاوية على أنواع معينة من المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، غير آبهين بالموت المؤكد من جراء التعامل بها.

بينما كانت مدينة الموصل تعود حياً فحياً إلى سيطرة القوات العراقية في أواسط 2017، كان داعش يحاول بكل إمكاناته الدفاع عن مواقعه في المدينة التي أعلن منها خلافته وسيطر عليها لثلاث سنوات خلت، محولاً شمال العراق إلى ساحة معركة مستمرة وإنخب القتال. في مدينة الموصل وحدها قدرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام UNMAS في بيان لها في 2019 وجود آلاف الأطنان من المتفجرات التي ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء المدينة التي يحتاج تطهيرها من الألغام والمتفجرات بالكامل ما يفوق 10 سنوات. وبحسب بول هيسلوب مدير البرامج السابق في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فإنه وقبل بدء القتال لتحرير الموصل من داعش كان لدى مقاتلي داعش عامان كاملان لتفخيخ المباني وتأزيزها بالمتفجرات والعبوات الناسفة. يضيف هيسلوب كان كل شيء خطرا محتملا، ربما تكون الثلاجة مفخخة وتنفجر إن فتحتها أو تدير مفتاح الضوء فتلقاك قنبلة في الانتظار، وكان الكثير من المباني غير ثابت أبدا، ولو حرك فريق الباحثين القطعة الخطأ من الأنقاض للبحث عن المتفجرات قد ينهار المبنى بأكمله عليهم. أكثر من لغم لكل مواطن، غير أن مأساة العراقيين في بلادهم المفخخة بالألغام ليست مقتصرة على حقبة داعش ولا على المناطق التي احتلها، حيث يعيش اليوم 8,500,000 عراقي وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة في شتى أرجاء العراق، وذلك وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونوهت كذلك إلى أن العراق يعد واحدا من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، وإن المخلفات الحربية القابلة للانفجار في ذلك البلد تنتشر على امتداد ما يزيد عن 3,200 كيلومتر مربع.

إحصاءاتها أن العراق بحاجة إلى نحو 19 ألف متخصص في إزالة الألغام، وهو رقم أعلى بـ60 ضعفاً من العدد المتوفر حالياً.

في شباط 2022 لقي 4 أطفال 3 أولاد وفتاة حتفهم وفقد 2 آخران أطرافهما خلال أسبوع واحد نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في محافظتي بابل وبغداد. اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل التي نشرت البيان قالت إن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال، ففي عام 2021 قتل 125 طفلاً أو تعرضوا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة والذخائر غير المنفجرة، وقتل من بينهم 52 طفلاً وتعرض 73 طفلاً للإعاقة. بالنسبة لليونيسف فإن عام 2021 شهد ارتفاعاً في عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، 79 طفلاً بينهم 61 ولداً. كما تعتقد المنظمة أن المتفجرات من المخلفات الحربية لا تزال سبباً رئيسياً لسقوط ضحايا من المدنيين، مع كون الأطفال الأكثر ضعفاً بشكل خاص، حيث أن حجمهم الصغير يجعلهم أكثر عرضة للأثر الكامل للانفجار، مما يجعله أكثر فتكاً بهم. إلى هذه الأعداد تضاف أرواح البالغين من ضحايا الألغام، والتي سجلت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية 34,000 ضحية حتى عام 2022، وتعتقد أن هذا العدد سيتضاعف كثيراً إن هي استطاعت تسجيل كل ضحايا غير المسجلين في ملفاتها.

إلى جانب حصاد الأرواح، تؤدي الألغام إلى غلق الطرق وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والفلاحين من العمل في الأرض، كما وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعوق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعوق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية. ولا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة، كما تشير دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. يقدر عدد مبتوري الأطراف بسبب الألغام في العراق من 80 إلى 100 ألف شخص، وفق ما ترجحه المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق. وبحسب إحصائية أولية، وما يجعل هذا العدد قابلاً للزيادة بشكل كبير هو فقدان العراق للخرائط العسكرية القديمة التي توضح مكان انتشار حقول الألغام. فرق إزالة الألغام الدولية والمحلية ذاتها ليست بمنأى عن خطر الألغام، ففي 6 تموز 2022 انفجرت عبوة ناسفة على فريق لإزالة الألغام في قضاء تل كيف شمال الموصل، وأعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 7 موظفين يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية GCS أثناء التوجه لموقع عملهم في محافظة نينوى. وطالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بإجراء تحقيق معمق في الحادث، وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام.

وفي حادثة لا تقل خطراً أو غرابة في العراق أيضاً، ففي أحد صباحات كانون الأول 2021 عاد فريق التطهير التابع لمنظمة مساعدات الشعب النرويجية إلى الموقع الذي كانوا يعملون فيه في اليوم السابق، واكتشفوا أن 10 متفجرات قد سرقت من مخلفات الحرب التي تم التعرف عليها لتدميرها من موقع العمل. المسروقات هي 9 قذائف حاملة مدفعية من عيار 155 ملم لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وقذيفة ناقلة مدفعية من عيار 155 ملم تحتوي على 64 ذخيرة عقودية، حيث كانت جميع المواد المسروقة من مخلفات حرب عام 1991 بحسب بيان المنظمة التي أبلغت السلطات العراقية بذلك. من البصرة جنوباً ومروراً بكامل الشريط الحدودي مع إيران شرقاً وعلى امتداد صحرائي المثنى والأنبار غرباً وصولاً إلى نينوى وأقليم كردستان، لم تستطع الأمم المتحدة وشركاؤها ولا الحكومات العراقية المتعاقبة من إحصاء المناطق الملوثة بالألغام بالكامل ولا حصر ضحاياها من المدنيين والعسكريين على مدى 4 عقود من الحروب والصراعات، فضلاً عن السيطرة على هذه الكارثة التي يسقط من جرائها مئات العراقيين سنوياً.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: الزاهد والسلطان، حوار طويل على مائدة التاريخ.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى، ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى، حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادماً أو متباعداً عنها، ممثلاً صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الارستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صارخا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لأجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له إلا الله. وفقا لهذا التصور يصبح التجرد من المناصب والمكاسب فعلا روحيا وسياسيا في آن واحد.

من اللافت للنظر أن عدداً من المتصوفة دفعوا حياتهم ثمناً للتطبيق العملي لهذا الموقف. كان الحسين بن منصور الحلاج مثالاً مأساوياً للتصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معاً، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحديا ضمنيا للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القلوب.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقود الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية، يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة كشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية. كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءاً لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحداً من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعنون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكن مناسبة لدمج المقدس في السياسي. وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة. يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية الذي يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. طعام القاهريين في العصر الوسيط. لو كتبنا على محرك البحث العملاق جوجل عبارة انتفاضة الخبز، ستظهر لنا نتائج عدة، ضمنها انتفاضة الخبز في مصر، انتفاضة الخبز في تونس، انتفاضة الخبز في المغرب. ولو كتبنا ثورة الجياع، سنجد أن الكلمة شائعة جدا على ألسنة مثقفين في العالم العربي عموما، حيث يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للمواطنين. الطعام محرك أساسي لحياة الشعوب، فهو شاهد على ثرائهم وفقرهم، سعادتهم وحزنهم، رضاهم عن حكامهم أو سخطهم. حتى شاعت لدى علماء الأنثروبولوجيا مقولة نحن ما نأكله، وربما يمثل استعراضنا لتاريخ المجتمعات من خلال الطعام باباً مهماً لتقييم هذا التاريخ. القاهرة هي نتاج الحقبة العربية الإسلامية وليست نتاج الحضارات المصرية السابقة، ولذلك فالحديث عن طعام أهلها يتقاطع مع ما كان يأكله العرب، وبالطبع مع ما يأكله عموم المصريين. فقد بدأ بناء القاهرة في عهد عمرو بن العاص حين بنى مدينة الفسطاط في القرن السابع بجوار حصن بابليون الفرعوني، ثم أسس العباسيون مدينة العسكر بجوار الفسطاط، وبالقرب منهما أسس أحمد بن طولون القطائع، ثم أسس الفاطميون ما عرف بقاهرة المعز. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي ليتخذها عاصمة لدولته، ففتح هذه المدن على بعضها البعض وصارت كلها القاهرة في القرن الثاني عشر، ثم أخذت تتمدد مع الزمن وتضم أماكن كانت خارجها حتى صارت على ضخامتها المعروفة اليوم.

ماذا لو ألقينا نظرة على طعام القاهريين في القرون الوسطى كواحدة من أهم المدن العربية، لنرصد كيف كان طعام الأغنياء والفقراء فيها، وكيف كانت عادات وتقاليد القاهريين في تناول هذا الطعام، والتي ربما تشير إلى أوضاع المجتمع القاهري في هذه العهود. وتوضح الدراسات الحديثة التأثير العربي على طعام القاهريين، فبجانب الأكلات المصرية الموروثة منذ العهود القديمة، يذكر الباحثون أن هناك مكونات طعام دخلت القاهرة نتيجة الفتح العربي وما تلاه من إمبراطوريات إسلامية، مثل الدجاج ولحم الجاموس، الأرز، السكر. كذلك دخلت أكلات مثل الثريد، العصيدة، الحيص. وبما أن القاهرة كانت محطة تجارية هامة بين الشرق والغرب الإسلامي، عرفت محاصيل زراعية هندية مثل قصب السكر، الليمون، القلقاس. وكذلك عرفت أطعمة شامية مثل الجبن الصقلي السوري، الفلسطيني، والزيت التونسي.

أين كان القاهريون يأكلون؟ ومن كان يطبخ؟ كانت العادة في المجتمع القاهري في هذه العصور عدم الطبخ في المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة، واقتصرت المطابخ على قصور الأثرياء والأمراء والسلاطين لسببين أساسيين، وهما الخوف من نشوب حرائق في المنزل نتيجة إشعال النيران، ولعدم القدرة على تحمل تكلفة إعداد وتجهيز مطبخ. لما سبق انتشرت بكثرة محلات الطعام في شوارع القاهرة، ويمكن رصد أنواعها من كتب الحسبة التي وضعت لتبصير المحتسب بما يباع في الأسواق كي يستطيع مراقبتها، وهي كتب كثيرة توضح كم كانت محال الطعام منتشرة بكثرة. ومن هذه الكتب وغيرها رصد الباحثون والعلماء المتخصصون ما يقرب من 20 طائفة مهنية مختصة بالطعام أو لها علاقة مباشرة به، مثل الحبوبيين، الدقاقين، الطحانين، الخبازين، الجزارين، وهم من يذبح الماشية، القصابين، من يبيع اللحم للناس، الكبوديين، بائعي الكبد المطهي، البوارديين، بائعي الوجبات الخفيفة الباردة، الشرائحيين، بائعي اللحم المسلوق، الشوائين، بائعي اللحم المشوي، الرواسين، بائعي رؤوس الماعز والضأن، قلائي السمك، صناع الزلابية، الطباخين، الهرائسيين، صناع الهريسة، النقانقيين، من يصنعون اللحم السمين بالبهارات والبصل، السمانين، بائعي السمن والزبدة، اللبانين، بائعي الألبان، الفوالين، بائعي الفول. في الغالب الأعم لم يكن الأمراء والسلاطين وعلية القوم يأكلون من تلك المحلات أو من أصحاب هذه المهن، ولكن هذا لا يمنع من وقوع استثناءات. فعلى سبيل المثال يذكر المؤرخون أن الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن خصيب كان يبعث كل ليلة بعد عشائه بخادم إلى منطقة بين القصرين ليشتري له بمبلغ 250 درهماً فضة ما بين سمان، فراخ حمام، وعصافير مقلية. وبعد أن يشتري القاهريون طعامهم من تلك المحل كانوا يأكلونه في منازلهم أو في أماكن عملهم. أما الفقراء ومن كانوا بلا مأوى فقد كانوا يأكلون على قارعة الطريق أو بجوار المطعم الذي اشتروا منه الطعام. وبذلك فإن القاهريين عرفوا المطاعم قبل الفرنسيين بقرنين ونصف قرن، ولكن لم تعرف منازل القاهريين غير الأثرياء غرفاً مخصصة للطعام، فمناخ المدينة المعتدل جعلهم لا يتقيدون بمكان خاص للطعام، وكان من الممكن أن يأكلوا في الهواء الطلق في ردهة المنزل أو في فنائه أو حتى في الشارع أمام باب المنزل، وأن يدعوا المرة ليشاركوهم طعامهم. أما ميسوري الحال فكانوا يستضيفون زائريهم في غرفة مخصصة للضيافة، وكانت هي نفسها غرفة الطعام. وكانت الطاولة التي يوضع عليها الطعام إما الخوان، وهي منضدة مرتفعة قليلاً على الأرض تسمى الطبلية في الزمن الحالي، تصنع من النحاس أو الخشب وتقف على أرجل، أو سفرة، وهي ليست كالسفرة المتعارف عليها الآن، طاولة عالية تلتف حولها الكراسي، وإنما كانت غطاء من القماش أو غيره يفرد على الأرض وتوضع عليه الأطباق، أو صينية كبيرة توضع على الأرض أيضا وترص عليها الأطباق.

أصناف الطعام. أولاً الخبز، والخبز له منزلة عظيمة عند المصريين، حتى سموه العيش في ربط بينه وبين قيمة الحياة عموماً، وهو يصنع من الدقيق المستخرج من الحبوب المطحونة ومنها الدخن، وهو غير مستعمل الآن. وقديماً أيضاً لم يكن من أطعمة القاهريين المفضلة، بل كان يزرع في الصعيد وأحياناً في الدلتا. إن الغلاء عام في جميع المأكولات، وعز وجود أصناف كثيرة، فاضطر الناس إلى استعمال الدخن والذرة في صناعة الخبز، وهو ما لم يكن يحدث أبداً قبل ذلك. الذرة، وكانت أيضاً من الحبوب غير المألوف استخدامها في القاهرة، لكن في أوقات الغلاء كان يستخدم في عمل الخبز. سعر الأردب، وهو مكيال قديم استعمل في الكيل والوزن، منه وصل إلى 6 دنانير في موجة غلاء اجتاحت البلاد، واضطر الناس إلى صناعة الخبز منه. القمح، وهو أهم المحاصيل المصرية المستخدمة في الطعام، فمنه يصنع الخبز بشكل أساسي، وكان يزرع في جميع أنحاء مصر. ومن أنواع الخبز التي كانت تطهى في القاهرة والمصنوعة من القمح الحواري، وكان يطهى من الدقيق الأبيض الصافي غير المخلوط بحبوب أخرى.

الخشكر، وكان يصنع من الدقيق غير المنخول المختلط بقشور القمح. السميد، وكان يعمل بالمخابز الملحقة بالقصور الفاطمية. الكعك، وهو خبز جاف كان يعمل من الدقيق والسكر والزبد أو الزيت ويسوى مستديراً، ولازال موجوداً إلى الآن في مصر. إن هذا الكعك كان أكثر أكل الخلفاء الفاطميين طوال العام. الخبز الأسود، وكان يؤكل في أوقات الأزمات فقط، ويعمل من الشعير أو الفول أو الذرة أو النخالة. وتتعدد استخدامات الخبز عندما يدخل في مكونات الطعام، فكان يقطع على هيئة مثلثات ويحشى باللحم ويقلى ويعرف بالسمبوسك الحامض. ويمكن استبدال اللحم بالسكر واللوز المدقوقين والمعجونين بماء الورد ويقلى فيعرف بالسمبوسك الحلو أو المكلل. ويدخل القمح في إعداد الهريسة، وكان لها مكانتها بين العوام في بغداد في العصر العباسي، واشتهرت بين سكان الفسطاط في العصر الفاطمي، بل كانت تطبخ في قصور الخلافة وتعد من لحم الضأن أو البقر، ولم تكن تتطلب مكونات فاخرة أو بهارات. ومن القمح أيضا كانت تصنع حلوى النيدة، وكان لونها أحمر يميل إلى السواد. ولا تصنع النيدة، وهي حلاوة القمح، إلا بالقاهرة والديار المصرية.

ثانياً الأرز، ويعد من الأطعمة الفاخرة التي ميزت موائد الطبقة الأرستقراطية، وعرف في مصر مع الفتح العربي. وفي القرن العاشر الميلادي كان يزرع في الفيوم وصعيد مصر، ولكنه بعد ذلك صار من محاصيلها الأساسية مع القمح والفول والشعير. وكان القاهريون يطهون الأرز بطرق مختلفة، ومنها اللبنية، وتعمل من اللحم والكراث أو البصل واللبن والأرز المسحوق، المهلبية أو البهطة، وتصنع من الأرز واللحم المسلوق السمين والكزبرة وأعواد من القرفة والسكر. وبالطبع يختلف ذلك تماماً عن حلوى المهلبية الموجودة الآن. الأرز المفلفل وهو أشهر أنواع الطبخات للأرز، وذكرته أغلب كتب الطبخ التراثية. ويتكون الأرز المفلفل من لحم ودهن كثير وأرز ومستكة وقرفة وحمص، ومنهم من كان يصبغه بالزعفران ليأخذ اللون الأصفر. المأمونية، وتنسب إلى الخليفة العباسي المأمون، وعرفت في المطابخ السلطانية في مصر خلال عهود مختلفة. الخيطية، وتعرف كذلك بهريسة الأرز. وكذلك يذكر المؤرخون أصناف النرجسية الفقاعية السماقية. أما أصناف الحلوى التي يدخل الأرز في أعدادها فلم تكن كثيرة، وأشهرها الأرز باللبن.

ثالثاً، اللحوم. مصادر اللحوم تعددت وفقاً لمصادرها المتعددة بين الظأن والماعز والبقر والجمال والجاموس، حيث كان لحم الظأن هو الشائع، ولكنها مع طبخات قليلة مثل التنورية حيث يفضل لحم العجل، الهريسة ويفضل معها لحم البقر، القمحية ويفضل معها الظأن وإن لم يوجد فلحم البقر. وبشكل عام كان إعداد اللحوم يتم بطرق مختلفة، وأشهرها السلق، القلي والشوي. وأغلب الأطباق في كتب الطبخ ترتكز على نوعين من اللحم المسلوق، وهما الحوامض والسواذج، حيث يقطع اللحم إلى قطع صغيرة ويوضع في قدر من الماء مع ملح وأشياء أخرى تسلق معه. وبشكل عام اشتهرت من أطباق اللحوم أنواع منها: المضيرة، المتوكلية، الرخامية، العدسية. رابعاً، الطيور والبيض. كان القاهريون بمختلف طوائفهم يفضلون لحوم الطيور، وكان لها مكان دائم على موائد الخلفاء الفاطميين، ويعمر داخل ذلك الصماط على طوله ب21 طبقاً، في كل طبق 21 خروفاً سميناً مشوياً، ومع كل الدجاج والفراريج وفراخ الحمام 350 طائراً. كان فيها من اللحم 20,000 رطل، وما أتى زوج إوز، وألف طائر من الدجاج. أما البيض فكان يعرف بطريقة طهيه: المقلي والمسلوق والمطجن والمخلل. وكذلك كان يدخل في أطعمة أخرى كتزيين أطباق اللحم والدجاج.

خامساً الأسماك. يبدو أن أطباق الأسماك لم تكن لها مكانة كبيرة بين الأطعمة العربية في العصور الوسطى، وكان هناك حوالي 30 نوعاً من الأسماك تؤكل في القاهرة. أما طرق طهي الأسماك فكانت إما التمليح أو القلي أو التسوية في طاجن أو الشوي، ولم يكن القاهريون يستخدمون بهارات كثيرة في إعدادها. سادساً الألبان ومنتجاتها. القاهريون يستعملون كثيراً من الحليب والجبن الطري واللبن الحامض واللبن الذي يخثرونه بوسائلهم الخاصة. يملحون جبنهم فلا يستطيع الغريب عنهم أن يأكله. وهناك ما يقرب من 30 نوعاً من منتجات الألبان كان يستخدمها القاهريون، ومنها الجبن المقدسي والعشبي والجاموسي وجبن الريف الفلاحي، الغنمي والمقلي المشوي، الصقلي والشامي. ونلاحظ أن من بين الأصناف المقدسي والصقلي والشامي وفقا للبلاد التي كان يأتي منها. أما أشهر منتجات الألبان المصرية المنتجة محليا فكانت الجاموسي أو الخيش التي يصنعها الفلاحون وتأكله جميع الطبقات، ولكنه كان متاحا للفقراء الفلاحين أكثر باعتبار أنهم يصنعونه بأنفسهم وكانوا يعتمدون عليه في طعامهم بشكل أساسي. وشاع في محلات الطعام القاهرية الجبن المقلي الذي أقبلت عليه كل الطبقات بمن فيها طبقة الحكام.

0: سابعاً الفواكه. أما الفاكهة في أسواق القاهرة فكانت متنوعة، ومنها التفاح، الكمثرى، والتين، وأنواع مختلفة من البطيخ. وعرفت في القاهرة أيضاً فواكه السفرجل، البرقوق، والإجاص، والتوت، والرمان، والخوخ، والعنب، والمشمش، والبلح، والموز، والنبق. الحمضيات أيضاً كانت كثيرة، ومنها الأترج والليمون. وكانت الفاكهة تدخل في أطباق كثيرة. هذه الأطباق كانت تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم أو الدجاج المسلوق. وما يثير الغرابة أنها عرفت بأسماء الفاكهة التي تدخل فيها دون أن توضح كتب الطبخ كيفية دخول الفاكهة بها. ويبدو أن وظيفة الفاكهة في هذه الأطباق اقتصرت على تزيينها.
1: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

هم ينفقون. تتضمن هذه الآية الكريمة ثلاثة وحوش. البحث الأول قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ما هو؟ يعني شنو معنى الإيمان؟ الإيمان بالغيب، هل المقصود الإيمان العشوائي يعني غير المستند إلى علم؟ مثلا أنا لما أقول فلان يؤمن بالغيب، يعني مرة يؤمن وهو مستند إلى علم، يعني إيمان مرة يكون مستند إلى علم ومرة يكون إيمان غير مستند إلى علم. أولا الغيب شنو معنى؟ الذين يؤمنون بالغيب ما معنى؟ الغيب هو ما غاب عن الحواس، يعني الشيء اللي تحس فيه بأحد الحواس هذا يعتبر حاضر، لكن اللي يغيب عن الحواس نسميه غيب. يعني الغائب عن السمع، غائب عن البصر، غائب عن الحس واللمس، نبهني زين، على كل غيب. بس شنو معنى الإيمان به؟ يعني الله عز وجل يمدح الناس بأنهم يؤمنون إيمان عشوائي، لا، إيمان مستند إلى عقل، تمام هو غير، لكن أكو أدلة عقلية عليه. مثل إيش؟ فلا أوضح لك.

مثلا انا وانت الان نؤمن بوجود مكة، نؤمن بوجود لندن الاخرى، نؤمن بوجود مثلا الصين، مع العلم احنا ما رايحين لهندن، يعني لا لحنا الى مكة مثلا ولا لحنا الى لندن مثلا ولا الى الصين، لكن ما نكذب بهم، نؤمن بوجودهم. ليش؟ لان ايماننا ناتج عن تواتر، اكو تواتر، يعني الناس جيل عن جيل يخبرون وبشكل يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني من الممتنع تواطؤهم على الكذب، يعني مجموعة من الناس عن مجموعة عن مجموعة كلهم ينقلون بوجودهم رايحين شايفين. زين، بطبيعة الحال هذا لا سبيل الى انكاره، لما جيل عن جيل يرويه ويروه بعدد كبير والصحف تنقل والناس تنقل والاذاعات تنقل، طبعا هذا موجود، هذا انا ما شفته بعيوني، لكن اخذت بيش بالتواتر، عن طريق التواتر امنت به. زين، اكو شيء مثلا انا اؤمن به عن طريق مقدمات منطقية اخذك نتيجة. شلون يعني مقدمات منطقية اخذك نتيجة؟ مثلا اقول اذا اجتمع الماء والتربة الصالحة والبذر والفلاح يصير النبات، وهذه التربة بيها ماء وتربة صالحة وبيها مناخ وبيها فلاح، معناه النتيجة راح تكون، النتيجة راح يكون يصير نبات فيها، عن طريق هالمقدمتين اخذ نتيجة. على ايضا افرض بالايمان بالغير، لكن انا ما اخلع عن مقدمات منطقية ونتائج. القرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب، يريد الإيمان بالأشياء الغائبة عن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا، لكن أكو أدلة عقلية عليها. مثلش مثلا إيماني بمعاجز النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنا الآن كمسلم أقرأ التاريخ، تاريخ يحدثني عن معاجز للنبي أنا أؤمن بها، يحدثني عن معاجز للأئمة أنا أؤمن بها، تاريخ يحدثني عن واقعة بدر أنا مو شايفها، نعم، كل ما في الأمر أن قرأت في كتاب عنها، هي غايبة عن بصري، غايبة عن حواسي، لكن قرأت عنها آمنت بها. ليش؟ لأنه الأخبار اللي جتني بطريق أسانيد صحيحة ورجال أخبار موثوقين، فأخذت الخبر عن طريق موثوق وآمنت به. زين، مثلا الإيمان بوجود الله عز وجل، يعني أنا الآن ما رأيت الله ببصري ولا شفت بعيني ولا أحسست به بيدي، لأن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، لا تدركه الأبصار كما يعبر القرآن الكريم، زين، لا يحس باليد، لا يلمس، بس بيش آمنت به؟ آمنت به عن طريق العقل، عن طريق دلالة الأثر على المؤثر. كيف؟ قال فجأة أعرابي بالصحراء قالوا له أنت كيف عرفت ربك؟ أنت كيف تؤمن بالله؟ قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير؟ قال أنا لما أشوف لي أثر قدم أعرف واحد مار ماشي منها، لما أرى بعرة أعرف أكو بعير مار منها، هاي آثار تدل على مؤثر. زين، هذه السماء ذات الأبراج، الأرض ذات الفجاج، إذن شنو كلهن ما يدلن على لطيف خبير؟ طبعا يدلن على وجود الله عز وجل. زين، إذا كان كنت مثلا يقول هاي الساعة الموجودة على حائط تدل على وجود مهندس من وراها، لأنه النظام يدل على وجود منظم، أنا أجي إلى الكون، النظام الدقيق الموجود بالدنيا، النظام بالنبات، النظام بالإنسان، النظام بالحيوان، النظام بالكواكب، النظام بالجمادات، كلها خاضعة إلى نظام، ما أكو شيء مو خاضع إلى نظام، كلها خاضعة لنظام. هذه ما تدل على وجود خالق، هذه كلها تدل على وجود الخالق لا شك.

0: الله عادل لان الله وضع كل شيء بموضعه. لو ما يضع كل شيء بموضعه ما اقدر اعتقد ان الله عادل، انما اعتقدت بعدل الله لان الله تبارك وتعالى وضع كل شيء بموضعه. ماكو شيء خلاه الى موضعه. على النظام الدقيق الموجود بالكون لو ما كل شيء موضوع بموضعه ما يستقيم النظام ابدا. كان الكون كله يصيب لون من التبلبل، كان الكون كله ما يخضع الى نواميس الى ضوابط. الان اكو عندنا اشياء ثابته. انت تعرف الان الجغرافيين يقيسون الزمن باللحظه الواحده، يحسب لك منا الى 100 سنة الايام والشهور والسنين بالدقائق باللحظه. هذا علي من يشتغل ويضع هالجداول، هاي الجداول اللي يضعها، الجداول البحريه، الجداول الارضيه، الجداول التجاريه، جداول الزراعه، هاي كلها على نظام الكون، هم على انظمه، كلها على قوانين علميه مقتره، كل شيء مرتب وفق قانون. الان يخبرون عن اللحظه الواحده، كيف هذا الاخبار؟ باي معنى؟ لو لم يكونوا مستندين الى اوقات منظمه دقيقه، حساب معين. الان رصد الكواكب او ابعاد الكواكب، حركات الكواكب كلها باجمعها خاضعه لانظمه دقيقه. يعني يعطيك العالم الفلكي نسبه دقيقه جدا بين مجموعه ومجموعه وبين مجره ومجره، يعطيك نسبة دقيقة ان الكواكب الكثر تستهلك. نعم، هذه النجوم عندما تشع او تعطي الطاقة الحرارية الكثر تستهلك من جسمها، يعطيك نسبة دقيقة. ولذلك على النسبة الان الشمس ايش قد تبعث لنا حرارة، نسبة مرصودة تماما. هذا اللون من النظام ما ممكن يكون اعتبار، ما لم يستند الى نواميس الى قواعد، قواعد دقيقة. اذا انا امنت ان الله عادل لانه وضع كل شيء بموضعه. لان اجي اتساءل اقول اذا كان الله عادل هل من وضع الشيء بموضعه ان يخلي بعض الناس الظالمين الى ان يموتون، يخوضون بالدماء، ينهبون اموال الناس، يفعلون على كرامات الناس، يذبحون الناس، زين، ومع ذلك الى ان يموت هو ظالم وبعض الناس الى ان يموتون هم مظلومين. فلو لم يكن هناك عدل اذا اين العدل اذا ما اكو قيامه؟ ما اكو عدل. وانا امن البرهان، الادله العلميه برهنتني على ان الله عادل. اذا من العدل ان يكون هناك مكان يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. من هنا استدل، هذا مو ايمان عمياوي او عشوائي، لا، ايمان مع المقدمات ونتائج. فالقران لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب ما يريد يمدحني على اني امنت ايمان عمياوي، لا. ولذلك عندنا الاصول الفت نظرك، الامور الاصول ما يصح التقليد بها بالمره. كيف؟ يعني انا مثلا ما يصح اني اسال امي وابوي اقولهم تصلون المن، يقولوا لي نصلي لله عز وجل وانا اؤمن بالله، بتجي ايمان عمياوي، لا، ما ينقبل مني هذا. يو اقلد عالم واصل للايمان بالله عن طريق الدليل العلمي، باعتبار انا ما اقدر اوصل للدليل، انا جاهل، ما عندي معلومات، مقدمات علميه ما عندي، اضطر اقلد العالم اللي عنده علم. اما اني اجي تقليدا اؤمن بوجود الله، مثلا اشوف امي وابوي يصلون وصليت تبعا لهم بدون ان اعرف اني اصلي لله، لا، هذا ما مقبول. لازم اقلد واحد يستدل على وجود الله بالدليل العلمي. نبهني به. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا في مثل هذا المورد الامور الاصولية، ما اقدر انا مثلا اؤمن بالامر باصول الدين عن طريق تقليدي، لا، لابد عن طريق علم. مرة العلم انا اوصل الى بنفسي، ومرة لا، اقلد لي عالم، مو اروح اقلد الجاهل. يعني شوف الان لو ردت ابني لي بيت، اجي لي الى واحد ما عنده خبرة هندسية، العقلاء يذموني، يقولون هذا انسان ما عنده عقل، من اللازم يروح الى واحد عنده خبرة، عنده علم في اصول الهندسة. انا مثلا لا سمح الله يصير عنده مرض، عند جاهل مثله لا يصير. اذا لازم استند الى علم في عملي. لهذا القران الكريم عندما يقول الذين يؤمنون بالغيب مو يمدح اناس امنوا ايمان عشوائي، لا، انما يمدح اناس امنوا ايمان علمي. هسه اكو عندنا نقطه شويه ارغب اتبسط بيها على اعتبار هي محل ابتلاء، محل اخذ ورد في مجتمعاتنا. شنو هالنقطه؟ النقطه ان كثير من الناس يرمي هؤلاء المؤمنين اللي يؤمنون بالغيب، يعني اللي يؤمن بوجود رب ويؤمن بوجود احكام شرعيه من الله عز وجل ويعتقد بعقائد ويعتقد باخره، يرميه بالرجعيه، يعبر عنا رجعي هذا. وهو اذا صار معطل، يعني اذا تخلص من الايمان بهذه القضايا يسمي نفسه تقدمي. خلي نبحث المساله ليش؟ شنو معنى تقدمي وشنو معنى رجعي؟ اولا خلي نسال ان الايمان بالله عز وجل شو راح يكلفني انا من اسباب التاخر؟ يعني هذا المؤمن بالله الان ما يقدر يدخل الى جامعه يتعلم فيزياء او كيمياء او رياضيات، لا بالعكس، بالعكس هي الفيزياء والكيمياء كلما يتوغل بها اكثر كلما يتوغل بها اكثر يتحول الى مؤمن اكثر. زين، انا واحد يشتغل بالفيزياء الى كلمه مشهوره، هذا يقول انا من اطبل المعمل ادخل بعقليه ملحد، لكن من ادخل الى المعمل اطرح بعقليه مؤمن، لان المعمل يوصلني الى الايمان بوجود قوى منظمه، بوجود خالق من وراء هذا الكون. زين، المساله هكذا. الان انا لو كنت اؤمن بالله عز وجل ايماني بالله يمنعني من المبادره الى علم؟ ابدا. انا اشوف ايماني بالله يخليني اتبع القران. القران شو يقول لي؟ القران يقول لي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. يعني يقول لي بيقوم بالعدل الا الله والا الملائكه والا اهل العلم، هؤلاء الذين يقومون بالعدل. اذا ايماني بالله يدفعني لطلب العلم. الايمان بالله يسلحني بالخلق العالي. ليش؟ لان الله يقول لي ولا تحقر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي اعرف حجمك الطبيعي من تمشي الى عندك خلشين زايد او منصب او مركز اجتماعي. نعم، لا تتصور نفسك انت افضل من الاخرين، انت بشر كسائر البشر وهذه عوالم كلها تروح. من تمشي لا تصحر خدك، يعني تتصور ان الناس دون دون مستواك لانك عندك شهادة، او تتصور ان الناس دون مستواك لانك عندك شوية اموال مثلا. لا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. من تمشي ما تقدر تمشي بالارض برجلك ولا تبلغ الجبال بطولك، انت قد حجم صغير بسيط جدا ضئيل نفسيا وجسميا. اذا يعلمني ان اكون متواضع، يعلمني ان اكون مؤدب. زين، يجي القران الكريم يحاول ان يحشي ذهني بيش بالنور وبالعلم. شلون؟ يقول لي القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. في كل حياتك ما يكون تتبع منهج غير علمي، لا تتبع شيء الا عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يحاول ان يعلمني. القرآن الكريم يجي يجعلني عضو مؤدب نافع في الأسرة. كيف عضو نافع بالأسرة؟ يقول لي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يقول لي انت عضو بالجماعة، من تمشي بالمجتمع خلي المجتمع يعتبرك خفيف على روحك لان عندك خلق وعندك انسانية. يقول لي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب هذه المفاهيم اللي تفرضها علي عبادة الله، ارجوك هاي المفاهيم ايش بيها من الرجعية؟ بعدين انا ايماني بالله شي خسرني، خسرت شيء؟ يعني اكو لذة يتمتع بها الكافر انا لا اتمتع بها؟ لا. الان ملئ البطن انا املأ بطني والكافر يملأ بطنه. زين؟ ستر البدن انا البس اللباس الجيد والكافر يلبس اللباس الجيد. السيارة الفخمة يركبها المؤمن ويركبها الكافر. المرأة يتزوجها الرجل المسلم ويتزوجها الرجل الكافر. زين؟ الدار الفخمة يسكنها هذا ويسكنها ذاك. إذا شنو من متع الحياة؟ يعني التقدمية أن شوية يحطي بطلة خمرة ويتمرغل في الشارع؟ هذه هي التقدمية أو لا؟ يا وش حاجة برا كلمات أجنبية يعني؟ صار متقدم؟ شنو هي محددة يعني ليش يعني التقدمية؟ في الواقع شنو الشيء اللي يمنع منا المؤمن ويتمتع به الكافر؟ لولا ان الرؤوس خالية، لولا خلاء الرؤوس، لولا التفاهة. والا في الواقع اذا اكو تقدمية هي في عبادة الله عز وجل، اذا اكو تقدمية هي في الايمان بالله وبعبادته. لاحظت؟ اذا في واقع الامر عدم الايمان بالقيم هو الرجعية. يعني انا الان لما اشوف لي واحد ما عنده ضمير ينهب الناس يستغلهم يتكبر على الناس يعتدي يتعامل بالناب وبالظفر ما عنده وسيلة انسانية بالتعامل، عبر عنه وحشي، عبر عنه متخلف. وعدم الايمان بالقيم، نعم، هو هذا الوحشية بعينها. تفضل الان هذه البلدان اللي نسميها بلدان متقدمة، اوروبا الشرقية واوروبا الغربية، زين؟ تعال شوف الشعوب وين مكانتها عند هؤلاء. شوف الشعوب معتدى عليها، مسلوبة، منهوبة، مقهورة، يؤخذ منها واردها وموادها وتشحق تحت الارجل وتعامل معاملة البهائم. طيب وين العلم اذا؟ وين التقدمية؟ وين الافكار الصائبة؟ زين؟ هو هذا التقدم؟ لا، في واقع الامر هذا هو الرجعية باقدر صورها وبالعن صورها. اذا الحقيقة ان الايمان بالله عز وجل وبالمثل وبالقيام مهمته ان يرفع من مستوى الانسان. الذين يؤمنون بالغيب بعد ويقيمون الصلاة. شايف؟ يقيمون الصلاة. انا سبق ان المحت في احدى الليالي السابقة ان تعبير القرآن الكريم يقيمون غير يصلون. اقامة الصلاة معناها التأثر بمعطيات الصلاة. يعني مرة الصلاة انا اعتبرها ضريبة. اتصور الله فارض علي اقرأ الذكر واقرأ الحمد مثلا وسورة والتسبيح واخلص الركوع والسجود، كان ضريبة علي اريد اخلصها واستريح. ومرة لا ولد عندما ادخل بالصلاة لا، اغرق في تأمل، اغرق في تبين معاني كلمات الصلاة. معاني كلمات الصلاة دروس، اذا قعد الانسان يتأمل هالدروس راح ينغمر في الله عز وجل، راح يتجه الى الله وينغمر به. شلون يعني؟ يعني انا اقعد الصبح رأسا مو اجي الى المحراب، اول ما اتوجه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولازم افكر الرحمة شنو هي. الرحمن في الدنيا والرحيم في الاخرة. زين؟ في الدنيا رحمته تشمل عباده بكل صنوف الرحمة، يعطينا صحة، يعطينا قدرة على الحركة، يعطينا ذهنية. الان خلية من خلايا الدماغ اذا تلفت العالم كله ما يقدر يعوضها لك. الفقد البصري اذا تلفت ما يقدر العلم يعوضها. العلم كل ما يسعى يشيل لك عين، الله ثالثا من واحد يحطها في مكان عين ثاني، غير هذا ما يقدر يسوي. زين، ما يقدر يمحك لمحه الا محات الحياه. اذا الله عز وجل جيد يصير خير على التربه، يخلي هالتراب هذا، شو الاجمل هالتراب؟ الاجمل افصل هالتراب. شوف هذا التراب دي قابليه يخلق لك هالعين هذه الزرقاء، او يخلق لك هالورده اللي بها 100 لون، او يخلق لك هالطعام الجيد، يخلق لك هاللون من النبات اللي يغري العيون بلونه وبطعمه وبعطائه. هو هذا طبيعه التراب، التراب به قدره على ان يخلق هالشيء. لولا ان من وراء التراب كف قدير، وهي كف الله عز وجل. زين، فانا نصبح راسا استشعر هالمعاني بالصلاه لما اقضب الى المحراب. مثلا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اتامل يعني استشعر الشكر، الحمد. الحمد ليش؟ هل افرق لك بين الحمد والشكر حتى تنتهي النقطه؟ الشكر هو على نعمه تصل الي، يعني اذا واحد انعم علي بنعمه وصلت الي، اذا اثنيت عليه هذا الثناء يسموه شكر، مقابل نعمه تصل الي. لكن الحمد هو الثناء على الله مقابل نعمه وان كان لا تصل الي. التفت زين؟ يعني مثلا الله عز وجل يعطي الناس خير، يعطي الناس مطر وزرع، وانا ما عندي زرع، لكن الناس الله اعطاهم مطر وصار عندهم زرع، انا اشكر الله. ليش؟ لان رحم الناس، واذا الناس بخير انا بخير لاني واحد من الناس. والشكل، فانا اذا احمد الله على عطاء وان لم يصل الي. شنو الغرض من هذا؟ حتى اتعود على شكر المنعم، حتى اذا واحد سوى علي جميل ارد له هذا الجميل. ها؟ هذا الجميل ارد له، اعوض عليه، يعني اتعود شكر النعمة، يعني اتلبس بهذا المبدأ وهذا الخلق الكريم. الحمد لله رب العالمين، انا احمد المنعم الذي رب الناس، المربي المتفضل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني استشعر ان الله عز وجل سيملك غدا زمام المعاد وامر العباد. اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمني الطريق الصح حتى اسلكه، يعني ساندني، افر علي من رحمتك حتى اسلك الطريق الصواب، جنبني الخطأ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يعني الناس اللي ربيتهم بنعمتك، انعمت عليهم بالمعرفة وبالتوفيق وبالهداية وبالاستقامة، غير المغضوب، ما هو من غضبت عليه، ولا الضال المبتعد عن رحمتك. طيب هذه المعاني بالتقدم قل لي ان كل واحد يقرأها، صحيح كل واحد يقرأها، لكن الفرق شنو؟ الفرق مثل ما واحد عالم بالنجوم فلكي يعاين المجموعة الكوكبية، يقعد يدرس نظامها من يعاينها، تشغل رأسا تملك عليها افكاره، يبدأ يفكر ايش فيها من اسس علمية. بينما الجاهل يمر يقول والله النجمة تلمع فيها ضياء شافي، هي ما يفتهم منها غير هذا. ولذلك القرآن الكريم يمدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، شايف؟ مو ينظرون، لا يتفكرون، يعني عن فكر عن علم. الواقع إلى الصلاة لما يقول يقيمون الصلاة، يعني يصلون بتأمل، بدراسة لمضمون الصلاة، بفهم لمعطيات الصلاة. ولذلك انت لما تقرأ الروايات ان تارك الصلاة بعيد عن رحمة الله لا تدفنه في مقادر المسلمين، الصلاة تركها يؤدي الى سخط الله، الى البعد عن الرحمة. تستغرب تقول علينا يعني الشدة كلها على حساب اربع كلمات يقرأها الانسان، او على حساب ركوع وسجود؟ هذه هي؟ لا، مو على حساب هاي، لان الصلاة الله عز وجل اراد من مضامين الصلاة ان تكون الصلاة ضابط يهيمن على سلوك الانسان، ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الهدف. لان الضوابط كلها ما تنجح، لا تتصور اكو ضوابط تنجح في ربط الانسان، شنو صار؟ العلم قدر يهذب الانسان؟ ضربت لك مثلا الان العلم بدل ما يهذب الانسان يشوف اللي علمه. حولوه للعلم بدل ما يحولون العلم الى جنة حولوه الى مخلب مال خنزير او مال كلب يمزق امعاء الناس. الولا العلم اذا ما قدر يهذب الانسان. شنو اللي يهذب الانسان؟ ها؟ الشرطة تقدر السيطرة عليه؟ مو قادر الشرطة السيطرة عليه. النظم القوانين مو قادر السيطرة عليه، كلها مو قادر السيطرة عليه. وهذا الانسان خطر مدمر. يعني انت كنت تتصور يوم من الايام ان واحد من الناس يقدر يدمر الكرة الارضية خلال 10 قنابل مثلا؟ تتصور الان هذا ممكن، اصبح شيء ممكن ان الكرة الارضية تدمر ب10 قنابل. يعني واحد من الناس اذا صار بنائك ويبتدع صعبة يدمر الدنيا كلها. اذا الانسان هو خطر، مثل ما يعبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هذا انسان هو خطر. شنو اللي يلزمه؟ شنو اللي يسيطر عليه؟ ما تسيطر عليه كل الضوابط الا خوف الله عز وجل، الا التهريب الديني هو الوحيد اللي يقدر يخلي الانسان عند ضوابط، اللي يخلي الانسان يتورع عن سفك الدم، اللي يخلي الانسان يتعايش مع الناس معايشة مملوءة مثل ومملوءة اخلاق ومقيدة بنظم. اذا بواقع الامر الصلاة انما الباري عز وجل اعطاها هذه المهمة او لها هذه المهمة، واعتبرها الصلة بين العبد وربه، واعتبرها الانيس في الوحشة والصاحب عند الوحدة، واعتبرها رمز الايمان. كل ذلك لان الصلاة تهيمن على سلوك الانسان، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نبهني فيه المصلي في الواقع اللي تأخذ الصلاة أثرها من عنده وتجعل منا انسان بما لهذه الكلمة من معنى. إذا استطاعت الصلاة أن تأخذ هذا الأثر هذه هي الصلاة، وإلا عادت مجرد عادة خالية. والمشكلة منا جاية، أكو كثير من الناس يشكل يقول عمرو بن العاص كان يصلي مشكل، ويزيد بن معاوية كان يصلي، زين فلان بن فلان هم يصلي. وقد يكون يومية أكو ناس نسخ مكررة من يزيد موجودة على كل العصور، زين يصلون ويتوجهون لمحراب ويعتمرون وإلى آخره، زين. طيب شنو وين أثر الصلاة؟ الصلاة وينها؟ هذول شنو فاهمين من الصلاة؟ سيدي هذا أرجوك، هذا مو هذا يصلي ما يقيم الصلاة. التفت لي؟ يعني هذا إما أن يتخذ من الصلاة وسيلة للخدع، أو يتخذ منها عادة غير لا تروح، أو يتصور أنها مجزئة تسقط عنا حد التكليف. بس لا، الصلاة اللي تأخذ أثرها بحيث تترك الإنسان عف اليد وعف اللسان وعف الفكر وعف في كل تصرفاته. إذا قدرت الصلاة تصل إلى المستوى فهي الصلاة المطلوبة، هي الصلاة اللي كانت تستغرق أجسام الأئمة في ساعة الصلاة. لمن زين العابدين يقف إلى الصلاة ويلحف ابن الباقر يوقع بالبئر وهو قتل، تقول له أم فلة كذبك سقط بالبئر، ما يسمعها. تقول له ولدك سقط بالبئر، لا يسمعها. إلى أن فرق قالها ما الخبر؟ قالت له ولدك سقط. قالها لو ملت بوجهي عن ربي لأعرض لوجهي عني. أنا ما شاعر، ما متنبه لما تقولين أبدا. لأن المفروض أن الصلاة استوعبت عليه أبعاده. حتى لا تتصور أن هذا اللي يحكي كيانا مولد مثالي، لا، يعني موجود في كل عصر. قد تجد ناس تأخذ الصلاة أثرها من نفوسهم. الله عز وجل ما جعل الإنسانية عقيمة، خلى قابلية بالإنسانية للسمو في كل دور من الأدوار. ما يمكن يمر دور من الأدوار والإنسانية تصبح عقيمة، لأن الإنسانية عقيمة تصبح التكليف عبث. لا بد اي لون من الوان التكاليف الموجودة بالقرآن الها محل، يعني الها قابلية محل، لازم اكون مكلف بقابلية السمو والوصول الى هذا المعنى، ولا اصبح التكليف تكليف بالعمل. فلذلك القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعد ومما رزقناهم ينفقون. هذا الموضوع بثلاث مواضيع مهمة احاول ان المقطع اشرحها بشيء من الايجاز. اولا القرآن الكريم يقول مما، هذه من للتبعير، مما رزقناهم من للتبعير او لبيان الجنس، اكو بها رأيين. رأي يقول ان هذه من لبيان الجنس. شنو يعني لبيان الجنس؟ يعني انا لما اريد انفق كون انفق من جنس الشيء اللي الله رزقني به. مو مثلا عندي تمر، عندي بستان بي تمر جيد وبي تمر حشف عادي، اكل التمر الجيد ولما اطلع الزكاة اطلعها من التمر الرديء، مو من النوع اللي اكلت منه، مو من النوع المميز. يعني ما انفقت من ما رزقني الله، انفقت من عرض ما رزقني الله. عندي مثلا ابل، عندي اغنام، اغنام بعضها سمينة جيدة وبعضها هزيلة لا لحم فيها، اجي اطلع الزكاة من المهزولة التي لا لحم فيها. فاليوم واحد ودى الزكاة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي لما وصلت الى شاف الزكاة تمر، هو شاف اكو بها حشف، فلما دي تمر كلها حشف، امسك النبي صم من عند ابيده والتفت الى الصحابة قالهم اترى ان هذا الرجل يدفع هذا لابيه وامه؟ قالهم هذا لم يقدم لابوه وامه تمر ياكلون ينطيهم هذا الحشف ياكلون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال طيب ليش يصور الناس اقل من امه وابوه دول؟ ليش ما يعتبروا موقوتا؟ ليعتبر ان هذه الزكاة راح تروح الى اناس بشر مثل عيمان، هذا البشر جدير بان يكرم مثل ما يحب ان يكرم امه وابوه، خلي يكرم باقي البشر. مثل ما يربح بامه وابيه ان ياكل من هذا التمر، فليربح بالمسلمين ان ياكلوا من هذا التمر، لان يكون عنده احساس بالمواطنه، احساس بكرامه الاخرين، ينفق من النعمه التي رزقه الله عز وجل منها. اذا كانت من لبيان الجنس، اما اذا كانت من للتبعير يستفيدون منها، يستفيدون منها ان الانفاق يكون من بعض ما رزق الله لا كل ما رزق الله. لتوضيح الفكرة وبين لك ان بعض الناس يتصور ان يجب ان ينفق جميع ما عنده. بعض الناس يغلب عليهم حب الله او حب الخير يريد ينفق جميع ما عنده. القرآن يقول لا، مو هالشكل، مو تنفق جميع ما عندك، انفق ما امرك الله بانفاقه. ليش؟ لان انت عندك جماعة مسؤول عن كفالتهم، انت بكرة تموت، الى مثل الى عندك اولاد راح يرثوك، ما عندك اولاد عندك اخوات من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة، عندك اقارب ما عندك اقارب يرجع الى بيت المال، بيت المال يرجع لاقاربك العموميين. اقاربك العموميين منه الناس، الانسان واخو الانسان احب ان كره، انت من جنس الناس، لولا اقاربك شئت ام ابيت اخوتك. زين انت ما تيجي تنفقل هذا كله، هذا تنفق ما امرك الله به والباقي يعود للصالح العام. ما تخلي اولادك يتكففون الناس، ولا اسرتك تتكفف الناس، ولا تخلي الاموال تتلف وما يعود خيرها للمجتمع. لا، يعني انفق بعض ما امرك الله عز وجل. ليش؟ لان الثروة قسم منها للانسان وقسم حق المجتمع، فانت اعطي حق المجتمع. يعني الخمس او الزكاة، صدقات الواجبة، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، اهلي. والباقي لا تتركه لاهلك. مما يعني مو كله ابدا. هذا واحد اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله انا جمعت اللي عندي، سويته ورق، سويته ذهب وفضه مثل البيض،
1: على جد البيضة وجبتها لك. أردت نفسك يا النبي تركت شيئا لأهلك وعيالك؟ قال لا. فحلفه النبي بواحدة، قال يأتيني أحدكم بما يملك ويترك أهله على يتكففون الناس؟ ما أحسنت ولا أجملت، انت دش اللي الله بار عليك والباقي خليه لأطفالك. انت دور تخليهم بدر اتسرت سبب وجودهم دولة، طلعتهم للوجود، جبت الغضبين انت هذا وإلا هذا لو نخليه لو ما انت تزوج ما كان مكان لا طلع ولا تحمل مصايب الدنيا كلها. ليه؟ إذا انت طلعت للوجود ست سبب في إخراجه وتيجي تركه جاية بائس؟ لا، ما أحسنت ولا أجملت. والواقع هو هذا منهج الإسلام. مما رزقناهم ينفقون، يعني مو كل ما رزقناهم مؤهل للنفقة، لأن النفقة تأخذ بعضا. عارفين؟ البحث الثاني القرآن يقول مما رزقناهم، ليس كل رزق للعابد هو من رزق الله. يعني هذا الذي يحصل على أموال عن طريق الربا ما يعتبر الربا رزق من رزق الله، اللي يحصل أموال عن طريق الغش ما يعتبر من رزق الله، اللي يحصل أموال عن طريق المعاملات المحرمة. الإسلام وضع لنا منهج تجاري، يعني أنا أشكثر إلي حق الشغلة اللي أشتغل بها وأطرحها على المقاييس الإسلامية. المقاييس الصححة يوم صححها لازم أعرفها أنا هذه، كن أرجع بها إلى رأيي، إلى أرجع بها للعلم. مثلا أنا أبيع خضرة، أفرضني أبيع مثل ما يسمونها بدر أخرج، زين؟ أبو حنيفة إذا كنت أنا حنفي، أبو حنيفة يعتبر علي زكاة هذا. أنا ما شغلي أبيعها ما لم أعرف أن هذا مأخوذ منه الزكاة وهو مأخوذ منه الزكاة. فهمتني زين؟ في مثل هالحالة لا أعرف أن هذا ما يزكي قطعا، أعرف أن فيه حق لله عز وجل، وأعرف أن هذا سالب الحق من أهل غصبا. أكو معاملات تجارية تخضع للقانون الشرعي. أنا لما أبيع وأشتري أحصل هذا، مو بس أجيب فلوس أنتج، لا، يعني عندي دائرة، عندي مقهى، فأرجع مقهى المقهى يلعبون بها قمار، بها دومنا يلعبون بها قمار. هذه معاملات إسلامية على مستوى البيع والشراء، أنا أحصل منها لكنها هي في واقع الأمر مو خاضعة للقوانين الإسلامية. إذن هذه مو من رزق الله، هذه من رزق الشيطان. ما عندنا في مؤسساتنا طابع إسلامي مع الأسف، ما عندنا في مؤسساتنا. يعني غريبة، أكو أشياء عندنا غريبة، يعني سواء هنا هذا مجتمع، هنا زي المجتمع الإمارات الآن شوية نفرض الله عز وجل أنعم اليوم النعمة في مقتضى القاعدة، تجي لي حاضر عند أهله خادم، طيب هذا الخادم يدخل يشارك النساء، المرأة ناقعة ثوبها ناقعة عبادها، وهذا وياه شنو الرجل عليها شنو هذا التمخيج شنو ماشي يعني، كان مصار هذا مصار هذا مو عرضي، يعني صار ما يخالف يعين أو ما يخالف صار التصرف في داخل البيت ما أدري شلون شنو يعني المبرر الشرعي شنو التمخيج الرجل يخدم في بيتك شنو المبرر الشرعي ما أدري وخلينا في امرأة خلى الرجل يعمل خارج البيت ما في مانع، لكن في داخل البيت فالطبع عائلة يقدم للعائلة والعائلة ناجحة بيها وياهم كنتم مسلمين على أسنة هذا وين هذا؟ وين هذا؟ من وين جاي هذا؟ من وين إسلام جاي هذا؟ ما كمان يعني المبرر أنا وصار عندكم كم درهم جايز هذا؟ هذا مبرر؟ لا سيدي أرجوك أنت غدا تسأل أمام الله عز وجل على عرضك فصون، أنت جاي تعين على الضلال. الآن الرجل إذا كشف عن ذراعه، شوف هذه، إذا كشف الرجل عن صدره أو عن ذراعه ويعرف أن هذا الكشف يغري المرأة يتعين عليه أن يستره لأن يكون من باب الإعانة على الإثم، يعوم عليه يكشفه. مو أجي أنا أسلط على عيالي إنسان، أسلط على عائلتي على عرضي إنسان، ومتصور أني أنا هواية متقدم يعني سلاد وأصبحت أستخدم مال فم. لا سنة لا سيدي أرجوك. بعدين أكثر من هذا يجي يستخدم له وثنية في داخل البيت، هاي وثنية ما تتورع تروح إلى زوجها تصف المرأة، تصف محاسن المرأة المسلمة، يعني جميلة وهي عريانة تروح تصف إلى زوجها، يحرم هذا، هذا حرام، نبني عليه عنها على الظلم والإثم. معاملات إسلامية يكون الثم وثق، إحنا مجتمع المفروض بينا مجتمع إسلامي، المجتمع الاسلامي لازم يخضع لقواعد الاسلام لاسس الاسلام. والله المعلقين طبعا ان مجتمع اسلامي وهي مثل مو مسألة رفع لافتات وشعارات وهي الشعار ما يغير من الواقع شيء واللافتة ما تغير من الواقع شيء. فمما رزقناهم يعني كل من رزق الله كل الرزق اللي ما بي استغلال ما بي سرقة ما بي ربا ما بي حرام ما بي نجش ما بي معاملات باطلة كن اخضع معاملاتي للقانون الاسلامي. هي المسألة مو مسألة اليوم وتخلص. هي لو تخلص من يموت والله الناس كان صارت براحة. لكن المشكلة وراها طلابة بعدين وطلابة قشرة مو سهلة ابدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اخطاء. فالمسألة مما رزقناهم. عندنا بحث اخر ان الرزق ما هو. لا محل اشكال. بعضهم يقول الرزق هو عبارة عما يأكله الإنسان. كل شيء تقدر تأكله هذا يعتبر رزقك. لا هذا غلط. ليش؟ لأنه الله عز وجل يقول مما رزقناهم ينفقون. والشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عندك. لو كان ما يؤكل هو الرزق لما تخنى لي أن أنفق منه. والقرآن يمدح الذين ينفقون من الرزق. فإذا كان الرزق ما يأكله الإنسان فكيف يستطيع الانسان ان ينفق مما ياكل؟ اذن الرزق مو ما ياكله الانسان. البعض الاخر يقول الرزق مو ما ياكله الانسان لا انما الرزق الواقع ما يقوى الانسان او بتعبير اخر ما يملكه هو هذا من الرزق. كل شيء يقع تحت ملكه هذا من الرزق. تقول له لا مو هالشكل مو كل شيء يقع تحت ملكه هو الرزق ولا كل شيء ما يملك الانسان هو مو من الرزق. يعني عكسا وطردا ما يصير. شلون يعني كل شيء يقع تحت ملكي هل هو من الرزق؟ احيانا يقع تحت ملكي ما اخذه من طرق اخرى غير مشروعه. يعني تحت تصرفي وضع اموال اخذها عن طريق قمار هاي مو رزق. وبالعكس اقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وانا ما املك الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة ما تملك مع انها من الرزق. اكو تعاريف للرزق كثيرة بس الحقيقة هي مو هذا الرزق. الرزق شنو هو؟ الرزق التمكين من الانتفاع. نبهي شلون التمكين من الانتفاع؟ التمكين من الانتفاع الى ثلاثة اطراف. ارجو ان شوية نبهنا ثلاثة اطراف التمكين من الانتفاع الى الطرف الاول رفع الحاجز التكويني. يعني الله عز وجل يطيني رجلين وايدين واقدر اطاق ماكو حاجز تكويني. يطيني بستان البستان بزراعة اقدر امشي ليه وازرع بيه واحصد واكل من عنده. رفع الحاجز التكويني ويطيني معدة قابلة للهضم. اما يطيني شجرة بها فاكهة جميلة ومعدتي متظم بس اكل شيء اموت اتمرر ما فايدة ما صار رزق. كون الطيني قابلية الاستمتاع يرفع الموانع التكوينية. رجيا به قابلية طاردة ايد فيها قابلية تعمل اقدر اتحرك اقدر اروح اقدر اتيها. هذه اولا رفع المانع التكويني. بعدين رفع المانع النفسي مو بس الجسدي. اكو واحد يبني كلهن عنده رجلية ما بهن شيء وبطنة ما بها شيء وعنده بستان جيدة لكن عنده لا تسمعون بخيلا. يتصور الى اكل شوية من الفاكهة راح يموت بعد من الفقر. ها؟ يأخذها يبيعها ويجمع بالاموال يقوم بها. هذا مش تفيد بها. ها؟ شنو منتفع بها؟ فانت بيزرع. كل منفعة ما عنده بها اطلاقا. ما ننتفع بها بالمرة. لان عنده حاجة نفسي. اثنين رفع المانع التكويني ورفع المانع يعني النفسي والجسدي. بعد القابلية على الاستمتاع زين والقدرة على الانتفاع. هذه القدرة على الانتفاع اللي قوامها الامور الثلاثة جسد صحيح ومعدة صحيحة مثلا نفسية نظيفة امتثال لما امر الله اني امتثل يرحم الله بالامتثال بان اتصرف حسب ما امر لي لا بالانتفاع. الثاني عنب العنب انتفع بي اكله ما لي اخمره احوله الى خمره. يعني حسن الانتفاع لما وعد الله. قال يقول ومما رزقناهم ينفقون. الانفاق اذا من الرزق. زين الرزق يقتصر على الامور المادية؟ لا، مو بس الامور المادية. انا اكد لك الجاه من الرزق. الا واحد يكون عنده جاه، هذا رزق من الله، يقدر يستخدم جاهه لمصلحة الناس، لخدمة الناس. عنده لسان طيب، عند لسان ذلك، قدرة على التعبير، قدرة على الأداء، عقلية ضخمة مرنة، يقدر يخدم بها الناس، يصلح بها بين ذات البين، يدفع فساد عن الأرض، يؤدي تأدية طيبة، هذا في واقع الأمر من رزق الله. زين؟ الجاه من رزق الله، العلم من رزق الله. الله عز وجل يمنح الإنسان علم، وهل عنده علم يستفيد الناس من علمه، يأخذون من عطائه. زين؟ هاي كلها من رزق الله. مو يقول الأديب إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق الناس هذا رزقه مال ولا علم ولا كمكارم الأخلاق. هذه كلها من أقسام الرزق، وكل أقسام الرزق عليها نفقات، ومما رزقناهم ينفقون. الحسين كان المثال الأسمى لامتثال هذه الآية الكريمة، أنفق من كل ما رزقه الله عز وجل. الحسين وضع جاهه لخدمة الناس، وضع علمه لخدمة الناس، وضع أمواله لخدمة الناس. ولما شاف الحياة تتطلب انفاق من نوع اخر، تتطلب انفاق منين؟ انفاق من الدماء. بدأ ينفق من الدماء، تعين عليه ان ينفق من الدماء. والأديب يقول كم بين قوم انما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. ماذا انفق الحسين؟ وصلت العملية بالحسين للإنفاق أن ما ترك عزيزا ما قدمه. تصور بس من الأولاد الحسين قدم يوم الطف خمسة، نعم راحوا له خمسة أولاد الحسين يوم الطف، راح لواحد من أولاده علي الأكبر وهو أعز ولده. الثاني من الأولاد راح شقق في طريق الشبايا ومدفون الان بحلب، قريب حلب جبل الجوشن، الى قبر موجود هناك القته امه شقا هناك. هذا الثاني ممن قدمه الحسين. ثالث طفل عند عمر 7 سنوات، لما نزل الحسين سقط من على ظهر فرسه، طلع الطفل مدعور مندهش وامه شهر بانوين، كانت زوجة الامام الحسن، تزوجها الحسين من بعد اتيها الامام الحسن، ولدتها الطفل هذا جعفر على بعض روايات اسمه. اقبل جلس في حجر الحسين، فأقبل إليه سهم لبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث. الرابع طفل عمره يوم واحد، هذا جابته زوجة الحسين، جابته يوم العاشر، أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجبل، نبلجت أي ولدت ابنها يوم العاشر، جابته قتل الحسين، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثديي من اللبن، ما عندي لبن ورضيه، خذوه. أخذه الحسين يقيم عليه السنة، أبدل في أذنه اليمنى وكبر في اليسرى، أقبل إليه سهم ذبحه وهو في حجر أبيه. والخامس عبد الله الربيع، نبالي خمسة من الولد، يعني كانت بيوت الحسين بيها نوائح خمسة، كل أم ولد تندب ولدها من بعد واقعة الطفل.
2: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: هل لكم أن تتخيلوا حجم الربح الذي يتحول إلى خسارة؟ إنها البصرة التي أطلقت عليها تسمية البقرة الحلوب، فجفت أرمقة أبنائها، حيرتنا البصرة واحتارت بنا، ونحن نراها قبلة للجائعين وملاذ القاصدين للنعمة. 90% من الاقتصاد العراقي يعتمد على ريع البصرة وخيراتها، رقم يرهب السامع فيتخيل فردوس المدينة التي كسى شوارعها التبليط الذي تأخر كرحم عقيمة. لم يذكر التاريخ قصة عن امرأة وهبت ثيابها للعاريات فتعرت مثل البصرة، بوابة الخير ونافذة الشرق وبسمة الله في أرضه التي أطفأتها أيدي الملتحفين بالأنانية الخاصة والطامحين إلى رضاعتها دون مسؤولية إنسانية ووطنية. ها هو صوت مواطنة بصرية تكدح، وليست هي الوحيدة في قوائم الكادحات، بل هي النموذج المتاح الذي لديه شجاعة التعفف لكي يروي لإذاعتنا قصة معاناتها المختصرة مع الفاقة. اسمها مدينة نجم، لكنها نجم ذاو في مدينة غنية.
4: أنا إنسان من البصرة، هاي البصرة أم الخير أم الفقير، وأنا إنسانة تربوية طلعت التقاعد والله ما جاي لحق على روحي. هاي أسوي شغلات مثل أجبس تمر وبيع، أطبخ وبيع، أسوي كليجة وبيع، أنظف سمك وبيع، لأن ما لحق. عندي 2 ولد ظروفهم ما تخليهم يشتغلون، عندهم ظروف خاصة يعني ما قادرين على العمل. وعندي بنية الله سبحانه وتعالى وصلها للكلية، بس ما عندي أقساط الكلية، كلية الأهلية بعد تعرفون أنتوا الأقساط إذا ما تدفع ما تداوم. سنة أنا أخذت شهادة وتعبت على نفسي حتى ما حسبوا الشهادة بالتقاعد، قالوا لي إلا قانون تقاعدي إلا 10 سنوات وأنا ما أخذ شهادة. والله مرة أنا عمري 62 63 داخلة، ويعني وهاي الأعمال اللي أسويها والله بالنسبة لي شاقة. تعرفون هي مفاصل وظهر ويدين وهواي عيون وهاي شغلات، نص الفلوس للطبيب والأدوية.
3: معيب أن تمتد يد فقيرة في البصرة ويشكو موظفوها من ضيق ذات اليد، ويتحسر شبابها المتعلم على فرصة عمل، وكثرت على أرضها المشاريع بأيدي عمل مستوردة. تلك المدينة التي صدرت الشهداء والمهاجرين فيما خسرت فيزا استيرادها للتقدير. لماذا البصرة هي المدينة الغنية الفقيرة؟ يجيب عن ذلك الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد قائلا:
5: اللي موجودين يقول لك أنا ما أقدر أشتغل بالشركات، ممكن أنه أجيب شركات استثمارية عالمية، لكن تفتقد المن للأمان. أي مستثمر يريد قوانين تحفظ حقوقه وبنفس الوقت يمنحون الأمان. اليوم أبسط تاجر بالبصرة أغلبية رؤوس أمواله مخليهم خارج العراق، ما يقدر يأمن يخليها بالبنوك، ما يحس بالأمان. حتى المستثمرين الصغار هم كذلك ما يقدر يشعر بالأمان. وكذلك ثرواتنا، عندنا ثروات معدنية موجودة لحد الآن ما مستخرجة، عندنا ثروات علمية أكاديمية خارج العراق، ليش ما أنا أجيبها وتستثمر هاي الطاقات؟ الشباب اليوم محتاج إلى فرص عمل، عمل مو بالضرورة يكون بالتعيين. أبسط شغلة أحيي الكورنيش وخلي كلك أكشاك موجودة، أشغل قطاع النهري، أشغل المعامل والمصانع المعطلة اللي موجودة، كل المصانع ممكن إعادة تشغيلها، ومو من رؤوس الأموال العراقية، ممكن خلال مستثمرين.
3: وفي السياق نفسه الذي تكون فيه مدينة البصرة صاحبة السعادة الاقتصادية للعراق، نجدها مثل سمكة الصبور مأكولة مذمومة. فمتى تسترد البصرة عافية الغنى وينظر لها بامتنان؟ يوضح السعد قائلا:
5: تسترد عافيتها البصرة أولا تحتاج قوانين اقتصادية، 2 تحتاج إدارة صحيحة، 3 تحتاج تخطيط، إما خطة سنوية وخطة خمسية وخطة تخطيط استراتيجي. يراد لنا قوانين تصلح هاي الأنظمة اللي موجودة. شلون؟ عن طريق أنه تكون إقليم إلى دستور قياسا بإقليم كردستان حتى تقدر البصرة. ليش إحنا مستهينين بالإقليم؟ ليش نقول البصرة ما تستحق إقليم؟ خلي إقليم ودستور يحمي المواطن وبنفس الوقت ينطي حقوقه وعليه واجب أن يؤديه.
3: لعلنا قد فهمنا آليات عمل النجاح وأمننا على صريح القول، لكن من الذي سيجعل الكلام واقعا؟ السؤال الفيصل هو: هل فقر البصرة الغنية مطب سياسي أم مؤامرة خارجية؟ يجيب الكاتب والباحث السياسي أحمد صحن قائلا:
6: الإهمال السياسي لهذه المدينة يشي أن ثمة مؤامرة، لكن في الحقيقة أن العالم أو عين العالم اللي هي أمريكا صاحبة المشروع بعد 2003 أهملت البصرة منذ البداية. إذا كنا نعتقد أن الأحداث التي أعقبت 2003 والإرهاص السياسي الذي حصل أهمل البصرة، فالبصرة كانت آمنة إلى حد كبير. لماذا أهملت؟ ولماذا القطاع النفطي فقط نشط؟
3: لم تلبس البصرة الفيحاء لباس العافية منذ سنوات خلت، ولم يطبب جراحها قرار عادل ومنصف. دأب أهلها يستعيدون الماضي التليد فلا يجدون سوى عبارة مخاتلة: البصرة أم الفقير، عبارة حمالة أوجه يراد بها أن البصرة مدينة وطن لشبع الجائع والفقير، لكنها تمثل واقعا معيشا بأنها مدينة الفقر الغالب والمتغلب. يا الله، ما أشقاها وأتعسها وهي من صدت الحروب بصدورها ووجهها وأكتافها. إنها مدينة بألف دولة، لكنها تبكي على منصف ينال رضاها.
7: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
8: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
2: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

جميل جدا أحيانا أن يكون تواجد الأقرباء في منطقة واحدة، قد يكون من الأشياء الإيجابية وأحيانا يكون من الأشياء السلبية. حكاية اليوم: إخوان عائلتين يسكنون منطقة واحدة، يعني يكاد أن يكونون جيران، مو بنفس الفرع إنما في الفرع الخلفي، كل واحد قاعد له في بيت. ذول الإخوان بينهم محبة وبينهم أيضا تزاور، اللي هو أبو محمد باقر، اللي هو باقر أبو محمد، وريان عدنان. عدنان وأبو باقر وعدنان إخوان، عدنان هو الأكبر، باقر هو الأصغر. باقر عائلته تختلف اختلاف جذري، أبو محمد تختلف عائلته اختلاف جذري عن عائلة ريان، اختلاف جذري في كل شيء. عائلة محمد الشاب اللي هو طالب سادس متفوق، والأب يتعامل مع العائلة بدبلوماسية وباحترام للرأي، وبينهم هذه السعادات الاجتماعية أثناء الامتحانات، الكل يسلم نقال الأبوه، كواجبات تزاور إلى الأقرباء، ناس رباهم أبوهم عائلة بها محمد الكبير وعنده أخو أصغر من عنده وخواته، عائلة ملتمة. العائلة العم اللي هو أبو ريان عدنان، عائلة الأب بيها شايفين هذا النوع من الناس، وهما كثر صراحة بالحياة، اللي هو مستبد برأيه، يعتقد رغم أنه أولاده فاشلين دراسيا، ويعتقد بأنه هو كل كلام على صواب، وأنه هو شخص رب أبناء تربية جيدة، شايفينهم ذول اللي ومتحكمين بأبنائهم، وحتى ما يجيدون التعامل الحسن مع الأبناء، انعدام الثقة، الضرب هو وسيلة للإصلاح، وغيرها من الأمور اللي يكون فيها الأب متنطع، وفيها الأب يكون دكتاتور، وفيها الأب يكون واهم أيضا. هذه عائلة من؟ عائلة ريان، عائلة ريان الشاب اللي يتلكأ في دراسته، متلكأ جدا، لكن بينهم مزاورة. عائلة محمد يروحون إلى بيت عمهم على مضض، مجبرين الأب، روحوا لعمكم سلموا على أولاد عمكم، روحوا كذا، لكن بالعكس ماكو نصائح باتجاه العائلة الثانية. والإخوان نعرف يختلفون، يعني الكلمة الدارجة اللي تقولها أمهاتنا، يعني اثنينهم طالعين من بطن واحدة، لكن يختلفون أكيد، يعني يختلفون في السلوك، يختلفون في الطموح، يختلفون في ردود الأفعال، يختلفون في كل شيء. شنو اللي صار حتى هذه النعمة الاجتماعية أن تتحول إلى ما يشبه النقمة؟

العائلتين اللي يسكنون منطقة واحدة أخوان، اللي هو أبو محمد، هاي العائلة الودودة اللطيفة المؤدبة المهذبة، وعائلة أبو ريان عدنان اللي هو شخص متشنج، علاقته بإخوة، عنده خوات وعنده أخوان لكن مبتعدين عنه، كل واحد تارك في قلبه حدث أو موقف مؤلم. هواي كثر بحياتنا لازم نتجنبهم حتى لو كانوا أخوان، كمساحة يعني لا تتسع مع شخص حتى لو كان أخ. وهي تجربة وليست بنصيحة من أحمد السعد، يعني أنت مرات حتى أخوك إذا تشوفه الابتعاد عنه أفضل لو أفضل لك، ممكن يعني هذا القرار اللي يتخذه أخوانهم، وظل هذا بحكم أنه قريب من عنده وأخوه كبير ويحترمه فيروح لإزاورة. شنو اللي صار؟ محمد في نصف قبل نصف سنة أثناء الامتحانات متعب يدرس بداية امتحانات وكذا، شنو اللي صار؟ عدنان أبو ريان عنده عمل، هو رجال يبيع ويشتري بالسيارات وكذا والعقارات، اضطر العمل أن يعني يترك بيته لفترة قد تكون سنة أو سنتين ويعيش في العاصمة، يأجر له بيت وينقل عائلته ويسكن هناك. لكن عنده مشكلة، عنده ابن طالب اللي هو ريان طالب السادس، يعني بنفس عمر محمد تقريبا، طالب بكالوريا وكذا، لكن هو مضطر يسافر. فقال الأخو، قال له يا أبو محمد أنا هذا ابني راح أتركه يمك، يعني أنا ما أقدر أتركه بالبيت، فهذا يبقى عندك من نايما نشوف الأمور شون تترتب وأعيد هيكلة وضع المالي والاجتماعي، خلي عندك. قال لي أهلا بابني هذا ما توصيلي أصلا. فسافر وإجى الولد ريان عاش بيت عمه أبو محمد، عاشوا يأكل ويشرب وخوة بيناتهم، بنات خواته وماكو أي مشكلة. الأب يتصل بين حين وآخر بابنه وشنو تريد وكذا. خلص الوليد محمد الامتحانات، يوم تعرفون واحد اللي يخلص من الامتحانات عنده أمور مؤجلة، يروح يلعب طوبة، يفكر يزور بيت جدة من أمه، يروح للخوالة، يعني يطلع يسوق يشتري، يدخل مطعم، يريد يسوي أو يعوض كل ما حرم منه أثناء الدراسة. وأنا رسالة للآباء بصراحة اللي عنده ابن بكالوريا، يعني هذا من يطلع أو أي امتحان بصراحة، أنه امتحان أمر مقلق نفسيا، فهذا من يطلع من هذه محنة الامتحانات جاب معدل ما جاب، لا توبخ، لا تخلي الابن في ضائقة نفسية يروح بيها ينتحر ويقتل. وشوف نشوف عمليات الانتحار وغير الأمراض النفسية، ضغط يعني، أريد طب، أريد هندسة، أريد صيدلة، أريد، وهذا قابلياته محدودة. وبعدين حتى لو قابلياته غير محدودة، من يفكر بالكبوات يكبو بصراحة، على كيفكم وياهم، وينهم المهندسين وينهم الأطباء اللي قاعدين يعني ينتظرون في بلد ما نعرف وين رايح، وإن شاء الله خير. خلص امتحاناته، يريد يباشر يطلع يروح البيت جدة، يروح الكذا. إجى اتصال من العم الابن ريان، قال له بابا تخلص امتحانات؟ قال له لا يخلص امتحانات. قال له شنو رأيك أنت وابن عمك جيبوا لكم بوية وتصبغون البيت، تلملمون الأغراض لا تلفون وغطون وكذا، وتصبغون الصالة وتصبغ لي كذا، أو صبغ أبيض أو فوايت أو كذا. قال له بسيطة بابا. هذا استوى مخلص امتحانات، راح لابن عمه قال له يا محمد أبو يقول أريد نصبغ. قال لي على بركة الله وش المشكلة؟ قال لي أنا وياك نصبغ. قال له شو نصبغ وياك؟ ما استوى نخلص امتحانات أبدأ تنفس يا أخي. قال له هي سطل بوية وهاي البكرة ونصبغ. بعد استحى من ابن عمه شنو قال له؟ قال له لا حسبها يومين ثلاثة يضغط على نفسه ماكو مشكلة.

نعم راح أسوقه سطل البوية ويعني مستلزمات شغل الصبغ، وجمعوا الغراض مال البيت، مكانات شالوا قنفات وتعب جهد. بس اثنينهم شباب، هو خطية محمد يعني قال خطية هذه يعني يفترض هم وضعيتهم المادية جيدة جدا، فشو ما معقولة ما عنده جوا إيده فلوس أو أبوه يطلب من عنده هذا الطلب بدون أن يطلع العمال مثلا، والشغلة اللي تخلص إذا هم يشتغلونها بثلاثة أيام هم يمكن صباغين يجون أو صباغ وعمال يخلصونها بيوم واحد. وهو يفكر بهذا الزمن، يعني أولا امتحانات، اثنين الإجازة العطلة الصيفية قصيرة، فالمفروض أو هكذا يرى الطالب أنه علي أن يستغلها أي ما استغلال بشكل جيد ومنضبط، وهذه سعادات عمرية مهمة وله الحق فيها. لكن اشتغل، جابوا لي صبغ وبدأوا يصبغ، لبس ملابس عمل وبدأ يساعد ابن عمه. طبعا ابن العم وين يعيش وياهم، يخلصون يروحون يتغدى ويتعشى وينام في بيت عمه، بدأوا يشتغلون بس متعب. والولد محمد ما عنده خبرة مسبقة بالصبغ والهاي الأمور، ولد مواظب على دراسته، أبوي منع من أي أعمال أخرى أن يواظب ويدرس ومدلل. تعال فجأة أنت تتحول إلى أسير، يريد يساعدك، يساعد ابن عمه قدر المستطاع، وهو طلبه قال أريدك. فبدأ يشتغل، لا يشتغلون يصبغون. فات اليوم الأول بس منهك، ومن يرجع للبيت هو هذا اللي يدعمك، قال ابني عفي عليك ساعد ابن عمك وساعد كذا، ويريد ابنه شوية يقوى، وإلا في باله الأب أنه يعني يجيب عمال هم يصبغون. فيثني عليه عافية وليدي وعافية وجاهم، يجيبوا لهم الأكل ومدللهم. يوم ثاني ويوم ثالث لا تعب، شافوا الصبغ قال له كافي خلصنا احنا، قال له لا ما خلصنا بعد، هذا الوجه الأول بعد وجه ثاني حتى يطلع وجه يعني البيت، شقل لي الأبو يشقل لي. قال له يا الله ما يخالف. يوم ثاني ثالث رابع ويصبغون يومية وجه. في اليوم الرابع قال له تعبت شوي خلي أرتاح، نقالي ما بي شحن. فقال لي ما عندك شاحنة؟ قال لي عندي شاحنة بس تلقاها في الغرفة. وين أشحن؟ قال لي لا أشحن بالغرفة مال والد، طبعا أثاثهم ما ماخذينه. في غرفة أهلي أكو شاحنة وأشحن بها أنا دائما، وهي الغرفة الوحيدة اللي هي ما ملزمة بالصبغ، يعني ما راح تنصبغ، فقط الهول صالة وكذا، لأنه المكان كل النقط الكهرباء مغطينها بلاصق حتى ما يلوح الصبغ أو ينزل عليها السائل، وهي يعني جهاز كهربائي. فراح الولد خلى شاحنته على النقالة على الشحن عذرا، وبدأ يقلب شوية بنقالة لأنه يشوف فيديو كان يتمنى أن يشوفه وخزنه خلال فترة الدراسة، وكان نقالة مو عنده، كان نقالة عند أبوه خلال فترة الامتحانات، وهذا يكاد أن يكون إلزام أسري، نوع امتحانات كل يسلم نقالة، وكلت على اتصال ولا نهائيا تغلق النقالات إلى حين الانتهاء من الامتحانات. هاي تربية وطريقة عيش وناجحة فعلا، ولا شنو احنا يعني النقال بالمناسبة مهم جدا للطالب أثناء الدراسة أو الآيباد، لكن بنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. هذه مقصد المهم، الولد شحن وظل يقلب بالنقال ويقلب فيديوهات ويشوف وكذا، عنده جوع، يعني جوع للمشاهدة، فضول شوف وين وصل العالم، يروح للأنستا، يروح من جايت لرسالة من الواتساب من أصدقاء يشوف كذا، قلب بقى نايم على الشوربة يا مال عمه وزوجته ويقلب بالنقال. وتأخر فصاح له ابن عمه قال محمد شنو السالفة، خليت نقالة لقيت الشعر؟ قال لا لقيتك. في هذه أثناء ترك الغرفة فتها ورجع كمل شغله ويا ابن عمه، كمل الشغل لكن قال لا بعد فت وجه، قال لا بشوف أرحق لك فت شغل، أنا إجازتي 14 يوم يعني ما نصف السنة، طارا منعتها 4 أيام يا أخي ما بقى لي شيء، وخوالي عندي خالة جاية من كذا محافظة وملتمين وخوالي وبيت جدي وراح أشوفهم ما شايفهم،
الله يخليك يعني كافي هذا وانت على كيفك شوي. فقال له مع الأسف شو القضية، أنا طلبتك وما أدري شو. قال له كافي والله تعبيت وما بي حيل ورد استغل وقتي، أربعة أيام كافي طيتك من العطلة. المهم انتهى الأمر، الولد رجع للبيت سبح ما أدري شو، قال للأمة واستأذنهم قال لهم أنا باكر أروح البيت جدي يعني أبو أمه وخواله وخالاته اللي يشوفهم، ونعرف إحنا أغلب أبناء الخوات يعني جد الأم دائما يصير والخوال أتهم ما أعرف ليش، لأنه قربا من حنان الأم أو هكذا يربى الأبناء، يعني شعاع الحنان اللي تعطيه الأم ربما يزدل بظلالة على حنان الخوال، والخوال يحبون أولاد أختهم محبة بأختهم، وهذا ديدن اجتماعي جاي لاحظة إلا ما ندر. ونتمنى التحابب يعني بين الجميع يعني في سواء من الجانب العمام أو جانب الخوال، وهي ثقافة اجتماعية تختلف يعني حسب التربية. قال لهم أنا راح أروح إلى بيت خوالي، قالوا لا توكل على الله. راح الولد

نعم راح محمد إلى بيت خوالة، قاعدة وحلوة ولمة وسالفة وكذا. بقى له يومين ثلاثة، هناك اتصلت بأمه قالت له محمد تجي فور. ليش يا أمه؟ قالت له تعال أنا أريدك تجي فور. الولد راح استأذن من خوالة من جدة، قال له أمه تريدني لأمر مهم، قال له روح بويه شوف أمك شنو محتاجة، وإذا خلصت الشغلة أمك تعال جيب ملابسك مال أيام مال أسبوع كذا تبقى عندنا. فعلا أكو ألفة أولاد خالته وأولاد خواله واللمة، ورب العالمين يدين لمة كل الناس إن شاء الله اللي يسمعوني. الألفة حلوة يا ناس، والتكاره أقبح ما يمكن أن تشعر بالتكاره، يعني بمعنى أنه تدخل نفسك في مأزق من التوتر. على كل حال اجه دخل إلى البيت، شاف الخوات يتبعوا له بنظرة غريبة، نظرة بيها شيء. راح وين أمي؟ شنو الموضوع؟ شبيكم؟ ساكتين ما يجابون خواته وأخو صغير. وين أمي؟ أمي في المطبخ. راح لأمه السلام عليكم، ما جاوبت. السلام عليكم، ما جاوبت. قالت شبيك أمه؟ شنو المشكلة؟ قالت لا قاعد قاعد كرسي وطاولة بالمطبخ قاعد. قالت له شوف، سدت الباب. قالت لي أريدك هسه تتوضى. قال لها ليش؟ قالت له روح توضى، وإذا نظيف إذا مو نظيف روح اشبح. قال لها لا الحمد لله، توضى بده يعرف شنو الموضوع. أكيد وراء هذا الوجوم الاجتماعي العائلي في الأسرة كل شيء، لكن لم يعتقد بأنه هذا الشيء اللي راح يعرفه هو هذا. فتوضى الولد وقالت له تروح لغرفتي. راح لغرفته شوي وأجي. إجت المرأة دخلت وراء ابنها سدت الباب جابت القرآن، سدت الباب وراء ابنها قالت له شوف يمه اثنين أريد منك لا تزعل مني وتحكي الصدق، وهذا القرآن تحلف عليه وإن كنت. طبعا الكثير من الناس حتى لو كان صادق ما يحلف بالقرآن، لكن اللي سمع محمد من أمه لا يحلف بلوري قرائي. جابت المصحف حطته احلف على شنو يا أمي؟ احلف انه انت ما سارق من غرفة بيت عمك اللي صبغته واللي تي راح تشحنت بنقالك وبقيت بالغرفة. شنو هالحكي؟ هذا كلام وقع لكن شنو اسرق ايش قد؟ قال لا انت سارق من جرار عمك مبلغ وقدره مليون دينار. حط يده على القرآن، صدم بالبداية. أكو من تكون مظلوم تخنقك شبه ما تكون بعبرة البكاء، تخنقك ما تقدر تحكي، لسانك يصير ثقيل، شعور بالظلم شعور كارثي. وبعدين أي نوع من الظلم؟ ظلم مرتبط بالأخلاق، ويألمك أنه هذه الأم اللي مربيتك تربية حسنة وتعرف بأخلاقياتك، هل تشك؟ هذا اللي شافه بعيونك. أنا أخذ يا أمي يعني مليون من عم، أنا ما محتاج يعني، أبوي بخير والحمد لله والشكر، وأنا كنت قاضيها دراسة يعني ليش أسرق؟ لو ألقى يعني بيتهم متروس نقود يمكن أسد الباب وأقف له وكلهم يابا. هذا المال سائب ترى يعلم على السرقة. زين حلف الولد ودمحت بعينه. قلت له هسه راح أحكي لك. اتصل بي عمك قال لي أنا ما أريد أوصلها لأخوي بشكل مباشر، أريدك تقلين لابنك اللي سرقني يرجع الفلوس. هيك يسمع هو الولد ودمعته تنزل، يرجع المليون. ابني يقول راد الشاحنة وتأخر بالغرفة وشحن ورجع الولد يريد ياخذ هذا المبلغ اللي أبوه مطيه إياه ويجيب له كل شهر مبلغ، خاف يحتاج فد شيء أو كذا لأمور أخرى ما لاقيهم بالجرار. هذا المبلغ ما لاقي، والولد على استعداد حلف الأبو أيضا بالقرآن أنه. وليش يعني هو الولد غير متهم ريان بالسرقة أن يسرق أبوه؟ لا غير متهم، بدل أن أبوه مطي مبلغ، طي هذا المبلغ ليش يسرق؟ قال له هذا صرف من عنده. فتح الجرار ما لقى، ومن اللي دخل الغرفة؟ بس محمد دخل. فخابر أبوه حكال الموقف وقال له ترى القصة كذا، ما حد دخل للبيت، فأنت قل لابنك
خلي يرجعني. ما مصدقه، قالت لابني مربى تربيه زينه وما محتاج. قال لا لا لا، المتهم الوحيد بهذه السرقه هو محمد. سمع الولد صار عصبي، بس كبت عصبيته. قالت له هذا ما طول حلفت انتهت، اريدك ماد هاي الامر ما اريده يوصل لابوك، ما طول احنا انا راح ادبر الامور. قال لا لا يعني دبر الامور شنو، تطينهم فلوس وتثبتين البوق علي يعني، فهذا امر خطا. قلت له ما لك لك لا انا اتصرف. طلع هو مختنق بالطريق يريد يرجع. قلت له روح خذ ملابسك وروح عند بيت جدك افضل، ارجع له. حضر جنطته وراح البيت جده. بالطريق فات على بيت عمه اللي حبيبي يصبغ به اللي هو ريان. ما قدر يلزم نفسه، دخل إليه وأشبعه ضرباً.

كان ضربه محمد جنوني هستيري، مجموعة من المشاعر، مشاعر الغضب هي اللي هي الظلم، وتجربة أن يحلف على القرآن، والنظرة الشك اللي بعين أمه، وأمور كثيرة، وهذا الملعون اللي يتهمه وهو الطاء 4 أيام من إجازة نص السنة ويام من الصبح لليل. والمفروض كثير من الأمور تداخلت في رأسه، مشاعر عندما تحتدم العقل يفقد السيطرة بصراحة. راح لقضاء محمد أقوى جسديا وأطول وأسمن، وذاك نعم فسيطر عليه، والعصبية أحيانا تخلق بطل، فالمتنفس الوحيد هو هذا، يريد الوحيد اللي قادر له هذا، فطلع ضيمة به، كسرت تركه وراح البيت جده. اتصلت الأم بابنها قالت لي أنت شو مسوي؟ قال أنا شو مسوي؟ قالت لي أنت كاتل الولد داخل له ضارمة ويا كذا يا كذا، أول مرة ينسب، أو أبوك لودر شو يصير عليك مصيبتين، هم بايق وهم لا لا لا، هنا ألمت كثيرا، ما بيش الولد ما قدر شوي ما بيبشي. هناك اتصل الأبو ريان بأخو الأصغر من عنده أبو محمد، قال له تعال ابنك يضرب ابني ويخترق حرمة البيت، وش يخترق حرمة البيت؟ هذا الكلام الغير منظم أحيانا اللي يطلع من الناس، هو يصبغ بيت عمه، بس هو يريد يكيل بمكياله، سوى وضرب ابنه وكسر سنه وما يذوها فوق بوقته، شنو فوق بوقته؟ قالت أو ابنك ما مؤدب؟ قال لا لا لا لا أرجوك ابني مؤدب، مربي تربية حسنة، وشنو القضية وشنو السبب؟ قال لا اسأل مرتك، ابنه هم مخابر مريض، سأل مرتك قال شنو؟ قالت لا والله عركة مع الشباب وطيش وغير. قال أنا ما أريد هذا، أريد نيوز حقيقي، أريد خبر، أريد حكي، أريد شنو سبب عركتهم؟ قال لها بلا الأم تعرف، ما أريد يتصل بابنه مباشرة، في حسابات أنه أكو صار خلاف والولد حس الآن عصبي، أكو حكمة عند الآباء، ما راح خابر ابنه مباشرة، لا أريد يتأكد بالبداية من الموجة الأولى للكلام من الأم، شنو اللي صار؟ أكيد أنت أم عندك دراية. قالت له والله سمعنا، وبصراحة أنا خابرني أبو ريان وقال لي صارت هيك وكذا. قال له شنو البوقة السرقة؟ نعم ما تريد تسوي خلاف، أكو نساء طيبات، ما تريد تسوي خصام وخلاف بين الإخوان، وهذا زوجها البقية الباقية لهذا الكل معادنا، والأخ الأصغر ويحب أخوه الكبير. قالت لا ماكو شيء ولا، قال لا انت ما منك خبر، جاي تضيعين حكي. اتصل بابنه قالوا الولد حتى ما دخل البيت جده، وقف امام هيك مكان بعيد وجنط تبيده واقف متالم، اذا يدخل بهذه الملامح العكره والانزعاج ويسالونه ولازم يجاوب وما يريد يجاوب، فيريد يمتز غضبه وبعدين يدخل. اتصلت بي، اتصل بي ابوه قال ويلي السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي ابني انت وين؟ قال انا وصلت البيت جدي. قال له تعال ارجع. قال لا لا انا ما ارجع. قال له شنو قصتك ويا اخوك ويا ابن عمك وضربته وكسر سنه؟ قال لا يستاهل يستاهل. قال له ارجع ونتفاهم. قال لا ما ارجع، الافضل الي والكم بس ارجع اكتله مره ثانيه. زين ابني احكي لي، اهدأ واحكي لي شنو. قال له والله يا القصه كذا، ومتصلت بي وانا متهم من قبل عمي بان انا سارق 1,000,000 من جرارهم، والقصة كالآتي، أنا أخذت رحت أشحن، فقال لي روح أشحن في الغرفة مع الأهل لأنه هي غير مشمولة بالصبغ وجهة والنقطة مع الكهرباء، يعني ما لافينها بنايلون وكذا، فهي النقطة الوحيدة اللي، فرحت كذا طلعت وراها فترة اتهمت بهذه السرقة من قبل عمي، فصرت عصبي حلفت نومي بالقرآن. قال له واو بالقرآن تحلف يا ابني، أنا أثق بيك تربيته ويعرفهم، لكن النساء أحيانا الأمهات تسرح تقول لك هذا امتحانات ويريد يطلع ويريد يشتري وخلص امتحانات وكذا، خاف شاف الفلوس والإنسان يضعف، بس الأب لا. قال له قال له ابني لا يلا بري ذمتك أمام الله والله العالم، أنت ما عندك هاي مستحيل. وقال له أنا بابا ما أجي يعني نهائيا ما أرجع. قال له لا ترجع أبقى ولا تأكل بروحك وتخل نفسك، أنا أتصرف. خبر أخوه، أخوه جهاز مغلق، فاتصل بي يعني بزوجة أخوه جاوبت قالت له رجت وين؟
موجود يمي، ليش غارق القارة؟ قال بعد صار اللي صار وتم أذيته ابني وكذا، وقالت تركينا من الحكي هذا صحي لي خلي يرد ويسمعها، قال خلي يروح وكذا، وبيننا عشاير يا ابا طينية. وجاء كلم قال لي لحظة كيف قاعدة، قال لي شوف أولا فلوسي رجعن، اثنين القعدة مو بوس عمك بوس خارك، قلت لا لا أريد عشاير وتحضر بي أخواني وحمدوا الله وشكروا، إذا ما تم هذا الأمر ترى أروح أبلغ ما طول ابني بعده بصوابه. هذا كلام جديد، كلام ما يمكن أن يطلع منه لكن ما توصل، هو رقيق ومؤدب ويحترمه إلى أبعد الحدود. قال له شوف يبدو أنه أنت ما تستحي، وحتى لو أنت أخوي كبير، أولا ابنك بقى عندي لأشهر طوال أكل ويشرب وكذا، قول عيب وأنا عيب أقول هذا الكلام، لكن أنت ما تستحي، قاعدة عشائرية على مود بين إخوان، ماكو هذا العرف تريد تضحك الناس علينا، المليون يصير مليونين، هذاك تشلب بالكلام، نعرف أحيانا يصير هذا الأمر، أنت تريد تحل مشكلة وتقول له المليون يصير مليون، تقول له شفت أنتم متأكدين ابنكم حرامي، شايفين هذا الموقف اللي يخلي الإنسان في حالة عصبية ويقول لك أنت ليش انفعلت؟ يعني ليش ما انفعل؟ أنا أريد أوئد المشكلة، أنت ليش تأججها؟ أقول لك مليونين مو معنى ابني سارق، هذا ذاك ما محترم، أغلق النقل. وقعدة الناس والفضيحة جلاجل مثل ما يقولون الإخوان، إخوان إخوانهم رافضين هذا الأمر، شنو نقعد على إحنا نقعد بس شنو نجيب شيخ عشيرة، ورايح الشيخ متصل بشيخ عشيرة فلان وطقن ابنه، وحتى ناس استغربوا هو منو اللي ضربه، ابن عمه أخوه، يابا ما عندنا في العرف العشائري ولد عم يضاربون شباب وكسر سنه، السن يتبدل، والمليون اللي راح ظانين بي أكو قسم، وبعد القسم إذا تريدون التعويض لا بس، هذا حق. قعدة الناس التمت مستحي طبعا، وهذا بعد معتد، والابن الأحمق إذا كذلك، وتربية نفس الأبناء يتهاددون، ماكو واحد بهم مؤدب، والولد اجوا حلف بالقرآن قدام أنا ما بايك، وقالوا له لا إحنا حتى لو تحلف اليمين بكذا ونريد مبلغ، وطاهم الأب المليون، قالوا لا قرار عشائري داس البيت وضرب ابني، قال لهم أنا راح أعطيكم خمسة بس الخمسة انتهت ما بيني وبينك يا أخوي أي صلة، انتهت من الآن وانتهت قدام الناس الحاضرين.

0: نعم انتهت الصلاة،
1: انقطعت،
0: بقى هذا وحيد الكل، هو كان باقي بس هذا إلى صد أخوه أبو محمد باقر، وهسه انتهت المسألة. ونلقاهم ذول متارسين الدنيا، ذول مع الأسف موجودين بكثرة، يعني كثرة دبيقة إن صح التعبير. شوف ما حد يحب يشوفه بفاتحة، ولا حد يشوفه بعرس، ولا على مضض إذا أجا من حج يروحوا له. تحس إنه أنت متقعد في فضاء الاجتماعي، تحس مخنوق. هذا الانموذج موجود في الحياة بصراحة، تشوفه بين حين وآخر، سواء على مستوى أقرباء، على أصدقائك، وشيء أو موظف وياك، تحس هذا ما تضحك، يعني حتى لو هو يضحك أنت ما تقدر تضحك كذب، أكو طاقة سلبية طاردة. على كل حال قطعوا الصلة بيناتهم، الولد خلص ودخل وتخرج وطلع هندسة علوم حاسبات اللي هو محمد، وذاك فاشل بالدراسة ريان، والولد يعني ظل بقلبه محمد، ظل بقلبه يعني في كل صلاتي يا ربي أنا انظلمت، والحد الآن نار الظلم في قلبي، يعني أريد الحق، أنا ما أريد أذي. حتى عندما يعني صارت مسألة مثلا ابنه

اللي صار انه هو خلص سادس، واللي خلص سادس ودخل كلية طبعا. من خلص ابوه قال له يا ابوي هاي مال قبولك بالكلية هندسة حاسبات، نقال جديد، الطنقالة المن الطنقالة الوحدة من خوات. على كل حال فالبني جاي تقلب طال نقال وكذا، ظلت تشوفه بعد ما محول شريحته وتريد تقلب بيه. يا سبحان ربي سبحانك ربي، استجاب الله له، جاي تقلب بيه. راحت للمكالمات بعد ما ناقل شريحته وكذا، قال شوفي تريد تشوفه وشوف حديثه أيضا حديث. فراح هو الولد مشتري لأبوه بعد الجهاز ذاك بالباكيت بعده، وقال له هذا إليك بس أروح أسبح وكذا وهاي حتى أنقل الهاي وأجيب لك شريحة وكذا. ما عتل نية صغيرة متوسطة نية، وتقلب المكالمات على الواتساب وكذا، لقيت حوار رقم غريب على الواتساب صادر، حوار يعني مع شخص، يعني شخص من هذا الرقم يحكي مع شخص من رقم آخر بالواتساب، يقول لها أنا أحبك ولا تركيني والله ما عندي وغيره، تقول له لا أنت لو تحبني جبت لي أكثر من هذا، أنا ردت 3 ملايين جبت لي 1,000,000. يجاوبها يقول لها والله هذا 1,000,000 أنا بكتبوك يعني، واتهموا بي وصارت مشكلة، وابن عمي راح بيها هذا رياش اسمه محمد وقعد عشاري وصارت كنا على موت هذا وأنا بكتبه. هاي تقرأ لبنية وراحت لأمها قالت لها يما هذا الرقم هذا 1,000,000 وما أدري شو أقري بل كنت فهمين. قرأت الأم طلع ابنها من الحمام قالت لها تعال فهمني شنو هالموضوع. بابا قرأ المحادثة قالت رفع راسه لسما قال لها يا ربي يا ربي أنت أخذت بحقي. قالت له شنو يا أمي؟ قال لها يما تذكرين قبل لا نبدو صبغ وكانت أيام الامتحانات الأخيرة وإجا مهند ابن عمي إنه بقى يوم وراح؟ قلت له إيه أتذكر بقى يومين وراح. أنا هذا بات عندنا تتذكرين شنو أقولك؟ هذا قل لي طيني نقالك طيني نقال. هو بينهم ودي يحبه ولد شاب عمره 16 سنة، فقال لي أنا يعني أريد نقالك. قال له وين نقالك وين يعني؟ قال له أنت ما دريت نقالي، نقالي أنا وأنا جاي من بغداد نسيته ورحت أدور عليه بالقرات ما لقيت السائق. قال إيش لك بي؟ قال لا أنا أريد أحشوي شخص فطيني نقالك راح أحافظ رقمه راح أحفظه حتى أحشوي واتساب. قال لا قدام مجرد أخذ. فأخذ النقال مهند ضاف رقم صاحبته وظل يحشوي وقال لا أنا انسرقت. موجود الحوار، إجا الأب وحشوله قال لا أبني مثل ما أنت صار بيك هب قدام الناس إحنا راح وسعوا المسألة، حكوا الشيخ العشيرة وحكوا إخوانه وحكوا قال لهم ابن نهان وانظلم وهذا ابنهم مهند كذا، تعال يا اتصلوا بالرقم هذا. بنية من خواته اتصلت بهذا الرقم قالت له أنت فلانة كذا أنت اللي يطيج، سدد التلفون يعني فعلا اللي يطيج مهند فلوس وكذا. جابوا مهند احكي الحقيقة قال لهم إيه الولد محمد وأنا هذا ابن ضميري وهو واصل مواقفة حلوة وياي خطيه اتبهدل واتهم وكذا وكذا وكذا وأنا البايق 1,000,000 وأدزيت صاحبتي ومن هذول المقرقعين الطليان حشاكم. ضحكنا عليهم البناتية شوية وتحت شوية 20 غير والمقطعطة قط من نابط قط من نابط. إحنا لا يريد محمد من الله سبحانه وتعالى غير هذا النجاح، غير هذا الشيء، حتى دخوله الكلية وفرحة نجاح وكل كلها لا منغصة. يريد يستعيد ثبات الإنساني والأخلاقي أمام جميع وهذا ما تحقق.

0: حكايه انتهت وحتى عوده مجدده تقبلوا مني انا احمد السعد اطيب الاوقات. كان معي في الاخراج زميل اوراس فوزي وفي الاشراف والمتابعه كل من الاستاذ علي عبد الباقي والاستاذ حسين عبد الباقي. الى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لاننا عشنا تجربه الحكي.
2: روح القصه حكايه.
1: روح القصه حكايه. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
6: اي بس فاثناء تسكيرة له المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل مخصصة حق شهر صفر، حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق، ماني كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين السعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
5: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
7: كل أمور هتملو بالكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشكلة، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
5: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
8: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
5: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
9: والله من تركيا جينا، وديت لها حمل للكويت، وجيت لها أوراق، من أوراق نروح على تركيا. سلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيب، و 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. سلي 7 يومات طريق طيب كام ما بي مشكلة.
5: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
10: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق أهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد محافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي، كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
5: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطا على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية، من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحا يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: رسائل البريد، فن البوح الفكري والعاطفي، هل عصفت بها الإنترنت للأبد؟ في الفيلم الأمريكي الكوميدي الرومانسي وصلتك رسالة بريد

نرى بطلي العمل توم هانكس وميغ رايان وهما يتبادلان الرسائل عبر بريدهما الإلكتروني، حيث يجلس كل منهما إلى جهاز الحاسب الشخصي ليكتب ويرسل رسالة للطرف الآخر، ثم يتلقى الرد في ثوان، وتتوالى الرسائل على مدى أيام حتى يقع كل منهما في غرام الآخر قبل أن يكتشفا أنهما غريمان ومتنافسان. فالأول مليونير يمتلك مكتبة ضخمة شاسعة ويريد أن يحتكر سوق بيع الكتب في المنطقة على حساب المكتبات الصغيرة، وبينها المكتبة الصغيرة التي ورثتها ميغ رايان عن أمها. وحين نتأمل اللقطات التي يكتب فيها كل منهما رسالته ويرسلها ثم يتلقى الرد مكتوبا على شاشته، بعد لحظات نكتشف كيف أن هذا الواقع الافتراضي الجديد قد أحدث ثورة زمنية غير مسبوقة من جهة، وعاصف أيضا على ما يبدو بفن جميل كان الوسيلة الوحيدة للتواصل بين البشر لقرون قبل أن تعصف به الإنترنت وإلى الأبد. بداية ينبغي تأكيد إن الوسائل الإلكترونية الحديثة للتواصل على شبكة الإنترنت أحدثت ثورة في مفاهيم الاتصال بين البشر، وغيرت في مفهوم الزمكان بضغطهما إلى أقصى حد ممكن، مما أشاع مصطلح العالم أصبح قرية صغيرة. فقد أصبح بإمكان صديقين لم يلتقي كل منهما الآخر لسنوات، أو حتى بسبب انتقال كل منهما للعمل في دولة أو قارة أخرى، أن يتواصلا بشكل يومي. والأمر نفسه بالطبع ينطبق على أي فردين أو أكثر تربطهما صلة قرابة أو ارتباطات عائلية أو حتى زمالة وعمل، مما أدى إلى شعور الجميع في أرجاء العالم اليوم أنهم يعيشون في مجتمع افتراضي يقرب بينهم كثيرا ويلغي الإحساس بالمسافات في أثناء التحدث عبر برامج الاتصال، مما يجعل الأفراد بالفعل يشعرون أنهم تقريبا يعيشون مع بعضهم البعض. كان وراء هذا التطور الكبير في مفهوم التواصل الإلكتروني بين البشرية جهود خارقة بذلتها مجموعة من المختصين في علوم الاتصال والحاسوب، تعود إلى مطلع ستينيات القرن الماضي. وفي بداياته كان التراسل الإلكتروني بالبريد يستوجب دخول كل من الراسل والمرسل إليه إلى الشبكة في الوقت ذاته لتنتقل الرسالة بينهما آنياً، كما هو الحال في محادثات التراسل اللحظي المعروفة اليوم. إلا أن البريد الإلكتروني لاحقاً أصبح مبنياً على مبدأ التخزين والتمرير، حيث تحفظ الرسائل الواردة في صناديق بريد المستخدمين ليطلعوا عليها في الوقت الذي يشاؤون كما نعرفه اليوم. بدأت شبكة الإنترنت في عام 1969 عندما قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة ARPA، وكان هدفها حماية شبكة الاتصالات أثناء الحرب. ونتيجة ذلك ظهرت شبكة ARPA نت، وتطور الإنترنت خلال الثمانينيات بصورة سريعة. ففي عام 1983 انقسمت شبكة ARPA نت إلى شبكتين مختلفتين، هما شبكة ARPA نت وخصصت للاستعمال المدني، وشبكة ميل نت التي خصصت للاستخدام المخابرات العسكري، إلا أنهما كانتا متصلتين بحيث يستطيع مستخدمو الشبكتين من تبادل المعلومات فيما بينهم. وظهرت بدايات ما أصبح لاحقاً البريد الإلكتروني على شبكة إيربانت، وتطور في مراحل عديدة، كان من بينها أن أرسل راي توميلسون سنة 1971 أول رسالة تستخدم الرمز آت للفصل بين اسم المستخدم وعنوان الحاسوب كما استقر عليه الوضع اليوم. ومع هذا لا يوجد مخترع فرد للبريد الإلكتروني، إذ أنه تطور في خطوات عدة أسلمت كل منها إلى التالية، كما يشير موقع ويكيبيديا الموسوعي. وبالرغم من المزايا العديدة التي حققتها ثورة الاتصالات الإلكترونية، فإنها في المقابل قضت على تراث عريق وطويل لما عرف بفن الرسائل، والذي بدأ بالفكرة التقليدية التي تتعلق بتكاتب الأشخاص وإرسال الرسائل عبر الوسائل التقليدية المختلفة. وأحدث

بشكل هائل مع اندلاع ثورة الاتصالات الحديثة، وأصبحت مثل هذه المراسلات مقصورة على المراسلات الرسمية أو تبادل الوثائق أو الأوراق الرسمية أو الطرود. كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه حتى الوثائق الرسمية اليوم مثل العقود والشهادات الحكومية أو التجارية الرسمية قد يتم مسحها ضوئياً وإرسال نسخ منها على البريد الإلكتروني كوثائق رسمية، وكذلك الأمر بالنسبة للصور الشخصية الرسمية، وفي حالات عديدة يمكن اعتبار الرسالة النصية على الهاتف اليوم وثيقة رسمية، فهي قد تعتمد كوثيقة مشابهة للفاتورة في حالة السداد النقدي كإثبات لسداد أقساط أو مستلزمات من أي نوع. وحتى في الكثير من الجوانب الاجتماعية اليوم مثلا يمكن أن تتخذ ذريعة لإثبات حالة، مثلا حين يقوم أحد الأزواج بتطليق زوجته عبر رسالة نصية أو غير ذلك من أمور شبيهة. لكن في مقابل هذه المزايا ماذا فقدنا؟ من المؤكد أننا فقدنا الكثير مثل الحميمية والعمق والحكي واستدعاء الذكريات. الحنين إلى فن الرسالة بمعنى آخر، وكما عبر عنه يوما أحدهم على النحو التالي: علينا أن نشكر الإنترنت، فقد أتاح لنا أن نجد بعضنا بعضا بعد أن فرقت بيننا الأيام والجغرافيا، واليوم أصبحنا نتواصل بشكل يومي، لكن المفارقة هي شعوري الآن إنني أفتقدك أكثر مما سبق. دعونا نستعيد الزمن الذي كنا نتبادل فيه الرسائل البريدية. كانت زيارة ساعي البريد مفاجأة مبهجة، لأنها تعني أنه يحمل رسالة من قريب أو صديق، وهذا في حد ذاته كان له معنى مهم. ولعلنا أيضا نتذكر كيف كنا نتأمل المظروف قبل فتحه لنعرف أو نتوقع مرسله، ونتأمل شكل المظروف والكيفية التي كتب بها الاسم والعنوان وألوان طوابع البريد. ثم تبدأ الرحلة مع الرسالة نفسها التي بالإضافة لموضوعها كانت كثيرا ما تتضمن قدرا جماليا يتمثل في نوع الورق ولونه، وإذا ما كان ورقا عاديا بلون واحد أم يتضمن زركشات أو زخارف، وكانت تتسم بقدر كبير من الحميمية لأنها تتضمن أسئلة عن أحوال المرسل إليه وظروف حياته، وتعبيرا عن الشوق والافتقاد بخط يد مرسل الرسالة، كما تتضمن أخبارا عن المرسل وحكايات مقتضبة أو مسهبة عن ظروف حياته أو عما يعانيه، كما قد تتضمن أفكارا عميقة، خصوصا لو أنها رسالة بين صديقين يمتلكان قدرا من الثقافة، بل إن هناك تراثا كاملا من المدونات والكتب التي تضمنت تجميعا لرسائل المشاهير من الكتاب والعلماء في الغرب وفي عالمنا العربي، عدت بمنزلة وثائق اجتماعية وفكرية، لأن الرسالة في معناها التقليدي كانت وسيلة لترتيب الأفكار والتعبير عنها والبوح بالمشاعر الذاتية، ربما بشكل قد لا يتاح في ظروف المواجهة العادية بين الشخصين موضوع الرسالة. أما الرسائل العاطفية فهذه ربما تحمل لونا من ألوان الاعتزاز الشديد لدى من يحتفظ بها، فهي وسيلة المحب للتعبير عن مشاعره، وتضمين الرسالة كل ألوان المحبة والتعبير عن اللوعة من الفراق والأحلام والآمال باللقاء وخطط المستقبل، أو حتى التعبير عن الألم والحزن في حالة الرسائل المتبادلة بين عاشقين تبدو العلاقة بينهما كأنها تسير في نفق مسدود. في كتابه السردي الرسائل يكتب الكاتب مصطفى ذكري: أكتب إليك لسبب ما، الأسباب كثيرة، ومنها على سبيل المثال للحصر التعب، الوحدة، الحب، الصداقة، لا أعرف، وليس هذا الترتيب وفقا لأولوية أو لأهمية، بل وفقا لطبيعة الكلمات في لغة وحتمية مجيئها في ترتيب وتتابع قد لا يقصده من يستعمل الكلمات، ولهذا لزاما عليه أن يكون بين نارين، فمن جهة يبحث عن الكلمات التي تؤدي المعنى بعد شفط دهونها وشحومها، ومن جهة أخرى ينفي مواضعاتها المادية، وهو بهذا يبتعد عن مرماه، لكني أعرف بخليط من الحدس والفراسة والبصيرة، وهي ثلاثية لا أحسد عليها لأنها توجد لدي فقط في أمور سلبية،
أي عندما تكون موجهة لي بعداء وكأنها أداة هدم، أن سببا واحدا هو السبب الرئيسي الذي منه خرجت الأسباب جميعا، إلا أنني لا أستطيع تأكيده لبعده عن زمن ماض حتى قبل تعارفنا. وأرجو أن لا تأخذي هذا حجة ضدي كأنك تقولين الرغبة لديه عارية من موضوع تتجه إليه، على اعتبار أن الرغبة سبب آخر من الأسباب التي لا حصر لها، وما أنا إلا امرأة في حياته، وكأن لأخرى أن تكون مكاني، وأن كلمة مثل الحب يضعها على قدم المساواة مع كلمات مثل التعب والوحدة والصداقة. في النهاية لك أن تقولي بسبب، فإذا بالأسباب جميعا حاضرة. هذه فقرة مجتزأة من بدايات الكتاب، وفيها يبدو كيف أن الرسالة في حد ذاتها قد تكون سبباً لبوح لا يعلم الغاية منه على وجه التحديد، لكنها تتضمن وتحمل أكثر بكثير مما قد يكون مقصوداً منها. لهذه الأسباب جميعاً جسدت الرسائل دوماً جزءاً من تراث الأشخاص الذاتي الحميم، تجدهم يحتفظون بها في صناديقهم الخاصة وفي الأماكن التي يحتفظون فيها بما يمثل ذكرياتهم الشخصية. وكثيراً ما كان البعض خصوصاً من الجيل القديم حين يتوفون يرث أبناؤهم متعلقاتهم، وبينها الرسائل التي كانوا يحتفظون بها. ولهذا يقال اليوم مثلاً أن الرسالة الإلكترونية التي يتلقاها الفرد بمنزلة شيء جميل، أما الرسالة البريدية فهي هبة الصداقة أو هديتها. وصحيح أن الأجهزة الحاسبة اليوم تتضمن جميعاً ألواناً شتى من أنواع الخطوط بالعربي واللاتيني، وبينها خطوط تتسم بالجماليات الشديدة وبالتميز، ويمنح استخدامها لوناً من الحميمية والجمالية والطابع الشخصي، لكنها رغم ذلك تظل دليلاً دامغاً على طابعها الآلي أو النمطي، وخلوها من البصمة الشخصية التي يمنحها خط يد الشخص على الورق أياً كانت درجة جمال خطه أو وضوحه. إن التفكير في أن جيلاً جديداً ينشأ اليوم معتاداً على الثقافة الإلكترونية التي تحيط به من كل صوب وحدب تجعلنا نفكر أن هذا الجيل ربما لن يكتب يوماً رسالة بخط يده، ولن يعرف وربما لن يحتاج إلى فكرة الرسالة بالطريقة التقليدية. تبدو فكرة مخيبة للآمال، مع ذلك فهناك اليوم مواقع إلكترونية، وهنا المفارقة، تحاول أن تستعيد فن الرسائل وأن تبعثه من الموت بالحديث عن أهمية الرسائل وعن جمالياتها وخبرات القراء في هذا المجال، ولعلها تستطيع أن تبقيه حياً على الأقل، بدلاً من أن نجده يوماً وقد اندثر.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء، تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

كروب كرتونية باردة، ماشا المشاغبة، وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دم الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك، لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
3: المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى الرغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران، أو احتقانات طائفية ومذهبية، أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهم بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الزعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغثني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

من ترد كله يطيح حقنا وزعلنا، من ترد كله يطيح كله يطيح حقنا وزعلنا، ويوقع لك ما طاح لكبار هنه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، بلشنا بالبرنامج وما شاء الله من الآن يبدو الاتصالات ترد. أخوان، إحنا دائما كما جرت العادة وطلب أخوي أنه تنتظروننا فقط النصف ساعة الأولى نقول فقراتنا، والفقرة الأكبر والمساحة الأكبر في البرنامج هي الاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي تبدي بعد منتصف الساعة. تمام، احنا على الهواء مباشرة، ميتها لبيكم.

نبلش بموضوع حلقة اليوم، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. اليوم حضر لكم موضوع زين وحلو ودسم وينسجم ويا خصوصية نهاية الأسبوع. اليوم راح نحكي عن، نسولف عن الأشياء اللي تتركها بمحض إرادتك وبعدين تتندم عليها، وراح أخص يعني في مستوى أتحدث أو في زاوية محددة. راح نتحدث عن الرجال اللي يتركون حبيباتهم ويتندمون عليها، وعن الرجال اللي يتركون زوجاتهم ويطلقونهم وبعدين يكتشفون انه خطأوا، اكو ندم كبير يصير بالموضوع. عموما يعني هذا الموضوع راح نفتح صفحاته ونقلبها على مستوى الأدب العربي، وبعدين نعرج على مستوى الأدب الشعبي العراقي، ونطلع بحصيلة شعرية حقيقية تجسد هذا الموضوع وتوضحه بشكل كامل. بشكل عام أي إنسان عنده أشياء يتركها في حياته يشعر في لحظة ما أنه هو ضجر من عدها، ضاج من عدها، ما يريدها بعد، خلاص طابت روحه من عدها فيذبها. ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة يشوفها بالزبل أجلكم الله، ولكن هذه الخردة تماما اللي تنذب لذبها، مجرد أنه يشوف واحد يقتنيها، يشوف واحد يرتبها، يصبغها، يعدلها، يحط لها شروخ، مدري شي يسوي لها ويمشيها، صير روحها بيها، يظل هاي غريزة إنسانية وفطرة، حتى ممكن تكون فطرة سليمة لأن هي من الطفولة تلاحقنا. طفل ذاب بالسلعة مالته، ذاب باللعابة مالته، مجرد يشوفها عند ابن الجيران أو يشوفها عند أخوه الأكبر منه أو الأصغر من عنده، دموع يظل يبكي عليها، صريخ مالتي، صير مالته، صير عزيزة. الموضوع مو بهذه البساطة، وإحنا أطفال أوكي تقودنا هذه الغريزة باتجاه حاجياتنا وممتلكاتنا، ولكن في فترة النضج هذا المقابل قدامك مو لعبة، مو سلعة بيدك اليوم الذبة وباشر تبكي عليه. موضوع معقد، باشر راح نطب المواضيع معقدة، هسه راح أخليها تكون معقدة جدا، وراح أبررها بقصص جميلة من التراث رائعة بهذا الصدد. الرجل بشكل عام، الرجل الشرقي على وجه الخصوص، مالاته ما مستعد يتنازل عنهن، ومتى ما تنازل عنهن بإرادته يريد يشوفهن دائما أقل من مستوى، دائما يحس انه هو ما محتاج هذا الشيء الذباه، خلاص انا شلون عطى يقول الله يرحمه، يقول قطفتك توحدية وترد متحامي هكذا بقوة اليد شمرتك، أنا ما أريدك بعد. هذا اللي طرده من حياتك بكامل وعيك وإرادتك مع سبق الإصرار والترصد، مجرد تشوفه يزهر أو يزدهر في مكان ما، روحك تظل تلوب عليك، يصير مالتك، يصير حلالك، يصير سلعتك. لذلك في التاريخ عموما وفي الأدب العربي عندنا قصص كثيرة عن ناس طلقوا زوجاتهم إلى حد الطرد، يطردها من حياته، بعد ما يطلقها أو بعد ما يعوفها، مجرد أن تنخطب، مجرد أنه تزهر، مجرد أنه يشوف عليها صار خضار، انسقت حديقتها، أينعت، صار برأسها حاض بعيدا عنه، يظل يلوب، يريد يرجعها بأي طريقة. وهاي حتى أكون واضح وأكون صريح معانا كل إحنا بما فيهم المتحدث، هذا الموضوع قمة الأنانية، أنه أنت تتنازل عن أشيائك بمحض إرادتك، ويجي يوم من الأيام تقول لا ذني مالاتي، عقب ما شوهتهن، عقب ما خربتهن، عقب ما دمرتهن. ومرات توصل بعض الرجال من واقعنا من يطلق مرته يريد يرجعها بالقوة، يظل يهدد، يقولهم إذا انخطبت أسوي ما أسوي، إذا انخطبت أخذ أطفالي، إذا ما أدري، يتحول إلى وحش في حياتي.

طبعا من خلال حلقة اليوم، الإنسان اللي يترك حبيبته ومعشوقته أو زوجته أو خطيبته ويريد يرجع لها بعدين محمل بالندم، كما أسلفت هذا الموضوع عليه الكثير من القصص والحكايات والكثير من الشعر. خلونا نبدأ بالأدب العربي. واحدة من القصص المشهورة والمهمة واللي تعد حتى كطرفة مرات تطرح هكذا في المجالس، هي القصة اللي حثت لواحد من شعراء وخلفاء العصر الأموي، أتحدث عن الوليد بن يزيد. هذا خليفة وأكيد زاهية للدنيا وخلفاء العصر الأموي، يعني أخذوا ما أخذوا من الدنيا، يعني كل مستحقاتهم وفوق مستحقاتهم طبقوا الدنيا هالشكل وخلوها حدر الكتر مالهم. عموما هذا الرجل الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد عنده زوجة اسمها سعدة. طبعا سعدة أيضا من نسل الخلفاء وأيضا امرأة يعني لها ثقل في التاريخ العربي. ففي لحظة زعل، لحظة غيظ، اكتفاء، طابت روحها من عدها، شايف وعايف وهم سلاطين، طلق سعدة. بعد ما طلقت سعدة، وقلت لكم الرجل العربي والشرقي من زمان مالاته إذا ظلن مبتذلات وبقن مرميات ومهملات ما راح يهتم، ولكن مجرد أن يعني الثمار تخضر أو تزدهر تصير عينه عليه يريد يرجع، هكذا كبرياء ينكسر من الداخل، هذا مالاتي شلون. فسعدة زوجة أيضا واحد من سلالة الخلفاء، أيضا واحد من الملوك آنذاك، هذا طاح عقله بالقاع، طشر دماغه يريدها بأي طريقة. عموما ظل يلوب منا مدري شنو، فيريد طريقة يوصل معاناته ومشاعره وأحاسيسه إلى سعدة. زين هاي من الزوجة، هو من السلالة وهي أيضا رايحة المكان به سلالة، يعني الموضوع مو سهل. فدز على أشعب معروف بالتاريخ أنه هو أحمق، واحد يعني يوصف بالحمق. أشعب حتى يذكر عطى السعيدي في قصيدة يقول معقول أرد لكذا الأذبة النوبة أرد لردود وصير أشعب وروكض ويا اللي يركضون. فأشعب هكذا يدخل هنا ويطب هنا، ما عليه غبار، يعني واحد أحمق أو مجنون يتحرك براحته. فدز على أشعب، وأيضا بخيل أيضا عرف ببخله ويلغمط منه ومن هذا الأشعب. فالوليد بن يزيد قال له عندي بيتين شعر أريدك توديهن السعدة. قال له صعب من الزوجة وكذا. قال له وديهن وهكذا 5000 درهم. قال له تجيبهن حلوات ذني ما يتفوتن. حتى ما قرأ ولا اهتم ولا حطاهن بباله، سمع الأبيات وخذهن يركض بيهن المن السعدة. طبعا على سعدة قالت له شعدك أشعب، شعدك جاينا اليوم؟ قالها عندي بيتين من الشعر سمعت إياهن. قالت له قول، وهو الأحمق اللي يطب هنا ويطلع هنا وهاي جواريها قاعدين. فقال السعدة ما إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي، بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو فراقي. هاي جنت عصوت صاحت على الجواري مالتها انه ينالن من عنده، فقالها دخيلك. قالها والله غراني اعطاني 5000 درهم. الموضوع مو يعني قلها لو رجلك يموت لو يوم القيامة نلتقي، يعني موضوع صعب الكلام اللي قاله، لو هذا يعني يفهم قليلا ما يجيبه، ما يكون طارش بهاي حمولة ملغومة. عموما قالت له لو أقل الزوج ويذبحك هنا لو ترجع ذني الأبيات. قالها تحركي إيدك شوية مثل ما حرك هني الوليد. قالت له بعد فوقها أخذ هذا كل شو ما أعطيك، بس هذا الحصيرة الجواك حرير ما أعرف شنو كذا خذها إليك. أخذها إليه وراح قال البيت بحضرة الوليد بن يزيد أتبكي على سعدة وأنت تركتها
لقد ذهبت سعدة فما أنت صانع. قالت لي ما معناه أنه تصرف طق رأسك بالحائط. أتبكي على سعدة وأنت تركتها؟ لقد ذهبت سعدة فما أنت صانع. فهذا جن جنونه الوليد بن يزيد كظ هذا الأشعب. قال له تريدني أذبحك بالمكان؟ لو أذبك من فوق القصر لو أديك للسباع ياكلنك. اختار واحدة من عتن راضي ينفذ بي بشكل مباشر. فهذا بمصلحة وانا اثنين هم شاعر وبهلول المهم. فيقول له يا سيدي ما كنت لتعذب عيني نظرتا إلى سعدة. فبهت هذا الخليفة وقال له توكل على الله.

بعد ما استمعنا إلى قصة من التراث العربي واستمعنا إلى قصة من العصر الأموي تحديدا، قصة الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد وزوجته سعدة اللي طلقها، خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي. عندي قصص جديدة وعندي قصص قديمة، ولكن أكو واحدة من القصص القديمة لها علاقة مباشرة بالموضوع فراح أقولها، ما أدري إحنا موثقينها طالعة للسوشيال ميديا أو لا ما أتذكر، بس عموما لأهميتها راح أقولها. مؤسس فن الأبوذية الشاعر الكبير العظيم حسين العبادي عنده قصة مماثلة، طبعا هاي قصة موية حبيب تفطومة المعروفة اللي من فات ناصر الأشقر وتحرش بيه وقال هذا حكم يا باشا هم شف الدايس بلا هام، هذا حكم فطومة علي. لا لأن هو حسين العبادي تزوج في حياته أعتقد 4 أو 5 عموما، فزوجته الأولى اللي بقت وياه فترة طويلة من الزمن، فشاعر وصوت حلو ويغني الأبوذية ومعجبين ومعجبات، هكذا يبدو لي يعني، هيك تخيل الريادة العاشة بفن الأبوذية. تخيل ناصر الأشقر اللي هو يعني الرئيس الآن مثل ما كان في اللواء أنا ذاك بلواء المنتفج يصاحبه ويخليه نديمة ويقربه من عنده ويظل يساجله بالأبوذية، يعني جاي نحكي عن شخص مشهور، يعني الشعر جاب فاعليته في وقته بالنسبة لهذا الشاعر عموما. بس هم الشعراء يعيشون حياة الفقراء ويموتون ممات الفقراء. فوية زوجته مع تقادم السن وتقادم العمر ويفوت الحديثات منا ومنانا والبنات منا ومنا وهو روحه خضرة، في يوم من الأيام وبوحدة من الزعلات حس انه هو ما أريدها، ما أريد هاي زوجته، شلون واحد طابت روحه من عندها بالضبط. فيقول واحد من أبياته اللي وصلها البيت، وصلها بالمناسبة يعني وصل لأسماعها هذا البيت، زين هي عايشة ببيت حسين العبادي مؤسس الأبوذية، هاي شو تسوي شو تقول مثلا؟ أكيد تكتب أبوذية، يعني دقات يم راسها جرس الأبوذية والجنات شغال عندها. فيقول واحد من الأبيات القديمة اللي يبدو لي انكتب في يعني بنهاية 1700، جاي نتحدث عن القرن 18، يقول الخلل بان بثناياها وله دوم

يقول الخلل بان بثنايا هوا الهدوم وبعد ترديني بشوقك وله دوم أمل الفرس لو كبرت ولهدوم شبصرك برذع نامت عليه.

وصل هذا البيت الناقد اللاذع الهجاء اليتشوي، وصل إلى زوجته. وصلها شون؟ وصلها ما أدري، على اعتبار أنه الشعر ينتشر انتشار النار في الهشيم آنذاك، وحسين العبادي كان يقول البيت، يقول ماكو لا وسائل تواصل ولا انترنت ولا واتساب ولا انستغرام ولا فيسبوك، كل شيء ماكو. بس يقوله في نفس اليوم يعبر من سوق الشيوخ، يعبر للشطرة ويجي للبصرة ويوصل للعمارة ويطب على المجر ويصعد القضاء الحي، يتحرك البيت هكذا حي عنده روح. فيوصلها البيت يقول أمل الفرس لو كبرت والهدوم، وش بصرك برذعا نامت علي. تختاض من هذا الكلام، يشبهها بالفرس الكبير اللي يمر عليها العمر، اللي يصير غير صالحة للاستخدام. فبقلبها تقول لك ضروحك يا الشايب، كانت تتحرش بي انت، شلونك تهم شايب مثلي. تقول له جد بهواك للي هواك وعره. جد بهواك للي هواك وعره، عبنتي عشرتي وياك وعره، بعد ماني معك بشضاض وعره، الكل منا انشحن وانكر خويه.

0: الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا راح نقول إحنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: حسن يا حسن يا مولع العين اللي ما تريد تمل، تملها انت وتملها دموعها وينكسر بيها الظل، تسارب ويا جدمينك تود لو فوقها جدام الترافة تحل، يا من دمنا على جدمك لو هدرت يحل. تمايل تمايل راوح على الروح، روح معلمة وتحمل، جدم يصعد جدم ينزل عمرها، ولا تقول حاه وليش تشي المصيبة يذل

طبع روحه ريحية تشيل راس الخل، وكثير الحملوها ذنوب قالوا يوم ما تتمل، وقالوا والحكي بلا اساس يا اساس الصبر يقتل، ودلل بالهوى تدلل يا هالحلوين ما مزين ويا اهل العدل يعدل، يا هالوكحين ما مش طيف يطور موشنا وينزل، وتصد انت ويصد الكل هفا وقلب الوفا من الطيب، يا اهل الطيب ظل ممحل شجل دنيا وطبعها الناس صار سنين متبدل.

حسن يا حسن لا تنباع، حسن يا حسن لا تنباع، بعهل الهوى يخجل، شجا طيفك يدق العين يرد سبابها ويجفل، ولا كنا بدمح حسنين ظل صيف وشتا مقيل، يضوقها الحزن وتشوف سهم مصابها قليل، جرتي اهل الحسن مليت سمكه وفولكم تهشل، يلاقن ويا مجرى الماي عشره تصيب وحده تزل.

0: أظل ساعة واس الروح، ساعة اشتاق ساعة عذل، أظل مثل سدرة بيد ما بيهاش غير الظل، تقلب وجه ريح اثبت أنا يا الحسن ما بياش، طول سنين عمرك بت ولك دمع وبر من العين، كون الغير شوقت كت.
1: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج. الآن قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، عندي قصة من قصة مو كلش قديمة، يعني القصة تعود إلى يمكن ثمانينيات القرن الماضي أو نهاية السبعينيات. القصة حثت ويا شاعر من الفرات الأوسط. كثير من الناس اللي أرشفون للأدب الشعبي العراقي واللي ينشرون هذه القصص ينسبونها للشاعر العراقي الكبير الراحل صاحب الضويري. أنا شخصيا ما أرد أتبنى الموضوع لأن ما متأكد، يعني ما وقفت على أدلة تقول أنه هذه القصة ارتبطت بصاحب الضويري، بس عموما راح أحكيها، واللي عنده معلومة يا ريت أنه إذا حتى ترجع القصة لصاحبها لشاعرها الأصلي. القصة ببساطة تتحدث عن شاب كان يحب بنت خالته بطريقة عجيبة غريبة، عاشقها إلى حد الجنون، والمفروض يصير بيناتهم القسمة ويصيروا لبعض، ولكن تدرون مرات هذه العلاقات الاجتماعية عندما تتعكر، وأسوأ شيء من تتعكر ما بين الأطراف المتجاذبة، يعني ما بين اثنين خوات تصير بيناتهم مشكلة، اثنين اخواني يصيرون بيناتهم مشكلة. مع كل الأسف انه الاطفال هم اللي يدفعون الثمن. الفكرة وين؟ انه ما قدر يوصلها. خربن النساء بيناتهم، الخوات بيناتهم مشكلة، وحدة راحت يمين وحدة شمال، وصارت قطيعة بيناتهم طويلة، لحد ما البنية هي تزوجت وهو ارتبط وانتهت حياة، يعني وصارت قادم العمر، تدرون وصارين البطن بيناتها تتعارك وتتعاتب وترجع سوى تشتغل. في يوم من الأيام رجعن الخوات، رجعت الحالة الطبيعية، فمسيرة يا أهل مسيرة الخالة ويا بتها ويا ابنها، صاير عندها ابن. فالمهم قاعدين بالبيت والطفل وين؟ عد أم الشاعر قاعد وتتلاعب وياه وكذا. فمن دخل للبيت شاف هذه الحالة، شاف الطفل، شاف الامرأة اللي كان في يوم من الأيام المفروض تصير إليه، فقال بيها واحد من أبيات الدارمي يقول: جابن لمسيرات عمد على حيلة،

جابن لمسيرات هكذا قراها انه هاي حالة تعمد اصطدام مباشر، اكو دعمه بالموضوع انه ما جايات هيجي، موضوع مو خالي. فيقول جابن لمسيرات عمدع لحيلة حن قلبي لابن هواي يمر دشيله،

0: بالمناسبة هي القصص كثيرة بهذا الصدد، يعني كثير من قصص الدارمي وقصص الأبوذية تتحدث عن هذا الندم ليصيب الإنسان أو الشاعر بعد ما يفارق محبوبته. يعني حتى عندنا واحدة من أشهر أبيات الدارمي تغنى، اللي هو يا شاتل العوديان خضر فرد عود، القصة مشهورة ومعروفة لذلك ما راح أعيدها، أيضا تتناول هذا الموضوع. يحب وحدة ويعوفها في يوم من الأيام. أنا قلت ما راح أقولها، شو راح أقولها؟ لا إيش راح أختصرها. تزوج وصار عنده ابن، وبعدين جت وحدة أغوته بمالها وجمالها وكذا، فعاف زوجته طلقها وترك ابنه لحد ما صادفهم في يوم من الأيام وقال هاي الأبيات، لأن مرته هي أساسا يعني ما شاء الله أنه يصير عندها خلفة، ودفع الضريبة وخلص حياته كلها ندم. عموما فيا شاتل العوديان خضر فرد عود، لا بالذهب ينباع ولا منه موجود. الآن خلونا نروح إلى تجربة شاعر، خلونا نروح إلى مدينة العمارة. الواحد من شباب الحلوين الرائعين الشفافين مليانين إحساس، قدم نفسه للجمهور وللإعلام بطريقة مذهلة ورائعة، قصائده حضوره على المنصة مواقع التواصل. الحبيب مظهر الزبيدي، واحد من الأسماء اللطيفة والمهمة اللي قدموا العمارة بصورة مختلفة للأمانة. خلونا نسمعه ونرجع نكمل فقراتنا.
1: أنا عشت الخاطرة والهاي العيون اللي محير الناس سرها، وللسما المطرت ملامح وجهك بروحي وخبط عمره ومطرها، وللجفون المشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، وللشقار البي سمار اندار خمرة ليل، وليسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمرة
1: قمرة، وموش كل بنية قمرة تصير من تحل شعرها، ولا كل بنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعال السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرش كثر شفقات للعشاق ومباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنتي، قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليلة طلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلبي اليذوب بخطوة جدامك يغافلني ويروح يطوف أثرها؟ حتى من سئلوا عليك الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة، ومدري ليش مدري ليش بتالي ليل الله أحس الدنيا كلها تضيق ويكبرن صورها، ومدري ليش صرت أحسك عافية وطبعا تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها، وصرت أحسك وصرت أحسك والدة إش ما كبر طيش وليتها يكبر صبرها. أنت يا محصول الأيام اللي تعبت بفرقتك بيها وثمرها، ردت من هاي الحلاة البيت هاي الدنيا ما ينحمل مرها، هاي الدنيا ما ينحمل مرها.

0: خلونا ننتقل من مدينة العمارة ومن الشاعر مظهر الزبيدي بعد استمعنا إلى هذه القصيدة الحلوة، نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، وتحديدا الفقرة الأحب بالنسبة إلي على أقل تقدير، فقرة شاعر في الذاكرة. اليوم راح نبقى في مدينة البصرة، واحد من الشعراء الراحلين الكبار اللي كرس من خلال تجربته الإنسانية والشعرية محطة مهمة من محطات الشعر والحالات الإنسانية. يعني عندما نتحدث عن شاعر كاظم الثعالبي، شاعر العراقي الكبير، كاظم من الشعراء اللي كان صامت وكان هادئ ولكن قصائده مضطربة، وأكو براكين وعواصف لشاعر عاش حياته بهدوء وسلام، بحيث كل زيارة كنا نزوره بكثرة احنا الشعراء الشباب، ولكن يا سبحان الله يعني اكثر اثنين كنا مواظبين ونروح له انا والشاعر رعد الازرق الله يرحمه ايضا. فنروح للبيته، هو بيته في حي الحسين بالحيانية، فكل ما نقعد يمه نستفاد، يعني كل كلمة يقولها، كل جملة يقولها، كل موقف يقول وكأنما يعطيك هكذا خلاصة تجربته الإنسانية والحياتية، فكنا نستفاد من عنده للأمانة. وهذا تلقاه واضح في قصاده، أيضا. كاظم الثعالبي من الشعراء اللي اتخذوا من طريقة ومنهج الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف طريق ومنار، وهذا الموضوع مو وجهة نظر، لا هذا هو الله يرحمه هو يتبنى هذا الموضوع، يعني هو مؤمن بمدرسة عريان السيد خلف ويشعر أنه هو ينتمي لها ويحاول أن يجاريها ويسايرها ويكتب وفقها، فازدهرت قصاده وكنا نحفظ قصاده. لذلك عنده أبيات عظيمة في ذاكرتي، ما أدري هسه أنا ما أدري شلون راح ألم شتاتها، بس أتمنى من ضمن القصيدة أتمنى يقراها، لأن أكو قصيدة اسمها رديت اللي بيها يقول عصفت والرياح تمرجح القاع شفت معون صبري وما تبديت. عموما الحديث عن هذا الرجل طويل وكثير، الرحمة والنور والسلام الأبدي لروحه الطيبة الطاهرة. حتى نختم بشكل مباشر ونختم بالقصيدة تكون هي مسك ختام للحلقة، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، الشكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا صبري يا صبري شبعت حد وياك، تظل تخشر يقين وما تشذب شك، دقيت بقواتك على اللحيم الجور ويعاد اللحيم من الطريق ينفك، بسك خلصتها وياي طيرت معي، طيرت معي دائم من الجاع ولا تعب جنحك، بسك والسنين تعدت السبعين، شي فيد العمر والحيل منك رج، يا مترجل مبشر هاي تابع حولي، سابح حول ما صحت بموتك وادمة بشرك، إذا بالموت تبخل بيش قل لرجاك، شفت منك مضرة وما شفت نفعك، وإذا شرع الصبر يجبرني المهموم منك غاش ليد وطلقت شرعك، وإذا جاي اتباهى بدمعتك وياي ما ظني اليتيم بعاشت لدمعك، شفت منك مضرة وجارعك مصروف امدامك كعتنين وطبع بالتضحك، توازين على جلتي على جلتي وآية طبع الناس تدري بمحنتك بس ما حد يعذرك، ايمان ضعف وشك تشل براك، مو كاظم دعن لو ركب راس الشك، يا قلب وتناسى طيبة الصحبان، مو شك الحلق غدر طعم منحك، ينشنت أعداءها تقوم كلها وياك، ينشنت أعداءها تقوم كلها وياك، سارع للطمع صحبانك اتبعك، بيوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، يوم أشفى الزمان الوحدك خلوك، كل من نبضي موعافتك ربعك.
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
7: راديو تايم سكوير 102.5 نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فيه.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفا من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
4: اي بس فاتنا تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
3: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
5: كل أمور حتملو من الكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
3: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
2: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
3: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيدا بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
6: والله من تركيا جينا، وديت له حمل للكويت، وجيت له أوراق، من أوراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين ما شو طيب. هو 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
3: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
7: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد محافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
3: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
1: تايم سكوير FM بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: ثورة الزطة، قصة انتفاضة ضد العباسيين في العراق. في فترة الفتنة بين الخليفتين العباسيين محمد الأمين وعبد الله المأمون، خلال السنوات من 195 إلى 198 للهجرة، ثار الزط ضد الدولة وحاولوا الاستقلال بمنطقة كانوا يقيمون فيها في العراق، بعدما تأججت نيران الثورة في صدورهم نتيجة تعرضهم لتهميش سياسي واجتماعي وحرمان من حقوقهم. قطع الثائرون الطرق وأحدثوا القلاقل واضطرابات، إلى أن استطاع الخليفة المعتصم بالله القضاء على حركتهم، وقام بذلك بمساعدة المصريين. من هم الزطة؟ رغم الاتفاق بين المصادر حول أن منطقة السند من بلاد الهند هي الموطن الأصلي للزط، إلا أن اختلافا يصل حد الغموض يحيط بطريقة وتاريخ مجيء هذه الجماعة التي يسميها البعض الغجر إلى المنطقة العربية. إن موطن الزط الأصلي هو منطقة السند من بلاد الهند، وأنهم كانوا يربون الجواميس، فأتى بهم الحجاج بن يوسف الثقفي وأسكنهم في جنوب العراق بأسافل منطقة كسكر في منطقة البطيحة ليحفظوا الأمن فيها، خاصة أن الأسود تخاف من الجواميس، وأن غلاء وقع في ناحية الهند التي يقطنها الزط، فهربوا من المجاعة وتنقلوا في البلاد حتى وصلوا إلى البطيحة.

ويرجح أن الزطة كانوا يربون الجواميس في أهوار السند، ثم هجروا غربا بسبب مجاعة وقعت في بلادهم، فسمح لهم الحجاج باستيطان منطقة الأهوار جنوب العراق ليستفيد منهم

في زراعة تلك المنطقة. الزط هم في الأصل من أهل السند والبنجاب، وأنهم وقعوا في سبي الفرس وأسلموا زمن الفتوحات، فأنزلهم أبو موسى الأشعري في البصرة. وفي فترة لاحقة أتى الحجاج بجماعة من زط السند ومعهم أهلوهم وأولادهم وجوانيسهم، فأسكنهم بأسافر كسكر، فنزلوا في البطيحة وتكاثروا وزاد عددهم وأصبحوا الأكثرية بها. ثم انضم إليهم قوم من المستعبدين الهاربين والموالي، فشجعوهم على قطع الطريق ومبادرة السلطان بالمعصية. وكان همهم في البداية اختلاس الشيء الطفيف من السفن. الزط كانوا من أدنى طبقات المجتمع الهندي منذ فجر تاريخهم، فعانوا من سوء معاملة الحكومات هناك، وكتب عليهم امتهان الحرف الحقيرة، وحرم عليهم ركوب الدواب وارتداء الملابس الثمينة. عرفوا بالشجاعة والخبرة بالزراعة والتجارة، لذا هاجروا صوب الغرب حيث بلاد فارس في عهد الساسانيين، ثم سكنوا منطقة البطائح بين البصرة وواسط. الزط ارتدوا عن الإسلام في حوادث سنة 11 للهجرة في بلاد الخط في البحرين، عندما انضموا إلى ردة الحطم بن ضبيعة. ولعل سر وجودهم في هذه المنطقة هو العمل بالتجارة، حيث اشتهرت الخط بسوق تباع فيه رماح تجلب من الهند وتباع للعرب.

ومع اتساع الفتوحات الإسلامية ازداد أعداد الزطة. ففي خلافة عمر بن الخطاب وولاية أبي موسى الأشعري على البصرة أسلم بعضهم ممن كانوا في جند الفرس وأتوا أبا موسى فأنزلهم بالبصرة، ويقال إن عليا بن أبي طالب استعملهم فيما بعد في حراسة أموال البصرة قبيل معركة يوم الجمل سنة 36 هجرية، ثم استخدمهم معاوية بن أبي سفيان في حراسة ثغور الشام. وفي خلافة السلطان الأموي الوليد بن عبد الملك وولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق أرسل محمد بن القاسم الثقفي لفتح السند، فأسر عددا كبيرا جدا من الزطة، وقيل إنهم انضموا إليه فنقلهم مع أهلهم ومع دوابهم وبعث بهم إلى الحجاج فأسكنهم في منطقة البطائح بهدف زراعتها عن طريق استقرارهم فيها. شارك الزط في فتوح السند والهند في صفوف المسلمين كمرتزقة ومرشدين لمعرفتهم بمسالك وأحوال البلاد هناك. ورغم مشاركة الزط في النهوض باقتصاد الدولة الأموية وحماية ثغورها وفي طلائع جيوشها الفاتحة، إلا أن الشقاء والعناء كتب عليهم في البيوت والمزارع، فكانوا يعيشون في أكواخ مصنوعة من القصب مثبتة بدعائم من قيعان القنوات المائية، وكان غذاؤهم من الأسماك والطيور المائية، كما عملوا معاملة المستعبدين وصنفوا في أسفل درجات السلم الاجتماعي، لأن الأمويين كطبقة حاكمة تعصبوا لبني جنسهم من العرب ضد الموالي، ونظروا إليهم نظرة السيد إلى المسود رغم إسلامه.

مع مرور الزمن ازداد عدد الزط في البطائح وتكاثر عددهم وتناسلوا حتى كادت البطائح تختص بهم وحدهم دون غيرهم، وفي الوقت نفسه زاد فقرهم وتهميشهم، وكانوا من أدنى طبقات المجتمع حتى أصبح اسمهم مما يشتم به، فيقال يا زطي وفلان زطي، كناية عن الضعف والإحساس

بالضبط. فالصراع بين الأمين والمأمون نتج عنه استنزاف أموال الدولة وميزانيتها، كما أن بعض عمال الولايات اتبعوا سياسة متعسفة، ما دفع الأهالي للثورة والتمرد على عمال الولايات. على كل، بدأت الحركة بمهاجمة سفن البضائع القادمة من البصرة مجتازة البطيحة إلى بغداد، ومصادرة ما تحمله من مؤن وبضائع، وفي بعض الأحيان فرض إتاوات عليها. ثم تطور الأمر إلى حصار بغداد نفسها وقطع ما يصل إليها عن طريق الملاحة النهرية، مما شكل خطرا جسيما على موارد الدولة الاقتصادية.

بعد أن دانت الأمور للمأمون، شرع في تجريد حملات عسكرية على الزط بداية من عام 205 هجرية، ومنها حملة قادها عيسى بن زيد الجلودي سنة 205 هجرية، وحملة داود بن مازجور سنة 206 هجرية، فضلاً عن حملات ولاته على البحرين وكور ودجلة واليمامة. لكنه لم يتمكن من القضاء على الثورة، ذلك أن الزط كانوا كلما هاجمهم الجنود العباسيون تفرقوا في الأدغال والمستنقعات. وعندما تولى الخليفة المعتصم بالله الحكم سنة 218 هجرية، ورث من أخيه المأمون تركة ثقيلة، إذ كانت الأوضاع السياسية تهدد كيان الدولة العباسية. لهذا اضطر إلى عقد هدنة مؤقتة مع البيزنطيين الذين كانوا يهددون حدود الدولة، ليتفرغ لإخماد الفتن الداخلية ومنها ثورة الزط. في تلك الأثناء حاول الزط تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في جنوب العراق والحد من سلطة الدهاقين وهم كبار التجار، والرفع من مستوى الفلاحين فزادوا من نشاطهم وقطعوا جميع الطرق البرية والبحرية الواصلة إلى واسط وبغداد. وعندما ازداد نفوذهم نظموا أنفسهم وجعلوا فرقهم تحت قيادة سياسية واحدة تولاها محمد بن عثمان الزطي البصري، وتولى القيادة الحربية القائد العسكري سملق الزطي الهندي الذي تمكن من هزيمة الجيش العباسي بقيادة أحمد بن سعيد بن أسلم بن قتيبة الجاهلي. في معاركهم مع الجيش العباسي استخدم الزط أسلوب الهجمات البرية والبحرية على طريقة الكر والفر، فكانوا يهاجمون ثم يتفرقون بقواربهم السريعة في المستنقعات، كما استخدموا الحرب من خلال الكمائن في الأحراش والمستنقعات وغابات النخيل والجداول والقنوات والسدود.

المعتصم تنبه لهذا التكتيك الذي يستخدمه الزطة، فاستشار قائده عجيف بن عنبسة في خطة عسكرية وضعها المعتصم بنفسه، أخذ فيها البيئة الجغرافية بعين الاعتبار، وكانت تعتمد على استخدام العنصر البشري القادر على المحاربة في مثل الظروف التي يحارب فيها الزطة. ففكر في استخدام الأسرى المصريين الذين أسروا خلال الاضطرابات التي وقعت في مصر من سكان الوجه البحري ودلتا النيل في عهد المأمون، وهي مناطق شبيهة إلى حد كبير ببطائح البصرة وكسكر من حيث وجود المستنقعات والأدغال والمياه والجداول. وبالفعل جهز الجيش العباسي ودرب على مثل هذه الظروف البيئية، واستخدم الأسرى المصريون في الجيش الذي أسند المعتصم قيادته إلى ابن عنبسة، وتألف من نحو 10,000 مقاتل، فسار إلى واسط واتخذها مقرا لقيادته، وسد على الزطة أفواه الأنهار التي كانوا يدخلون ويخرجون منها حتى يمنع تحركاتهم. وظل ابن عنبسة يحارب الزطة حوالي 9 أشهر إلى أن تمكن من أسر العديد منهم فقتلهم وأرسل رؤوسهم إلى المعتصم، ثم شدد الحصار عليهم إلى أن طلبوا الأمان لنفادي المؤن لديهم في ذي الحجة سنة 219 هجرية، فاستسلموا ووصل عددهم إلى 27,000 بين رجل وصبي، والمقاتلون منهم 12,000.

كان للأسرى المصريين دور كبير في الإمساك بالزط في المستنقعات ومهاجمتهم في مكامنهم بالحراب. ويروى أن المعتصم صرف مكافأة للجنود المشاركين في حرب الزط، فدفع لكل واحد دينارين. أما الأسرى المصريين فأخلى سبيلهم وخيروا بين البقاء أو السفر إلى بلادهم، وأغدق عليهم العطاء وجهز لهم السفن لنقلهم إلى مصر. وبعد أن انتصر ابن عنبسة على الزط وأسر هذه الأعداد الكبيرة، جاء بهم إلى الزعفرانية، ثم عبأهم في زوارقهم على هيئتهم في الحرب ومعهم الأبواق ينفخون فيها، حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة 220 هجرية، فمروا على المعتصم وهو في سفينة اسمها الرف، ثم نقلوا إلى الجانب الشرقي من النهر، ثم إلى مدينة خانقين، ثم نقلوا إلى الثغور في بلاد الشام، حيث كانت نهايتهم على يد البيزنطيين سنة 241 هجرية. إن الروم أغاروا على الثغور في الشام في عهد الخليفة المتوكل، وأسروا الزط ونقلوهم إلى أوروبا مع نسائهم وذويهم، ومن ثم وجدوا طريقا إلى مناطق عديدة داخل هذه القارة، وعرفوا هناك باسم تشيبس، وأقاموا عادة في خارج الأوروبا.

عاد الزط للثورة من جديد سنة 221 هجرية، ولكن هذه المرة في مدينة القيقان في بلاد السند. فقلد المعتصم القائد عمران بن موسى بن يحيى البرمكي ولاية السند وكلفه بمحاربتهم، وتمكن من القضاء على ثورتهم، واستعان بأسراهم لمحاربة الميد أو الميدو، وهم طائفة من الزط أيضا كانوا يقومون بالقرصنة في مياه الخليج، فيتعرضون لسفن التجارة بالسلب والنهب والقتل. وامتد نشاطهم حتى وصل مياه البصرة، ووصلوا شمالا إلى واسط، وظفر عمران بالميد فقتل منهم نحو 3000 وأخمد نشاطهم نهائيا. يذكر أن المعتصم لم يكتفي بالقضاء على الزط في العراق فقط، بل وجه واليه على السند عمران بن أبي موسى البرمكي لمحاربتهم في موطنهم الأصلي هناك، واستهل البرمكي عهده بحملة شاملة ضد الزط وقتل عددا كبيرا منهم، ثم دعا من تبقى منهم وختم أيديهم وجمع منهم الجزية، ثم أتبع ذلك بإجراء قد يبدو غريبا، إذ أمر كل فرد منهم بأن يصطحب كلبا معه عند خروجه من بيته. كان ختم الأيدي وجمع الجزية إجراء عاديا بالنسبة إلى أهل الذمة، لكن الإجراء الثاني بدا غريبا، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الغرض منه كان التخلص من الكلاب الضالة أو العكس، أي تشجيع تربية الكلاب، لكنها تفسيرات تبدو ساذجة. ويذكر الباحثون أن تفسيرا مقبولا لدى عدد من المصادر يشير إلى أن محمد بن القاسم حين فتح السند استفسر عن وضع الزط في عهد ما قبل الفتح، وعندما علم أنهم عنصر دائم للتمرد وأنه كان يفرض عليهم اصطحاب الكلاب كنوع من التحقير لهم، قرر أن يظلوا على هذا الوضع المذل، ومن ثم كان الأمر نوعا من إحياء تقليد سابق.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

يعتقدون أن الإمام علي دعا لها فتحولت إلى واحات خضراء، سلسلة جبال هزار مسجد. قيل إن قمة سلسلة الجبال الواقعة على الحدود الإيرانية التركمانستانية كان اسمها هزار مسجد وتعني ألف مسجد، فمفردة مسجد هي تسمية باللغة الفارسية العتيقة لمحل عبادة أتباع الديانة الزرادشتية، ثم تحولت الكلمة بمرور الوقت وأصبح عنوان القمة هزار مسجد. أما معجم معين وهو من أشهر المعاجم الفارسية فيؤكد أن سلسلة الجبال هذه تضم أعمدة مرتفعة في أعلى القمة وهي من حجر بازلت، وبالتالي هي من بعيد تشبه منارات الجوامع، فلذلك تم تسمية قمة سلسلة الجبال بألف مسجد. ثم يتحدث المعجم عن احتمالية أخرى وهي وجود صوامع في القمة حسب بعض الأقوال، فقد يحتمل أن تكون تلك الصوامع لها التأثير على التسمية بعيداً عن اسم سلسلة جبال هزار مسجد. للسكان حكاية أخرى لتقديسها، حيث اعتقد بعضهم أن الإمام علي بن أبي طالب قد ذكرها ورفع بالدعاء في حقها فتحولت إلى واحات خضراء وخصبة.

عندما تنتهي صحراء قرقوم والتي تعني الرمال السوداء في تركيا في آسيا الوسطى في الجهة الشرقية من بحر قزوين، والتي تغطي 70% من أراضي جمهورية تركمانستان. تبدأ مباشرة سلسلة جبال هزار مسجد في شمال شرق إيران، والتي تصل مساحتها إلى 25,800 كيلومتر مربع. يتخطى طول القمة 3,000 متر، وللوصول إليها هناك طرق عدة من المدن التي تحيط بها من الجهات الأربع. اخترنا طريق لائين ليصل بنا إلى قرية رباط، ثم ينقسم إلى اتجاهين، اتجاه يأخذنا نحو قرية بابا رمضان، وآخر يسير بنا نحو قرى خاكستر وتعني الرماد بالفارسية، وتشهر وتعني التقاطع بالفارسية. وقع اختيارنا على الاتجاه الثاني، وصرنا نقطع مسافات من طريق نوار وسط جبال صغيرة تبرز من جنباتها جبال خضراء مغطاة بالغيوم. بعد نصف ساعة وصلنا إلى نهاية الطريق الذي كان علينا أن نسلكه بالسيارة، فاستكمال الطريق ليس ممكنا سوى من خلال التسلق أو عبر الجرارات. المنطقة التي توقفنا فيها كانت تضم نزلا ريفيا جميلا يطل على بساتين الفواكه محاطا بجبال شامخة. على سطح أحد هذه البيوت قضينا ليلتنا الربيعية، فقرار الوصول إلى القمة يستغرق زمنا طويلا، ولم يسع توقيت رحلتنا، لذلك لم نضع في المكان. فأينما حللنا في حوالي هزار مسجد ستسحرنا روعة المناظر وجمال الطبيعة.

تضم سلسلة الجبال قمماً متعددة وشلالات وأنهاراً وغابات ونباتات وحيوانات نادرة في البلاد، قادرة أن تحول الرحلة إلى تجربة فريدة لن تمحى من الذاكرة. وعلاوة على شجر العرعر الذي يغطي الجبال، تكثر فيه زار مسجد نبتة حلتيت أو صمغ المحروث، وهو نبات يحظى ببالغ الأهمية لدى الإيرانيين، وقيل إنه استخدم لعلاج المرضى، كما أنه عشبة توجد في المطبخ الإيراني منذ عهد الساسانيين قبل الميلاد. استخدم سكان إقليم خراسان الذي يضم هزار مسجد في شرق إيران النبتة الثمينة التي تنبت هناك كأحد طرق التخلص من الديدان بعد تناولها من خلال وضعها مع الزبيب أو التمر. هذه النبتة لها رائحة نفاذة وغامضة ومزعجة، وإلى حد ما كان يلفها نوع من الغموض بين الناس لجذب انتباه الجميع، تماماً كالثوم والبصل في البدايات. وبسبب رائحتها الكريهة تعتبر طاردة للجن والقذرات والحشرات المؤذية، ومن ناحية أخرى فهي نوع من النباتات المثيرة بالنسبة للحيوانات وحتى البشر.

معظم السكان في عشرات القرى التي تحيط بسلسلة الجبال هذه تنقسم إلى مجموعتين عرقيتين، الأولى الأكراد الكورمانجية والثانية الإيماق. الإيماق هم مجموعة قبائل بدوية متحالفة شبه رحل وأصولها مغولية، وهم مسلمون ينتمون إلى مذاهب مختلفة وينطقون اللغة الفارسية لكن بلهجتهم الخاصة، كما يمكن مشاهدة الأكواخ البدوية في أماكن متعددة مع أناس يرحبون بالسياح ويقدمون لهم من منتوجات ثرواتهم الحيوانية، ويسمحون أيضاً لهواة الطبيعة بالمبيت في خيامهم. يهتم السكان الأصليون بالحفاظ على البيئة ويطلقون تسمية قرقبان على حامي البيئة والحيوانات الذي يقوم بتنظيم فترات الصيد والرعي الدوري. شرح محمد علي كار أزمة والبالغ من العمر 70 سنة أن وظيفة قرقبان قد تورثها من آبائه وأجداده، وهم من أقدم السكان في تلك المنطقة الجبلية الخضراء. نشاطنا هو الذي حمى هزار مسجد عبر الزمن. شاهدتم أن هذا العام جاءت السيول في كل مكان، ولكن لم تتعرض هذه المنطقة للفيضانات. وإذا ما شهدت هزار مسجد سيولاً، فهل تعرف ما هي المدن والقرى التي سوف تتضرر؟ لم تتعرض المنطقة للفيضانات لأن الأعشاب والنباتات ما زالت تملأ تربتها، التربة التي فيها أعشاب تحتفظ بالمياه، وحيثما يحرثون المراعي تنطلق السيول. هكذا برر محمد علي سبب عدم تعرضها للسيول عام 2019، وهو العام الذي شهدت فيه إيران فيضانات كثيرة.

وصف القرقبان أن المنطقة تضم عشرات الأنواع من الحيوانات والأشجار والنباتات، وبعد قرون من العمل التطوعي المحلي في حمايتها، أنشأت الحكومة منطقة محمية في هزار مسجد خلال السنوات الأخيرة. الآلة الموسيقية المتداولة هنا هي دوتار، أي آلة الوترين بالفارسية، وهناك نمط من الغناء الكردي الكورمانجي الأصيل يحمل عنوان لو، يتفنن به سكان هزار مسجد. وانطلاقاً من هناك تم تداوله في شمال إقليم خراسان، ويحتوي هذا النوع من الغناء على أغاني تحمل رسائل حب وغرام في حالة خاصة من الحزن، تتأثر ألحانها بالطبيعة الجبلية الخضراء وثقافة السكان. صباح اليوم التالي قررنا أن نعود ونذهب نحو الاتجاه الأول كي نزور قرية سياحية ريفية هي بابا رمضان. فقام هادي، شاب من تلك القرى، تعرفنا عليه أثناء الرحلة بإعداد ما نحتاجه لنا. وهنا بإمكانكم أن تلمسوا كرم الأهالي وضيافتهم. تقع على جانبي الطريق المنتهي بالقرية حقول الأرز، وفي القرية ثمة بيوت مفتوحة تجلس عند عتبات أبوابها الأمهات والبنات لإعداد الخبز المحلي بالسمن وبيع الزبادي والأرز والمصنوعات اليدوية. يقسم القرية نهر يصب من عيون الجبال، وفي وسطه طريق يؤدي إلى الأعلى، وهو طريق مائي لا يتجاوز عمقه المتر الواحد، يمر من وسط الأشجار الباسقة والممرات الضيقة وسط الصخور الضخمة والمرتفعة ليصل إلى الشلال بعد 5 كيلومترات من المشي داخل المياه الباردة. شلال يرتفع إلى 10 أمتار فقط، يصب من أعلى التلال في مساحة دائرية الشكل خضراء بأشجارها ونباتاتها، ليملأ صوت خرير الماء الفضاء فينشغل الزوار بالتسكع والاسترخاء والتمتع بالطبيعة وعنصرين من العناصر الأساسية في الكون، الهواء والماء. حول طبيعة المكان والوصول إلى قمة هزار مسجد شرح لنا مصطفى أسعدي، أحد هواة الطبيعة والذي يتردد دائما على المنطقة ويسجل رحلاته وينشرها عبر السوشيال ميديا، مما حفز الكثير على القدوم إلى هنا. هزار مسجد لها 1000 موقع جذاب للتسكع و1000 طريق للوصول إليها، وإذا ما أردتم الوصول إلى مناطق فريدة جدا فلا بد من أن تتركوا السيارة وتتسلقوا الطريق أو تبلغوها عبر الجرارات. ضمت الحكومة الإيرانية سلسلة جبال هزار مسجد إلى قائمة المناطق الطبيعية الأثرية، وحاولت الاهتمام ببيئتها عبر هيئة حماية البيئة الوطنية. وتعد هذه المنطقة في موسمي الربيع والصيف من أهم المناطق السياحية الطبيعية في شرق البلاد.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي. منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعود بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة عصر السرعة، وتقارير تنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة الهلاوس عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر. على امتداد الكوكب تقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي. وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكن الكثيرين يتحدثون عنه مواكبة للتيار أو الترند من دون دراية حقيقية. في مطلع الألفية الثالثة تحدث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية. وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات. وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية الترند الرائج، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية لا سيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية Free Domains وتعرضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023 كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي وعرضها للبيع في الدارك ويب. كما ألقت وزارة الداخلية القابض على متهم يخترق البيانات الرسمية ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. في نيسان 2025 ألقى جهاز الأمن الوطني القابض على متهم نفذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عدد من الشركات الخاصة، وسرب نحو 1500 جيجا بايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرات. ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في آيار 2025 من تزايد حالات التصيد الاحتيالي. شهد استخدام الانترنت في العراق نموا سريعا رغم وجود تفاوت في الوصول إليه بين مختلف الفئات السكانية والمناطقية، ففي مطلع عام 2024 بلغ عدد مستخدمي الانترنت في العراق نحو أكثر من 36 مليون نسمة، أي ما نسبته 79% من إجمالي السكان. وكان انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوفر خدمات الانترنت عبر الهاتف المحمول دافعا رئيسيا لهذا النمو. مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مصر وقطر والإمارات تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والسعودية في عام 2020 وتونس في عام 2021 والأردن في عام 2022 ثم العراق في عام 2023. في العام ذاته أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع بحسب المكتب. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية وحماية البيئة وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة. يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مراكز بحثية وتعزيز التعليم والتدريب من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة ودعم الشركات والاستثمار في الابتكار وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي. يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، يعد العراق من الدول المتأخرة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى، وتعاني العديد من الوزارات وحتى بعض المؤسسات الحيوية من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية. في أواخر 2024 ذكر مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الدكتور عمار حسين أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً والتاسع عربياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحول إيجابي لا سيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وجمع البيانات في مكان واحد هو مركز البيانات الوطني سوف يحسن تصنيف العراق في السنوات المقبلة. كما وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي على أن تكون مرحلة أولى على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين. ووسط كل هذه الوعود والإعلانات، نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.9 نقطة، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48.5 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.6 نقطة، وصنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة تلتها إسرائيل والسعودية. على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية وتحليل النصوص العربية وتطبيقات التعلم الآلي في مجال الزراعة. في أيار 2024 كشف نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيرا إلى تأسيس أخريات في جامعات أهلية. وفي تموز 2024 أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد أشابندر مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بما يساهم في حل مشكلة تلوث المياه ويحد من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية ونشر الوعي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي 2024-2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل علوم الحاسوب والبرمجيات والرياضيات والإحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات والأمن السيبراني والشبكات. في آذار 2025 عقدت الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025-2026. ومن المقرر أن تضم كلية التميز مجالات المعلومات التطبيقية وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية والطبية الحيوية والبيانات. وفي آيار أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلت في المرتبة الثانية عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي في الشهر ذاته إلى تأسيس جامعة عراقية صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وتدريس التربية الإعلامية الرقمية ومكافحة التزييف العميق والأخبار الكاذبة. وفي حزيران أعلنت الجامعة التقنية الوسطى التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين عن قرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد. وتضم الكلية قسمين علميين هما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على أن يضاف إليهما قسم الطائرات المسيرة لاحقاً. وعلى صعيد الجامعات الخاصة أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقيها منحة أمريكية قدرها 2,100,000 دولار بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة تطلق الجامعة مختبر الإبداع للذكاء الرقمي والهندسة الرقمية ضمن كلية الهندسة بالجامعة، ويعد المختبر أن يتجاوز دعمه تطوير منهاج الذكاء الاصطناعي في الجامعة إلى تطوير سياسات القطاع في العراق. كما أطلقت منصة العراق التعليمية للذكاء الاصطناعي برامج تعليمية مجانية في هذا المجال. في خضم الحديث عن هذه الإنجازات يواجه مدرسو الثانويات معضلة أن معظمهم لا يجيد استخدام برامج أساسية مثل مايكروسوفت وورد، بينما يصطدم أساتذة جامعيون ممن يملؤون قاعات ندوات الذكاء الاصطناعي بغياب واضح للبنية التحتية التي تسهل التطبيق، في وقت تؤكد فيه معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الطب والإدارة. وفي كثير من الحالات الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على اللجوء إلى استخدام شات جي بي تي من دون التفكير في العواقب الأمنية المتعلقة بتسريب البيانات والخضوع للهيمنة الخارجية، لا سيما أن من يملك المعلومة يحكم العالم في عصر المعلومات هذا.

في كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط، اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري دون أي محاضرة عملية بحسب أحد طلابها، وذلك بسبب قدم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة باثيون. فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة باثيون، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية. وسط كل هذا تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية. في العقد الأول من هذه الألفية لم تدرس مادة الحاسوب في العراق إلا في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة Visual Basic في العموم. وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة، فضلاً عن ضعف مهارات المدرسين في استخدام أبسط التقنيات لا سيما في الكليات الإنسانية. ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة الترند والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال. بالطبع ليس مطلوباً من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أي دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة. ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ولقاء يتجدد بحسن تواصلكم ومحبتكم، ورحلة في عالم التراث والفلكلور والحكايات الشعبية والأساطير الأممية التي نحاول فيها أن نفتح باب التاريخ وباب التراث ونستلهم منه وننهل منه هذه العبر والحكايات والأحداث التي حقيقة أضاءت سنوات وعقود وقرون مضت على عمر البشرية. القصة خون في حلقة جديدة، نرحب بحضراتكم وأرحب بكل من يسمعنا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم. يا مرحبا بكم في كل مكان، حياكم الله، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم. اليوم عندنا حلقة واي حلوة ومميزة، ورح نتناول بيها موضوعة جديدة أكاد أقول إنه هي لم تمر على إعلامنا، يعني ألا وهي أساطير وحكايات شعبية في حكمة الحكيم أحيقار. أحيقار أصدقائي حكيم عاش في العراق القديم. أنا طبعا متأكد أنه كثير من حضراتكم حتى المهتم بالتاريخ وتاريخ العراق القديم لم يسمع بأحيقار، ربما فقط المختص، وهي من الأشياء حقيقة المؤسفة على إعلامنا الذي لا يبذل جهدا حقيقة في إضاءة تفاصيل جديدة في تراث العراق وفي الكلورة وتاريخ القديم. يعني تريد يحكي على التاريخ يقول لك جاب قلقامش وآشور بانيبال ونبوخذ نصر وحمورابي وحطهم، بينما حقيقة تراثنا وتاريخنا العراقي القديم مليء جدا بأسماء وحكم وعبر وحكايات وشخصيات من حقنا أنه نفتخر بها. أنا أتمنى حقيقة أنه مكتباتنا العامة، جامعاتنا تحتفي بهذه الشخصيات والأسماء. شكد حلو إذا أنا أشوف قاعة من القاعات، مكتبة من المكتبات، كوفي من الكوفيات هذه تخلي فد واجهة، تخلي فد لوحة تكتب بها كلمات عن أحيقار. هسه حتى أنا أشوف المقاهي اللي بالبصرة يجترون نفس التسميات ويجترون نفس الصور ونفس الشخصيات بدون ما نذكر الشخصيات. يعني هاي إن دلت على شيء تدل حقيقة عن فقر معرفي، تدل عن فقر ثقافي، ما يعرفون وما يتعبون نفسهم بالقراءة ولا يتعبون نفسهم بأن يروحون للمختصين ويسمعون منهم. إذن ما نأخذ من حضراتكم هواي فاصل أول ونبدأ بحكمة أحيقار هذا.

أحبتي، حكمة حيقار هي من ثمرة عبقرية شعوبنا القديمة التي أنبتتها هذه البلاد. وهذه الحكمة ولدت في نينوى متأثرة بما سبقها من حكم وأساطير وحكايات، وما وصلت لنا إلا بعد ما لحق بها من إضافات دخلت على النص القديم بفضل التطور الحضاري اللي خلاها تتفاعل مع معطيات أقدم وأحدث منها عهدا. يعني هي من جهة تأثرت بحكمة الأجيال التي سبقتها كأي حكمة تتأثر بما سبقها، ومن جهة أخرى تأثرت أو أثرت في حكمة الأجيال اللاحقة، لأن الحكمة البشرية حقيقة هي أخذ وعطاء. الحكمة البشرية هي نمو مستمر. حيقار هذا الحكيم عاش في عهد الملكين الآشوريين سنحاريب وأسر حدون. اللي قاري تاريخ متوسطة يعرف إيش قد عانى مع سنحاريب. أنا والله تتحب التاريخ، لا عانيت ولا هاي. سنحاريب وأسر حدون دول عاشوا تقريبا 704 إلى 681 قبل الميلاد. فإلى هذه الفترة تعود حكمة هذا الرجل، فترة قديمة جدا، آلاف السنين أو 2000 سنة وكسر، 3000 سنة. أما نص الحكمة أو السفر الحكمي إن صح التعبير اللي إحنا بصدده، فقام بتسجيله أحد تلامذته على الأرجح، وذلك بلغة آرامية قديمة هي آرامية بابل وآرامية فارس، كما كانت حقيقة مستعملة في الفترة التي استمرت من القرن السابع حتى القرن الخامس قبل الميلاد. تلاحظون شلون؟ ويبدو أنه حكمة أحيقار وكاتب حكمة أحيقار ومسجل حكمته كان مطلع على تاريخ الحكمة والحكماء لدى السومريين والأكاديين والبابليين القدامى، لأنه استفاد منهم الكثير حقيقة، كثير من الأشياء استفاد منهم. يعني بالتاريخ السومري أكو حكيمان شهيران، أولهما المعروف باسم نوح السومري، والثاني هو المعروف باسم أيوب السومري. طبعا مأساة أيوب السومري تشبه إلى حد كبير مأساة أحيقار هذا، لأن ربيبة انقلب عليه وخانه. وفي التاريخ الأكدي أيضا هناك حكيمان معروفان هما كاتب مشروات الحكمة، والثاني فيلسوف متألم تشبه مأساة نوعا ما مأساة أيوب السومري. والحقيقة كشفت لنا الحفريات المتأخرة عن نصوص حكم سومرية أكدية بابلية وغيرها، أشهرها طبعا ملحمة جلجامش ونزول إنانا عشتار إلى العالم السفلي وغيرها من النصوص. وكل هاي حقيقة زادتنا يقينا بأن حكمة أحيقار تعكس الكثير من عادات شعوبنا العراقية القديمة وعقليات أهالي البلاد.

أستدل من حكمة أحيقار كم هي قديمة أصدقائي الأساليب التربوية الضمنية أو غير المباشرة. يعني كثير من الأمثال والحكم اللي تجينا على ألسنة الحيوانات، طبعا منها ما هو أسطوري وغيرها، يعتمد التشبيه ليس إلا، يعني التشبيه بالحيوانات، مواقف الحيوانات، النباتات، الجمادات، يحاولون أن يسووها إسقاطات على واقع البشر. إحنا إذا عرفنا بأن قصص وأساطير مثلا كليلة ودمنة اللي إجتنا من الهند عبر تجربة أو ترجمة سريانية، بعدين ترجمة فارسية ثم عربية، وبعدين جاء شاعر فرنسي اسمه لافونتين في العصور المتأخرة اقتبس هو أيضا منها، واقتبس غيره كثيرون من هذه القصص وسوى منها قصائد وأشعار وأغنيات رائعة خالدة. يعني أعتقد يجوز أو يجاز لنا القول أنه مصدر هذا الأسلوب هي بلادنا العراقية القديمة بحضارتها بتراثها الحضاري الغني. فحكمة أحيقار تؤكد بأنه، بس احنا راح نجي، تؤكد على سمات معينة، واحدة منها بأنه المعاناة والتجربة القاسية، الألم يمحص الإنسان، يسقل الإنسان. ما شايفين احنا أهلنا يقولون هذا بعد صغير غض، خلي الحياة تفركه، حياة بتجاربها تسقل الإنسان وتغير من نظرته الحالمة البسيطة المتواضعة للحياة، فيخرج حكيما وعبقريا أحيانا. فبذلك أحيقار هو كان مستشار الملك سنحاريب ثم الملك أسرحدون. هو ما عنده ولد، لذا تبنى ابن أخته واسمه نادن، وكان يسعى رويدا رويدا حتى يوليه المنصب الذي يحتله هو. يعني من أيام أحيقار المسألة قرايب ومحسوبيات، يعني راد يخلي ابن أخته بمكانه مستشار للملك وراء. فبالتالي حاول أن يشبعه من حكمته ومن خبرته، لكن نادن هذا يتنكر للنعمة التي خاله يعني علم بها، فيعمل على الإيقاع بخاله، خاله ومربي، فيكيد له، يسوي له مكائد، وهاي المكائد تصل لدرجة أن الملك يأمر بقتل أحيقار. ولولا رأفة من كلفهم الملك بتنفيذ الأمر لقتل هذا الحكيم فعلا. أحبتي، طبعا قدام هاي المحنة القاسية يكتب أحيقار قصته وتتفجر أفكاره وقلبه من أشياء مخزونات فيها كثير من الحكمة، كثير من العبقرية، وهي في الحقيقة خواطر وتأملات لا تصلح لزمن أو مكان معين فحسب. أنا أعتقد أنها تصلح لجميع العصور والبلدان، لأن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان.

حكمة حيقار الحكيم العراقي القديم تدور في مجملها حول الإنسان وحول ما يمت إليه بصلة. بالتالي تختلف بذلك أحبتي عن حكمة الإغريق أو حكمة الأساطير اليونانية اللي تركز موضوعاتها ووقائعها على عالم الآلهة اليونانية. يعني حتى لدى لجوء حيقار مثل ما راح نشوف في القليل من حكمه إلى الآلهة، نشوفه يفعل ذلك من أجل الإنسان اللي هي نفسها هدف الملاحم العراقية القديمة أيضا، إلا أنه يغلب على حكمته الأسلوب غير المباشر، ولهذا لها تأثير عميق في النفوس. الأسلوب الغير مباشر أصدقائي للتلميح والإيحاء أقوى بكثير من الأسلوب المباشر، لأن الأسلوب المباشر أحيانا يستفز المقابل ويخليه ياخذ موقف ضدي من الحكمة، من القصة، من العظة. بس أنت من تحت تاخذ طريقة غير مباشرة، تجيب حيوانات تحكي وكذا ومن يمها تمرر رسائلك، لا، ممكن الإنسان يسمع لك ويستفاد أو يتقبلك. فبالتالي هو تشوفه من أسلوبه أنه يستطلع عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم الطبيعة، عالم المنزل، حتى يستمد منها التشابيه والأمثلة ويأخذ منها عبرة للإنسان. وبالتالي ممكن أحيانا في بعض الحكم يفصح مباشرة عن مقصده، خاصة في تنديده بالخيانة، لأن هو خطية متأذي من قضية الخيانة. أو أحيانا لا، يخلي الحكمة ماتة ويترك الأمر لنباهة من يتحدث إليهم ليكتشفوا العبرة. خلينا نبدأ بالأساطير والحكايات الشعبية التي تجيء على ألسنة الحيوانات والتي رواها وكتبها وقال بها أحيقار الحكيم العراقي القديم. ونبدأ أولا بحكمة النمر والعنزة. هو شي يقول؟ يقول أكو نمر التقى بعنزة وكانت مقرورة. شنو يعني مقرورة؟ يقال في المعجم المقرور هو الـ يعني البرد أو البرود، اسم مفعول حقيقة، الشخص الذي أصابه البرد فهو أصيب بالقر، هو مقرور، البرد الشديد والذي يشعر بالبرد بقوة يسمى مقرورا. يوم مقرور يعني يوم شديد البرودة. فكانت مقرورة هاي خطية المسكينة العنزة، جالها النمر قالها يا بتعاي أنا راح أغطيك بجلدي، أم نعم الله عليك يا بت غطينا بجلدك زين خش. فأجابت العنزة وقالت النمر لألا يؤخذ جلدي عني دعني وشأني، لأن النمر لا يعطف على الظبي إلا ليمص يمتص دمه. تمثل هاي الأسطورة أصدقائي الفطنة التي ينبغي أن يتحلى بها الضعيف بإزاء القوي، لأنه إن لم يكن ذكيا فإنه خاسر لا محال. الإنسان لازم يكون ذكي، يتعامل ويا كلام الناس ويا دعوات الناس دائما بعين النقد، ويفحص الكلام حتى لا يقع بالخديعة.

الحكمة الثانية اللي راح نتناولها اليوم حلقتنا هي حكمة الذئب والحملان. حمل يقول لك ذهب الذئب إلى الحملان وقالهم أعطيني طلي حمل واحد راح أكتفي. فالحملان جاوبته قالت لي يا أبو أنا بخلف أخذ أي واحد منها تشاء فإننا حملانك. ويتجلى أصدقائي في هذه الأسطورة دهاء الضعيف اللي يعرف كيف ينقذ نفسه من براثن القوي. قوي يريد الإيقاع به ولا حيل له في ذلك غير الدهاء والذكاء. وإذا رحنا إلى حكمة الرجل والحمار البري، يروي أحقار يقول قال رجل لحمار بري دعني أركبك وسأقدم لك القوت لأكل، دع قوتك وسرجك ولن أرى ركوبك. وهاي الأسطورة بها قوة تعبير برفض لكل محاولة استعباد. وبعض الحكم مالت ترد على لسان النباتات، يعني مثلا عند حكمة عن العوسج والرمان يقول أحقار أنه أرسل العوسج إلى شجر الرمان قائلا ما الفائدة من شوكك الذي يريد للذي يريد جني ثمارك. انت هاي حاط لك شوكات هسه شو استفاد الجناي اللي يريد يجني شو استفاد بالله وانت جاي تبزبز بهاي الاشواك. فاجاب شجر الرمان اجاب العوسج وقال انك كلك شوك لمن يلمسك. وانت تحكي عليه وانت كلك شوك. هاي الاسطورة تمثل شريرين يعير أحدهم والآخر، بس واحد من يومهم كل عبارة عن شر مؤذي بينما في الآخر أكو نفع. يعني هذا بيها شجرة رمان صاحبي بعض المتاعب الشوك ويؤذي وكذا وهذا، لكن هذا الشر بادي للعيان. وهذه الأسطورة تقترب من المثل المعروف من كان بيته من زجاج فلا يرمي الآخرين بالحجارة، مصحيح؟ انه انت ستحكي علي انت انتبه لروحك وانت كلك اشواك. ايضا من حكمه حكمة العقرب والطعام. العقرب يلقى له خبزة فلا يأكله ليعيش به، يعني هو لا انه يريد انه هو يقتل او هو يصطاد الفرائس مالته. يعني هذا المثل هو تنديد بالشخص الذي لا يريد الاشياء الا عنوة. وايضا هذا مثل بي حكمة كبيرة، يعني واحنا عندنا هيك انواع من البشر حقيقة.

من أمثلة وحكم حقار أصدقائي الأسد والأيل، يعني الغزالة. الأسد يبتلع الغزالة وهو كامن في عرينه قاعد في بيته، ويسفك دم الغزالة ويأكل لحمه، وهكذا هي معاشرة الناس. جميل. الحكمة هنا تشبيه واضح، أنه أكو واحد يجي ببيتك ويأكل من أكلك لكنه يأخذ غيبتك، من يطلع ينقل أسرارك يأذيك، قاعد ببيتك وكأنه أو قاعد ببيته ويتكلم عنك بالسوء، فكأنه كمن يأكل لحمك. وهذا تذكير أيضا بالآية القرآنية، أفيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. تمثيل رائع وشديد الصراحة لمسألة الغيبة، كيف هي مؤذية وكأن واحد يأكل بلحم الآخر. الآن حكمة الحمار والحمل مات. يقول حقار: الحمار الذي يترك الحمل حمله ولا يحمله سيحمل مكانه عارا أمام رفيقه، وسيحمل حملا ليس له وإن يحمل حمل جمل. يعني هذا الحكمة تنبيه للشخص الذي لا يقوم بواجبه، وبالتالي يضطر الزمن والظروف إلى القيام بواجباته مكرها، أو أن يقوم بواجبات هي أعلى من واجباته، مثل الطالب اللي بالتحضير اليومي ما يقرأ ويأجل ويأجل ويأجل، فتجيب يوم الامتحان لازم يقرأ كتاب كامل أو يقرأ فصل كامل أو فصلين ثلاثة أربعة، فيشيل حمل مو حمله، ولو شايله بالبداية شوي شوي كان صار عليه خفيف بالنهاية. وما دام ذكرنا الحمار، فحقار عنده أيضا مثل على نهيق الحمار، يقول: مثل نهيق الحمار في الصحراء، كذلك الابن الذي يعلم ويهذب ثم يوضع القيد في رجله. وهنا واضح أنه هو جاي بس مر التلميذ ماته، إنه لكان علمتك وكذا وهاي، فأنت تخون ربيبك. كذلك الطير والكلام، يعني هو عنده حكمة تقول: أعظم ما تراقب فمك، راقب فم، راقب فمك، وأغلق قلبك عن كل ما تسمع، لأن الكلمة هي كالطير، إذا أرسلتها فلن تستطيع اصطيادها ثانية. يا إلهي على هاي الحكمة، شقد عظيمة، شقد عظيمة. الكلمة كالطير، إذا أرسلتها فلن تستطيع اصطيادها ثانية. ولهذا راقبوا كلامكم. أحيانا الإنسان تطلع حكاية منه، ينقل خبر، ينقل فتشي، فتصير تداعيات، ناس تتأذي، ناس يقول لك فلان شعوط، فلان فلان حرقه، ما تقدر ترجع حكايتك اللي تحكيها يعني. فليش تتندم؟ ليش تتأذى؟ وليش تأذي الآخرين؟ راقب كلامك، راقب كلامك واحسب كلامك زين، لأن الكلمة كالطير، إذا أرسلتها لن تستطيع اصطيادها ثانيتها.

حياكم الله أصدقائي في القصخون من جديد، معي أنا علي محمود خضير وأوراس فوزي، أنا في الإعداد وأوراس في الإخراج والتنفيذ. حلقتنا اليوم عن أحيقار الحكيم العراقي القديم اللي هو مستشار الملك سنحاريب. نكمل معكم مشوار الحكمة لأحيقار، ويتكلم هنا عن ذنب الكلب وفمه، فيقول: يا بني اجعل لسانك حلوا وكلامك عذبا، فإن ذنب الكلب يطعمه خبزا وفمه يكسبه ضربا. الكلب من يهز ذيله يتودد إلى الناس، فممكن أن يعطوه الطعام، أما بنباحه فهو يبعد الناس ويخوفهم، فممكن حتى يضربونه. يعني حكمة ممتازة من العراق القديم. أيضا حكمة عن الكلب الخائن: يا بني الكلب الذي ترك صاحبه وتابعك ارميه بالحجارة. الكلب اللي يعوف صاحبه ويجيك طقه بحجارة، ليش؟ لأنه من المفروض أن يكون كلبا أمينا، فإن رأيته غير وفي لصاحبه فلا تأمن منه، ما دام عاف صاحبه يعوفك التهم، شنو يعني. ومن حكمه: يا بني إن القطيع في الفلوات يكون من نصيب الذئاب. جميل جدا المثل حقيقة. الراعي الأمين لا شك هو وحده اللي يحرس القطيع، فبالتالي القطيع اللي ما بيراعي هذا يكون من نصيب الذئاب، تأكل الذئاب. وهاي تعطي حكمة على أنه الإنسان لازم يشوف له رب أسرة، قائد، شخص يتولى أمر أي مجموعة، وإلا تضيع. من حكمه عن اللوز والتوت: يقول: يا بني لا تكن عجولا كشجرة اللوز، فإنها تزهر قبل جميع الأشجار وتطعم بعدها جميعا، بل كن كشجرة التوت هادئا متأنيا، فإنها تورق آخر الأشجار وتطعم قبلها جميعا. هذا المثل مثل يعني يحرض على التأني والروية، بس هو شوف جقد قاعد مراقب الأشجار بحيث يفهم أنه هذه الشجرة زهرت قبل هذه وهذه زهرت قبل هذه، ورغم أنه هذه بدت بالبداية أزهارها لكنها آخر شجرة أعطت ثمارها. بينما أكو أحيانا يجي واحد شجرة تثمر هي آخر الثمار، عفوا تثمر آخر تجر آخر الأزهار، لكنها تعطي أول وحدة تعطي ثمارا. لا تأخذك المظاهر ولا تحتقر المتأخرين، ربما المتأخر يتقدم عليك، جوز اللي يجي عقبك عقبك، مثل ما يقول مثلنا الشعبي الحالي.

ومن حكم حكار الحكيم الشجرة والعائلة، فهو يذكر يقول في إحدى من إحدى ألواحه: يا بني، كما إن الشجرة مزدانة بأغصانها وثمارها، والجبل باشتباك أشجاره متزين بأشجار المتشابكة، هكذا يزدان الرجل بامرأته وبنيه، زوجته وأولاده هم اللي يزينونه أو يحلونه. الرجل الذي ليس له أخوة وزوجة وبنون مهان محتقر بين أعدائه. هاي على أساس يعني يكون زواجه صالح أو أخوانه صالحين يساعدوه. إحنا هسه هاي كثير هاي الموازين أحيانا اختلت أصدقائي، يعني مو بالضرورة الإخوان دائما يكونون عونه، ولو إن شاء الله دائما يكونون عونه. فيكمل يقول إنه يشبه شجرة على قارعة الطريق يستبيحها كل عابر، وكل حيوان البر يقضم أوراقها. طبعا احنا ما ننسى انه في فترة زمنية كان ترابط العائلي والعشائري وكثرة الأولاد هم المقياس للقوة والجاه اخواني، وهذا طبعا لا يزال حتى اليوم في كثير من المناطق الريفية والمناطق حتى الشعبية، كثرة الأولاد هي العزوة وهي القوة وهي الضمانة. ومن الحكم اللافتة جدا اللي أتمنى تنتبهوا لها، يقول أحيقار: إنني ذقت الحنظلة وكان طعمه مرا قاسيا، ولكن لا يوجد أكثر مرارة من الفقر. هذا يذكرنا شوية بإني ذقت المرارات للإمام علي، قريب يعني من إطار المثل نفس الشيء أو إطار الحكمة نفس الشيء. وهو بشكل عام حقار كثير من الحكم يستمدها من الطبيعة أو مثلا من صنائع الإنسان، يعني اللي يستخدمه بالمنزل اللي يستخدمه في حياته بكثرة، وعنده يعني عنده حتى على أشياء البيت، يعني المنزل، الإناء. الإناء السليم جميل لدى القلب، والإناء المكسور يطرح خارجا. يعني هاي خلينا نقول مثلا هي دعوة للكمال، انه انسان دائما يكون ما بي كسر، ما بي ثلمة، ما بي طيزلة على روحه. ومن الحكم اللافتة ايضا اللي قريبة من بعض الحكم العربية الشهيرة: رفعت الرملة وحملت الملحة فلم اجد شيئا اثقل من الدين. الرمل والملح يعني هو طبعا الطين ايضا ثقيل جدا، الحجر ثقيل جدا. يقول ماكو أثقل من الدين على على على الرجال تحديدا أعتقد. يعني هذا المعنى حقيقة تأتي الحكمة عينها في النص الحديث، يعني لما يقول أحيقار: يا بني، إني حملت الملح ونقلت الرصاص فلم أجد أثقل من الدين، فليفي الإنسان ولا يقترض، وفي ديونك ولا تقترض. دين صعب، الله يفك دين كل مليون، حقيقة صعب الدين، صعب ويرهق أرباب الأسر، صعب على الرجل، صعب على رب الأسرة، لأن يقول لك أنا ممكن يكون عائلتي محتاجة، ممكن يصير عندي ظرف، وأنا الفلوس تجيني هي مو إلي، هي للديان. صعبة.

ومن الحكم العراقية القديمة يقول حيقار: حملت التبن ورفعت النخالة فلم أجد أخفا من الضيف، فلم أجد أخف من الضيف. وهذا القول دلالة على بني يعني الشهامة وشيم الكرم والسخاء اللي كان يتصف بها أسلافنا منذ أقدم العصور. يعني يقول أنا بالنسبة لي التبن جد خفيف، والنخالة خفيفة جدا. النخالة هي قشور القمح، المصريين يسموها الردة، خاف يعني الأجيال الجديدة. فهاي خفيفة، هاي من الأشياء الخفيفة. يقول إيش قد أني خفيفات، أنا أشوف الضيف أخف على قلبي. أي أبا، بينما أكو ناس حسا من يجي الضيف عبالك نامت كاشية على صدره، يختنك يعني صوفر، قلوب شحيحة ونفوس أشح. وهناك أيضا من جملة الأشياء، نقول أشياء الحياة اليومية يتخذها أمثلة لحكمه، الحديد والحجارة. فيقول: يا بني حملت الحديد ونقلت الحجارة فلم أجد أثقل من رجل يسكن بيت حميه. وبيان هذا الحكمة أنه الخلاف بين المتزوجين وأهاليهم أمر قديم جدا، ويرجع إلى عوامل كثيرة، يعني يرجع إلى تباين العقليات، يرجع إلى عدم الانسجام، تغير الوعي، مشاكل الأهل، تدخلات الخارجية. فتكون حقيقة يعني هذا المثل يدل على أنه المسألة قديمة، يعني من قدم العراق القديم. طبعا هي صفة إنسانية، الخلاف صفة إنسانية طبيعية حالة حال. يعني أنا أرفض حقيقة تسمية أنه الخلاف أمر نشاز، لا، الخلاف طبيعي مثل ما الاتفاق طبيعي، وقد يكون الخلاف أقرب لأن يكون طبيعيا منه من الاتفاق. يعني أعتقد أنا مسألة شبه بديهية. وترد الأشواك أيضا في حكم هذا الرجل فيقول: يا بني طالما أنت منتعل دس الأشواك، دوس على الشوك ما دام لابس نعال، ومهد الطريق لأبنائك، مهد الطريق لأحفادك. هذه حقيقة حكمة رائعة، مدلولها أنه لا صعاب ولا أي قوة في الدنيا بوسعها أن تقف حائلا ضد عزم الإنسان متى كان هذا الإنسان متأهب منتعل. نعل دلالة على الإعداد الجيد لمواجهة الحياة، دلالة على التهيؤ، دلالة على العزم، دلالة على التأهب للحياة. يقول له أنت، وفكرة الإيثار، فكرة التضحية، أن تضحي من أجل أهلك وأبنائك بل حتى أحفادك. كانوا يطولون هواي الظاهر السومريين.

0: ومن الحكم الجميلة أيضا حكمة ترد فيها النجوم، يقول إن نجوم السماء كثيرة لا يعرف الإنسان أسماؤها أو أسماءها، هكذا لا يعرف الإنسان جميع الناس، مو بالضرورة الإنسان يعرف كل الناس. هاي الحكمة حقيقة بها نوع من التهذيب، لأنها تحد من فضول الإنسان. يقول لك مثل ما السماء متروسة نجوم والإنسان ما يعرف أسماءها، فمو بالضرورة أن يعرف كل أسماء الناس ويعرف كل الناس ويتعرف على الناس، لأن بهالطريقة يكون سطحي حقيقة، وهاي السطحية قد تقوده إلى التعرف على الكثير من الناس معرفة سطحية ليس إلا. وهكذا أيضا يمر على الماء فيقول الخصومة تعكر الماء الصافي بين الأصدقاء الخلص. تشبيه المودة والخصومة بالماء الصافي هذا أمر إحنا لحد الآن نستخدمه، المصريين يقولون على مية بيضة، اتفاقات السوية، أو دائما المي إحنا عندنا مبارك ويثير إلى حالة من الطمأنينة وحالة من الطهارة وحالة من نزع السوء. فالقوس أيضا، خلينا نتكلم هذا الحكمة التي يقول فيها حقار الرجل الرفيع الخلق طيب القلب هو كالقوس القوي الموتر بيد رجل جبار. الأخلاق سلاح، طيبة القلب سلاح، شلون ما السهم سلاح تنقذ في مواقف تحميه في مواقف. كناس ياما ناس يكيدون للآخرين لكن سمعتهم الدافع، أسماءهم وخلقهم ورصيدهم الإيجابي في قلوب الناس. كثير من الناس سيئة حقيقة، يعني نسأل الله أنه يبعدنا عن السيئين. إذن أحبتي أصدقائي، الوقت يبدو أدركنا. اليوم تناولنا جملة من حكم العراق القديم جاءت على لسان الحكيم حيقار مستشار الملك سنحاريب. حلقة إن شاء الله تكون ممتعة مفيدة، وتكونوا قد قضيتم معها وقت طيب ونافع. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من زميلي العزيز وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم في القصة خون، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. نلتقي إن شاء الله قريبا، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي

0: ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنة في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم، ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي، حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود. فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا هم ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف ترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
9: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
11: المرأة العربية الأكثر تزديدا لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصبا على الرجال سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكيا ونظريا هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة، وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية

100 فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالباً تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبياً وفقاً للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: ليذيقنا سعة الحياة ورغدها. فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخدر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: الآن راح ناخذكم القصة جديدة، قصة واحدة من الناس اللي طموحهم ما ينتهي وقلبهم مليان حب للأطفال. هذه قصة شيلان الجابري مصورة الأطفال، واللي خلت حبها وشغفها بالطفولة يتحول إلى مشروع نجاح. مع تشجيع أهلها قررت شيلان أن تفتح استوديو خاص لتصوير الأطفال من حديث الولادة فما فوق، تشتغل جلسات تصوير مميزة توثق بها الذكريات الحلوة اللي تذكر الناس بطفولتهم وأجمل لحظاتهم.
3: قبل أتخرج يعني فتحت المشروع دعم من أهلي، فتحت يعني كانت هواية عندي التصوير، خاصة تصوير الأطفال، يعني كان أصلاً ما موجود بالبصرة. كان هدفي أنه أوصل صورة أنه ماكو شيء ما موجود بالبصرة، أي مشروع يعني هسه البصرة يعني تطورت، ومشاريع حتى ما موجودة هسه الحمد لله تطورت ومشاريع كلها موجودة إن شاء الله. فيعني تصوير الأطفال شيء نادر كان، وهم هواية وهم حب الأطفال. اخطيت هاي الخطوة من كنت طالبة أصلاً، يعني حتى الزبائن يعني كل الزبائن يقولون إن فكرنا إنه ماكو شيء بيجي بالبصرة، يعني كتصوير حديثي ولادة شوفها يعني بس بالخارج بدول الأجانب أكثر شيء وهذا المشروع. فالحمد لله يعني حتى زبائني يعني داعميني بهذا المشروع.
2: شيلان كانت تعرف تماماً إنه التعامل مع الأطفال مو سهل، بالعكس هو عالم خاص جداً ما تقدر تبدع بيه إذا ما كنت تمتلك حب حقيقي لهم. مو بس كاميرا وكل شي يطلع حلو، لازم تركز بكل لحظة تشوف التفاصيل الصغيرة وتفهمها، بدون هذا الفهم ما راح تقدر توصل للمستوى اللي تريد توصل له.
3: الصراحة يعني التصوير لا، بالعكس يعني أكو هواي بنات بس تصوير الأطفال لا، يعني تصوير الأطفال ما حد يحبه لا الشباب ولا البنات. يعني أغلب المصورين يتعزون من الأطفال، يعني تصوير الأطفال يعني صعب، يراد له يعني خلق ويراد له حيل، يلا واحد يقدر يطلع النتيجة الحلوة. حب الأطفال اللي خلاني أخطو هاي الخطوة، والحمد لله يعني طورت بيه وإن شاء الله للأكثر.
2: ورغم كل التحديات شيلان تؤمن أنه كل مشروع يتحمل الفشل والنجاح، بس الأروع هو التجربة وتحقيق الرؤية، هالشي ما يتقارن بالربح والخسارة. المشروع اللي تحبه وتضحي من أجله هو هذا أكبر نجاح.
3: صراحة أنا من فتحت المشروع يعني ما فكرت بخسارة، فكرت أنه هذا الشيء دخلت لأنه هواية عندي وحب إلي، يعني أن خسرت أنه أنا مستفادة تجربة، وأن ربحت فيه الحمد لله والشكر، يعني أقول الحمد لله. فالحمد لله دخلت بالمشروع وطورت فيه شوي شوي. بالبداية أكيد صار خسائر بالنسبة للإيجار، يعني مثل ما أشوف الإيجارات غالية بالنسبة للمعدات، بس بعدين يعني إذا أنت نجحت بالمشروع أن أنت خطيت الخطوة ونجحت فيه، وإن ما نجحت استفادت التجربة من عندي.
2: مؤكد أنه كل مدير مشروع لازم يمتلك أكثر من أسلوب ويكون مطلع بشكل كبير، لأنه بدون هالتنوع ومتابعة كل ما هو جديد ما راح يقدر يلبي رغبات الزبائن.
3: أفكار أجنبية وأنا أضيف لمساتي الخاصة بيها، يعني مثلاً كتصوير حديثي ولادة، أما بالنسبة للأفكار الثانية كتصوير يعني لرمضان أو الثيمات الكريسمس أو الثيمات السنوية اللي كل سنة نعيدها، هاي شغلات يعني بيني وبين أهلي إحنا نضبطها ونرتب الديكورات الخاصة بيها.
2: مع مرور الأيام تتغير أحوال المجتمع، وكل يوم يمر يثبت إنه هذه الأيام بصالح المرأة. الفرص تكبر والآفاق تتوسع، وصار بإمكان كل بنت أن تحقق أحلامها وتبني مستقبلها نفسها.
3: تسأل بصرة أشوف البنية ما عليها أي حاجز، يعني تقدر تشتغل بشركة، تقدر تفتح مشروع، تقدر تطلع وحدها يعني كلش طبيعي. يعني البصرة شوية يعني تفتحت أكثر، العقلية تغيرت، والمجتمع هم صار منفتح، يعني الحمد لله.
2: بالختام، شيلان تعتقد أن المشاريع الخاصة بها فرصة كبيرة للتطور أكثر من أي وظيفة حكومية، وكل واحد عنده أمل يبني مستقبله بشكل أفضل إذا قدر يشتغل بشغف على مشروع الخاص. الفرص موجودة، بس لازم تتوفر الجدية والحرص حتى توصل لأعلى درجات النجاح.
3: أشجع كل شخص عنده موهبة يطور من موهبته ويبدي مشروعه الخاص. المشاريع الخاصة يعني تكون فشي حلو للإنسان، يطور من نفسه، يعني ما يعتمد على الشركات الأهلية ولا يعتمد على الشركات الحكومية. يعني التعيين صعب بهاي الوقت، وأعداد الخريجين كلش هواية. واحد يبدي الخطوة الأولى ويبدي مشروعات جديد أحسن. طموحي إن شاء الله أزيد وأزيد، وإن شاء الله أوصل للهدف اللي أنا راسمته ببالي. أما رسالتي للشباب إنه يعني أخط الخطوة الأولى والله كريم، حتى لو خسارة هي استفاد تجربة من عندها. يعني
4: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: من الفاو إلى خور عبد الله يمتد شريط مائي لا يتجاوز طوله بضع عشرات من الكيلومترات. هذا الشريط هو كل ما يملكه العراق حاليا، نافذة وحيدة على مياه الخليج وسفن تحاول المرور في ممر لا يحتمل الخطأ. لكن هذه النافذة بهذا الاتساع الضيق لم تأتي هكذا، خلفها حروب وعقوبات وقرارات أممية وخريطة أصبحت حديث المنطقة مؤخرا، خريطة عراقية جديدة أودعت في الأمم المتحدة فتحت ملفا قديما. من يملك هذا الماء؟ مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين يقف على الجانب الآخر من هذا السؤال، يقول إن العراق تاريخيا وقانونيا هو المالك الشرعي لهذه السواحل.
3: العراق بلد 7000 سنة الحضارة مالته، كانت سواحل الخليج معظمها إله، هسه انحصرنا إلى 60 كيلو تقريبا، يعني هذا الغبن تاريخي صار، فبالتالي يعني هي مو منا من أحد وإنما هي حقوقنا. بس الظروف اللي مر بها العراق بالعقود الماضية والأحداث اللي صارت الحروب كلها أدت إلى هذا المسار اللي احنا وقعنا به، بهمة الغيارة، بهمة يعني كل الناس، يعني بصراحة وخاصة الشعب البصري، الوقفة الإعلامية، الإعلاميين يعني كان لهم دور كلش فعال يعني حقيقة على الضغوط على الحكومة وعلى غير الحكومة. فبالتالي إيداع خرائط المجالات البحرية تثبت حقوق العراق، كان حد قبل لا انثبت بالخرائط الكويت سوت عدة جزر اصطناعية على مود تبتعد عن السواحل، وبالتالي منطقتها الاقتصادية راح تجي على المنطقة الاقتصادية العراقية. هسه بهاي الإيداع رجعت حقوق العراق في المنطقة الاقتصادية اللي هي من الساحل إلى 200 ميل بحري، أصبحت يعني طبيعية للعراق مثل ما كانت.
2: هل تقبل الكويت بهذه الخرائط الجديدة؟ هل ترى فيها تصحيحاً لخطأ قديم أم تجاوزاً على حدود استقرت طوال هذه السنوات؟ علي العقابي خبير قضائي متخصص بالشأن البحري يعرف جيداً أن ملف الحدود البحرية لا يحسم بالخطوط وحدها.
4: طبعا هو بالتأكيد كان هذا الشيء متوقع أنه تقوم الكويت برفض هذا الخارطة أو تدعي أنها مثلا الخارطة تمس سيادتها وتشكك بالخارطة وترفض الخارطة. ليش؟ لأنها رسمت إلى البعيد، رسمت إلى ما بعد هذه الخارطة. ليش؟ أنه هي تريد تستحوذ على مياه خور عبد الله، تستحوذ على المنطقة الاقتصادية حتى تأخذ النفط والغاز بها، وبالتالي تثبيت هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة غلق الباب أمامها أنه ما يحق لها تتدخل بهذه المياه، وبالتالي هي أكيد راح ترفض وراح تطعن وراح يجوز تستخدم كل وسائل المتاحة لها في سبيل أن ترفض هذه الاتفاقية أو هذه الخريطة وتلغيها من موقع الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سيكون مستحيل بهمة الشعب العراقي والخيرين بالشعب العراقي.
2: ما قد يعده العراق استعادة لحق بحري تراه الكويت تهديداً وجودياً لملاحتها وموانئها. هنا تحديداً يقف مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين.
3: هم الكويتيين أشقائنا هم، ورغم أننا نفتح وياهم صفحة جديدة بس مع الأسف يعني أكو ضغوط عليهم من وضعوا الخرائط مالتهم المجالات وجابوا ميناء مبارك ورسموا له خرائط لخنق القناة العراقية وحتى مضايقة الموانئ حتى نربطوا ياهم سككيا وبالتالي موانئ أنها تموت. هذه كلها سيناريوهات، بالتالي من هم وضعوا خرائطهم وإحنا هسه جينا وضعنا خرائطنا، احنا وثائقنا تاريخيا تلغي دور الوثائق اذا وجدنا المحكمه او الطرف الثالث المنصف، وان شاء الله يكون المنصفين لانه الامم المتحده وهذه مو كل المنظمات تمشي عليها المحابات والرشاد. كل السفن اللي تدخلنا تخرج من عند موانئنا وتدخل جايبه بضاعه او تاخذ بضاعه كانت ترفع العلم العراقي لحد قبل سنوات، حتى من بعد السقوط والهذي ولحتى اللحظة اللي ترفع العلم العراقي، بينما هم الكويت لو عدا حق كان رفعت العلم الكويتي. فبالتالي هذه كلها عبارة عن يعني تدليس وعلى افتراءات، يجي الوقت اللي راح تنفضح به. احنا نريد نفتح صفحة جديدة مع الإخوان الكويتي
2: قبل أن تدع الخرائط لدى الأمم المتحدة. كان المشهد مختلفاً. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان يميل إلى طريق آخر، طريق أكثر هدوءاً، من خلال العمل باتفاقية خور عبدالله نفسها والطعن بقرار المحكمة الاتحادية التي ألغتها. كان يريد أن يفعل ذلك من دون أن يزعج الجيران، من دون أن يفتح ملفاً جديداً مع الكويت. كان يفضل حسن الجوار على أي شيء آخر. ثم جاء الصخب، حراك شعبي اعتبر أن كل يوم يمر من دون تثبيت الخرائط هو تنازل عن حق عراقي. صوت واحد يرتفع في الشارع، لماذا نخاف من تثبيت حدودنا؟ في خضم هذا الزخم وجد السوداني نفسه أمام خيار، إما أن يمضي في طريق التهدئة الذي رسمه لنفسه أو أن يركب موجة الغضب الشعبي. اختار الموجة، الخرائط أودعت. يعرب المحمداوي المتحدث باسم الحراك الشعبي كان قريبا من القرار قبل أن يتخذ.
5: لولا الضغط الجماهيري والشعبي لما ذهبت الخارجية العراقية إلى ما ذهبت إليه الأمم المتحدة من تثبيت الخرائط، بل العكس من ذلك، حينما ذهب السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، قامت البصرة ومن خلال الحراك الشعبي بتنظيم وقفات احتجاجية رافضين ما قام به رئيس مجلس الوزراء، وبسبب الضغط الشعبي أيضا تنازل رئيس الوزراء عن الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية. فنقول بكل صراحة، رغم تأخير الخارجية، الخطوة هي مهمة لكن متأخرة. جانب الآخر، قضية خور عبد الله العراقي قضية كل الأخوة البحريين المختصين المعنيين والقانون يؤكدون أن خور عبد الله عراقي 100% ولا علاقة للجانب الكويتي بهذه القناة الملاحية. لكن أثبتت حسب المعطيات والمؤشرات أن السلطات الكويتية تمارس خنق العراق اقتصاديا وليس لها علاقة بقناة خور عبد الله الملاحية. حتى ذهب بعض المختصين إلى أن بناء ميناء مبارك الكويتي لم يكن في جدوى اقتصادية في مصلحة للاقتصاد الكويتي، بل في خنق لميناء الفاو الكبير وموانئ العراق.
2: ربما يتساءل أحدكم، ما الفائدة أصلا من إيداع خرائط لدى الأمم المتحدة؟ هل هي مجرد أوراق تتراكم في أدراج المنظمة الدولية، أم أن لها وزنا قانونيا يمكن أن يغير شيئا على الأرض؟ علي العقابي الخبير القضائي المتخصص بالشأن البحري يجيبنا.
4: إيداع الخريطة فسح لنا المجال الآن أمام أبواب واسعة أنه نطعن باتفاقية خور عبد الله وإلغائها وليس تعديلها، لأن اتفاقية غير مهنية وتعتبر اتفاقية تدخل بالشؤون البحرية العراقية. الأحداثيات اللي ثبتتها هذه الخرائط لغت جزيرة فيشت العيج اللي هي جزيرة اصطناعية، ولغت ميناء مبارك اللي هو أصلا مخالفة قانونية بحرية ارتكبتها الكويت، حتى ترسم حدودها من هذه المناطق باتجاه البحر، وبالتالي تدخل المنطقة الاقتصادية العراقية اللي تبعد 200 ميل عن السواحل العراقية من بعد 12 ميل ضمن حدودها ومياها الإقليمية، وبالتالي حق لها الاستثمار بثروات طبيعية الله خالقها إن للعراق وليس للكويت.
2: في النهاية، الخرائط خطوط على ورق، ما يصنع الفرق هو ما تفعله بها الدول وكيف تقرأها. العراق يقول إنه يثبت حقا تاريخيا، الكويت ترى تجاوزا على حدود استقرت، وبين هذا وذاك يبقى خور عبد الله ممرا مائيا ضيقا تحمل أمواجه أسئلة أكبر منه. كيف تحدد الحدود بين جيران لا يثقون ببعضهم؟ وكيف ترسم خطا على الماء من دون أن تغرق في خلافات الماضي؟
6: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال، لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات. إن المحار كتوم وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة.

الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبد الله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، الجزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش؟ أنا ما ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالة عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني بغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين، وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل، سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية، أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه. عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة، تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا، هل سيطرقون باب العيادة أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة لهم؟
2: أتجه دائما إلى طبيب النفسي، لن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينتش العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات، احنا جربنا صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجة ماكو.
3: ما ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوفون شنو المشكلة، شنو السبب، شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
4: أكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك أنا والله من الروحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية يهدى بالي. أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني حيحدد لي جلسات تسات ما طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج أرتاح نفسيا.
3: لا أكيد مو حالة حال أي طبيب ثاني، بالعكس يعني أكو وجوز إحنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها إليش، وجوز إحنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من أكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينش على هواي أمور وعقلك.
5: عدي الروحاني شوية أفضل يعني، أنا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهذه التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
6: أي أروح الطبيب بنفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالية وتشذب وفلوس يأخذون وكلش شماك، مثل الدكتور دارس وفاهم.
7: أنا طبيعتي إنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له، ما ألجأ الروحاني أشوفه أفضل.
1: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
8: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار. وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة، انه ما يزوروا بسبب انه يخافون انه يقولون عليه هذا مجنون او بين قفشين هذا مخبل وسودن مثل ما يدعون هيجي. لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد او الشيخ او غيره من هذه الأشياء، لأنه ربما المتقبل اجتماعيا، لكن هي بالحقيقة خسارة اقتصادية وخسارة علمية، لأنه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبة هي وصول التوعية لكافة المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي، ربما تستفادون، أنه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا.
1: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها، نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني، الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
9: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي، باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة اهتمام المجتمعي بأطباء الطب النفسي والعقلي، باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
1: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة، ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
10: احنا عادة يعني العلاج كل مرض او كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته اكو مثلا الكآبة ممكن من 3 إلى 6 أشهر، اكو اضطرابات تحتاج مثلا 2 إلى 4 أشهر، هاي احنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني انا اكتب مثلا هذا العلاج لمدة 2 شهر، اذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن انه يتعرض الى جرعات مثلا زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب انه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. انا مثلا قاعد اداوم حاليا هسه مثلا باطراف القطرة والارياف، لحد الان ما متوفرة مثلا العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وان شاء الله خير.
1: لقد اثبت العلم ان العقل يداوى مثل الجسد، وان الطبيب النفسي ليس خصما للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
11: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ، تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ، حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكؤوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكؤوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزؤوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبؤوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: حديث حلقة اليوم راح يكون عن موضوع الجاسوسية بالسينما والتلفزيون. ممكن أن تندرج أفلام الجاسوسية بالعموم ضمن أفلام الإثارة والتشويق، لكن من باب الدقة فهي مو نوع سينمائي واحد، الممكن نوصفها ابنة شرعية لعدة أنواع تستعير التوتر من أفلام الإثارة، المؤامرات من الدراما السياسية، والمطاردات من أفلام الأكشن، الأسئلة الأخلاقية من الدراما النفسية. لذلك ماكو جاسوس يشبه الثاني بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش. أهلا بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة، يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: It's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
4: Take the bloody shot.
5: What do you say about a man like that?
6: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
7: Enjoying death.
8: I only have one question.
9: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
10: Targeting her. They wanted her to see it.
11: Welcome to the new MI6.
12: I'm your quartermaster.
13: You must be joking.
12: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهاي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهاي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي تدور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهاي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها، لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسوي بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبه خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحده بنص الشارع تنطينا شعور أكو أحد واقف ورا يراقبه. إذا قعد بقهوة هادئة تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبه، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا إحنا الراقبة أو الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة أما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس أكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. أحيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة أو واجهة محل، أو تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها أسود توقف بمكان معين أثناء مرور البطل. ومن خلال هاي الأجواء راح نصير كمشاهدين جزء من هاي اللعبة، مو بس نتابع الجاسوس لكن نراقب وياه ونخاف عليه ونشك بكل شخص يمر من يمه. وهذا اللي يريده صانع فيلم الجاسوسية، انه ينقل التوتر للمشاهد حتى من نطلع منه بشعور انه احنا عشنا حرفيا اجواء الفيلم.

الأفلام الجاسوسية أكو قاعدة معروفة، إذا توقعت أنك عرفت منو الشرير فأغلب الظن أنت غلطان. ليش؟ لأنه الفكرة تقوم على إخفاء الشرير. الشرير هنا ما راح يكون لابس وجه الشر وتعرفه من أول مشهد، بالعكس ممكن يكون قريب جدا من البطل، ممكن يكون شخص هادئ لطيف أو شخص عادي، يعني ما تخلي عليه أنه هو جزء من المشهد، مر من قدامنا عشرات المرات وما انتبهنا إليه، والمشاهد يزيد خطوة بعد أكثر من تتبع الأحداث، يصير محقق بينه وبين نفسه أثناء المشاهدة، يراقب الوجوه، يحلل الجمل، يسأل نفسه منو قال هذا، قال الحقيقة، احتمال مو صادق بكلامه، كل ما يعتقد بينه وبين نفسه أنه وصل للشخص المطلوب ويقول لنفسه لقيته، يجي حدث لاحق ما بعد الاكتشاف مباشرة يقول له أنت غلطان. لذلك تتميز هاي الأفلام عن غيرها أنه ما تقدم صراع واضح بين الخير والشر، تخلينا الحقيقة كأنه سر مخفي إحنا نبحث عليها من البداية للنهاية. مو كل مفاجأة بالنهاية تعتبر كتابة ذكية للنص، أكو فرق بين الالتواء الذكي بالحبكة وبين الالتواء المفتعل. الالتواء الذكي هو اللي من ترجع تتذكر الأحداث وتكتشف كل الدلائل اللي كانت موجودة من بداية القصة وإحنا ما انتبهنا إليها، لكن الالتواء المفتعل اللي كأنه يصير ملفق حتى يخدع المشاهد، هو يجيب معلومة جديدة باللحظة الأخيرة ويصدم بها المشاهد وبس، وهذا ما يعتبر إنجاز بحد ذاته. الفيلم الجيد هو مو اللي يخدع المشاهد، لكن اللي يخلي الحقيقة قدامه بأغلب وقت الفيلم ويموه عليه بدون أن يخطر على باله أنه كانت قدام عيونه طول الوقت.

بعد كل هذا التوتر والشك، خلينا نجاوب على سؤال مهم: ليش أفلام الجاسوسية تكون محبوبة؟ يمكن لأنه الإنسان بطبيعته يحب الأسرار ويستمتع وهو يجمع التفاصيل الصغيرة، مثل لعبة البزل، قطعة ورا قطعة بيبنيها لحد ما تكتمل الصورة كاملة. كذلك هو يجمع تفاصيل صغيرة إلى أن يكتشف الحقيقة بنفسه. لكن السبب أعمق من هذا التصوير البسيط، لأن هاي الأفلام ما تحكي عن الجواسيس فقط، لكن تحكي عن الثقة والخيانة، الحقيقة والكذب، الخط الرفيع بين الصح والخطأ. والأجمل من كل هاي التفاصيل إنه أنت تكون أكثر من مجرد مشاهد، أنت تصير جزء من اللعبة، تراقب وتشيك، تحلل، تحاول تسبق الفيلم بخطوة. لكن بالغالب إنه الفيلم راح يسبقك، إلا المشاهدين المحترفين اللي مختمين الأفلام الغموض وأفلام الإثارة ممكن يسبق الفيلم بخطوة، وهذول أشخاص يتميزون بالإضافة إلى كثرة المشاهدة بالذكاء والنباءة. ممكن لهم مستقبل يكونون محققين إذا مشوا بهذا السلك، ويمكن لهذا السبب نستمتع من يخدعنا الفيلم بطريقة ذكية، نرفع للقبعة أنه قدر يخدعنا. يعني إذا قدرنا نكتشفه بسهولة فهذا ما سوى إنجاز.

قبل ما يصير أشهر عميل سري بتاريخ السينما كان جيمس بوند مجرد شخصية خيالية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ عام 1953

انطلق أول فيلم للسلسلة عام 1962 واستمرت أكثر من 60 عام بنجاح مستمر، وصارت واحدة من أنجح السلاسل السينمائية بالتاريخ بإيرادات تجاوزت 7 مليار دولار حول العالم. لحد اليوم تضم السلسلة حوالي 25 فيلم، وجسد الشخصية 6 ممثلين مختلفين، فكان الكل جيل جيمس بوند الخاص به. واكو رقم كل متابعين السلسلة يعرفوه، اللي هو 007، واللي صار علامة ثقافية يعرفها حتى اللي ما شايفين الفيلم، بحيث يرمز الـ00 انه العميل عنده صلاحية استثنائية ينفذ مهمات قاتلة عند الضرورة، والرقم 7 هو الرقم الخاص بشخص جيمس بوند داخل هذا القسم السري. اما اكثر افلام السلسلة نجاح فهو فيلم سكاي فول عام 2012، اللي جاوزت إيراداته 1.1 مليار دولار، وصار أول أفلام بوند اللي يكسر حاجز 1 مليار دولار عالمياً، وحصد جائزتين أوسكار بإنجاز غير مسبوق بتاريخ السلسلة. ما توقف جيمس بوند عند السينما، لكن امتد العالم ألعاب الفيديو، وحققت لعبة 007 نجاح جماهيري واسع، وصارت لعبة جولدن اي واحدة من أكثر الألعاب تأثير بتاريخ هذا المجال، ولهذا السبب بعد أكثر من 70 عام على ولادة هاي الشخصية الخيالية، واللي صار اسمها واحد من أشهر الأسماء بتاريخ السينما العالمية. أثناء إعداد هاي الحلقة لفت نظري وجود مجلة أكاديمية متخصصة بالكامل بدراسة عالم جيمس بوند، اسمها International Journal of James Bond Studies. المجلة الدولية لدراسات جيمس بوند هي مجلة أكاديمية تعنى بنشر دراسات متعددة التخصصات عن جميع جوانب عالم جيمس بوند، سواء من الناحية الأدبية أو السينمائية أو الثقافية. هدفها تقديم قراءات نقدية معاصرة لهاي الشخصية، وتحليل علاقاتها بتاريخ أدب الجاسوسية والسينما والثقافة الشعبية، والأهم من هذا كله هو أسباب استمرار شعبيتها وتأثيرها بعد هاي العقود الطويلة على ولادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن هاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ والجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك في السينما وخصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيشه الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

0: شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرف الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس البطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تتسلط عليه، ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب. والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان عادي مثلي ومثلك، إنسان يخاف ويغلط ويدفع ثمن اختياراته. من أنا بدأت صورة الجاسوس تتغير، ما بقى مثل قبل، لكن صار إنسان يعيش بين عالمين، عالم حياته الشخصية اللي جاي يخسرها خلال عمله بهذا المجال، وعالم الجاسوسية المظلم اللي ابتلع حياته بالكامل. فالسينما غيرت صورة الجاسوس وغيرت القصة بالكامل من صراع بين الخير والشر، وخلت الجاسوس نفسه يكون بمنطقة رمادية يحيط به سؤال، هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلا ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به هاي الأفلام تغير هو. يعني قبل كانت الأفلام تحكي عن ملفات سرية مخبيها داخل جنط سود، عميل يسافر يقطع نص العالم حتى يحصل على معلومة. يعني هواي أشياء كانت السينما تعتبرها خيال علمي قبل 20-30 سنة صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كاميرات المراقبة اللي كان يمتلكها الجواسيس ونعتقد انه يشبه بالخيال العلمي، كاميرا تصور بهاي الطريقة، صارت متوفرة ببيوتنا، واي شخص عادي ممكن يمتلكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الاشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بامكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الادوار اللي يحتاجها الجاسوس، تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الادوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت انظارنا، ساعة الايد، الكاميرا الصغيرة، اجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. حس النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية. واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية، وعده أكثر من جواز سفر، وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن أن يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال، لكن عرفت أنه الواقع نفسه صار أكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وأدواتها تغيرت وأبطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين، اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: Mossad sent me to Tehran on a mission. But then everything went wrong.
2: We have to go. Now!
3: Half the guard is looking for us.
4: We can't get out.
5: You're a good agent, Tamar.
6: We failed this operation, but it wasn't for nothing. We're playing a long game here.
0: المحور الثالث، مسلسل طهران حرب الظلال على الشاشة.
7: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
8: You're about to work for them?
9: I had no choice.
7: If you pull this off, we'll help you escape. Can you handle it?
2: I'll see it through.
7: I know you will.
8: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
9: Be careful.
8: Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
10: Tamar?
7: Going into the belly of the beast. Minaj is not trained for this.
2: She can do it.
11: We have trouble.
12: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل.
13: There's no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسياً وأمنياً، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. الدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل صالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحاً الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية، يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل. يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل أنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية، وحتى التفاصيل الصغيرة حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلا. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020 والموسم الثاني عام 2022 والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسميا عن تجديد الموسم الرابع، لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر يتحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلى لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي يخلى العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن يعني هذا الجاسوس وخصمه بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت. الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس لهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحياناً جزء من الضغط والمساومة والمشكلة،

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل. أدت نيف سلطان دور تمار بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، الإنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقرارات.

والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود، جلين جلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات جوائز الأوسكار، أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر. فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي. العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بأن يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحيانا، وهي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، يعني الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية. بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال: هل هو واقعي فعلاً؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصوم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل فإنه الشاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك إنه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن نشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، أكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى تخلينا مشدودين للشاشة. المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا، البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها باستمرار، وحتى نجاحها أحياناً ما يكون بسبب امتلاكها قدرات خارقة أو إمكانية الموساد لا محدودة، لكن الظروف تساعد الآخرين، الصدفة تساعدها أحياناً بالنجاح. كذلك المسلسل يستحق الإشادة لأنه ما قدم الطرف الآخر بصورة العدو الضعيف أو الساذج اللي ممكن اختراقه بسهولة مثل ما نشوف بعض الأعمال الجاسوسية. فصح هو المسلسل يروى من وجهة نظر إسرائيلية، لكنه بنفس الوقت منح الشخصيات الإيرانية حضور وقوة ما يستهان بيها. إيران بالمسلسل مو مجرد ساحة دور بها الأحداث، لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، انه ما يحكي لنا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جاي نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها،
وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يومية بنشرات الأخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعية.

شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة. واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران أنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل، صار اليوم بالنسبة للكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن احنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحيانا بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية. لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية، بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماما. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل نقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة. وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن يعني المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين وأجهزة متطورة، لكن دائما تحاول تنقل للمشاهد صورة عن النفس البشرية وعن العالم اللي نعيش به، ومن الجاسوس اللي كان يحمل ملف سري بالعقود الماضية إلى الحروب السبرانية وحروب الظلال اللي نشاهدها اليوم، يبقى السؤال نفسه، هل هاي الصورة كاملة للي جاي يصير على أرض الواقع؟ لو احنا نشوف الجزء المسموح لنا أن نشوفه ويبقى الإنسان سواء كان جاسوس أو عميل أو جندي أو ضابط أو رئيس دولة أو مشاهد، هو الإنسان نفسه بكل الأحوال يمتلك المشاعر نفسها، وإذا طلع من مكانه الحالي كمشاهد وراح أدى الوظيفة اللي جاي أديها الشخص بالمشهد والعمل الفلاني مو كممثل، لا كوظيفة على أرض الواقع، راح يشوف أنه معاناته الشخصية والأسرية وحياته العامة أنه كلها راح تتأثر بعمله ووظيفته. الجاسوس هو مو بذرة زرعتها دائرة المخابرات بعقل تجارب وخلقت منه إنسان حتى يكون مهيئ التنفيذ العملية، الجاسوس هو إنسان مولود ببيئة، عنده عائلة، عنده أطفال، يحب، يكره، يتزوج، يبكي، يتذكر أهله، يتذكر وطنه، معاناته الإنسانية كلها تتجسد أمام الشاشة من يؤدي دوره كمقاتل البلدة، وأحيانا يصير خلاف بينه وبين مدرائه اللي يمثلون وجهة نظر البلد الرسمية، ويكون بهاي الحالة بمفترق طرق واختياراته راح تكون صعبة وممكن تحدد حياته ووجوده كإنسان. I wanted to make a difference here. But there's a price for this life. Being committed to a cause can be a lonely place. Dr. Peterson, your inspection will proceed today. I also wanted my work to make a difference here. But I don't have a lot of time. The regime will be looking for me. I know who you are, but I need your help. Do you know the risks you have to take to something like this? The agents are still large. I will hunt them down. Whether it's in battle. التفاصيل

سياسية وتنطي حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنهم أميان جاي. وأحد الدول المجاورة حاليا يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15 ألف مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد بن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
4: اي بس فاثناء تسكرة له المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني، ندم، متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق، ماني كلنا اهل الحسا واهل اللي هو القطيف واهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
3: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
5: كل أمور هتملو من الكويت، أهديك كل كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم دولة الكويت هم إهني بلا شيء ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
3: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكداً استراتيجية المنفذ بوصفه شرياناً تجارياً وحيوياً ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
6: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن التبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
3: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
7: والله من تركيا جينا وديت له حمل الكويت وجيت له عراق من عراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وزين باشوا طيبوا 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
3: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
8: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40 إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي، كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وأكثر تحديدا دول الخليج، وهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
3: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية، من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوة الناعمة.

الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع

الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 أما قالوا عن حربا ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير، وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة، بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل 20th century، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة

مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية، وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها، وتنظف وتطهو وتشاكس، وتقوم بمغامرات في الجبال، وتتمتع بشخصية قوية. وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلماً أريدك، لا أريدك مقمراً، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضر. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
0: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: أشباح بيئية ما بين دجلة والفرات.

طوال تاريخ العراق لعبت المياه دوراً رئيسياً في تحديد شكل ومصير البلاد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي. أما دجلة والفرات فقد كانا مطمعاً لجيوش ورجال أعمال الدول الاستعمارية وطريقاً نحو أرض الرافدين الممتدة حتى أقصى جنوب الخليج. أغرى النهران المتدفقان العثمانيين والبريطانيين، واستغلت مياه العراق تجارياً وسياسياً، وشهد التاريخ محاولات لاحتكار النهرين وممراتهما. وعلى الرغم من الإقرار بصعوبة الهيمنة والاحتكار، إلا أن جيوشاً خاضت المغامرة. ظن البريطانيون أن هذه المياه قابلة للاستعمار بسهولة، وأن هذين النهرين التائهين بلا راع ولا سيد يحميهما سيبقيان سيولهما طوع إرادتهم ورهن احتياجهم آمنة على بخارياتهم. ورغم العدة المتطورة والتقنيات الحديثة للأسطول البريطاني، بيد أن لعنة أحاطته كلما وطأت أقدام جنوده السفن التي حاولت اجتياح نهري ميزوبوتاميا. هذه قصة عن صراع بيئي سياسي اقتصادي خاضته السفن البريطانية للسيطرة على النقل النهري في دجلة والفرات خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في عراق ما قبل تأسيس الدولة الحديثة.

البداية من الثورة الصناعية. بعد أن وصلت الثورة الصناعية في بريطانيا إلى ذروتها في العصر الفكتوري ما بين الأعوام 1837 إلى 1901، أخذت طرق النقل النهري تحظى باهتمام خاص من تاج المملكة نظرا لارتباطها بمصالح الإمبراطورية في الهند والخليج. الحال أدت عناية التاج إلى إدخال الماكينات البخارية المتطورة آنذاك للخدمة بسرعة قياسية، وأولها سفينة نورث ريفر عام 1807، ولحقتها بعد سنوات أس أس أرخميدس التي أبحرت لأول مرة عام 1839، لتكون بهذه الرحلة أول سفينة بخارية بمروحة دافعة في العالم. كان للتطور السريع أثر كبير على الرؤية الاستراتيجية للتاج البريطاني فيما يخص النقل النهري، ورفع المنافسة الشرسة التي كانت الإمبراطورية تخوضها ضد أكثر من عدو، أبرزهم الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط والخليج، والتي كان العراق تحت سيطرتها برياً ونهرياً منذ أكثر من 300 عام. كان العراق بالنسبة للتاج البريطاني معادلة استراتيجية معقدة سيغير تدخل السفن البخارية فيها مصير الصراع النهري الاستعماري بين الإمبراطوريتين، وهو أمر سيدفع جيش الإمبراطورية إلى إدخال أولى السفن البخارية إلى العراق في وقت مبكر جداً عام 1836.

هنري لينش دليل دجلة والفرات. في العراق كان هنري لينش الرحال الإيرلندي قد بدأ يفكر بمنحى تجاري فيما يخص النقل النهري في دجلة والفرات، فقد شق النهرين متأملاً بقلق شعب الجنوب، وخاض مغامرات جريئة على أمواج النهرين، وعاش الرحال الإيرلندي بين شعب العراق وفارس وفهمهم جيداً، درس مأكلهم ومشربهم واقتصادهم، وتعلم لغتهم كفاية ليكون لاحقاً المسؤول المباشر عن التواصل مع شيوخ القبائل العربية. أثناء مساره البحري على متن السفن البريطانية نائباً لرودن شيزني عام 1834، كان لينش يطمح لأخذ التجارة والنقل النهري لمرحلة لم يحلم بها أحد قبله، تتلخص بجعل العراق مركزاً تجارياً عالمياً. وكان تكثيف النشاط البريطاني على النهرين خطوة كبيرة من طرف البحرية الإمبراطورية باتجاه حلمه المنشود، وزاد يقينه بأن تغيراً اقتصادياً راديكالياً يمكن أن ينشأ في العراق لصالح بريطانيا لو استمر دخول السفن البخارية للخدمة على نهريه بنحو استراتيجي مدروس. ولد هنري لينش في ريف بالينروب في إيرلندا عام 1807 ليكون الثالث بين 11 أخاً، لكنه اختلف عنهم، فقد كان مندفعاً وسبق أخوته إلى التطوع، وبعمر 15 عاماً في البحرية البريطانية في الهند بصفة ضابط صف بحري.

بعد تميزه في البحرية رقي عام 1827 لرتبة ملازم، لينتقل بعدها على متن السفن الذاهبة للخليج العربي عام 1834، ويقضي الكثير من أعوامه اللاحقة هناك متقنا فنون النجاة والإبحار ومتعلما اللغة العربية والفارسية، وهو ما أهله لصقل مهارات التفاوض التي ستؤهله لحل التعقيدات السياسية التي سيواجهها مع شيوخ العشائر. كان هنري لينش متأثرا بأفكار الجنرال والملاح البريطاني فرانسيس راودن تشيزني المعروف بعراب السويس، أول بريطاني قاد سفينة نقل بخارية خلال قيادته الحملة البريطانية الموسعة في العراق أعوام 1835 إلى 1857، وكان يحلم بربط نهري يصل العراق بالهند ويقلل مصاعب التنقل بينهما. سيحقق هنري لينش مع أخيه الأصغر توماس لينش هذا الحلم بتأسيس شركة الملاحة البخارية في دجلة والفرات، وهي التي ستدير النقليات بين بغداد والبصرة وصولا إلى الهند. لكن قبلها لم يكن لينش تاجرا بل دليلا يعرف الأوردة التي تؤدي إلى قلب العراق.

حسابات المياه. شاع الظن في الإمبراطورية البريطانية أن السفن البخارية ستكون الأداة التي ترجح كفة التاج البريطاني على السلطنة العثمانية، فقد وصلت سرعة البخاريات المتطورة إلى أكثر من 10 عقد، ما يعادل تقريباً 18 كيلومتراً في الساعة، إضافة لقدرتها على تحمل الظروف الجوية المختلفة. بهذه السفن وغيرها كان جيش التاج البريطاني وجنرالاته وأدلته يجنون العالم بأساطيلهم، غير آبهين للمصاعب، متعطشين للتوسع. اختبروا سفنهم على نطاق واسع وأثبتت جودتها في أكثر من مناسبة، ليتأكد للمملكة العظمى بأنها الجيل القادم من تكنولوجيا النقل النهري، والتي ستمهد لاستعمار ذي أبعاد اقتصادية متوسعة، ويمكن أن يفتح شبه القارة الهندية على الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين. إلا أن شيئا من الغلو قد شاب تلك النظرة، جاعلا جنرالات وخبراء التاج يغفلون تقدير النظام البيئي والسياسي والاقتصادي للمنطقة تقديرا كافيا.

العراق غير العالم. منحت السفن البخارية للتاجر البريطاني سطوة كبيرة على مساحات مائية واسعة حول العالم، لكنها لم تكن بالنتيجة نفسها في العراق. كتب المؤرخون هذه الجملة بصياغات مختلفة منهين إياها بعلامات تعجب. يجادل ديفيد بلاكبيرن المؤرخ الإنجليزي في كتابه غزو الطبيعة بأن دخول البواخر في المعادلة الإمبريالية في القرن 19 ساهم بدفع القوى التوسعية بتعميق الأنهر وتوسيع الممرات النهرية باختلاف الجغرافيا. جزر كاملة أزيلت وأخرى صغر حجمها، وثالثة جرى محوها على مدار القرن. لولا ذلك لما كان ممكناً لسفن الإمبراطورية الإبحار بمرونة تكفل تحقيق الأهداف المبتغاة. بالمثل عمل جنود التاجر البريطاني بحرص للحفاظ على دجلة والفرات صالحين للملاحة النهرية بكل ما استطاعوا، فبذلوا جهودا سياسية وحثوا باتجاه تعزيزات عثمانية أخرى تقنية لتطوير مسارات الملاحة على النهرين. رغم أن سلطة النقل النهري لم تكن طوع أيديهم حتى أوائل القرن العشرين عند وصول ويليام ويلكوكس مهندساً مختصاً بالسدود والممرات النهرية لبناء سدة الهندية القائمة حتى هذا اليوم.

كانت القنوات النهرية التي شقت طريقها لأراض تابعة للسلطنة تارا وبعض شيوخ العشائر تارة أخرى لتكون مسبباً رئيسياً في إفقار دفق المياه وعمقها خصوصاً على نهر الفرات في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الذي تناقصت نسب المياه فيه لتعوق السفن البريطانية من إكمال نقلياتهم على النهر. دفعت تلك الظروف البريطانيين للتوجس والحذر من استمرار شق تلك القنوات بشكل غير مدروس، وتوالت الضغوط البريطانية على الحكومات العثمانية المتعاقبة في بغداد للحد من انتشار القنوات النهرية التي تحفر العشائر مسارها بشكل غير قانوني، ليرسل العثمانيون مهندساً من طرفهم اسمه مسعد باشا، والذي وصل منطقة بغالة ليفاوض شيوخ العشائر المحلية بخصوص الامتناع عن حفر المزيد من القنوات النهرية، لكن الأمور لم تسر على ما يرام. فبعد وصول مسعد باشا حصل ما لم يكن في حسبان الإنجليز والعثمانيين، حينها قوبل الباشا بترحاب قاس ومفاجئ، جرد من ملبسه وماله وعنف بشدة وأرسل لمنزله ومنع بالقوة جنبا إلى السلطة العثمانية من إغلاق قناة صغيرة حفرتها العشائر.

فاتحون جدد في ميسيوبوتيما. بطبيعة الحال لم تقتصر المساعي البريطانية بإرسال السفن إلى العراق على الجانب التجاري، بل كانت لها أبعاد عسكرية واستراتيجية، منها توفير غطاء عسكري داعم للجبهة الجنوبية في الخليج العربي وفارس، وزيادة التوسع العسكري أمام التواجد العسكري الفرنسي والروسي في المنطقة. أما العثمانيون فلم يكن بعد قد احتدم الصراع معهم، رغم أنه كان قد بدأ في التصاعد شيئا فشيئا في أواسط القرن التاسع عشر. كانت طموحات لينش تكبر، ومعها طموحات القادة الكبار في المملكة العظمى، رغم أن بعض هؤلاء ستغرق سفنهم حرفيا في مياه العراق. حل هنري لينش قائدا للحملة البريطانية في العراق وعلى باخرة الفرات الباخرة النهرية الوحيدة الناجية من مهمة ربط الهند بالمياه العراقية التي بدأها راودن شيزني عام 1836، والتي لاقى فيها خسارة فادحة وغير متوقعة في النهاية. فخلال يوم واحد هبت عاصفة شديدة، وتضررت الباخرة دجلة بأضرار كبيرة، وانعدم مجال الرؤية حتى أصبح المسار ضبابيا بالكامل، وفق شهادة ويليام إنسورث الجيولوجي والمستكشف البريطاني الذي نجا آنذاك. ليهطل مطر شديد، وبفعل موجات نهرية عنيفة تنحرف السفينة عن مسارها، ويفقد محركها القدرة على العمل وتبدأ بالغرق، ومعها 20 بحارا لاقى كل منهم مصرع لتبتلع مياه النهر السفينة البخارية دجلة، وعدت حينها سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ البحرية البريطانية.

آنذاك كان أحد أخوة لينش ضمن طاقم السفينة الغارقة دجلة، ما شكل حزناً وسخطاً كبيراً في قلب هنري لينش، بيد أن الرحلة الاستكشافية كانت معدة لتنجح رغم كل الصعوبات التي رصدتها شركة الهند الشرقية. فقد خصصت اللجنة المختارة لتقييم مهمة استكشاف الفرات مبلغاً قدره 20,000 باوند للحملة بالكامل، يتم تخصيصها من خزينة المملكة. ورغم التمويل والجهد المرصود، خسرت البحرية البريطانية سفينة وخسر لينش أخاه. كانت الحادثة تتويجاً لشك لينش الدائم بفلسفة رودن شيزني القديمة في إدارة الحملة البريطانية في العراق عموماً، فقد كانت رؤاه الاستشراقية والاستراتيجية تتعارض مع رودن شيزني، ما صنع خلافاً واضحاً بينهما. رغم ذلك لم تكن خسارة لينش لأخيه نهاية حلمه بالمطلق، بيد أن ترقيته جاءت بعد مغادرة شيزني ليكون بذلك قائد السفينة الأخرى التي نجت من العواصف والظروف الفرات. أبرز لينش هيمنة على المياه وأظهر معرفة بمسارات أنهار العراق في رسائله إلى عائلته وقادته، والتي كانت غالباً رسائل إيجابية عن المستقبل الواعد للهيمنة العسكرية والتجارية على دجلة والفرات.

كتب لينش في رسالة شهيرة وجريئة للكابتن جورج واشنطن السكرتير العام للجمعية الجغرافية الملكية عام 1839 ليخبره بثقة كاملة: ليس هنالك صعوبة تذكر تعوق زحف الجيوش على طول هذه الأنهار. وأضاف: بضعة آلاف من جنودنا يمكنهم أن يفتحوا قارة آسيا بكاملها أمامنا. وفي مسعاه لإقناعهما للقدوم والعمل في العراق، أرسل في وقت سابق إلى أخويه توماس وستيفن يخبرهما عن موارد غير مستنفذة في بلاد ما بين النهرين. ولم يتردد الأخوان كثيرا في اللحاق بشقيقهما الضابط البريطاني الصاعد. كان الغرور والغلو في تقدير القوة التي تتمتع بها البحرية البريطانية سمة مميزة لضباطها وجنرالاتها آنذاك. وكان توماس لينش نفسه أكثر الموسومين بهذه السمة. فبعد أن أسس مع أخوي شركة تجارية خاصة لآل لينش، ركزوا من خلالها على التربح من خلال تقديم الخدمات النقلية نهريا. خيل له بأنه وعائلته سطروا نصرا تجاريا استراتيجيا فريدا من نوعه على نهري دجلة والفرات. حسب لينش الصغير توماس نفسه قديسا وفاتحا يربط مشارق الغرب بمغاربها على حد قوله، وتنبأ فاتحا قد خلص العراقيين آنذاك مما أسماه أيام الجاهلية، أي تلك التي سبقت وصول البخاريتين الإنجليزيتين للعراق.

على كل حال، لم تكن السفن البريطانية كثيرة آنذاك، إلا أنها شكلت تهديداً استراتيجياً بالنسبة للسلطة العثمانية. كان استغلال مياه العراق أمراً قد بدأه العثمانيون من قبل، لكنهم امتلكوا مقاربة مختلفة لكيفية الاستفادة من دجلة والفرات اقتصادياً، فلم يركز المزاج الاستثماري العثماني على البواخر والنقل النهري، بل على مشاريع الري والزراعة في مدن الجنوب. وحاول العثمانيون طرد البخاريتين الإنجليزيتين من مياه العراق، إلا أنهم فشلوا. فوفق الفرمان الممنوح لرود تشيزني عام 1834، سمح للبريطانيين بالإبحار على نهر دجلة، وكان ذلك نفسه تخويلاً للأخوة لينش من قبل السلطة العثمانية لتأسيس شركتهم عام 1861. بالمقابل، لم يكن مشهد السفن البخارية التي تبخر مياه العراق سوى سراب، فما أن وصلت البواخر البخارية للمياه الملعونة حتى بدأت المتاعب والعراقيل تثور بوجه المستعمرين، الإبحار في نهر دجلة لم يكن سهلاً إطلاقاً. وشيئاً فشيئاً بدت أحلام لينش بجعل العراق مركزاً تجارياً عالمياً تتحول إلى كوابيس جعلت رؤى البريطانيين الاستعمارية تختل، ودفعتهم لإعادة حساباتهم أمام خصومهم في ميزو هوتاميا.

مياه ملعونة في الانتظار. أشباح بيئية عديدة رافقت البريطانيين في رحلاتهم ما بين دجلة والفرات، منها صعوبة توقع ارتفاع وانخفاض مناسيبها والعواصف الشديدة والفيضانات. كان النهران الغاضبان يصعبان أيام البريطانيين في ميسيوبوتيما، ففي أيام الفيضانات الموسمية كان يرتفع منسوب المياه في النهرين أكثر من 90 سنتيمترا يوميا، مما جعل البحارة البريطانيين وعلى رأسهم بحارة سفن لينش في وقت لاحق في مأزق متجدد. فقد عجز قبطان سفينة تجارية لآل لينش من تحديد الجرف والمسار السالك لدخول قناة نهرية بسبب ارتفاع المناسيب بعد الفيضان، ما أدى لغمر اليابسة بالمياه، وبالتالي تفاوت عمق النهر أثناء الملاحة. وكانت المياه عصية على وضعها في الخرائط، فلم يكن بمقدور البريطانيين تحديد مواقع ثابتة لأي منطقة بدقة. فظهور الجزر الصغيرة النهرية فجأة كان واردا في فصل الصيف عندما تقل مناسيب المياه، كما تتغير المساحات المائية مع حلول الشتاء عند ارتفاع المناسيب. رغم ذلك لم يكن رسم مسار التقلبات النهرية سهلا، لأن المناسيب تقل لينخفض العمق في منطقة ما وتعتدل فتكون سالكة جزئيا في منطقة أخرى. وكانت في كل موسم تتغير مواقع وحدة المساحات المائية المتأثرة بارتفاع وانخفاض المناسيب المائية، ما جعل مسار السفن التجارية معرضا للتوقفات المفاجئة وبالتالي لخسائر مالية أيضاً.

استغرقت مدة الرحلة بين بغداد والبصرة في صيف عام 1911 14 يوماً بسبب انخفاض منسوب المياه، رغم أنها كانت تستغرق 4 أيام فقط في الشتاء. وكانت هذه التغيرات لا تقتصر على رقعة جغرافية محددة، بل كانت سمة إيكولوجية أثرت على النقل النهري في دجلة من أقصى شمال العراق حتى جرمة علي جنوبه. جراء ذلك كانت السفن التجارية تضطر لتقليل الحمولة التي كانت على متنها لتعبر بسلاسة بعض المناطق، خاصة تلك التي تقل فيها مناسيب المياه لتصل إلى الحد الذي يعوق عبورها. وكانت السفن البريطانية الكبيرة تستعين بالقوارب محلية الصنع للتخلص من الأوزان الزائدة، ما ساهم بزيادة النشاط التجاري للأخيرة. في موسم انخفاض المياه عام 1901 اقتربت سفينة بريطانية تجارية لتعبئة الفحم من أحد المستودعات القريبة من مدينة الكوت، لكن خطبا أصاب مسارها دفع طاقمها للتوقف بمسافة قبل وصولهم إلى المستودع. كانت ضحالة المياه قبيل الجرف السبب في ذلك. مثل هذه الحوادث تجد صداها في بريطانيا، وتدفع تجار المملكة إلى التفكير أكثر من مرة بالاعتماد على السفن البريطانية في نقل بضائعهم عبر مياه العراق، إلا أن بعضهم أجبر على استخدامها ودفع أجورها.

في أحد الحوادث رفض موريس كوهن التاجر البريطاني الذي كان يتاجر بالسلع المحلية والمستوردة داخل العراق بشكل صريح استخدام السفن البريطانية لنقل بضائعه عبر العراق، معللا ذلك بعامل الوقت الطويل والتكلفة العالية، مفضلا عليها السفن القديمة التي كان قد جربها لنقل بضائعه من البصرة لبغداد. وفي المحصلة أجبرت القنصلية البريطانية كوهن على استخدام السفن البريطانية، وذلك رعاية للمشاريع التجارية البريطانية في الشرق. وقد مارست المملكة ضغوطا شملت جميع التجار حتى البريطانيين منهم، وكانت لدعم لمشروع لينش آنذاك. لكن التحديات أمام مشروع لينش كانت تزداد صعوبة، فحتى رحلات نقل الركاب لم تسلم من المعاناة، إذ كانت البواخر تضطر لتفريغ المسافرين بين الفينة والأخرى لغرض عبور مناطق معينة في نهر دجلة لا تستطيع السفن الخوض في مياهها. وفيما كانت السفن البخارية البريطانية تعافر، كانت الزوارق المحلية العراقية تستعمر في أعمالها، والكثير منها ولا سيما في الأهوار حيث تقودها النساء. الدهن والقصب والقطن والحليب والزبد والطيور والبضائع الهندية والأجنبية المختلفة كان الكثير منها يشحن بالزوارق الجنوبية المحلية لتباع فيما بعد في مناطق أخرى.

كان نظام الأهوار نظاماً ملاحياً بسيطاً وبدائي الاقتصاد، إلا أنه تميز بتعدد مراكزه ما بين سوق الشيوخ ومناطق أخرى من المسطحات المائية جنوب البلاد. وتعدد المراكز نفسه سيكون كابوساً للبريطانيين، إذ بدأت العشائر بفرض الخاوات على مرور البخاريات الضخمة في مياههم، وكانت الخاوات تضاف على الكلفة النهائية للرحلات التجارية الطويلة للفترة من أواسط القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين. وظلت الخاوات خلال هذه الفترة تشكل جزءاً لا يتجزأ من التكلفة التي تضمها التجارة في الأهوار بالنسبة للبريطانيين، في ظل هيمنة بعض العشائر على المجتمعات المحلية في الجنوب، ما سمح لها أن تعيش في منطقة تبدو كأنها جزئياً خارج سلطة العثمانيين، رغم أن جزءاً من أموال الخوات كانت تذهب للسلطة العثمانية آنذاك، لكنها أيضاً كانت مفروضة من قبل الشيوخ لتبيين علو وقدرة العشائر وسطوتها على تلك المناطق. عرقلت الخوات البريطانيين وسفنهم البخارية من مرونة التجارة في الأهوار، وزاد ذلك لاحقاً من غضب السلطة العثمانية، ما جعلها تحاول بوسائل عدة التخلص من نظام الخوات، حتى أنها لجأت للفتاوى الدينية بتحريم الخاوة، إلا أنها بقيت موجودة وإن على نطاق محدود.

لم يكن البريطانيون محقين في تقديراتهم، رغم استباقهم بإدخال السفن البخارية للخدمة في دجلة والفرات، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي كان يصبو إليه البريطانيون بالكامل. فلا سيطروا بالكامل على آسيا من خلال الفرات ودجلة، ولهم وجدوا بديلاً للنقل النهري من الهند لأوروبا. كل تلك الأحلام حولتها أيامهم في ميسيوبوتيما بكوابيس حية، أشرعة ممزقة وجثث غرقت، الألاف من الباوندات أنفقت. إلا أن ما تحقق من الحلم لم يستطع أن يقارع ما عاشه البريطانيون من كوابيس. استمرت بواخر آل لينش حتى الربع الأول من القرن العشرين، وكرم راودن شيزني من قبل التاجر البريطاني. أما الأخوة لينش أكمل كل منهم حياته خارج العراق، تاركين وراءهم ذكريات وأحلاما إمبريالية جسدت روح عصرهم وحضارتهم، لكن من دون أن تتحقق واقعا بالكامل. ورغم أن الطريق نحو استعمار آسيا من قلب ميسيوبوتيما كانت تبدو سالكة في البداية، لكن لم يقف الحكام العثمانيون في وجه التاج البريطاني، ولم يدرك العراقيون خطورة التوغل الإنجليزي بشكل كاف كي ينتظموا ضده. إلا أن الإيكولوجيا والنظام الاقتصادي التجاري البدائي وقف في وجههم. كانت الطبيعة بالضد منهم، والفترة التي لازمت قناعات السكان المحليين آنذاك جعلت تجارتهم ونقلياتهم البدائية تنجو أمام السفن البخارية المتطورة من دون أدنى جهد يذكر في مقارعتها تكنولوجيا، ليستمروا بنمط عيشهم البدائي، ويستمر النجاح المحدود للسفن البخارية معهم أيضاً.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوا الناس،
3: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

كلكم سمعتوا أكيد عن أزمة الرواتب في العراق، والحديث عن أزمة الرواتب في بلد يعني يضج بالموظفين، يسمونها دولة الموظفين العراق، يعني من أكثر البلدان في العالم اللي بيها نسبة إلى عدد السكان بيها موظفين وبيها ناس معتمدين بشكل أو بآخر بشكل مباشر على الرواتب أو الإعانات الحكومية. وهذه الإعانات الحكومية تأتي من اقتصاد هو بالتالي يعتمد على النفط، وهذا الاقتصاد هو اقتصاد ريعي، اقتصاد قائم على البيع، وأغلقت منافذ البيع، أغلق مضيق هرمز وصار ما صار في المنطقة. بينما ننظر إلى الدول التي تجاور العراق من ضمنها إيران نفسها، ربما لا تعاني ما تعانيه الحكومة العراقية الآن أو ما يعانيه العراق. ننظر إلى دول الخليج لا تعاني مثل ما يعاني العراق. ليش؟ لأن هناك صناديق سيادية، هناك اعتمادات، هناك سندات، هناك هناك هناك نظرة اقتصادية شاملة، اقتصاد شامل، ربما أيضا هو يعتمد على النفط بشكل كبير، لكن مو بالدرجة اللي يعتمد بها العراق على النفط، بحيث إذا نسد المضيق إحنا نحير، وين نودي هذا النفط، وين نبيعه، شلون ننطي رواتب للموظفين، كيف نقنع الناس، كيف ننشئ خطابا حكوميا يخاطب الناس. الآن صار يعني رئيس الوزراء الجديد الذي لا ينتمي إلى كتلة سياسية صار هو في الواجهة، مو وتخلت الكتل السياسية عن أدوارها، الكتل السياسية التي شكلت الحكومة تخلت بشكل أو بآخر عن النظرة الشعبية حيال ما يمر به العراق من أزمة، يعني كأنما الحكومة هي المسؤولة فحسب على هذا يعني المعترك الآن، المعترك الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية. بينما تعرفون ونعرف أن الأزمة في العراق هي أزمة مرت عبر منحنيات مختلفة وعبر مراحل مختلفة، وأتت الأزمة بالتدريج لدرجة أني شاهدت فيديو يظهر فيه مقطع يعني مصور يظهر فيه أحمد الشلبي يتحدث فيه أن العراق بعد 10 سنوات سيكون غير قادر على أن يعطي رواتب للموظفين، يعني هناك نوع من الاستشراف للمستقبل، هناك نوع من التنبؤ. هسه ربما هذا يعني هذا استشراف، حتى يعني علم الاستشراف هو يفرق عن فكرة التنبؤ أو فكرة العرافين وفكرة قراءة المستقبل، لا، هناك قراءة للبيانات. هذا الاقتصاد من المؤكد أن اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي سيعاني. لماذا؟ لأنه اقتصاد غير متكامل، لا ينمو، اقتصاد منهك، موازنة تضيع أو تضيع في الموازنة التشغيلية، يعني الفلوس تروح وين؟ بالتشغيل مو بالاستثمار في الغالب. هناك عدم اكتراث من المسؤولين العراقيين طيلة هذه السنوات، عدم اكتراث بالاقتصاد بالحقيقة. نسمع عن مشاريع القطاع الخاص ولا نراها، ها؟ نسمع ولا نرى هذه المشاريع، مشاريع القطاع الخاص، نسمع عن الاستثمارات، نسمع عن توسعة الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط ولا نرى شيئا. حتى النفط نفسه كمنظومة للتصدير لم تطور، بقينا على هذا المستوى الذي يكون فيه النفط مرهونا بمضيق واحد، بينما كل البلدان الآن تصدر النفط إلا العراق. العراق يمر بأزمة كبيرة جدا، وبالأمس اعترف الناطق باسم الحكومة العراقية، وكانت رسالته بمثابة رسالة من علي الزيدي نفسه رئيس الوزراء حول الأزمة المالية، وهو كلام ذو شجون لأنه يصدر من أعلى هرم في الدولة أو في الحكومة العراقية.

طبعا نشرت الشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط، تقريرا حول الأزمة المالية في العراق، ويقول هذا التقرير أنه دخلت الأزمة المالية التي يواجهها العراق مرحلة أكثر حساسية بعد إقرار مسؤولين حكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة. وأمس لمح طبعا رئيس أو المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه الرواتب بعد مو شرط تكون شهرية، يعني رأس الشهر بعد لا يساوي شيئا، ربما تمتد لحين، يعني راح تستمر هذا الموضوع، راح يستمر تمتد الفترة لحين تأمين الرواتب. يعني هناك أمر بمشقة على وزارة المالية اللي هو تأمين الرواتب، مو طبعا لأن الرواتب نصها كانت وين؟ عدنان الجميلي و أصحاب عدنان الجميلي. طبعا عدنان الجميلي هو إذا تأخذ نسبة وتناسب من الفساد في العراق لا يعني شيئا، يعني عدنان الجميلي أكو حيتان أكبر من عدنان بهواي، لأن عدنان راضي كثير من الحيتان حتى هو يأخذ راحته. المهم دخلت الأزمة المالية كما يقول تقرير الشرق الأوسط التي واجهها العراق مرحلة حساسة. ليش؟ لأن اعترفوا المسؤولين، أقروا هناك إقرار من المسؤولين الحكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة، بينما طالب السياسيون الجهات المقربة من طهران بالضغط عليها بهدف استثناء النفط العراقي من قيود مضيق هرمز. طبعا انتظام صرف الرواتب يعد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، مو بس استقرار اقتصادي وإنما استقرار شنو؟ اجتماعي. إذا أكو أزمة بالرواتب هناك نوع من عدم الانتظام في المجتمع نفسه. ليش؟ لأن ملايين من الناس، ملايين من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية معتمدين بشكل كامل على الرواتب الحكومية بوصفها ماذا؟ مصدر الدخل الرئيس، كما ترتبط بها حركة الأسواق المحلية والقوة الشرائية. أنا أقرأ الآن من تقرير الشرق الأوسط، التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط التجاري في بلد يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، ويعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، بينما تستهلك الرواتب والأجور وشبكات الحماية الاجتماعية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي. زين، هسه احنا شنو تعليقنا؟ تعليقنا انه هذه المشكلة كانت مؤشرة منذ سنوات، يعني كل من يستشرف مستقبل العراق يرى ان العراق داخل في أزمة، وان المنطقة على شفير حرب، وهناك تهديدات دائما بين ايران وامريكا وبين ايران واسرائيل، وان الامور ليست على ما يرام، وكان بالامكان طبعا إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، لكن للأسف الشديد يبدو أن كثير من المسؤولين العراقيين غير مسؤولين عن ما يحدث، يعني دائما هم خارج نطاق المسؤولية، هم معتمدين على شبكات الفساد للأسف، يعني ومعتمدين على إغراق البلد في الأزمات. دائما احنا داخلين في أزمات، ودائما واحد يناقش الثاني، واحد يحكي ويا الثاني بالميديا، واحد داخل في مشادة مع الثاني، في أزمة مع الثاني حول ترند، حول مشكلة عابرة.

نفكر بحياة الناس، للأسف ما نفكر بحياة أولادنا وأطفالنا، ما نفكر بعوائلنا. وهناك يعني مجموعة أو طبقة مستفيدة دائما من الفساد، هذه الطبقة هي دائما تريد الوضع أن يبقى كما هو عليه، تشغل العامة بمن؟ تشغلها بالقال والقيل، تشغلها بشعارات رنانة، وتترك الناس يعني يعانون من شظف العيش.

بالمناسبة، وين وزارة التخطيط؟ وين الخطط؟ وين الاستشراف؟ وين الرؤية للمستقبل؟ هذا هذا هذا موضوع مهم جدا. طبعا إذا ترجع هسه خلينا نعوف الأزمة الحالية، لأن هذا مو وظيفة البرنامج أن تتكلم عن هذا الموضوع، لكن بشيء من التبسيط، كل الدول تمر بمشاكل، لكن هناك سيناريوهات، يعني الدول تتصور شنو راح تمر، شلون راح تجي المشكله فتستعد لهذه المشكله. يعني الدول مثلا الدول شاطئيه، تدري انه ممكن يجي مثلا فيضان، ممكن كذا، ممكن، تتصور المشكله وتبني استراتيجيات للحل. يعني هناك خطه شامله للحل، منظومه كامله، الدوله كلها تستعد من اجل انقاذ البلد اذا صار فيضان، اذا صار زلزال. مثلا فكرة الزلازل باليابان هي فكرة دائما تهدد شنو؟ تهدد العيش، تهدد الحياة. لذلك دخلت فكرة الزلزال كفكرة استراتيجية وين؟ في كل الدولة. يعني كل الدولة تعرف إذا صار زلزال شنو راح، شلون راح تتصرف، شلون راح تتعامل ويا الضحايا، المستشفيات شلون راح تنبني، البيوت شلون راح تنبني، العمارات شلون راح تنبني، المواد الأولية شلون راح تجهز وشلون راح تتحضر. كل شيء حاضر من أجل هذه الاستراتيجية، كل شيء في خدمة هذه الفكرة الرئيسة، فكرة جوهرية، فكرة يعني شاملة. المهم احنا كبلد كنا نتصور وكنا نعرف المفروض انه احنا عندنا أزمة راح تمر بينا من هذا النوع، لان بلد يعتمد على النفط، نسد مضيق هرمز ما نقدر نصدر النفط. احنا شنو يعني شنو اللي حضرنا لهذه اللحظة؟ وزارة التخطيط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ وزارة النفط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ التفكير الاستراتيجي بالعراق وين؟ اللي يفكر بالمستقبل ماكو. طبعا اكو علم اسمه علم الاستشراف، وهو علم مو فكرة، يعني هو يعنى بالمستقبل، التفكير في المستقبل، بس مو بهذه الفكرة اللي احنا نصورها انه اكو واحد عراف يعني يجي بباله انه شنو راح يصير وكذا. لا، وانما يدرس السيناريوهات. يعني هو ينظر مثلا الى 2030، شنو المهيمن في 2030؟ أكو أزمة مياه لو ماكو؟ أكو أزمة مياه، شنو أنا شنو لازم أسوي من هسه ل 2030؟ لأن راح تجيني الأزمة، أنا متأكد راح تجيني الأزمة، أزمة مياه جاية في 2030. زين، أنا شنو راح أحضر لها من هسه؟ هذا شنو؟ هذا تفكير استراتيجي، يعني تفكير يعنى بالمستقبل وخطة حقيقية كذا إلى آخره. المهم هذا علم الاستشراف، اللي هو علم بس مو تقليدي مثل الكيمياء أو الفيزياء، ولا هو تنجيم، ولا هو ادعاء بالغيب، وإنما هو علم بمجموعة من الاختصاصات. احنا قلنا استراتيجي، يعني شنو؟ يعني كل الدولة تنتظم مع بعضها، تتواصل أو تتصل مع بعضها لمقاومة فكرة خارجية، لمقاومة خطر خارجي. المهم هذا علم، وعلم الاستشراف متعدد الاختصاصات أو متعدد التخصصات، يجمع الاقتصاد أكيد، وعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ والإدارة أكيد، والتقنية، حتى شنو؟ حتى يدرس المستقبل، بس مع ملاحظة أنه هو ما يشوف المستقبل احتمال واحد. يعني مو المستقبل عنده مثلا هو راح يصير كذا، ما كو هيك، هذا عراف، هذا أبو علي، ها؟ لا، حتى أبو علي ما يدبره، هذا هاي عرافة، هاي تنجيم. لا، هو يدرس احتمالات المستقبل، يعني أكو أكثر من المستقبل، فد ستة مستقبل، يعني ستة من المستقبلات، ها، خلينا نجمعها بهاي الطريقة. لا يوجد مستقبل واحد ينتظر الإنسان، وإنما هناك مستقبلات ممكنة بهذه الطريقة. المهم طبعا هاي هو مو تنبؤ لنا، وهذا ضروري أنه نركز عليه. علم الاستشراف هو مو تنبؤ، وإنما هو احنا مرات نظن انه مهمته انه يخبرنا شنو راح يصير ب 2030. لا لا، مو مهمته هاي، مو مهمته يقول لك شنو راح يصير، مهمته شنو يقول لك؟ يقول لك اذا صار كذا شنو راح نسوي، يعني هتشي. يعني هو مو جاي يقول لك والله ب 2030 راح يصير ازمه قمصان بالبلد، فانت لازم تضم قمصان من هسه. ماكو هيك ازمه، يا ريت هيك اكو ازمه، اكو ازمه مياه، او اكو ازمه كهرباء، او اكو ازمه مثلا هسه اكو ازمه ذواكر النقالات راح تصير غالية بسبب شنو؟ أزمة الذاكرة غالية كذا إلى آخره. ليش؟ لأن تعرفون يعني مضيق هرمز هذا جزء من السبب، والمواد الأولية اللي طبعا مو بس نفط، اللي تروح لأوروبا وتروح للصين وتروح كذا. وهناك يعني أزمات كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي دخل على الخط فأخذ كل الأشياء اللي تأخذها النقالات كمواد أولية. المهم
هسه هذا موضوع آخر. الاستشراف هو ما يخبرك أنه راح يصير كذا ب 2030، لا لا لا لا، وإنما يقول لك شنو؟ يقول لك أنه إحنا يعني ما الذي يمكن أن يحدث، يعني احتمال يحدث كذا، وإذا وليش راح يحدث كذا، وإذا حدث كذا إحنا شنو نسوي؟ تعالي إحنا دولة، يعني مثلا عندك دولة مثل الصين مليار وكسر، زين هذا مليار وكسر، هذا لازم عنده شنو؟ عنده نظرة للمستقبل، يعني لازم هو فاهم المستقبل شنو راح، هم فاهمين أصلا شنو راح يصير، هم يسوون المستقبل مو مثلنا يعني، ها هم يسوون المستقبل، يفكرون بالمستقبل ويسوونه، احنا ننتظر المستقبل يجينا شنو جاهز مسلفن، واحنا ما ندري اصلا شنو شكله المستقبل حتى نتصرف ازاءه، ملتهين بالماضي، غرقانين بألف سنة اللي ورا، انت كذا وانت كذا، وانت بالنار وانت بالجنة. الناس وين تفكر؟ تفكر في المستقبل، الرؤية وين؟ للمستقبل، مو صحيح؟ هذا التفكير الصحيح. المهم يعني الفكرة وين؟ الفكرة انه المستقبل شنو ممكن يكون، واذا كان المستقبل بهذه الطريقة احنا جاهزين الى لو لا، هذا يبحث عن علم الاستشراف ويقول لك احنا شلون راح نستعد، يعني ها حاشين احنا شلون راح نستعد، هذا جانب مهم. وايضا يابا اذا احنا هذا المستقبل هيك جاينا، احنا نستطيع نغير مساره ما نخليه يجي، يعني اذا بعد احسن، ها اذا هو سيء احنا نقدر نغير، يعني هاي ازمه مال مياه تجي احنا نستعد لها اوكي، بس ممكن انه احنا ما يعني الازمه اصلا ما تصير، ممكن يعني ممكن مثلا قرار سياسي انا انسق ويا الدوله اللي بيها روافد مثلا النهر هذا اللي يجي لي، ها اتخلص من المشكله، الزمها بقوانين او الزمها باتفاقيات، تعبها اذا تعبتني، لان هي عندها مصالح وياي وانا عندي مصالح وياها، مثلا تركيا هي عندها تبادل تجاري عالي وياي، فانا اذا الزمها منا والزمها منك والزمها كذا، عندنا ورقات ضغط يعني مفروض مو صحيح. وهذا العلم هو مو جديد، هو علم قديم جدا، وبي فكرة الدولة حاضرة، يعني المؤسسات لازم تفكر بهاي الطريقة، لأن المؤسسات الدولة تفترق عن الحكومة، تختلف عن الحكومة، الدولة باقية، مؤسسة مثلا وزارة التربية باقية، يروح وزير يجي وزير، هاي الدولة. المؤسسات مثلا المستشفى الجمهوري، إذا تغير رئيس وزراء يلغون المستشفى الجمهوري، ما يلغونه، لأن هو تابع من لفكرة الدولة. فالمؤسسات ينبغي ماذا؟ أن تفكر بشكل مؤسسي. احنا كل وزير يجي يفكر شنو؟ باستراتيجية جديدة. يروح يجي الثاني يغيرها، يرطع الخطة مالته ويسوي استراتيجية ثانية، هاي مصيبة، ما له هيك تفكير بالعالم كله. لذلك مثلا دول عظمى مثل أمريكا مثلا هي لا تفكر بشكل فردي، طبعا ترامب خارج قوس، لأن ترامب مشكلة حتى بأمريكا نفسها يعني. المهم فتفكير استراتيجي، يعني أكو مؤسسات هي تتعامل مع الأمور بشكل مؤسسي يؤسس له، وذولي ناس يفكرون أكو بالمؤسسات، ناس يفكرون يعني ناس يفكرون بالتعليم وين رايح، طلع النقال، طلع الذكاء الاصطناعي، التعليم وين رايح؟ تعال أنا بعد شنو قيمة أطلب من طالب جامعي بالرابع كلية سوي لي بحث وهو يخلص البحث بدقيقة بشات جي بي تي؟ تعال خلنا ناقش، يعني لازم أغير استراتيجيات التعليم، يعني التعليم بهاي الطريقة ما يفيد، أنت شنو جاي تضحك عليه يعني؟ مو صحيح. فكل شيء يتغير وفقا لتغيرات الحياة، احنا بعدنا ندرس بمناهج قديمه وبعدنا نتعامل مع مشاكلنا بطريقه قديمه جدا.

0: هناك إشارات بسيطة من شأنها أن تغير استراتيجيات كبيرة، أشياء بسيطة تحدث. يعني مثلا من نزل النقال هاتف الجوال، هو حدث بسيط إذا ما قورن بالتغيرات الكبيرة اللي خلقها نزول النقال، غير حكومات النقال. هذا الجوال من نزل غير حكومات، لو ما غير ثورات صارت بسبب الهاتف النقال، ثورات مع المجتمعات ثارت على حكومات بسبب الهاتف الجوال. يعني كان هو الوسيلة، مسألة أن يكون انترنت موجود، جوال معك أينما ذهبت، يغير من شكل المعرفة ويغير من شكل السياسة. فهذا حدث بسيط قابلة شنو؟ تغيير شنو؟ كبير. هاي إشارة ضعيفة يسمونها بعلم الاستشراف. يعني أكو شيء بسيط جدا وصغير جدا، لكنه ماذا؟ لكنه صار كبيرا. لماذا؟ لأن علم الاستشراف يبحث هذه المواضيع، يبحث الأشياء الصغيرة، ويحاول أن يجيب عن الأسئلة الكبيرة التي يمكن أن تتولد عن طريق هذه الأشياء الصغيرة. لذلك صار النقال هذا الاكتشاف، صارت أزمة بسيطة هنا، ظهر اعتراض هناك في السياسة، هذه المنطقة تقول إنها تعاني من كذا. ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ تعال، ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ أكو مظاهرات ب 2011 أو 2014 ناس اللي تتعين. زين، المظاهرات اللي راح تصير في البلد في عام 2026 شنو شكلها؟ إذا هسه بعد 10 سنوات شنو؟ مو التفكير في مين؟ بشكل استراتيجي. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: كل مجتمع يمر بأحداث تثير القلق، غير أن بعضها يحمل قيمة أكبر من الخبر نفسه. في علم الاستشراف يطلق الباحثون على هذه الظواهر اسم الإشارات الضعيفة، وهي أحداث محدودة الحجم لكنها قد تكشف عن اتجاهات واسعة إذا استمرت أو تكررت. الخطورة لا تكمن في الحدث، وإنما في تجاهل الرسائل التي يحملها. في العراق تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن السيولة المالية ورواتب الموظفين، وبين تصريحات التطمين وموجات القلق تشكلت حالة اجتماعية لافتة. الأسواق أصبحت أكثر حذراً، والتجار يتابعون الأخبار الاقتصادية قبل حركة البيع، والعائلات تؤجل بعض قراراتها انتظاراً لما سيؤول إليه الأيام المقبلة. هذا التغير في السلوك يستحق الانتباه بقدر الاهتمام بالأرقام المالية. علم الاستشراف يدعو إلى قراءة المشهد من زاوية مختلفة. السؤال لا يتعلق بموعد صرف الرواتب فحسب، وإنما بما يمكن أن تكشفه هذه الأزمة عن بنية الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات وحجم اعتماد ملايين الأسر على مصدر دخل واحد. عندما تتأثر شريحة واسعة من المجتمع بمتغير واحد، فإن أي اضطراب يتحول سريعاً إلى قضية تمس الاستهلاك والتعليم والاستقرار النفسي وثقة الناس بالمستقبل. الإشارات الضعيفة تعمل بهدوء، تبدأ بخبر ثم تتحول إلى نقاش يومي، وبعدها تظهر في سلوك الناس ثم تجد طريقها إلى الاقتصاد والمجتمع. هكذا تتشكل التحولات الكبرى. كثير من الأزمات عبر التاريخ بدأت بمؤشرات محدودة ثم اتسعت دائرتها لأن أحداً لم يمنحها القراءة التي تستحقها في وقت مبكر. لهذا تبدو أزمة السيولة فرصة للتفكير أكثر من كونها مساحة للقلق وحده. القراءة المبكرة تمنح صناع القرار والمجتمع وقتاً أوسع للمعالجة، وتفتح الباب أمام تنويع الاقتصاد وتشجيع المبادرات الإنتاجية وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً. المستقبل لا يفاجئ المجتمعات دفعة واحدة، وإنما يرسل إشارات صغيرة ومتكررة، ويبقى السؤال الأهم: هل نكتفي بمراقبتها أم نحسن قراءتها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تجاوزه؟

طبعا فكرة الإشارات الضعيفة أو الصغيرة اللي هي مو أحداث كبيرة ربما، وبعدين يتضح أنه هذه الإشارة لأن ما حد صادها أو ما حد فكر بها يصير أثرها كبير جدا، يعني يصير أثرها أحيانا سيء. ليش؟ لأن احنا غير قادرين على التعامل مع هذا، مع هذه الإشارة. إشارة تبدو هامشية، تبدو غريبة، تبدو خارج السياق، لكن هي بمثابة تحول تاريخي. هي أول شرارة في الحريق، عادية تمر مرور الكرام، بعدين شنو؟ بعدين يصير شنو؟ الحريق بهذه الطريقة. هي يعني أشياء قد يعني دماغ البشري لا يلاحظ عادة الأشياء من هذا النوع، يعني يحب الاستقرار، يلاحظ الصورة الكلية، يعني أنت جاي تدقق على ذني كذا إلى آخره. بينما أكو إشارات أحيانا تمر مرور الكرام، مرور الكرام فعلا يعني، ولا أحد ينتبه لهذه الإشارات، لكن التاريخ مليء فعلا باستثناءات تحولت إلى قاعدة. استثناء تحول إلى قاعدة، شيء تشوفه هو شيء يعني استثناء يعني بسيط عادي قليل نزر، ها، ويتحول هذا القليل إلى كثير، يتحول إلى قاعدة تغير من الطريقة التي يمكن أن يرى بها العالم. يعني مثلا شايفين النقال، هذا المثل الأهم، هذا النقال اللي أول ما نزل السمكة والطابوقة والكذا، يعني شنو كنت تتوقع من النقالة؟ تنزل له نغمات، مو تروح تنزل له نغمات وكذا، وبعدين من اجر البلوتوث وانقل لي، وقت واحد دائما ما ينقل، يعني هو هيك من ينزل فتشي ما ينقل، يعني يحب يكون بس إله، عنده بخل بهذا الموضوع، اكو ناس هيك. فتصوراتنا حتى كانت الكاميرا، يعني المصورين كانوا يضحكون على الكاميرا، يعني الكاميرا لا تنافس الكاميرا المنفردة، ها، الكاميرا الهاتف النقال كانت بسيطة يعني، مو، والطريقة التي يفتح بها الانترنت بسيطة جدا ومضنية، يعني ما حد يستخدمه بهذه الطريقة. وهاي قصة الهاتف الذكي هي تبين انه كان في يوم من الايام الهاتف فعلا هو هاتف مهم حلو والناس تسولف بيه وشان شي جديد، بس مو بأهمية الآن. الآن إذا أنت تطلع والنقال ما موجود، أكو أزمة بشغلك، أكو أزمة بوقتك، أكو أزمة بمزاجك، مو، أكو أزمة بشخصيتك كلها، أكو أزمة بطلعتك كلها إذا الهاتف مو وياك. مو لأن أكو واحد راح يخابرك، لأن هو وظيفته تغيرت الهاتف. يعني هسه إحنا مرات قد يبدو أحيانا، ها، بيناتنا الحكي انه الهاتف احنا الغرض الرئيسي احنا اقل شيء نسوي به، يعني اقل شيء نخابر، يعني انا على المستوى الشخصي اقل شيء اسوي به الهاتف اخابر يعني هو اصلا اما المهاتف اليس كذلك، اقل شيء اسوي به اهاتف انسان اخر. يعني شنو تغيرت وظائف هذا؟ هاي شنو هاي الاشاره؟ طبعا اللي فهموا هذه الاشاره مو احنا، هم وصنعوا مستقبل يلائم هذه الإشارة. يعني الآن شركة آيفون اقتصادها أهم من اقتصاد العراق كله، شركة واحدة بأمريكا، جاي تلاحظ لا، شركة واحدة اقتصادها أهم، يضاهي أو أهم اقتصادات بلدان كاملة. تجاي تتخيل يعني شنو آيفون؟ يعني آيفون الناس تعرفه أكثر من أهم شخصية بالتاريخ. الايفون ناس تعرفه، ومو بس تعرفه، تستخدمه وتعرف تفاصيله وتعرف شنو يقصد وتعرف الفلاتر مالته اكثر من شخصيات مهمه مؤثره وربما بعضها مقدس، مو لو مو العالم كله يتكلم بالايفون، والايفون بكيفه يغلي السعر بكيفه، والناس تحكي ما بي مزايا، هو ايفون خلاص اسمه كاف بهذه الطريقه، ها، طوابير على قولت عمار، طوابير فعلا، طوابير تنتظر الجديد بهذه الطريقة. هاي كلها مؤشرات على أنه العالم إن متجه الآن استراتيجيات عامة مبنية بالذكاء الاصطناعي. مثلا شوف بلدان دول كذا، الإمارات عندها نهضة بهذا الذكاء الاصطناعي، بالسعودية تفكير بالذكاء الاصطناعي، مو تفكير بالذكاء، ليش هو مو تفكير هتش يعني منا والدرب يعني، لا، وإنما هذا التفكير لأن الاقتصاد راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يعني فلوسك انت ايش عندك فلوس، الدوله شلون تمضي، السيستم مال النظام راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي. لذلك النقال هو مثال ملهم للاشاره الضعيفه. ليش؟ لانه ماذا؟ لانه غير العالم، غير العالم. السؤال حول الهاتف الجوال تغير السؤال، الاسئله تغيرت. كان الهاتف شلون نخلي له نغمه، شلون ننزل له برنامج، شلون ملتهين بالكفر مالته، ملتهين بالكذا. هسه معالج، هسه كذا، هسه الربط مالته، هسه الطريقه اللي يتعامل بها بالذكاء الاصطناعي، الصوره مباشره يسوي لها يعني يدخلها في سيستم يغير الوانها وكذا باللحظه بالذكاء الاصطناعي. الاسئله حول الهاتف الجوال تغيرت طبعا، من اجى الذكاء الاصطناعي تغيرت الاسئله الاخلاقيه، الاسئله الدينيه تغيرت، حلال لو حرام واحد يصادق هاي مثلا اللي موجوده مثلا بالتشات جي بي تي يخابرها ويحكيها، حلال لو حرام؟ هذا سؤال شرعي. سؤال شرعي لو مو سؤال شرعي؟ سؤال شرعي، حرام لو حلال احكيها بشكل عاطفي مثلا، وسؤال اخلاقي ايضا، عادي انا مثلا استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه يعني اقول انها ان الامور من عندياتي مثلا وهي ناجمة من الذكاء الاصطناعي لو لا؟ إلى أي مدى أستخدم البحث بالذكاء الاصطناعي؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي حقيقي؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي بمعلومات حقيقية؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يزور المعرفة؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يخلي عقل الإنسان خامل؟ ولو أكو نظرية تقول أنه أكو نظرية العقل الممتد، أنه العقل مو بس هذا اللي بدماغك، يعني مو بس الدماغ، وإنما حتى الهاتف الجوال هو جزء من عقلك، جزء من الذاكرة، أشياء ما تحفظها بعقلك وين تخليها؟ بالهاتف الجوال. انا ما اقدر احفظه، ادخليها هذا جزء من العقل الممتد. طبعا هاي النظريه كانت قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الهاتف الجوال، اعتقد بال98 بال97 حكوا بها بشكل ملفت يعني وقتها، انه الاشياء اللي ممكن ترتبها او تدونها او كذا الى اخره هي همين جزء من عقلك، بس عليها نقاش طبعا. المهم فالامور تتغير بفعل الاشارات الصغيره والاشارات الضعيفه، وهذا اللي تقوم عليه عديد من الاستراتيجيات، منها الاستراتيجيات الاقتصادية اللي احنا للأسف عندنا ضعف كبير بيها.

طبعا أيضا الحديث عن الإشارة الضعيفة المتمثلة بالهاتف الجوال، ربما هناك حديث أيضا عن مثلا الإنترنت نفسه، شلون كان في البداية في التسعينيات كانت هناك نظرة على أنه كيف سيغير التعليم، هو طريقة لتبادل الملفات فحسب كذا إلى آخره مثلا. بعدين شنو؟ الجامعات تغيرت، صار هناك تعليم عن بعد مثلا، ها؟ التعليم شكله تغير، الكتب تغيرت، الصحافة خوب الصحافة ها انقلب القلاب من جنة مواقع التواصل، شكل الصحافة تغير، ظهر ما يسمى بصحافة المواطن بشكل فاعل وكذا إلى آخره وكثير من الأمور. زين، والعلاقات صار به، أنت جاي شوف أنه شيء واحد تغير، هذا إشارة غير الحياة الاجتماعية والفلسفية، فلسفة العلاقات تغيرت بسبب اختراع بسيط. مو طبعا أكو عقول تفكر، يعني هو العلاقات إذا شيلها من برامج التواصل الاجتماعي أكو واحد يفتح برامج التواصل الاجتماعي؟ حب الأنا وحب الذات وحب الظهور من الشيلة من الإنسان في برامج التواصل الاجتماعي، من الشيل إمكانيته، أكو واحد يفتح إنستجرام؟ أكو واحد يجلس صورة؟ أكو واحد يستخدم الهاتف الجوال ويشتري هاتف جديد لين يطلع صورته أحلى على مود ينشرها بالإنستجرام على مود يشوفونه يسووا له لايك، صحيح لو لا؟ ويشتري النقال مات ما بيشي، يشتري هاتف آخر على مود يطلع بشكل شنو؟ بشكل أجمل حتى يصبح محبوبا أكثر. ليش؟ لأن احنا نربط الحب بمن؟ بشكل الجميل، يعني بهذه الطريقة. احنا هاي ثقافتنا، ثقافة الإنسان المعاصرة خصوصا هي ثقافة تعتمد على المظهر بشكل كبير جدا. فصارت عندنا شنو؟ صار عندنا اختراع أو اكتشاف أو كذا أو نهضة علمية، وتشكلت بعد هذه النهضة ماذا؟ حضارة رقمية. احنا عندنا قبيلة الآن، مرة سألفنا عنها، عندنا قبيلة رقمية، مو عندك واحد بالأنستة أو وحدة بالأنستة عندك علاقة بها أقوى من علاقتك بأختك. أختك ما تعرف عنها شيء، ما تعرف شنو محتاجة، شنو تعاني، مريضة لو لا، وهاي تعرف عنها كل شيء مثلا، أو صديق مثلا بالفيسبوك أو كذا، تعرف الأشياء التي تخالجه، الأشياء اللي بداخله يحكيها لك، بس الأشياء اللي بداخل الوالدة أو الوالد ربما ما تعرفها، أنت ما تشوفه حتى بالعشاء ما تشوفه، يجوز يعني بيوم الجمعة تشوفه مرة واحدة له وهاي هي. مو فأعادت هذه يعني هذا التطور أعاد هيكلة الحضارة، أعاد هيكلة الإنسان، هيكلة العلاقات.

0: طبعا تكلمنا عن المستقبل في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، وربما أيضا نتكلم عن المستقبل لكن في جانب آخر. احنا تكلمنا عن المستقبل المرضي أو المستقبل الوهمي، وتكلمنا عن الاستشراف اليوم بجزء معين، وربما نتكلم في موضوع ثالث يخص المستقبل بشكل أو بآخر في الحلقة القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلا بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
3: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلطنا وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطل الفندق، ومريض وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك الطماطم البوتيتل كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبه علينا، الدواء غلط علينا، هذا دواي انا بجيبي تشتريه ب 500 هسه صار ب 1000 وربع، شلون منين اجيبه؟ وهم ملتهين بس بالسرقات والبوق ملتهين وباحزابهم، واحد يطل الثاني وهي افشل حكومه.
2: خليل ابراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضا حائرا أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فورا، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
4: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد يعني إنه هذا الخبر إيش حالي لو طبق على أرض الواقع صارتك شحب الدولار راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار، هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ دولار، يعني هو يصرف على دولار وياخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، وهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه لان طلب ماكو، اكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر. يعني
2: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة.
5: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أن الدولار في السوق الموازي ارتفع 0.5%، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155 ألف دينار أصبحت 156 دينار، معنى الارتفاع بطيء. لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي، لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
2: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعب.
6: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية، بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام. هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
2: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
3: الطبقة الفقيرة إن أجمد فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيبها نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو لما نهائياً إلا الطفلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك، ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائياً ما حد يحترم بي وأنا الله خالقني.
2: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثم توجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة.
7: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
9: نساء الجيوش أنوثة تقاتل مرتين في الميدان والثكنة. أصبحت الدنمارك أحدث دولة تفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من دون تمييز على أساس الجنس، لتكون النساء على قدم المساواة مع الرجال في الالتحاق بالخدمة العسكرية. لكن التجربة الدنماركية ليست فريدة في الاستعانة بالنساء في الجيوش، بل سبقتها دول عدة. وبعدما اقتصرت مشاركة النساء تاريخياً في الجيوش على الدعم اللوجستي والتمريض، أصبحنا جزءاً فعالاً في القوات المسلحة في كثير من الدول، سواء عبر التجنيد الإجباري أو التطوع، بهدف تعزيز المساواة وضمان استفادة الجيوش من الموارد البشرية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. بدءاً من مطلع يوليو تموز 2025، أصبح على النساء اللائي يبلغن من العمر 18 سنة الخضوع لتقييم يحدد المؤهلات للتجنيد الإجباري، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو حزيران 2023. قرار المملكة الإسكندنافية أرجعه رئيس برنامج التجنيد في القوات المسلحة الدنماركية العقيد كينيث ستروم إلى الوضع الأمني الحالي، وإمكان مشاركة المجندين في الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك في إشارة إلى التخوفات من تهديد روسيا للدول الأوروبية. كذلك صرح وزير الدفاع الدنماركي مايكل هيلدغارد بأن تجنيد النساء إلزامياً يعكس حاجة القوات المسلحة إلى كل القوى القتالية التي يمكن حشدها.

ولا تعد النساء بعيدات من الجيش الدنماركي، فقد شكلت المتطوعات نحو 24% من أعداد المجندين العام الماضي. وتخطط كوبنهاجن لزيادة عدد المجندين سنوياً من 4700 حالياً إلى 6500 عام 2033 بحسب شبكة يورونيوز، إضافة إلى زيادة فترة التجنيد من 4 إلى 11 شهراً العام المقبل. الكيان الصهيوني واحد من دول قليلة تفرض التجنيد الإجباري على نسائها، فقد كانت السيدات ضمن عناصر العصابات اليهودية في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 التي شكلت نواة لما عرف بجيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد أشهر من إقامة الدولة أقر قانون يفرض التجنيد على جميع سكان إسرائيل، مما جعلها الدولة الوحيدة في ذلك الوقت التي تفرض التجنيد الإجباري على نسائها. وفي عام 1953 أعفى قانون الخدمة الإجبارية نساء الأقليات من التجنيد الإجباري، مما جعل الأمر مقصوراً على اليهوديات فقط عند سن 18 سنة باستثناء المتدينات أو المتزوجات. ظلت الإسرائيليات بعيدات من الوحدات القتالية ومحرومات من كثير من الوظائف داخل الجيش، إلى أن بدأ تأهيل المجندات لمهام قتالية. ثم قضت المحكمة العليا عام 1995 بأن منع النساء من التدريب على الطيران الحربي يعد تمييزاً، ومنذ عام 2004 صرنا جزءاً من المتدربين على الأسلحة المختلفة.

وتشكل النساء 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، ارتفاعاً من 14% قبل حرب غزة، بحسب ما أعلنت وحدة يوحالم المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة برلمانية. كما تم استدعاء 65,000 جندي احتياط منذ اندلاع الحرب في غزة وفق صحيفة إسرائيل هيوم لتعويض النقص في عديد الجنود. وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المقاتلات عام 2020 نحو 3,200 مجندة، وتركزت مهامهن على الدفاع الجوي والدبابات وحرس الحدود والمدفعية وغيرها، لكن تلك المهام توسعت بعد اندلاع الحرب في غزة ليشاركنا في عمليات ميدانية ضمن أسلحة المشاة والمدفعية والدفاع الجوي. وعلى رغم ارتباط تاريخ تجنيد الإسرائيليات بعمر الدولة ذاتها، فإن كثيراً من التحديات لا تزال تواجههن، وأبرزها التحرش الجنسي، حيث تعرضت نحو ثلث المجندات لهذه الظاهرة مرة واحدة في الأقل خلال خدمتهن العسكرية ومدتها عامان، وفق تقرير لصحيفة هارتس الإسرائيلية عام 2022 وفي يناير كانون الثاني 2024 اعتقل ضابط احتياط اغتصب مجندة كانت مكلفة الخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

كانت النرويج أول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، تفرض التجنيد الإجباري على الرجال والنساء على حد سواء عام 2015، بعدما كانت أول دولة في الحلف تسمح بخدمة النساء في مواقع قتالية بالجيش عام 1985. عند صدور القرار للمرة الأولى عام 2013، قالت وزيرة الدفاع أنيغريت سيتروم إريكسن إن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك واجب الدفاع عن وطنهم بغض النظر عن جنسهم. ومنذ ذلك الحين تشهد نسبة النساء في القوات المسلحة النرويجية ارتفاعاً مضطرداً، ففي عام 2020 بلغت نسبة اللاتي أكملن الخدمة العسكرية الإلزامية الأولية 33%. مع ذلك لا تسعى سوى نسبة ضئيلة منهن إلى العمل في القوات المسلحة، حيث ترجع بعض الدراسات ذلك إلى ممارسات التحرش الجنسي والتنمر. وكشف تقرير للجيش النرويجي عام 2021 عن تعرض 22% من المجندات للتحرش الجنسي مرة في الأقل العام السابق، فيما تعرض 11% للتنمر. على رغم ذلك تظل المرأة في الجيش النرويجي قصة نجاح، حيث لا يقتصر دورها على المهام غير القتالية بل تشارك في أدوار قتالية. ولفتت النرويجيات أنظار العالم بتشكيل وحدة عمليات خاصة من السيدات تدعى فرقة الصيادين، تضم أكثر من 300 مقاتلة يجرى اختيارهن بناء على اختبارات شاقة للغاية.

أعادت السويد فرض التجنيد الإجباري عام 2017 ليشمل النساء والرجال، ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الدفاع السويدية عام 2023، تشكل النساء نحو 20% من المجندين، ويتم توزيعهن على أدوار متنوعة بما في ذلك القوات الجوية والمشاة. وذكرت دراسة أكاديمية في الصحيفة الإسكندنافية للدراسات العسكرية عام 2022 أن النساء يواجهن تحديات في الأدوار القتالية بسبب المعايير البدنية الصارمة، لكنهن يتمتعن بفرص التدريب نفسها. وكشف تقرير لصحيفة داغنز السويدية عام 2023 عن انخفاض حالات العنف الجنسي بفضل سياسات صارمة لقيادة الجيش، لكن بعض الحالات لا تزال تسجل. أما في كوريا الشمالية فيجب على النساء أداء الخدمة العسكرية لمدة 7 أعوام في الأقل، بينما يطلب من الرجال الخدمة لمدة 10 أعوام، وهي أطول خدمة إلزامية في العالم وفق هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، التي كشفت عن شهادات لمنشقات أشاروا إلى وقائع عنف جنسي واسع النطاق ضد المجندات، بما في ذلك الاعتداء من قبل الضباط من دون وجود آليات فعالة للإبلاغ. ويبلغ عدد النساء نحو 20% من جيش كوريا الشمالية بعد 10 أعوام من إقرار قانون التجنيد الإجباري.

تفرض إريتريا التجنيد الإجباري على النساء والرجال من دون مدة زمنية محددة للتعامل مع تهديد أمنها من جانب إثيوبيا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إريتريين، بينما تبلغ مدة التجنيد الإجباري 18 شهراً. وكانت النساء شريكات للرجال في حرب التحرر من إثيوبيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، إذ شكلنا نحو 30% من تعداد جيش التحرر الوطني في ذلك الوقت. ووصف تقرير للأمم المتحدة عام 2022

في دمج السيدات بقوتها المسلحة، إذ فرضت التجنيد الإجباري على النساء والرجال عند سن 18 سنة، وقد بلغت نسبة النساء بين خريجي الأكاديميات العسكرية عام 2012 نحو 26%، ويسمح للفنزويليات بالمشاركة في جميع أسلحة الجيش. وهناك الآن من يحملن لقب جنرال، ويسمح للسيدات بقيادة الطائرات المقاتلة والدبابات.

بخلاف الدول التي تفرض التجنيد الإجباري، تبرز تجربة مشاركة النساء في الجيش الأمريكي الذي يعتمد على التطوع. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تشكل النساء نسبة أكثر من 17% من إجمالي القوات المسلحة. في عام 2015 أعلن البنتاغون رفع الحظر عن مشاركة النساء في جميع الأدوار القتالية بما في ذلك الوحدات القتالية المباشرة. وأفاد تقرير لشبكة CNN عام 2023 بأن نحو 10% من النساء في الجيش الأمريكي يخدمن في أدوار قتالية مباشرة. لكن كغيرها من الدول، تظل مشكلة العنف الجنسي تواجه القوات المسلحة الأمريكية، إذ كشف تقرير لوزارة الدفاع عام 2022 عن الإبلاغ عن أكثر من 8800 حالة تحرش أو اعتداء جنسي في صفوف القوات المسلحة، على الرغم من وجود برامج للتصدي لهذه الممارسات.

على الصعيد العربي لا تفرض أي دولة عربية التجنيد الإجباري على مواطناتها، في حين تخدم النساء داخل القوات المسلحة بالمجال الطبي في كثير من تلك الدول. في عام 2015 رقيت طبيبة في الجزائر إلى رتبة لواء في الجيش، كما فتحت قطر باب التجنيد الاختياري للقطريات عام 2018. مع اندلاع الحرب في سوريا كان لنظام بشار الأسد تجربة فريدة عام 2013 بدعوة السيدات إلى التطوع للقتال، حيث شكلت فرقة من 800 مقاتلة في كتيبة المغاوير للبنات في الحرس الجمهوري السوري. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اللبناني فقد بدأ تطوع السيدات عام 1990 في أدوار اللوجستية، ومع تولي العماد جوزيف عون قيادة الجيش عام 2017 قرر زيادة عدد السيدات في الجيش بفتح باب التطوع ليرتفع عدد المتطوعات إلى 4000 بدلاً من 1000، وتم توزيعهن بعد المشاركة في الدورات العسكرية المناسبة على مختلف الوحدات والألوية حتى المقاتلة منها، وذلك للمرة الأولى ليشاركنا في الشرطة العسكرية وحرس الحدود ووحدات الدعم والمساندة والطب. وتبلغ نسبة السيدات في الجيش اللبناني 5%. أما في مصر أكبر جيوش المنطقة تعداداً، فلا يسمح بتجنيد الفتيات على رغم تكرار ظهور مطالبات فردية بالمساواة بين الرجال والسيدات في التجنيد الإجباري، وآخرها حملة المرأة وطن التي نظمت وقفة للمطالبة بتجنيد السيدات عام 2021، وتخدم سيدات في وظائف لوجستية وطبية في الجيش المصري.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراه ما ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا. من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: الفن معرفة وكشف، قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافا عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاها قويا نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم. وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة مقلقة منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماما منطقيا وسيكولوجيا كبيرا بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز، والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية، فليس العمل الفني تعليقاً على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد دي سوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماماً أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيا ميغرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية، والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

هل ندمت النساء على شعار المرأة القوية المستقلة؟ قد يكون من أوائل من وقع من دون أن يدري على عقد العمل المفتوح مع النساء هو الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت نفسه، إذ تنسب إليه تلك الجملة التي صارت مثلاً يردد: المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. فرحت سيدات كثيرات بهذه المقولة، فلقد بدت كأنها تعويض رمزي عن مجد قديم زائل، يذكر بأن المرأة لم تخلق مرافقة على الهامش، وكانت لآلاف السنين قبل أن يقيدها المجتمع الزراعي في بيت واحد وحقل واحد، صيادة وشريكة كاملة في كسب القوت، بحسب أبحاث الآثار الحديثة التي تكشف عن أن ما بين 30-50% من صيادي الطرائد الكبيرة في مجتمعات الصيادين الجامعين كانوا نساء، ولسنا مجرد مساعدات في جمع التوت. وقبل أن تتحول المرأة إلى ربة بيت، كانت هناك ملكات ومحاربات يحكمن قبائل وإمبراطوريات من مصر إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا، وبلاد الفايكنج في أوروبا من كليوباترا إلى بوديكا، وملكات أفريقيا وزنوبيا ملكة تدمر وإليسار ملكة قرطاج، والتي تؤكد الدراسات التاريخية إنهن لعبن أدوارا سياسية واقتصادية وعسكرية حاسمة. وحتى وإن حاولت النصوص الذكورية لاحقاً محوهن أو تحويلهن إلى مجرد استثناءات.

وهكذا ما إن دخل الإنسان عصر الحقل والحظيرة حتى دخلت المرأة عصر القفص المنزلي، ابتعدت عن الصيد والحرب والتجارة وباتت تختزل في وظيفة الإنجاب والرعاية، ومعها تطمس مهاراتها الأخرى أو تعاد تسميتها كواجبات طبيعية خاصة بها. لذلك حين عادت عبارة المرأة التي تهز المهد تهز العالم في القرن العشرين صفقت كثيرات بحرارة، لأنهن رأينا فيها إيصالاً متأخراً لرسالة قديمة جداً، وهي أن اليد اليمين التي تهز المهد ليست يد خادمة للتاريخ، إنما هي يد صانعة له. اليوم تبدو القصة بأبعاد مختلفة، فكثير من النساء يهمسن لأنفسهن، فتحت على نفسي باب الريح القاسية، فلو كنت أقل قوة واستقلالاً ربما كنت أقل إنهاكاً واحتراقاً، وهو في الواقع ليس ندماً على القوة نفسها، إنما على الفاتورة التي دفعتها لقاء شعار تسويقي اسمه Strong Independent Women، تحول مع الوقت إلى عقد عمل غير مكتوب وغير منصف. فمن أين جاءت هذه العبارة أصلاً؟ العبارة في حد ذاتها ليست بريئة ولا جديدة، فمنذ التسعينيات وبداية الألفية ظهرت ككود ثقافي في ثقافة البوب الأمريكية، وبدأت تتشكل ملامح المرأة الحديدية من خلال الموسيقى والفن. صاغ الفن هذه الشخصية الجديدة بوصفها امرأة تكسب مالها بنفسها وتتخذ قرارها وحدها وتطرد من حياتها أي خاسر لا يملك شيئاً سوى وعود فارغة.

قد تكون الفكرة الأصلية لنموذج المرأة المستقلة القوية نبيلة، إذ تستطيع أن تعيل نفسها ولا تبتز اقتصادياً في علاقة وتتعلم وتعمل وتختار، لكن النسخة التي وصلتنا منهكة. فالمرأة التي خرجت إلى العمل في المكتب والميدان لم يتقلص عملها في البيت، حتى أنها باتت متهمة لدرجة أن عليها أن تثبت أنها امرأة خارقة، وإلا حكم عليها بالتقصير تجاه بيت هي ربته، كما لم ترحمها ألسنة المجتمع، وكثيراً ما اعتبرت مسترجلة كونها قادرة على أخذ القرارات من دون العودة إلى الرجل، في وقت لا تزال بعض المجتمعات تردد مملكة المرأة بيتها. هذه العبارة الفخ التي ربما أقعدت أجيالاً كاملة ملكات في بيوتهن، وهن في الواقع محترقات بين تفاصيل التنظيف والترتيب والتربية والطبخ وكل ما يلزم المملكة ورعاياها وضيوفها. وفي دراسات عن الاحتراق الوظيفي، دراسة ألمانية أجريت عام 2019 بعنوان الضغط النفسي المرتبط بالجنس في سياق العمل، ودراسة بريطانية أجريت عام 2002 بعنوان مساهمة التوجه نحو الأدوار الجنسانية وعوامل العمل والضغوط المنزلية في الصحة النفسية. ظهر أن النساء يعانين مستويات أعلى من الإرهاق العاطفي، خصوصاً عندما يتقاطع ضغط العمل مع الأدوار الاجتماعية المتوقعة في البيت. وتبدو الأسطورة المكملة لعبارة Strong Independent Women هي التبرير البيولوجي الشعبي الذي يقول إن المرأة بطبيعتها multitask، هكذا ولدت متعددة المهام وقادرة على التركيز فيها كلها في الوقت ذاته. ولكن يبدو أن للعلم رأياً آخر، إذ قارنت دراسة حديثة أداء الرجال والنساء في مهام تتطلب تخطيطاً ومراقبة متوازية، وخلصت إلى أن النساء أدين أفضل في مهمة تتطلب تخطيطاً معقداً، لكن الدراسة لم تخلص إلى أن النساء أفضل في كل أنواع تعدد المهام، إنما بينت أن الصورة أكثر تعقيداً، مما لا شك فيه أن ما يقع على كاهل النساء من عبء عاطفي من الإصغاء والمبادرة والتهدئة وتلطيف الأجواء يزيد على مهامها مهمة يعدها البعض ثانوية، لكنها في الواقع تكون حجر أساس في بناء أسرة سليمة. ولكن الاحتراق العاطفي الذي قد تتعرض له يدمر راحتها وينعكس على جودة العلاقة وعلى الأطفال أيضاً. وإن النسخة المتطرفة أيضاً من شعار لا أحتاج أحداً تجعل بعض النساء يشعرن بالعار لمجرد الاعتراف بالتعب أو الحاجة إلى الدعم أو الحاجة إلى الشريك. هذه الاستقلالية المتطرفة إذا صح التعبير قد تتحول إلى صورة من صور الدفاع النفسي ضد الخذلان وليس إلى حرية حقيقية.

يبدو الاستغلال الاقتصادي العامل الأكثر تحريكاً للشعار الرنان عينه، إذ إن جزءاً من المشكلة أن شعار المرأة القوية المستقلة لم يطرح فقط كشعار تحرر أكثر منه مشروع اقتصادي. فأن تكوني مستقلة يعني أن تعملي أكثر وتستهلكي أكثر وتشتري ربما باقة القوة النسوية كاملة من كورسات تطوير ذات ومنتجات تجميل وملابس السيدة العاملة، واللائحة تكاد لا تنتهي. ولكن في المقابل لم تبنى بالسرعة نفسها أنظمة رعاية ولا إجازات ولادة متوازنة ولا سياسات عمل مرنة كافية، إذ إن البنية الذكورية بقيت كما هي تقريباً، بينما طلب من المرأة أن تتأقلم وتقلع شوكها وحدها، وحيث لم يخلق عالم جديد للمرأة المستقلة طلب منها المجتمع أن تحمل العالم القديم وحدها بتبعاته. المشكلة تكمن اليوم في أن الاستقلالية قدمت كشرط وحيد للكرامة وليست كخيار، والقوة صارت إلزاماً دائماً لا مكان فيها للراحة عند الضرورة أو الحاجة، في ظل عدم تطور الشبكات الاجتماعية والعائلية والمؤسساتية بالسرعة نفسها لتحمل جزءاً من المسؤولية. وربما كان يجب للشعار أن يكون محاطاً بشبكة دعم للمرأة تنتمي إلى علاقات ومؤسسات ولا تعاقبها إذا تعبت ولا تجعلها تعد طلب المساعدة خيانة لجنسها. وهذا قد يتحقق بتوزيع جديد ومعاصر للمهام والحقوق وسياسات عمل مرنة لا تعاقب الأم. فكثيرا ما استغني عن الأمهات بعد الولادة بدل دعمهن في العمل، ولابد أيضا من تربية جديدة تجعل الرجل شريكا في المنزل والتربية والاهتمام بالتفاصيل ليس تحت شعار المساعدة، إنما بواقع الشراكة الحقيقية.

هل ندمت النساء؟ يبدو السؤال هنا فخاً آخر، فهل الندم موجه إلى الاستقلالية أم إلى عدم المعاملة كبشر لهم حدود وأعصاب وعواطف وقدرة؟ فلقد تبين في أبحاث أن وصف النساء بالقوة والقدرة على الاحتمال يتحول عملياً إلى أداة إسكات، بمعنى أنها قوية وقادرة على التحمل بدل السؤال عن إمكان التخفيف عنها، ما يؤدي إلى معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق لديها والتأخر في طلب المساعدة وتحمل أدوار رعاية مبالغ بها على حساب الذات تحت عنوان القوة والتضحية، ومن ثم لا تندم المرأة على كونها قادرة، إنما على كون العالم استغل قدرتها ليحملها أدواراً غير متوازنة. إذن هل ندمت النساء على حمل القوة والاستقلالية؟ الجواب العلمي كما العاطفي أكثر تعقيداً، فليس سلباً ولا إيجاباً، إنه مزيج غريب. فما تريده كثيرات من النساء اليوم ليس التراجع عن الاستقلالية، إنما إسقاط هذه الصفقة غير العادلة بأن تكون قوية ليتخلى الرجال عن واجباتهم. وهكذا، فإن ظاهرة أو شعار سترونج إنديبندنت ليس بالضرورة انتصاراً نسوياً كاملاً ولا انهياراً قيمياً مطلقاً. يمكن القول إنه يشبه منطقة رمادية تتأرجح فيها النساء بين الحاجة إلى الحماية والرغبة في التحرر، وبين تربية صنعت نساء لا يثقن بأحد ورجالاً لا يعرفون كيف يتحملون مسؤولياتهم. المسألة إذن ليست في المرأة القوية والمستقلة، إنما في إيجاد توازن بين القوة والمشاركة وبين الحرية والمسؤولية قبل أن يخسر الجميع معركة لم يطلبوها أصلاً.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصة خون، رحلة في موروثنا، تراثنا الشعبي والحكائي، رحلة عبر الزمن، رحلة عبر الأبحاث والدراسات التي تناولت تفاصيل من حياة العرب فيما مضى. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا في منصات البودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة. حياكم الله جميعا، ويا ربي تكونون بصحة وعافية. حلقتنا اليوم راح تتكلم عن المنبر، هذا الإرث العظيم حقيقة يتمثل في المنبر. المنبر نعرفه، كل أحد ما يعرف المنبر، المكان الذي يرتقي عليه الخطيب لكي يقول خطبته. المنبر إلى جانب عريض حقيقة من مجد العرب والإسلام ومن حضارتهم، يعني لا تزال أمة العرب أمة عرفت بصيتها كله في الفصاحة والبيان والخطابة. وفي أحضان المنابر إخواني ترعرعت إمبراطورية جاءت بما لم تجيء به إمبراطورية أخرى من التشريع والقوانين والنظم والمعاملات والسياسات والتجارات لذلك العهد. ولهذا احنا راح نتكلم عن المنبر، نحاول أن ناخذ سياق التاريخي، نحاول أن ناخذ تبدلاته وتغيراته والأدوار التي لعبها. وأنا أتوقع إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة، لأن راح تغنينا عن جانب مهم إحنا دائما نسمع عن، ويعني يحيط في أذهاننا وفي أسماعنا دائما أصوات المقرئين، أصوات من يخطبون على المنابر، لكن لم يتكلم لنا ولم يحكي لنا واحد عن حكاية المنبر. هو المنبر وحده شنو قصته، شنو سالفته؟ هذا اليوم راح ناخذها بالقصة خون، برنامجكم اللي يلتقط الجوهري والهامشي في حياتنا الشعبية وفي موروثنا. فاصل ونبلش، حياكم الله.

أصدقائي، المنبر بشكل جديد يطالعنا في وقت مبكر من شروق الإسلام. وفي الجاهلية ربما وقف الخطيب في السابق قبل أن يخترع شكل الجديد اللي هو عبارة عن سلمات أو درج شو تسميها، ثم تنتهي هذه السلمات بمساحة يستريح عليها أو يقف عليها أو يجلس عليها حسب كل حسب طاقته. هذا هو الشكل الجديد للمنبر. سابقا كان حقيقة يقف الخطيب على شرفة من الأرض ويخطب، أو على رابية أو على مرتفع، أي نوع من المرتفع، يصعد لفوق بناية. في بداية الدعوة الإسلامية كان على النبي صلى الله عليه وآله أن يستند إلى جذع نخلة أو عمود ويخطب. وإذا كان ذلك ممكنا في ذلك الوقت، فلأن الداخلين في الدين الجديد كانوا قلة قليلة، يعني عدد محدود من البشر، فحتى تشرف عليهم حتى توصل صوتك لهم ما تحتاج إلى تقنية أكثر مما أنه تستند إلى جذع نخلة. فالأمر تطلب حقيقة لما زاد العدد في خطبة الوداع، خطبة غدير خم، أن يصعد النبي ويخطب بالجمع الغفير خطبة الوداع وخطبة التبليغ. فنصبوا له أحداج الإبل، والأحداج واحدها الحدج، وهو مركب كالمحفة. شايفين هذه مثل الغرف الصغيرة التي تصير على ظهور الإبل، هذه يسمونها حدج، وجمعها جمعها أحداج. فنصبوا له أكثر من حدج وصعد عليهن وألقى خطبة الوداع، لأنها حقيقة كانت أعداد المسلمين في وقتها أعداد غفيرة، فلم يستطع الرسول أو حتى يستطيع الرسول أن يصل إلى نهاية صوته، يوصل إلى نهاية الموجودين أو الحاضرين ويرونه ويسمعونه، لأن كانت خطبة الوداع خطبة تبليغية حقيقة. غدير خم كانت خطبة لها خصوصية ولها أهمية، لأنها آخر مرة يحج فيها الرسول في حياته، وهو أبلغ، يعني أبلغهم اليوم أكملت لكم دينكم في الرواية الشهيرة.

تذكر لنا الرواية أن قاضي مصر ابن حيون في سنة 389 هجرية كان من أكابر العلماء، وقد ارتفعت رتبته عند العزيز الفاطمي حتى أصعده إلى المنبر يوم عيد الفطر سنة 85 و300 للهجرة. وقد كان التنويه في باب المدح بصفات الممدوح يلتمس أوفر الحظ من الارتياح في عرض صورته فوق المنابر. الشخص اللي خلونا يصعد على المنبر هذا شخص لازم يمتاز بسمات وصفات شخصية خاصة، من ضمنها أن يكون قوي الحجة جهير الصوت. بس ليش قوي الحجة؟ حتى خطبته تأثر بالناس، حتى كلامه ولغته وخطابه يؤثر بالمجموع، ولا هو لا صاعد وما يقدر يقنع الناس بخطبته، هذا بالعكس يتحول صعوده إلى وبال يعني. وكذلك لازم يكون صوته جهير حتى يوصل. الصوت الجهوري يؤثر أيضا بالناس أكثر. والصفة الثالثة أن يكون ذا أسلوب مؤثر في القلوب. نقول ليش مثلا، إيش معنى نحب مثلا أحمد الوائلي؟ ليش أحمد الوائلي بعد غيابه أكثر من 25 سنة هسه من تقريبا راح يصير على غيابه، ليش لا زال مؤثر ومسموع رغم أصل المحاضرات أخوه كلها قديمة؟ لأنه عنده أسلوب، عنده طريقة خاصة، وهذه الطريقة الخاصة مؤثرة، مؤثرة في النفوس. يستخدم الحكاية، يستخدم الأدب المقارن أو الفقه المقارن، يستخدم أسلوب المحاججة الغير متطرفة. يعني أسلوب أحمد الوائلي معروف يعني، وعنده رجل خبرة عالية في التراث، معرفة باللغة جيدة، عنده قدرة تماما على سحب أنظار المستمع والاستيلاء على أهميته وتركيزه بقدرة يعني يمتاز بها. ولهذا الخطيب في ذلك الوقت كانوا مو أي واحد يخلونه يصعد. وذاك القاضي ايش قال؟ ايش يقول يعني من صعد؟ قال وعيدي أن أراكم كل عام. هذا القاضي، قاضي مصر، مو صعد بعيد الفطر. قال وعيدي أن أراكم كل عام تهزون المنابر والرماحة. هذا ظاهر ابن حيوان عجبته السالفة وقام يقرأ أشعار، وعيدي أن أراكم كل عام، يعني كل عام كون أنا ألزم المنبر وأصعد، لأن سلطة، المنبر سلطة والمنبر شهرة. قبل وين كان أكو انترنت، وين أكو موبايل، وين أكو تليفون؟ هي المقاهي والمنابر ترى وسائل إعلام خلينا نسميها.

ما أسمع لكم إلا واحد يمدحني، شلون ما البحتري مدح المتوكل؟ فلو أن مشتاقا، يا بش قال البحتري، يقول قال المحتري: فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. هيا با، يقول يعني أنت هالقد ما الناس تحبك والناس تودك، يا المتوكل المنبر يريد يجي لك، منبر شون يمشي يمشي لك. حقيقة هي هاي مصيبة الشعراء، بعض الشعراء حتى لا نظلم، الذين يقولون الشعر في الطواغيت، يقولون الشعر في الناس الحكام الذين أساءوا للحكم وللشعب، ويجملون السيء ويحسنون القبيح. فبالتالي حتى هيك الشعراء مو بس يوهنون أنفسهم، بل يوهنون حتى الشعر، يعني يسببون ضعف للشعر. شعر ليش مكانته بالمجتمع ضعيفة؟ لأن يعتبرون الشاعر ما عنده شخصية، الشاعر لازم يكون عنده شخصية، مو يظل يتلوق للحاكم وللرئيس الوزراء وللوزير وللمحافظ. إلا فيما لو قال قولة حق، بس هذا عاد وقتها لا بس زين. فيقول قال البلاذري، نرجع البلاذري: فرجعت إلى داري ثم أتيته أجل المستعين، خليفة المستعين، وقلت: قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري. بحتري شنو؟ عم أنا أقوى يا بشنو جايب. ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه. استغفر الله العظيم، يعني قل له أنت إذا لبست البردة مات الرسول، البردة عبالها أنت الرسول، أنت صاحبها. إلى هاي المستوى حقيقة أحيانا كان الشعراء يشطحون في أشعارهم. فيكمل يقول: ولا تسل عما كان من غبطة المستعين وارتياحه. طبعا إذا قايل له أنت البردة تحس وكأنه أنت صاحب البردة، نعوذ بالله من غرور السلاطين. طبعا تستقيم الصورة في ذهن الشاعر على النحو الذي يشتهيه الممدوح في الغالب ويحرص عليه، ولا ريب حقيقة في أن الصيت جعل الممدوح من فرسان المنابر أعظم بكثير من جعله بحرا في الجود والسماح.

السيد الحميري عنده بيت رائع في مدح المنبر، ويقول: لو خير المنبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا. يقول لازم فارس يصعد للمنبر، مو أي واحد يصعد للمنبر، لأن المنبر طبعا يتطلب خصائص معينة. أنت لما تقعد تدخل على ديوان مناسبة، سعدنا مناسبات كثيرة جاي تمر، تدخل على ديوان بيفد 15-20 زلمة، تشعر بشيء من التوتر أحيانا. بعض الشخصيات تصعدهم توتر، أكو ناس لا والله يدخل مباشرة ما عنده مشكلة، بس أكو ناس لا يتوترون. فكيف في المنبر الذي تصعد وتكون مشرفا على المئات، وفي محفل مهم، صلاة الجمعة، خطبة عيد، مهرجان. احنا ذكر كنا صغار نصعد مهرجان المربد، حقيقة شعور لا يوصف، وانت تقف على المسرح وامامك حشود هائلة من الاساتذة، ناس اللي قرأت لهم والناس اللي تعلمت على ايديهم، تقرأ قصيدة في حضرتهم. هذه يراد لها ملكة، يراد لها قدرة على الثبات الانفعالي، يراد لها قدرة على أن الإنسان يعزل تماما نفسه من تأثيرات المحيطية ويندمج فيما يقوله. لهذا المنبر إلى فرسانة مثل ما يقول. وآيكو شعراء تلقى قصيدة تخبل، بس من يجي يقراها بإلقاء ضعيف. وعدنا نموذج شهير على هذا الشيء، هو الرجل يعني بلسانة رحمة الله عليه، قالها شاعرنا كاظم إسماعيل القاطع. بينما عدنا شعراء بالعكس، شكد ما كانت القصيدة ضعيفة هو يرفعها بإلقائه، مثل عريان السيد خلف، سمير صبيح. نرجع إلى موضوع، يلتمس المنبر أحيانا في الهجاء، فيكون من أوسع مطالب المعاني بين يدي الشعراء، وأيضا من معاني أو التماسات المنبر هو الهجاء، فيكون حقيقة من أوسع مطالب المعاني بين يدي الشعراء. المنبر أيضا هو وسيلة ممتازة في أنه الشاعر يهجو أو الحاكم يهجو أو ينتقد. ليش؟ لأنه مسألة قلنا الجوانب الإعلامية للمنبر تكون مؤثرة جدا. المنبر هو مجمع للمواطنين اللي ساكنين في هاي البلدة، في هاي المدينة، فبالتالي انت اذا تريد تنتقص او تهاجم او تهجو عدو لك سياسي اجتماعي، ما تلقى احسن من المنبر. يقول الشاعر: لقد صبرت للذل اعواد منبر تقوم عليها في يديك قضيب. عن صورة المنبر يرسمها بشار بن برد، هذا شاعرنا الرائع، الشاعر البصري الأعمى. خلينا نشوفه ورا فاصل قصير.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامجنا القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. قلنا قبل الفاصل أنه بشار الأعمى هذا الشاعر رسم صورة للمنبر بخياله، أجدر بأن تكون الأحسن والأقوى والأطرف، باعتبار أنه هذا الشخص لم يرى منبرا في حياته، هو ما شايف أي منبر، أعمى شلون قدر يتخيل المنبر؟ دائما نقول إحنا الأشخاص الذين يعني لم يرزقوا بنعمة البصر كيف ممكن أن يتخيلوا الأشياء؟ شلون يتخيل البحر، الشارع، الشمس، الظلام؟ شلون يتخيل الأشياء؟ منبر، الكرسي، المنضدة، الفراش، وهكذا. شو يقول بشار؟ حقيقة من المنابر ما لا صبر له على الذل، فهي سريعة التململ بالغضب، كثيرة الرفض للظيم. بشار بن برد يهجو صالح بن داود أخا يعقوب بن داود فيقول: هم حملوا فوق المنابر صالحا، أخاك فضجت من أخيك المنابر. جميل، يعني يقول أخوك صعد للمنبر، المنبر ضج من يمه، المنبر اللي هو جماد ساكن ما عنده إحساس مل منه وضاج والضجور، وود لو يعني أزاحه عن ظهره. طبعا يقال أن هذه الأبيات جاءت أجل بشار، يعني مات من وراء قتل، جاء أجل بشار من مقولته تلك. ومن الهجاء الحافل بالسخرية الموجعة قول الشاعر الأحوص في أبي بكر بن حزم، شو يقول؟ أعجبت إن ركب ابن حزم بغلة فركوبه بين فوق المنابر أعجب. يقول أنتم متعجبين إنه هذا راكب له دابة، أنا أشوف إنه ركوبه على المنابر أعجب. قوي، يعني هجاء قوي. وعجبت أن جعل ابن حزم حاجبا، سبحان من جعل ابن حزم يحجب. يعني ماكو نازل عليهم هذا الأحوص بشكل قاتل، الهجاء كانوا يتفننون فيه العرب صراحة. وهاي دلالة على أنه يصعد المنبر إلى خصوصية، حيث أنه الناس متعجبة شلون هذا صالح صاعد للمنبر. هاي من العجائب، دلالة على قيمة المنبر وأهميته.

الإخوان لم يزل الخطباء يطلبون واسع الصيت من فوق المنابر بحضور البديهة وسعة الكلام. شقد ما كان الخطيب عنده بديهة وعنده سعة بالقاموس اللغوي، شقد ما كان مميز وناجح ومشهور، خاصة إذا ترافق معها صوت جهور، خاصة إذا ترافق معها أيضا قوة العارضة، قوة الحجة. بالتالي مو عجيب أن يقال أنه مرة سألوا أحد الخطباء قالوا له يا أبا أسرع الشيب إليك، ما أسرع الشيب إليك، الشيب وصل لك بسرعة بعدك صغير. فقال شيبني صعود المنابر وخوف اللحن. شنو يعني خوف اللحن؟ يخاف أن يخطأ باللغة، لأن العرب كان اللي يخطأ باللغة هذا يعني مثل اللي خسر سمعته، بعد ما حد يحترمه بين المجالس وحتى على المنابر ما حد يسمع له، يقول لك هذا يخطئ يلحن في القول. حتى في القرآن وتعرفهم يعني ما معناها في لحن القول. ويحدثنا التاريخ عن شخصيات خطابية كبيرة كانت تملأ المنابر بالكفاءة ونفوس السامعين بالهيبة. يعني يقول ابن طيفور المتوفى سنة 280 للهجرة في كتاب بلاغات النساء: نظرت الجمانة بنت المهاجر إلى عبد الله بن الزبير وهو يرقى المنبر فقالت: أما والله لو كان فوقه نجيب أو صقر من بني مخزوم لقال المنبر طيق طيق. ويصف ابن عفير إسماعيل بن صالح 1190 هجرية وهي رواية صاحب النجوم الزاهرة فيقول: ما رأيت على هذه الأعواد أخطب من إسماعيل. الأعواد طبعا كناية عن المنبر، دائما يذكر المنبر على أنه أعواد لأنه كان يصنع من أعواد الخشب أو عمدان الخشب. وتتردد كثيرا هذه العبارة في أقوال المتقدمين على سبيل التشبيه والتوسع، وحتى أعتقد في خطبة في خطبة الأربعين أيضا مقتل الإمام الحسين يمر ذكر المنبر على أنه أعواد. زين نقول بالله شنو بالله قصة اللي نقلها الأبشيهي عن الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ فاصل ونرجع.

هذا الأبشيهي نقل عن سابقيه أن الحجاج دخل الكوفة مرة فصعد المنبر فانكسر تحت قدمه لوح، كسر واحدة من البايات انكسرت، فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك، الناس تشامت من شافت هذا الحدث، فالتفت لهم قال: شاهت الوجوه وبئتم بغضب من الله إذ انكسر عود ضعيف تحت قدم أسد شديد جنب بيتك. ويحكى أن الطبري عند مجيء زياد بن أبيه إلى البصرة واليا من قبل معاوية سنة 40 للهجرة خطب خطبته البتراء المعروفة، ومما قاله أن كذبة المنبر تبقى مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. طبعا هم بكلام ماكو حد يعني يلحقهم، بس تجي بالأفعال دائما أفعالهم منافية لمصالح شعوبهم، وكانوا حقيقة غارقين بالملذات وأساءوا كثيرا في الحكم، لكنهم كانوا حقيقة يستخدمون، كانت المنابر في تلك الفترة، فترة الدولة الأموية والدولة العباسية، المنابر هي السلطة الأساسية الكبرى في الإعلام، كانت رسائل الوالي تصل من خلال المنبر، الإعلانات المهمة، حتى حظر التجوال، طلب التعداد، طلب النفوذ، يعني طلب الجنود، التبرعات، كل الدعوات التي يريد أن يوصلها الحاكم كان حقيقة يستخدم المنبر وتستخدم المسجد لكي يصل إلى الناس. وحقيقة ربما من المصادفات أنه يحصر الخطيب في يوم الحفل فلا يستطيع الإعراب عن شيء من القول، أكو ناس يدزون عليهم قبل ساعة من الحفل، قبل ساعة من المناسبة، يقولوا يا أبا تعال اخطب لنا أو صير عريف حابب فل، أو هذا هنا يكون في حالة صعبة لأنه ما يقدر، يعني ما يقدر يعبر، ما لا يسعه القول، والعرب لا يسعها إلا أن تعير بذلك لمكان البلاغة وسرعة الخاطر فيهم. من أشهر من حصروا حقيقة أبو العباس السفاح، يذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة حينما قدمه حميد بن قحطبة إلى المنبر وبايعه بالخلافة، فحينئذ تكلم عنه عمه داود بن علي وقام دونه على المنبر بمرقاة واحدة. شوية ما قدر يحكي السفاح، ما قدر،

كذلك يروي المبرد في كتابه الكامل أن خالد بن عبد الله القسري كان متقدما في الخطابة متناهيا في البلاغة، فخرج عليه المغيرة بن سعيد بالكوفة في 20 رجلا فعطعطوا به، فقال خالد أطعموني ماء وهو على المنبر، فعيره بذلك يحيى بن نوفل قائلا لأعلاج 8 وعبد لئيم الأصل في عدد يسير، هتفت بكل صوتك أطعموني شرابا ثم بلت على السرير. وقال آخر يعيره بل المنابر من خوف ومن وجل، واستطعم الماء لما جد في الهرب. لذلك كانت المنابر حقيقة تعامل بكثير من الحساسية، لأن أنت أي فعل عندك راح يكون مكشوف على الملأ، الناس كلها تشوفه فيحفظ، مثل ما واحد مرتكب له خطأ على قناة فضائية في ذلك في هذا الوقت. المهم حصر على المنبر كذلك ثابت بن قطمة. على ما يروي ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، كان يزيد بن المهلب استعمله على بعض كور خراسان، فلما على المنبر حصر فلم ينطق حتى نزل، فلما دخل عليه الناس قال معتذرا فإن لا أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب، يعني يريد يعني يضيع شاش. فقالوا لو كنت قلت هذا على المنبر كنت أخطب الناس، أنت لو بخير كان قلت هذا الحكي وأنت على المنبر، بس أنت جيت محصور وما قدرت تحكي، مشكلها طبعا. تقول مجمعات اللغة المنبر مرقاة الخاطب، سمي منبرا لارتفاعه وعلوه، ويقول ابن الأنباري أن النبر عند العرب ارتفاع الصوت، وكل مرتفع منتبر، والنبار من الرجال هو الصياح. طبعا كان المنبر الأول هو منبر النبي في الإسلام، مصنوع من خشب الأثل شجرة الطرفاء في المدينة المنورة، وكان يتألف من 3 درجات كما ذكر في الكتب التاريخية. الحقيقة بعدين تطور مع مرور الوقت، تطور صناعة المنابر لتشمل مواد أكثر فخامة وزغرفة، وتنوعت أشكالها وتصاميمها. مثل ما قلنا المنبر لم يكن مكان للخطابة، كان رمز حقيقي للسلطة الدينية والاجتماعية، ويقال أنه واحد من المنابر المميزة والمهمة والتي كانت يعد منبر المسجد الأقصى من أعظم المنابر على الإطلاق، ويعود تاريخ صنعة إلى 564 هجرية يعني 1168، وهو مصنوع من الخشب المنقور المرصع بالعاجي والصدف.

يقال أصدقائي أن النبي كان النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يخطب في المسلمين بمسجده الشريف وهو واقف عند أحد الجذوع التي تحمل السقف ومتكئ على عصا من خشب الدوم. شافوا يعني لاحظوا المسلمين أنه هذا الموقف يشق على الرسول، يتعب الرسول، فاقترحوا عليه أن يتخذ شيئا يجلس عليه ويستريح، فوافقهم على ذلك صنع منبر الرسول رجل قالوا له كلاب، وهو في خدمة كان يعني أحدى موالي عم العباس بن عبد المطلب، خشبة الخشب مات من الأثل، ماكو أجمل حقيقة من الأثل، وكان يتألف من 3 درجات، الأولى والثانية منها لصعوده والثالثة لجلوسه، وارتفاعه ذراعان وثلاث أصابع وعرضه ذراع واحد. شو وقت كان أول منبر صنع في الإسلام؟ في 7 هجرية أخواني، 7 هجرية. من المنابر الشهيرة في التاريخ منبر السلطان نور الدين، حقيقة كان قد بنى منبرا للمسجد الأقصى، والمنية وافته قبل أن يحضره إلى المسجد، فلما انتصر صلاح الدين الأيوبي وعادت القدس للدولة الإسلامية أحضر صلاح الدين هذا المنبر من حلب ووضعه في مكانه إلى جدار المحراب. وهذا المنبر كان نص تأسيسي باسم المنشئ نور الدين محمود، وقد أحرق سنة 1969 للأسف في أحداث. أما في العصرين المملوكي والعثماني فقد توالت أعمال الإصلاح والتجديدات، ولكنهم لم يغيروا من معالم المنبر الكثير. هناك طبعا أكو يعني اللي يدخل على النت يشوف يعني منابر ومحاريب رائعة. هسه قدامي صورة لمسجد محمد بن قلاوون داخل القاهرة، يعني نقشات، زخارف رائعة، بالنهاية أكون نوع من القبة الصغيرة اللي موجودة تحت المجاز أو المكان الذي يقف فيه الخطيب لكي يقرأ أو يلقي خطبته. فبالتالي هو واحد من العناصر التي كانت مؤثرة، أو واحدة من العناصر التي تجلت فيها روعة المعمار الإسلامي والزخرفة الإسلامية الشهيرة.

0: الظريف أنه برغم حلول الشاشات والمنصات الرقمية محل المنابر، لا يزال هذا المصطلح يستخدم إلى اليوم. إذا تسمعون بشكل مجازي يقال والله من هذا المنبر الإعلامي وهكذا. فهي دلالة على أنه المنبر لا يزال محافظ، ولو أنه هو انسحبت يعني تراجع مكانة الخطاب التقليدية، لكن المنبر بقى بالجوامع مركز للخطاب الديني المؤثر. إذن هو هنا المنبر ليس فقط مجرد ديكور أو خشبة مرتفعة، هو وعاء للتاريخ العربي والإسلامي، جمع بين الدين بين السياسة بين الشعر والأدب، وتحول عبر الزمان. هاي التحولات تعكس تحولات المجتمع العربي من سلطة الخطيب الكاريزمي إلى عصر الصورة الرقمية، لكن هو خلينا نقول ظل رمز للإلهام والتأثير. دائما احنا حتى إعلاميين اليوم يحاولون أن يقتدون بالخطباء المشهورين المفوهين الذين كانوا لهم مكانة تاريخية وقيمة. إذن أحبتي أصدقائي، أكتفي بهذا القدر. اليوم أخذنا المنبر في الموروث والتراث العربي والإسلامي. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
0: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
2: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
3: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف، استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام الإسكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام الإسكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
4: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. طبعا بداية حلقة اليوم أحب أثني على مستمعي إذاعة تايم سكوير، وتحديدا مستمعي برنامجي ومتابعي برنامجي حكايتي، وهذا الحب وهذا الاهتمام اللي لقيته عن طريق الاتصال بي والمجيء إلى الإذاعة، وأيضا زيارتي إلى أو زيارتهم إلى بيتي، والرسائل التي تصلني عن طريق الماسنجر، وصداقات جديدة، طلب صداقات جديدة الغاية منها التواصل معي ومنحي بعض الحكايات إن كانت تصلح لرويها في برنامج حكايتي. طبعا شكرا جزيلا لتلك الأرواح. الغاية من برنامج حكايتي هي العظة وما تحمل هذه الحكايات من فائدة في هذه الحياة. شكرا جزيلا. حكاية اليوم أيضا هي رواها إلي صديق متابع لبرنامج حكايتي، وهو يسمعني الآن، هو الدكتور محمود. شكرا لهذه الحكاية. لنبدأ الآن مو بمحمود، يعني اللي هو كيف روى لي الحكاية وتفاصيلها اللي عرفها فيما بحث. أكو شيء غريب في هذه الحكاية. طبعا أحيانا نعتقد أنه في بعض الأمور هي أمور إشكالية أو جدلية، لكن عندما تكون موضع تجربة في الحياة تستغرب لها، يعني يمكن أن يطول الحديث بها. مثلا أن نقول أو نتحدث على سبيل المثال عن الحسد، عندما نناقشه في النص ونناقشه في الحياة أو نناقشه في الكثير من المقولات، لكن التجربة أحيانا تمنحك مصداقية هذا الحسد. وأيضا أحيانا أمور كثيرة مثل الدعاء، مثل التصدق، مثل الكثير من الأمور اللي هي تدفع بلاء أو الله سبحانه وتعالى يمنحنا بديلا أفضل لما وهبنا. خلينا ننتبه إلى حكاية محمود اللي رواها إلي دكتور محمود. هو صيدلاني حقيقة، وهو يتحدث لي عن تأريخ حيدر وماذا كان لحيدر من أثر على حياة دكتور محمود.

حيدر شاب عمره 15 سنة فقد والده في حادث. الوالد اللي هو عباس، هو اسمه حيدر عباس. الوالد عباس هو من الناس اللي كان عندهم عشو ليلي، يعني هذول العشو الليلي الحاد، انه لا يستطيعون ان يرون بشكل واضح، يكون عندهم ضعف بالبصر اللي يسمونه عشو ليلي، لا يستطيع ان يرى في المكان او شبه ظلام، وليس اذا كان لا عتمة حادة لا يعني ما يقدر يمشي المسكين، حتى النظارة ما تخدمه. فهذولي في فترة من الفترات في زمن النظام طلعوا أسباب، أو قبلها طلعوا أسباب صحية، لأنه الخدمة صعبة، الخدمة العسكرية، وأكو لجان أكدت إصابته بهذا المرض اللي هو وراثي العشو الليلي، فبالتالي أداء للخدمة العسكرية يكون مربك إليه ولي أيضا خدمته العسكرية، لذلك عفوا من الخدمة العسكرية ومارس عمله كموظف في أحد المؤسسات الحكومية، وحتى الحرب العراقية الإيرانية ما دخلها. اللي صار شنو؟ إنه طلبوهم احتياط، لغوا هذا القرار مع العشو احتياط، خدمته أعتقد كانت 3 أشهر إذا ما كانت 6 أشهر أن يخدم ويطلع من الجيش.

هو في هذه الأثناء كان يروح ويرجع ويروح، لكن بصعوبة جدا. الأمر اللي تسبب في أحد نزولاته إلى في وحدة العسكرية إلى البيت، يعني من محافظة إلى محافظة وهو جاي عبر الشارع، تعرض إلى حادث دهس وتوفى على أثره.

متوفى والده حيدر عمره 15 سنة، هو أكبر أخوانه وعنده ثلاث أخوات، يعني فارق العمر بيناتهم 5 إلى 4 إلى 3. والموضوع بي لا ببنت صغيرة جدا، يعني عمرها 2 تقريبا، هاي كارثة، يتم مبكر ومسؤولية جديدة على شاب يعني للتو بدأ الحياة وكان معتمد على والده في كل شيء. هذه الصدمة الكبيرة بالنسبة لشاب دفعته إلى العمل، بل إلى ترك الدراسة، ترك الدراسة وترك كل شيء، ما عاد الأمر حتى المخاوف أنه في حال إذا ترك الدراسة وصل إلى عمره 18 طبعا يروح يطلع دفتر الخدمة العسكرية وبالتالي يروح للجيش. هو بهاي الفترة اللي تيتم بيها كانت في العام 1999، وهذا الشاب تحمل المسؤولية، اشتغل في الكثير من الأمور، في مطاعم، في بيع ما الآرو، لكن هو دائما كان يفكر بأن يبحث عن مهنة، هذه المهنة يمكن تساعده في أن يكون إلى مشروع الخاص في هذه الحياة، لأنه عندما يعمل في مطعم يبقى لفترة وبالتالي يحدث إشكال معين، أما أن يغلق هذا المحل أو يأتي بديلاً عن شخص من الأقارب، من أقارب صاحب المطعم وغيره، فدائماً هناك تقلبات في عمله، وهذه التقلبات طبعاً تخلق تلكؤات في مداخيل المادية وإدارته لدفة العائلة وتقويتهم، وعند أخوات وصغيرات ومسؤولية كبيرة تحمل المسؤولية على وقت. الشاب ما سكت، ظل يشتغل، يطلع من هذا العمل راح مرة أخرى إلى مع صديق إلى بغداد واشتروا بالة وفتحوا البالة، مرة يربح مرة يخسر، وجاهد جهاد كبير، وصل إلى عمر 18. في عمر 18 هنا لازم دفتر خدمة عسكرية، وإيش سوى؟ اللي سوى هو شنو؟ طلع دفتر الخدمة العسكرية لكن تخلف عسكرياً،

تخلف عسكريا. وطبعا مسألة التخلف العسكري بالتسعينات يعني بالتسعة وتسعين بالألفين ألفين واحد يعني أمر حزب البعث يدور وراء كذا الرفاق رجال أمن الانضباط العسكري في كل مكان، فأنت مهدد يعني هو إذا كان يعمل يتحرك من مكان حتى يقوت عائلته ما يقدر يشتغل.

كان يسأله دائما انت يعني شلون مراحل العسكرية، قال له والله انا بصراحة انت صديقي وما حد يدري انا مزور دفتر عسكري. كان الدفاتر واكو بعدين طلعت البطاقة، هذه البطاقة بعدين صارت بطاقة حمراء يطونها للي هارب او للي متخلف عسكريا يعرفونه هذه البطاقة، وتطورت العلامات والمصائب الكبيرة الى مرحلة قطع الاذن، يعني يقطعون اذنك حتى تبقى علامة سيئة، لأنه يعتبرونها مخلة الهروب أو التخلف العسكري، يعتبرونها مخلة الشرف. الولد خاف من قطع الإذن، الولد خاف من إلقاء القبض عليه وبالتالي يروح بالسجون، شلون تعيش أمه وشلون تعيشون خواته، أمر صعوب. نعم أبوهم ترك لهم بيت والحمد لله، ما يقدر يدفع بدل عسكري اللي هي كانت أعتقد 1.5 مليون إلى 1.6 مليون، مع المراجعات تطلع أكثر بالمليون و700. ذاك الوقت هذا المبلغ يعني مبلغ كبير جدا، مو أي واحد يقدر يدفعه ويتخلص، وبالتالي اللي يدفعه لازم عنده عمل جيد. يعني هو دفع العسكرية لأنه دخول العسكري ربما رح يأخذ من عنده الرزق أو يقلل من مشروع أو كذا. هذا الرجل ما عنده شيء، هذا الشاب ما عنده شيء سوى عمل المتذبذب هنا وهناك، وباع شاي وباع واشتغل صبي في مقهى وكثير من الأمور. ريدي يعيش. صديقه قال لي يا صديقي أنا مزور دفتر خدمة عسكرية، واللي زورته بالمناسبة بطاقة الخدمة العسكرية مو دفتر، سويته أنا يعني مسرح، بس أنا كنت هارب، واللي هي البطاقة الحمراء هاي تدفع الشكوك عن حزب البعث والانضباطية. زين انت بالبداية الخطوة الاولى ليش ما تسويها؟ خوش فكرة، فكرت انه انتم حتى تخلص هذا بيتكم حواليك الكل يعرف ويدري انه انت وصلت الى مرحلة لازم تخدم العسكرية، انت ايش راح تسوي؟ بالبداية اوهم الرفاق الموجودين بانه انت رحت للعسكرية، ايش راح تسوي بالبداية؟ زين شعرك صفر، شوفونك هما يتأكدون انه انا راح اعطيك كتاب انه انت تداوم في هكذا وحدة عسكرية على الدول الصديقي. طبعا اشتغلت الاختام في ذلك الوقت عن طريق البيضة، لذا كان الختم دائري يسلقولهم بيضة ويكتبون عليها بطريقة ذكية، يعني الحاجة ام الاختراع، والختم البوتيتة وغيرها من الامور، يقصون البوتيتة بشكل دائري يعني بيضوي، أو إذا يريدون الختم مربع عريض صغير براعة. وسوق مريدي وأيضا في البصرة وفي كل المحافظات كانت معروفة بقدرتها على ضبط الأختام.

النصيحة يعني نصيحة صديقة إلي يعني حقه لازم يأخذ بها، وهي حقيقة يعني واعية جدا، أنه البداية الأولى أنت هارب أو متخلف من الخدمة العسكرية وأنت عندك عائلة لازم تعيشها، لأنه إذا رحت للعسكرية عائلتك تموت. بنفس الوقت إذا أنت تخلفت من العسكرية ما تقدر تتحرك تشتغل، يلزمونك وبعدين تخلف ويسجنونك ويسوقونك ويسجنونك في مركز تدريب وتأخذ لك أشهر وبعدين عليك أن تخدم، لأنه التخلف العسكري مع الحكم ماله مع إيقاف التنفيذ، حد الآن أتذكر 51 برقمه القانوني، مع إيقاف التنفيذ تنسجن 45 يوم بعدين يجي الحكم عليك بالسجن هكذا مخلة بالشرف، والسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ. شو يسوي لك؟ يظل أنت بالسجن، بعدين يطلقون صراحك، يسوقونك الوحدة عسكرية وتسرح بعد أن تخدم، لكن في حال تكررتها الأمر أيضا جلل وبمشاكل، فهي كارثة في كل الأحوال. قال الحل، قال على أنت لازم الخطوة الأولى، وفعلا كانت مفيدة الخطوة الأولى، أنت قاعد في محلة وفي منطقة الكل يعرفك، توصلت إلى مرحلة تسويق، فأنت روح زين شعرك صفر وكأنه يتبين بأنه أنت التحقت. وفي حال سئلوك التبياء وحدة المختار، الرفاق الحزبيين الموجودين في المنطقة، هذول اللي بوقتها كان يحط يطقة وسلاحة وبدل زيتون وطلع راح يغد يعني ما أعرف، وفي فترة من الفترات ربما هذا الجيل الشجاع الآن ما يدري أنه أكو جيل أيضا تأذى بقوة، الكل كان يطارد، حتى العسكري كان يمني لما يأتي بإجازة كان يتعرض للتساؤل. فقال لي انت لازم اولا توهمهم، واذا سألوك انت في وحده قل لهم الوحده الفلانيه. والخطوه الثانيه وهي الاهم، انه اجروا بيتكم وروحوا اجروا في بيت اخر وخلي يطلع فرق الاجار، فرق الاجار هم يفيد امك ويفيد خواتك. قال لي خوش فكره. والخطوه الاهم وهو تزوير بطاقة، أو يعني هذه البطاقة بطاقة التسريح، وأسوي لك إياها حمراء. قال لي يعني أصولية؟ قال لي وين أكو أصولية؟ هلا نجيب لك بطاقة، ولد صديقنا راح يجيب لك إياها من مريدي، وأكو ولد هنا بالبصرة أعرفه بس لا تقول وكذا وكذا، راح يرتب لك اسمك وشكلك وتلتقط لك صورة وتمزين صفر وأمورك عدلة ونختم وكذا، بس لازم شو اسوي بالبداية؟ اعلمك حركات عسكرية. قال لي ليش يعني تعلمني حركات عسكرية؟ قال لي مو انا صايرة بيها يا حبيبي، صايرة بغيري. اول ما يلزمونك تعطيهم البطاقة، والبطاقة لا وشون يعرفون هي مزور او غير مزور، فيشكون بيك، فمن يشكون يسألونك اسم الوحدة اللي تبيها، راح اعطيك اسم الضابط اللي بيها، واكو اسماء كذلك اكو يشتغلون كانت شبكات، إضافة إلى هذا راح تسوي له يطلبون من عندك سوي لنا الحركة العسكرية الكذا، وصارت بي المتحدث الآن أيضا، سوي الحركة العسكرية كذا وسوي الحركة، إذا ما أجدتهن وأنت غير عارف به لأنه أنت ما دخلت مركز تدريب أو وحدة عسكرية، يقولوا لك أنت كذاب وتتعرض للضرب وإلى السجن مع مبرز جرمي، وراح يصير سجنك 15 سنة.

هسه ربما واحد يسأل من متابعيني الكرام يقول موضوع الدكتور محمود اللي بداية القصة شنو راح تجيكم بعد القصة لحد الآن ما بادي، هاي خلفية الشاب حيدر ومعاناته اللي هو شاب عراقي يعني نموذج لمجموعة من الشباب مروا بمرحلة صعبة صعبة جدا يعني، ولحد الآن مع الأسف خطية ما مرتاحين يعني شبابنا إلى حد الآن ما مرتاحين. اللي كان في وقتها بالتسعينات واللي قبلها حتى يسرح يعني يمكن يلقى له شغلة يلقى له محل يلقى له فندق يشتغل به، اليوم بطالة ومشاكل كثير. على كل حال الشاب حيدر طرح الفكرة على أمه، قال لها يما أنا بدي أزور، وخافت أن أم تزوير، قال لها لا البطاقة أصولية أوهمها يريد يتحرك حتى يشتغل المسكين، والمبلغ اللي يريدونه هكذا مبلغ ما عتهم هما أكيد عته قطعة ذهب راح تباعتها وطتيا صديقة أخذ المبلغ جاب له بطاقة تكاد أن تكون أصولية، علم حركات عسكرية خافي يسأل انضباطي أو كذا وأسماء ضباط في الوحدة العسكرية اللي على أساس هو مسرح منعته يعني موجودين. قال له زين هذول إذا نقله، قال له مالك علاقة عندنا هناك نائب ضابط أن نتصل به ونعرف التفاصيل كلها منو اللي راح والقلم منو الرديف والآمر وأسماءهم تجي جديدة نعطيك خبر. يا رحم الله والديكم شكرا جزيلا. استمر عند هذه البطاقة المزورة يمر بيها سيطرة، يمر بيها يسافر بيها إلى بغداد إذا عنده شغلة تقتضي أو عمل، يتحرك يزور أقارب أصدقاء إذا اضطر الظرف لمعين أنه يمشي بالطريق وأكو سيطرة مع الانضباطية صدق يصير عنده مخاوف. وظلينا نقرأ لفترات وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وهاي اللي كنا نستخدمها من باب درء وإبعاد عيون الانضباطية. فالمسكين لا عبر الحمد لله وشكر، واستمر في عمله في فندق في الريسبشن في أحد الفنادق، اشتغل بالريسبشن وبدأ وضع المادي يتحسن لسبب واحد أنه الزبائن اللي يجون في هذا الفندق الكبير يطونه يعني منحونه، فيبات يتغير شفته أحيانا نهاري مسائي، هو يعني يروم أو يري يرغب في الشفت النهاري لسبب واحد أنه يبقى مع عائلته بالليل لعل الأمر يحدث كذا، لكن هو اكتشف فيما بعد أنه لا خليه بالشفت النهاري لأنه أكو مداهمات. طبعا هم غيروا سكناهم الرفاق في هذه المنطقة ما يعرفونهم، جو للتو وشوفون واحد مزين صفر ودائما ما موجود، فمن يجي الصبح يجي ساعة 7 لبيتهم من الشفت الليل من الفندق ويبقى بالبيت ما يطلع حتى ما حد يدري بيه من يجي الصبح، ومن يصير الليل أيضا يروح إلى الفندق، فحس لأنه أكو مداهمات في الفجر تجي على الانضباطية تطوق المناطق وهكذا، فشاف الشفت المسائي جيد استمر في هذا العمل، زاد رزقه ووضعه وعوض أمه ما باعته من قطع ذهب. لكن الأمور بعد أن سارت بخير يعني سنة سنتين وصل إلى العام 2000 أو يعني نصف العام 2002 كان جاي من في الطريق من الفندق وجاي يتمشى ويريد يروح يتبضع يسوق لأهله ويرجع للبيت. في هذا المكان توضع وخلوا سيارة مع الانضباطية فتشوه انفتشوا. طبعا هو طيلة هذه الفترة بعد أن علم صديقة الحركات العسكرية نساهم فعلا لزمه وقال أنا ما نسرحت من ضابط ما فلان وأبو القلم كذا وأنتم بذا تعرفونه قالوا له ماشي ضابط رائد، قالوا له تفضل روح، رائد واحد واقف قال له لا أوقف سوي للحركة العسكرية الفلانية نساها الحركة الفلانية نفذها بشكل غلط، قال له متأكد وسرحت هذا مزور ذبوه بالسيارة مع الانضباطية. راحت السيارة بي وهو يفكر حيدر بمصير العائلة وقد ثبت تزويره بشكل مؤكد.

المسكين سجنه طبعا يبقى بالسجن ويسفر ويتعذب بالتسفيرات إلى أن يسوقونه. هو ما راح يسوق فقط لأنه هو متخلف عسكري، لا، قضية التخلف وسوقه إلى تختلف هذا بعد أن ياخذ القانون مجرى للمزور. وكانت يعني اللي يزور دفتر خدمة عسكرية أو بطاقة خدمة عسكرية ينسجن 15 سنة. هو طبعا انحكم 15 سنة، نقلوا لأبو غريب وبقى في أبو غريب الزورة، هذه المسكينة الأم اللي كانت يعني صحتها بالنازل ودهورت صحتها جدا وقهر ومسؤولية، وبدت تعيش. وطبعا في 2001 و2002 الوضع العراقي حقيقة الاقتصادي سيء جدا، يعني الراتب التقاعدي مستحيل يكفي عائلة، والبنات كبرا، يعني أكو متطلبات للبنت كثيرة، ملابس وأشياء أخرى. المهم الأم اشتغلت خبازة وأخوها يذب عليها فلس، هذا اللي ساعدها، يعني كادت أن تعيش بالصدقات، ولازم تجمع له فلوس حتى تروح زيارات تودي له أكل. هو يدخن، وسجن بغريب يعني دنيا داخل دنيا، يعني بصراحة هي أشياء غريبة. المهم من حسن حظا سجن 6 إلى 5 سقط النظام، كان محكوم عليه 15 سنة، سقط النظام وطلقوا السجناء. وهو من الناس اللي كان فرح، طبعا فرحة الناس كانت يومها مو فقط اللي طلع من السجن وفرحة عائلة، لا لا، كانوا يعتقدون انه بعد سقوط النظام من الممكن انه الحياة تتغير، واللي كان مظلوم راح يصير قائد ورع وحكيم. لكن الأمور يعني ما جاءت كما نريد، بل أصبحت إلى الأسوأ. استمر الولد يشتغل ويبحث عن عمل، إلى يعني هم الذذب في عمله، رجع إلى الفندق لأنه كان يعرفونه، وبدأ يشتغل أيضا في الريسبشن، وانتقل إلى فندق آخر وغيرها وغيرها، إلى العام 2000 طبعا أصبح عمره فوق 30 سنة ولازم يتزوج. في عام 2009 الشاب لازم يعني استحق أن يتزوج، وجمع له مبلغ مناسب، وسأل أو عرف بطريقة أو أخرى من خلال أمه أنه أكو من أقاربهم بنية يتيمة وحبابة متعلمة ممكن أن يتزوجها لأنه مطالبها قليلة. فعلا راحت الأم تأكدت من هذه العائلة وأن هذه البنت المناسبة لابنها، وافقت العائلة الأخرى تزويج حيدر، وإقامة عرس بسيط، ساعدوه أخواله بالممكن، وأمه أيضا ساعدت، وهو كان داخل له مبلغ جيد. بنت الناس هذه البنت الراقية، أكو بنات يقفا مع الرجال بشكل جيد، هي يعني خطبها وبالخطوبة صار بينهم ود، وتحول هذه الأشياء لها حب، عشان يشرح لها وضعه. فالبنية قلت له لا شيل هم بموضوع عرس وكذا، اللي راح تطيني إلي أنا راح أضمه وأدخره، واللي تشتريته أيضا راح نبيعه، ولا تهتم. وحتى هذه الأساور الذهب وغيرها أكو أشياء بديلة عنها، أكسسوارات توهم الآخرين بأنه هاي بنت تستحق التقدير. المهم تزوج حيدر، وهي الفرحة الأولى بعد كل هذه المعاناة.

اشتغل الولد بعد الزواج ايضا سيكوريتي في احد المجمعات، رجل امن يعني، راتبه بالكاد يكفي تحديدا يعني بعد مسؤولية الزواج. البنية خريجة معهد تكنولوجي، هم ايضا يعني ما عنده غضاضة او مانع عن الساعدة، دور لها على عمل ما لقى. لكن عندما عمل سيكوريتي في هذا المجمع ايضا استطاع ان يجمع علاقات طيبة مع الناس، مع بعض المسؤولين، وكان يقرأ الاعلانات المكتوبة على واجهات المحلات ويعرف انه هناك طلب كذا، وبدأ يسأل. وزوجتي في هذا العمر وخريجة تكنولوجيا تفتهم، عندها لغة إنجليزية جيدة لا بأس بها، ذكائها بالرياضيات والحسابات جيد، دائما كان يبحث ويضع هذه العناوين. حصل لها على عمل، إجالها للبيت وبشرها، قال لها حصلت لك في أحد الملابس النساء، أنت تكونين في هذا المحل يعني تابعين وتبيعين برفقة بنية وياش مرة أخرى، يعني بنية أخرى تعمل، وهذه البنت وهذا المحل يعني صديقي هو اللي وجده وأنا مطمئن عليه لأن أنا موجود وياك. استمرت تعمل البنية مع زوجها واستمر الرزق يكون بشكل جيد، حسن وضعهم، رمم البيت، غير آثاث معين، مراجعات الأم اللي أيضا الطبية لأنه هي أصبحت مقعدة بسبب الآلام المفاصل اللي، وهي امرأة كما ذكر أنه بدينة يبدو، فبدأت طبعا هذه قهر الدنيا وعدم الرعاية الصحية والمشاكل الكثيرة وحركة المرأة في أكيد في التسوق في هذه الأمور، يعني هاي نتائجها. فالمرأة تعبت، ف مراجعة طبيب وغيرها جاي نحس بها احنا وكل الناس ومعاناتهم مع الامراض، الله يكفيكم الشر. لكن الامور بدأت تتحسن، زوجته تشتغل وهو يشتغل. تدرون القصة بعد ما بادية، بس هسه راح تبدأ.

طبعا بعد عمل لمدة تقريبا 6 أشهر حملت الزوجة، وبعد فترة حمل طبعا لازم تترك العمل، بنية حامل تركت العمل، أصبح الإنفاق على حيدر فقط في هذه الفترة. وإحنا نعرف حاجات البيت، يعني الولد شعر بها صعبة، القضية مو سهلة، يعني مصدر رزقه شقيد 450-500 مثلا، خلينا نقول 750 راح يكون مقبل على ولاده، ويعني يضاف إلى أنه راح يكون أب لطفل، وهذا الطفل يعني الكل يعرف متطلباته من حفاظات أجلكم الله، من حليب، غير الزكام وغيره والمشاكل. وإذا الله سبحانه وتعالى يعني قدر وفعل أنه طلع الطفل مريض بمشاكل في القصبات، هذه كارثة، يعني يحتاج إلى 3 رواتب. المهم ولدت الزوجة واستطاع بشكل أو بآخر أن ينفق على ولادتها اللي هي ولادة قيصرية بالمستشفى، والحمد لله ولدت ولد، وعنده مشاكل بسيطة في القصبات، وهذه البداية، لأنه الطفل كما نعرف فقر دم بالبداية وغيرها وغيرها، بصفار وأمور تظهر وعادية يعني، لكن أن يطلع الطفل عنده مشاكل بالقصبات يحتاج من البداية مراعاة طبية وإنفاق. وما يعني المؤلم الكثير أنه حقيقة يعني العلاجات غالية، والأطباء ما جاي يرحمون الناس، يعني والله ما أعرف ليمتى يوصلون إلى هذه المرحلة اللي يفكرون بها بإنسانية، كما سيفعل الدكتور محمود.

في يوم من الأيام هو في عمله حيدر، طبعا رجل سيكوريتي ويتحرك ومتابعة وجهز لاسلكي، جاء له اتصال قلت له زوجته بمناسبة ما عندنا بالابنك كلش خلص الدواء مع القصبات وراح أرسل لك إياه على الواتساب، والحليب أنت تعرف اسمه وأريد حفاضات أجلكم. زين هو قال لها ما عندي فلوس، أنا اللي بجيبي 13,000 ما أقدر منين أجيب. قلت له ما أدري تدبر حالك، ابنك يموت إذا ما يأخذ هذا العلاج وتدري بي أنت. زين يداين كل اللي وياه هم عابرين نص الشهر ويدري بظروفهم ومسؤولياتهم، يعني يداين من من؟ يداين من المسؤول، من داين منه، والحد الآن هو يطلبه فمعيب مرة ثانية يداين. الفكرة اللي إجت له إنه يروح للصيدلية يعرفونه بينهم بين سلام بحكم مزاولة العمل في مكان واحد. دخل الصيدلية لقاها متروسة ناس، يعني فيستحي يروح يحكي ويا الطبيب أو الصيدلاني ويقول له أنا محتاج كذا وكذا وخلي لي إياها بالدين، يعني من أستلم راتب أعطيك قدام الناس محيبة. انتظر تطلع الناس أو تخف الأرجل الداخلة إلى الصيدلية، فعلا تمكن دكتور محمود يقول بعد أن روالي هذه القصة اللي روال هي حياة حيدر ومعاناته، يقول أنا أشاهده يدخل ويطلع وعرفت أنه هو ربما يعني لأمر أمني أو كذا، لكن أنا تغاضيت. فطلعوا الزبائن، دخل إلى صديق محمد يقول أيضا صيدلاني وأيضا يشتغل على الكاشير المال والحسابات، فقال له دكتور السلام عليكم، عرفه أهلا حيدر وكذا وتبادلوا التحية. قال له دكتور أنا محتاج هذا العلاج راوهية بالواتساب. قال له إيه موجود عندنا. قال له حليب. قال له أي نوع من الحليب؟ الحليب الفلاني وحفاضات إذا أمكن، لكن أكو مسألة أنا محرج جدا صراحة، أنا بجيبي بس 13,000 دينار، من الممكن تأخذهن وأجيب لك الباقي؟ قال له المبلغ كذا. قال له والله إحنا مسؤوليتنا مسؤولية، يعني تعرف حساباتنا وإيداعاتنا سريعة، مو أنا محل بقالة أو كذا وفتح لي سجل، أنا كلش آسف. قال له يعني ما بيه أي مجال؟ قال له لا والله كلش آسف جدا يعني. وماكو مبادرة من هذا الصيدلي كأن يقول له يا با إيش قد أنت محتاج، هك فلوس من جيبي وبعدين أنت حاسبني وبعدين اعتبر هذا دين. ماكو هيك مبادرة، لذلك ما قال له دايني أو كذا، وما بينهم هاي العلاقة اللي قائم على أساس دين أو تبادل مالي. طلع حيدر من الصيدلية، دكتور محمود يقول أنا سمعت اللي حدث فرحت خلفه فصحت له، يقول أنا ما بيني وبين علاقة، لكن عندما تحاور مع صيدلي صديقي قال له أهلا حيدر، فعرفت اسمه حيدر فمشيت خلفه وصحت ناديته قلت له من رخصتك بالشباب حيدر؟ رجع قال له نعم دكتور. قال له أنت ليه بيخلص شغلك؟ قال له أمرني دكتور. قال له لا بس قل لي أنت ليه بتخلص شغلك؟ قال له والله يخلص بعد نص ساعة تقريبا. قال له زين هذا رقمي، بعد نص ساعة عندك رصيد؟ قال له لا والله ما عندي رصيد. قال له زين بيها ترميشة؟ قال له إيه لا الحمد لله بيها ترميشة. قال له يا عزيزي هذا رقمي، أنت بس رمش لي، أنت راح تطلع بس رمش لي وأنا أتصل بيك. فعلا شنو السبب دكتور؟ قال له أنا دكتور محمود، اللي أقول لك يا سوي هو أنه أنت قبل لا تطلع بخمس دقائق 10 دقائق بس رمش لي وما لك علاقة. قال له لا ماشي إن شاء الله، مو تنسى؟ قال له لا ما أنسى.

المهم اتصل بي حيدر بعد أو قبل أن يخرج من المجمع التجاري، اتصل بي يعني رمش له، فاتصل بي دكتور قال لي أنا في البوابة أنتظرك خارج. فعلا إجاله قالت نعم دكتور أمرني، قال له هاي العلاقة كل الأشياء اللي تريدها، هذا الحليب وهذا العلاج. قال له زحمة وأنا والله يعني ما أعرف شلون. قال له شوف يا عزيزي، أنت من قلت بجيبي 13 ألف ألمتني، لأن أنا هاي 13 سنة اللي بحياتي مثل أن 13 اللي محيراتك اللي بجيبك، 13 سنة أنا أتمنى لي أن يكون عندي ولد أو أن يكون عندي ضنة بأي شكل من الأشكال، وهذا حلمي. فإذا أسمع طفل محتار أو أب محتار بعلاج ابنه، أي طفل يجي حاملينه ويدخل الصيدلية حتى أنزل له يعني في الأسعار. طبعا هذا الأمر يحدث مع صيدلاني يعني طيبين والكثير من الأمور، وهذا الأمر يختلف مع هكذا شخصية مثل الدكتور محمود. ربي يوفق، إنسان نبيل والحمد لله. في نهاية الحكاية راح تعرفون شنو صار. قل له روح لا تفكر، وهك هذا مبلغ، هو الرجل ما قال لي جد من باب الفضل يعني، يقول ما أقدر أذكر المبلغ اللي اعطيته للرجل للشاب، لكن شوف نتائج الأمر اللي إحنا في بداية الحلقة تحدثت أكو أمور هي جدلية في عقلنا، في نقول يعني معقولة بعض الناس تستسلم لإني هكذا إرادة ربانية، وبعض الناس تقول لك لا هي موضع صدفة، لكن عندما تتكرر بهذا الشكل يكاد أن يكون العقل منتبه إلها والقلب أيضا. المهم يا با شكرا دكتور، بس استلم راتب. قال لا لا انسى، اريد منك شيء واحد. طبعا بالمناسبه حط بحساباتك انا اساعد في هذا الجانب على مود احصل على دعاء، يعني اريد تدعي لي من كل قلبك، واريد زوجتك تدعي لي، ومن تعطوني العلاج لابنكم ادعوا لي. وقال له والله حتى اخلي امي مرا عجوز مقعده متعبه اخليها تدعي لك، امه وياها بالبيت. راح قال لزوجته هكذا الامر، قالت له شو هاي جايبنا منين الداينت؟ قال لها لا القصة كذا كذا كذا. قلت الله يطيل عافية ويرزقه، يا بتري يحتاج دعوة حتى يعني الله سبحانه وتعالى ما رازقه الظنى. دعت للزوجة من كل قلبها، ويتفكر الرجال زوجها بحيرته يجيب لو ما يجيب العلاج وبابنها. أمه سمعت بالهاي قلت لي أمه هذا الرجال أنا أريد بس أسلم عليه. قال لها أمه ما عندي رصيد. قلت لها هاي روح حط لك رصيد أرد أسولف وياه وأرد أدعي له دعوة ويسمعها. ففعلا راح اشتري رصيد كما يعني تحدث الشاب حيدر للدكتور محمود قصة حياته كلها، بعدين صار بينهم تعارف ومزاور. يقول وضع رصيد وراح اتصل بيه، صوت الأم اجاني تدعي إلي بالخير والعافية، وتشهق المرأة وتبكي وتدعي من كل قلبها على هذه المساعدة. وطبعا هي شاركت زوجة الابن هم الحصول على الدواء لأنه غالي، وأيضا هذا الحليب غالي والحفاظات وغير أمور يعني. المهم راحت قال لها حجي هذا دعاء ايش كافي؟ يقول والله انا عندما كنت اسمع هذا الدعاء يعني بكيت يعني تألمت، مو لانه لا لا لانه اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يستجيب لهذا الدعاء، كنت أمن عليه وكأن الله سبحانه وتعالى يسمع وسيجيب. اللي صار شنو؟ يقول دائما اتصل به محتاج شيء، قال لي لا بخير الحمد لله، اجى رجع لي المبلغ، قلت له لا انا هذا انتهى يعني كافي الدعوة. يقول مرت على هذا الحادث شهر ونصف حتى علمت بأنه زوجتي حامل،

0: طبعا شنو اللي سوى؟ طبعا فرحة كبيرة، يقول خذت خروف ورحت، عرفت من بعد اتصلت بي قلت له بيتكم وين؟ قال لي ليش؟ قال لي بيتكم وين؟ انا جاي لك دليني اياه. يقول اخذت سيارتي خروف ورحت، قلت له بس صيح لي امه، قال لها انا ما تقدر تتحرك، يعني كلش ما تقدر تتحرك. قال اذا خلنا ذبح. يقول ذبحها في احد القصابين، ذبحها بالبيت بالحديقه بالطارمه، ويعني من باب الفضل. وهذه المرأة يبدو انه كان دعائها مستجاب، أو ربما الله سبحانه وتعالى يعني عرف النوايا، وهذه هذه الحاجة يعني اللي يتحدث به يقول يعني كل الطب حاولنا بقدر بشكل أو بآخر، أن أطباء بمهارة عالية، علاجات غالية، راجعت سافرت خارج البلاد، أيست تماما، وكانت المشاكل هي في الزوجة، كل الأشياء العائقة انتهت ولكن لا حمل. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا. هذه التفسيرات مرات يقف عندها العقل المتعطل، ربما أكو إنسان يقول أكثرت من الدعاء لكن لم يستجاب لي، وربما أكثرت من التصدقات وزاد البلاء علي. أنا الآن في موضع التنظير والخطاب الديني، لكن أكو أمور لها أسبابها والأمور تجري بأسبابها. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى هما أنت، فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا، لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك، فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار. وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح، رايتها بحلال. طبعا
7: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشقق الدلال في الاعلار،
8: الدعاب حدد عزالي.
9: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
6: تطلع من الشباك، إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
10: يغتني هواي حشيل علي، مو غالي ممكن أشارك.
6: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
11: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
6: يمنى أحلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل

من ترد كله يطيح حقنا وزعلنا، من ترد كله يطيح، كله يطيح حقنا وزعلنا، ويوقع لك ما طاح لكباره هنه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، بلشنا بالبرنامج وما شاء الله من الآن يبدو الاتصالات ترد. أخوان، إحنا دائما كما جرت العادة وطلب أخوي أنه تنتظروننا فقط النصف ساعة الأولى نقول فقراتنا، والفقرة الأكبر والمساحة الأكبر في البرنامج هي الاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي تبدي بعد منتصف الساعة. تمام، إحنا على الهواء مباشرة، ميتها لبيكم.

خلونا نبلش بموضوع حلقة اليوم، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. اليوم حضر لكم موضوع زين وحلو ودسم وينسجم ويا خصوصية نهاية الأسبوع. اليوم راح نحكي عن، نسولف عن الأشياء اللي تتركها بمحض إرادتك وبعدين تتندم عليها، وراح أخص يعني في مستوى أتحدث أو في زاوية محددة راح نتحدث عن الرجال اللي يتركون حبيباتهم ويتندمون عليها، وعن الرجال اللي يتركون زوجاتهم ويطلقونهن وبعدين يكتشفون انه خطأوا، اكو ندم كبير يصير بالموضوع. عموما يعني هذا الموضوع راح نفتح صفحاته ونقلبها على مستوى الأدب العربي، وبعدين نعرج على مستوى الأدب الشعبي العراقي، ونطلع بحصيلة شعرية حقيقية تجسد هذا الموضوع وتوضحه بشكل كامل. بشكل عام أي إنسان عنده أشياء يتركها في حياته يشعر في لحظة ما أنه هو ضجر من عدها، ضاج من عدها، ما يريدها بعد، خلاص طابت روحه من عدها فيذبها، ما عنده مشكلة، ما يعني ما عنده مشكلة يشوفها بالزبل أجلكم الله. ولكن هذه الخردة، تماما اللي تنذب لذبها، مجرد أنه يشوف واحد يقتنيها، يشوف واحد يرتبها، يصبغها، يعدلها، يحط لها شروخ، ما أدري شو يسوي لها ويمشيها، صير روحها بيها، يظل هاي غريزة إنسانية وفطرة، حتى ممكن تكون فطرة سليمة لأن هي من الطفولة تلاحقنا، طفل ذاب بالسلعة مالته، ذاب باللعابة مالته، مجرد يشوفها عند ابن الجيران أو يشوفها عند أخوه الأكبر منه أو الأصغر من عنده دموع يظل يبكي عليها صريخ مالتي، صير مالته، صير عزيزة. الموضوع مو بهذه البساطة، وإحنا أطفال أوكي تقودنا هذه الغريزة باتجاه حاجياتنا وممتلكاتنا، ولكن في فترة النضج هذا المقابل قدامك مو لعبة، مو سلعة بيدك اليوم الذبة وباكر تبكي عليه، موضوع معقد معقد. بعد شوي راح نطب المواضيع معقدة، هسه راح أخليها تكون معقدة جدا، وراح أبررها بقصص جميلة من التراث رائعة بهذا الصدد. الرجل بشكل عام، الرجل الشرقي على وجه الخصوص، مالاته مالاته، ما مستعد يتنازل عنهن، ومتى ما تنازل عنهن بإرادته يريد يشوفهن دائما أقل من مستوى، دائما يحس أنه هو ما محتاج هذا الشيء الذباه، خلاص أنا شلون عطى يقول الله يرحمه، يقول قطفتك توحدي وترد متحامي هكذا بقوة اليد شمرتك، أنا ما أريدك بعد. هذا اللي طرده من حياتك بكامل وعيك وإرادتك مع سبق الإصرار والترصد، مجرد تشوفه يزهر أو يزدهر في مكان ما، روحك تظل تلوب عليك، يصير مالتك، يصير حلالك، يصير سلعتك. لذلك في التاريخ عموما وفي الأدب العربي عندنا قصص كثيرة عن ناس طلقوا زوجاتهم إلى حد الطرد، يطردها من حياته، بعد ما يطلقها أو بعد ما يعوفها، مجرد أن تنخطب، مجرد أنه تزهر، مجرد أنه يشوف عليها صار خضار، انسقت حديقتها، أينعت، صار برأسها حاض بعيدا عنه، يظل يلوب، يريد يرجعها بأي طريقة. وهاي حتى أكون واضح وأكون صريح معانا كل إحنا بما فيهم المتحدث، هذا الموضوع قمة الأنانية، أنه أنت تتنازل عن أشيائك بمحض إرادتك، ويجي يوم من الأيام تقول لا ذني مالاتي، عقب ما شوهتهن، عقب ما خربتهن، عقب ما دمرتهن. ومرات توصل بعض الرجال من واقعنا من يطلق مرته يريد يرجعها بالقوة، يظل يهدد، يقولهم إذا خطبت أسوي ما أسوي،
إذا خطوة تأخذ أطفالي، إذا ما أدري، يتحول إلى وحش في حياة المرأة اللي طردها في يوم من الأيام. عموما هذا الموضوع الشائك واللي صعب تتبنى به وجهة نظر، لأن القضايا الإنسانية دائما أقول نسبية، وكل واحد ممكن يقرأ الموضوع من زاويته ويختلف وياي أو يتفق وياي. راح نسولف كثيرا ونكرس الفكرة من خلال قصص الأدب العربي والأدب الشعبي العراقي.

طبعا من خلال حلقة اليوم، الإنسان اللي يترك حبيبته ومعشوقته أو زوجته أو خطيبته ويريد يرجع لها بعدين محمل بالندم، كما أسلفت هذا الموضوع علي الكثير من القصص والحكايات والكثير من الشعر. خلونا نبدأ بالأدب العربي. واحدة من القصص المشهورة والمهمة واللي تعاد حتى كطرفة مرات تطرح هكذا في المجالس، هي القصة اللي حثت لواحد من شعراء وخلفاء العصر الأموي، أتحدث عن الوليد بن يزيد. هذا خليفة وأكيد زاهية للدنيا وخلفاء العصر الأموي، يعني أخذوا ما أخذوا من الدنيا، يعني كل مستحقاتهم وفوق مستحقاتهم طبقوا الدنيا هالشكل وخلوها حدر الكتر مالهم. عموما هذا الرجل الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد عنده زوجة اسمها سعدة. طبعا سعدة أيضا من نسل الخلفاء وأيضا امرأة يعني لها ثقل في التاريخ العربي. ففي لحظة زعل، لحظة غيظ، اكتفاء، طابت روحه من عدها، شايف وعايف وهم سلاطين، طلق سعدة. بعد ما طلقت سعدة، وقلت لكم الرجل العربي والشرقي من زمان مالاته إذا ظل مبتذلات وبقن مرميات ومهملات ما راح يهتم، ولكن مجرد أن يعني الثمار تخضر أو تزدهر تصير عينه عليه يريد يرجع، هكذا كبرياء ينكسر من الداخل، هذا مالاتي شلون. فسعدة زوجة أيضا واحد من سلالة الخلفاء، أيضا واحد من الملوك آنذاك، هذا طاح عقله بالقاع، طشر دماغه يريدها بأي طريقة. عموما ظل يلوب منا ما أدري شنو، فيريد طريقة يوصل معاناته ومشاعره وأحاسيسه إلى سعدة. زين هاي من الزوجة، هو من السلالة وهي أيضا رايحة المكان به سلالة، يعني الموضوع مو سهل. فدز على أشعب. أشعب معروف بالتاريخ أنه هو أحمق، واحد يعني يوصف بالحمق. أشعب حتى يذكر عطى السعيدي في قصيدة يقول معقول أرد لكذا الأذبة النوبة أرد لردود وصير أشعب وروكض ويا اللي يركضون. فأشعب هكذا يدخل هنا ويطب هنا ما عليه غبار، يعني واحد أحمق أو مجنون يتحرك براحته. فدز على أشعب، وأيضا بخيل أيضا عرف ببخلة ويلغمط منه ومن هذا الأشعب. فالوليد بن يزيد قال له عندي بيتين شعر أريدك توديهن السعدة. قال له صعب مش زوجة وكذا. قال له وديهن وهاك هاي 5000 درهم. قال له تجيبهن حلوات ذني ما يتفوتن. حتى ما قرأ ولا اهتم ولا حطاهن بباله، سمع الأبيات وخذهن يركض بيهن المن السعدة. طبعا على سعدة قالت ليش عندك أشعاب، ايش عندك جاينا اليوم؟ قالها عندي بيتين من الشعر سمعت إياهن. قالت له قول. وهو الأحمق اللي يطب هنا ويطلع هنا وهاي جواريها قاعدين. فقال السعدة ما إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي، بلى ولعل دهرا أن يواتي بموت من حليلك أو فراقي. هاي جنت عصوت صاحت على الجواري مالتها أنه ينالن من عنده. فقالها دخيلك. قالها والله غراني اعطاني 5000 درهم. الموضوع مو يعني يقلها لو رجلك يموت لو يوم القيامة نلتقي، يعني موضوع صعب الكلام اللي قاله. لو هذا يعني يفهم قليلا ما يجيبه، ما يكون طارش بهاي حمولة ملغومة.

انه تصرف طق راسك بالحائط. اتبكي على سعدة وانت تركتها؟ لقد ذهبت سعدة فما انت صانع. فهذا جن جنونه الوليد بن يزيد، كذ هذا الاشعب، قال له تريدني اذبحك بالمكان؟ لو اذبك من فوق القصر لو اديك للسباع ياكلنك. اختار وحدة من عندهم، راد ينفذ بيه بشكل مباشر. فهذا بمصلحة، وانا اثنين هم شاعر وبهلول. المهم فيقول له يا سيدي ما كنت لتعذب عيني نظرتا الى سعدة. فبهت هذا الخليفة وقال له توكل على الله.

بعد ما استمعنا إلى قصة من التراث العربي واستمعنا إلى قصة من العصر الأموي تحديدا، قصة الشاعر والخليفة الوليد بن يزيد وزوجته سعدة اللي طلقها، خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي. عندي قصص جديدة وعندي قصص قديمة، ولكن أكو واحدة من القصص القديمة لها علاقة مباشرة بالموضوع، فراح أقولها. ما أدري إحنا موثقينها طالعة للسوشيال ميديا أو لا، ما أتذكر، بس عموما لأهميتها راح أقولها. مؤسس فن الأبوذية الشاعر الكبير العظيم حسين العبادي عنده قصة مماثلة. طبعا هاي قصة مو يا حبيب تفطومة المعروفة اللي من فات ناصر الأشقر وتحرش بيه وقال هذا حكم يا باشا هم شفت دايس بلا هام، هذا حكم فطومة عليه. لا، لأن هو حسين العبادي تزوج في حياته أعتقد 4 أو 5 عموما. فزوجته الأولى اللي بقت وياه فترة طويلة من الزمن، فشاعر وصوت حلو ويغني الأبوذية ومعجبين ومعجبات، هكذا يبدو لي يعني، هيك تخيل الريادة العاشة بفن الأبوذية. تخيل ناصر الأشقر اللي هو يعني الرئيس الآن، مثل ما كان في اللواء أنا ذاك بلواء المنتفج، يصاحبه ويخليه نديمه ويقربه من عنده ويظل يساجله بالأبوذية. يعني جاي نحكي عن شخص مشهور، يعني الشعر جاب فاعليته في وقته بالنسبة لهذا الشاعر عموما. بس هم الشعراء يعيشون حياة الفقراء ويموتون ممات الفقراء. فوية زوجته مع تقادم السن وتقادم العمر ويفوت الحديثات منا ومنانا والبنات منا ومنا وهو روحه خضرة، في يوم من الأيام بوحدة من الزعلات حس انه هو ما يريدها، ما يريد هاي زوجته، شلون واحد طابت روحه من عندها بالضبط. فيقول واحد من أبياته اللي وصلها البيت، وصلها بالمناسبة يعني وصل لأسماعها هذا البيت، زين هي عايشة ببيت حسين العبادي مؤسس الأبوذية، هاي شو تسوي شو تقول مثلا؟ أكيد تكتب أبوذية، يعني دقات يم راسها جرس الأبوذية والجنات شغال عندها. فيقول واحد من الأبيات القديمة اللي

دول ينكتب في يعني بنهاية 1700، جاي نتحدث عن القرن 18. يقول الخلل بان بثناياها وله دوم.

يقول الخلل بان بثناياها والهدوم وبعد ترديني بشوقك وله دوم أمل الفرس لو كبرت والهدوم شبصرك برذع نامت عليّ.

وصل هذا البيت الناقد اللاذع الهجاء اليتشوي، وصل إلى زوجته. وصلها شون؟ وصلها ما أدري، على اعتبار أنه الشعر ينتشر انتشار النار في الهشيم آنذاك، وحسين العبادي كان يقول البيت، يقول ماكو لا وسائل تواصل ولا انترنت ولا واتساب ولا انستغرام ولا فيسبوك، كل شيء ماكو. بس يقوله في نفس اليوم يعبر من سوق الشيوخ، يعبر للشطرة ويجي للبصرة ويوصل للعمارة ويطب على المجر ويصعد القضاء الحي، يتحرك البيت هكذا حي عنده روح. فيوصلها البيت يقول أمل الفرس لو كبرت والهدوم، وش بصرك برذعا نامت عليه. تختاض من هذا الكلام، يشبهها بالفرس الكبير اللي يمر عليها العمر، اللي يصير غير صالحة للاستخدام. فبقلبها تقول لك ضروحك يا الشايب، كانت تتحرش بي انت، شلونك تهم شايب مثلي. تقول له جد بهواك للي هواك وعره. جد بهواك للي هواك وعره، عبنتي عشرتي وياك وعره، بعد ماني معك بجضاض وعره، الكل منن شحن وانكر خويه.

0: الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا راح نقول إحنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: حسن يا حسن يا مولع العين اللي ما تريد تمل، تملها انت وتملها دموعها وينكسر بيها الظل، تسارب ويا جدمينك تود لو فوقها جدام الترافة تحل، يا من دمنا على جدمك لو هدرت يحل. تمايل تمايل روحي على الروح، روح معلمة وتحمل، جدم يصعد جدم ينزل عمرها، ولا تقول حاه وليش تشي المصيبة يذل، وليش تشي المصيبة يذل.

طبع روحه ريحية تشيل راس الخل وكثير الحملوها ذنوب قالوا يوم ما تتمل وقالوا والحكي بلا اساس يا اساس الصبر يقتل ودلل بالها وتدلل يا هالحلوين ما مزين ويا اهل العدل يعدل يا هالوكحين ما مش طيف يطور موشنا وينزل وتصد انت ويصد الكل هفا وقلب الوفا من الطيب يا اهل الطيب ظل ممحل شجل دنيا وطبعها الناس صار سنين متبدل.

حسن يا حسن لا تنباع، حسن يا حسن لا تنباع، بعهل الهوى يخجل، شجا طيفك يدق العين يردس بابها ويجفل، ولا كنا بدمح حسنين ظل صيف وشتا مقيل، يضوقها الحزن وتشوف سهم مصابها قليل، جرت يا اهل الحسن مليت سمجه وفولكم تهشل، يلاقن ويا مجرى الماي عشره تصيب.

0: أظل ساعة واس الروح، ساعة اشتاق ساعة عذل، أظل مثل سدرة بيد ما بيهاش غير الظل، تقلب وجه ريح اثبت أنا يا الحسن ما بياش، طول سنين عمرك بتولك دمع وبر من العين كون الغير شوقتك.
1: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج. الآن قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، عندي قصة قصة مو كلش قديمة، يعني القصة تعود إلى يمكن ثمانينيات القرن الماضي أو نهاية السبعينيات. القصة حثت ويا شاعر من الفرات الأوسط. كثير من الناس اللي أرشفون للأدب الشعبي العراقي واللي ينشرون هذه القصص ينسبونها للشاعر العراقي الكبير الراحل صاحب الضويري. أنا شخصيا ما أرد أتبنى الموضوع لأن ما متأكد، يعني ما وقفت على أدلة تقول أنه هذه القصة ارتبطت بصاحب الضويري، بس عموما راح أحكيها، واللي عنده معلومة يا ريت أنه إذا حتى ترجع القصة لصاحبها لشاعرها الأصلي. القصة ببساطة تتحدث عن شاب كان يحب بنت خالته بطريقة عجيبة غريبة، عاشقها إلى حد الجنون، والمفروض يصير بيناتهم القسمة ويصيروا لبعض، ولكن تدرون مرات هذه العلاقات الاجتماعية عندما تتعكر، وأسوأ شيء من تتعكر ما بين الأطراف المتجاذبة، يعني ما بين اثنين خوات تصير بيناتهم مشكلة، اثنين اخوان يصيرون بيناتهم مشكلة. مع كل الأسف انه الاطفال هم اللي يدفعون الثمن. الفكرة وين؟ انه ما قدر يوصلها خربن النساء بيناتهم، الخوات بيناتهم مشكلة، واحدة راحت يمين واحدة شمال وصارت قطيعة بيناتهم طويلة، لحد ما البنية هي تزوجت وهو ارتبط وانتهت حياة، يعني وصارت قادم العمر، تدرون وصارين البطن بيناتها تتعارك وتتعاتب وترجع سوى تشتغل. في يوم من الأيام رجعن الخوات، رجعت الحالة الطبيعية، فمسيرة يا أهل مسيرة الخالة ويا بتها ويا ابنها، صاير عندها ابن. فالمهم قاعدين بالبيت والطفل وين؟ عد أم الشاعر قاعد وتتلاعب وياه وكذا. فمن دخل للبيت شاف هذه الحالة، شاف الطفل، شاف الامرأة اللي كان في يوم من الأيام المفروض تصير إليه، فقال بيها واحد من أبيات الدارمي يقول: جابن لمسيرات عمد على حيله،

جابن لمسيرات هكذا قراها انه هاي حالة تعمد اصطدام مباشر، اكو دعمه بالموضوع انه ما جايات هيجي، موضوع مو خالي. فيقول جابن لمسيرات عمدع لحيلة حن قلبي لابن هواي يمر دشيل

0: بالمناسبة هي القصص كثيرة بهذا الصدد، يعني كثير من قصص الدارمي وقصص الأبوذية تتحدث عن هذا الندم ليصيب الإنسان أو الشاعر بعد ما يفارق محبوبته. يعني حتى عندنا واحدة من أشهر أبيات الدارمي تغنى اللي هو يا شاتل العوديان خضر فرد عود، القصة مشهورة ومعروفة لذلك ما راح أعيدها، أيضا تتناول هذا الموضوع. يحب وحدة ويعوفها في يوم من الأيام. أنا قلت ما راح أقولها، شو راح أقولها؟ لا إيش راح أختصرها. تزوج وصار عنده ابن، وبعدين جت وحدة أغوته بمالها وجمالها وكذا، فعاف زوجته طلقها وترك ابنه لحد ما صادفهم في يوم من الأيام وقال هاي الأبيات، لأن مرته هي أساسا يعني ما شاء الله أنه يصير عندها خلفة، ودفع الضريبة وخلص حياته كلها ندم. عموما فيا شاتل العوديان خضر فرد عود، لا بالذهب ينباع ولا منه موجود. الآن خلونا نروح إلى تجربة شاعر، خلروح إلى مدينة العمارة، الواحد من الشباب الحلوين الرائعين الشفافين مليانين إحساس، قدم نفسه للجمهور وللإعلام بطريقة مذهلة ورائعة، قصائده حضوره على المنصة مواقع التواصل، الحبيب مظهر الزبيدي، واحد من الأسماء اللطيفة والمهمة اللي قدموا لعمارة بصورة مختلفة للأمانة. خلونا نسمعه ونرجع نكمل فقراتنا.
1: أنا عشت الخاطرة والهاي العيون اللي محير الناس سرها، وللسما المطرت ملامح وجهك بروحي وخبط عمري ومطرها، وللجفون المشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، وللشقار البي سمار اندار خمرة ليل، واللي يسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمرة
1: قمرة، وموش كل بنية قمرة تصير من تحل شعرها، ولا كل بنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعال السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرش كثر شبقات للعشاق ومباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنت، قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليلة طلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلب اليذوب بخطوة جدامك يغافلني ويروح يطوف أثرها؟ حتى من سئلوا عليك الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة، ومدري ليش مدري ليش بتالي ليل الله أحس الدنيا كلها تضيق ويكبرن صورها، ومدري ليش صرت أحسك عافية وطبعا تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها، وصرت أحسك وصرت أحسك والدة إيش ما كبر طايش وليدها يكبر صبرها. أنت يا محصول الأيام اللي تعبت بفرقتك بيها وثمرها، ردت من هاي الحالات البيج هاي الدنيا ما ينحمل مرها، هاي الدنيا ما ينحمل مرها.

0: خلونا ننتقل من مدينة العمارة ومن الشاعر مظهر الزبيدي بعد استمعنا إلى هذه القصيدة الحلوة، نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، وتحديدا الفقرة الأحب بالنسبة إلي على أقل تقدير، فقرة شاعر في الذاكرة. اليوم راح نبقى في مدينة البصرة، واحد من الشعراء الراحلين الكبار اللي كرس من خلال تجربته الإنسانية والشعرية محطة مهمة من محطات الشعر والحالات الإنسانية. يعني عندما نتحدث عن شاعر كاظم الثعالبي، شاعر العراقي الكبير، كاظم من الشعراء اللي كان صامت وكان هادئ ولكن قصائده مضطربة، وأكو براكين وعواصف لشاعر عاش حياته بهدوء وسلام، بحيث كل زيارة كنا نزوره بكثرة احنا الشعراء الشباب، ولكن يا سبحان الله يعني اكثر اثنين كنا مواظبين ونروح له انا والشاعر رعد الازرق الله يرحمه ايضا. فنروح للبيته، هو بيته في حي الحسين بالحيانية، فكل ما نقعد يمه نستفاد، يعني كل كلمة يقولها، كل جملة يقولها، كل موقف يقول وكأنما يعطيك هكذا خلاصة تجربته الإنسانية والحياتية، فكنا نستفاد من عنده للأمانة. وهذا تلقى واضح في قصاده، أيضا. كاظم الثعالبي من الشعراء اللي اتخذوا من طريقة ومنهج الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف طريق ومنار، وهذا الموضوع مو وجهة نظر، لا هذا هو الله يرحمه هو يتبنى هذا الموضوع، يعني هو مؤمن بمدرسة عريان السيد خلف ويشعر أنه هو ينتمي لها ويحاول أن يجاريها ويسايرها ويكتب وفقها، فازدهرت قصاده وكنا نحفظ قصاده. لذلك عنده أبيات عظيمة في ذاكرتي، ما أدري هسه أنا ما أدري شلون راح ألم شتاتها، بس أتمنى من ضمن القصيدة أتمنى يقراها، لأن أكو قصيدة اسمها رديت اللي بيها يقول عصفت والرياح تمرجح القاع شفت معون صبري وما تبديت. عموما الحديث عن هذا الرجل طويل وكثير، الرحمة والنور والسلام الأبدي لروحه الطيبة الطاهرة. حتى نختم بشكل مباشر ونختم بالقصيدة تكون هي مسك ختام للحلقة، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، الشكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا صبري يا صبري شبعت حد وياك، تظل تفشر يقين وما تشذب شك، دقيت بقواتك على لحيم الجور ويعاد اللحيم من الطريق ينفك، بسك خلصتها وياي طيرت ماي، طيرت ماي دائم من الجاع ولا تعب جنحك، بسك والسنين تعدت السبعين، شي فيد العمر والحيل منك رج، يا مترجل مبشر هاي تابع حولي سابح حول ما صحت بموتك وادمت بشرك، إذا بالموت تبخل بيش قل لرجاك، شفت منك مضرة وما شفت نفعك، وإذا شرع الصبر يجبرني المهموم منك غاش ليد وطلقت شرعك، وإذا جاي اتباه بدمعتك وياي ما ظني ليتيم بعاشت لدمعك، شفت منك مضرة وجارعك مخصوص امدامك تعتنين وطبع بس تضحك، توازين على جلتي على جلتي وآية طبع الناس تدري بمحنتك، بس ما حد يعذرك ايمان ضعف وشك تشل براك، مو كاظم دعنك وركب راس الشك يا قلب وتناسى الطيبة في الصحبان، مو شك الحلق غدر طعم من حك، ينشنك أعداها تقوم كلها وياك، ينشنك أعداها تقوم كلها وياك، سارع لطمع صحبانك اتبعك، بيوم اجفى الزمان الوحدك خلوك، يوم اجفى الزمان الوحدك خلوك، كل من فضل موعفتك ربعك.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: ما زلت مثلي عند دائك أجلس نفد الدواء وأنت مثلك أخرس يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط وظل بومك يحرس والنخل مات وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس ما زلت تلميذا تغيبك المدارس كلما حان امتحانك تنعس وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت إن غش امتدادك أطلس ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره وكأن قلبي يونس خرجت لصوص الأرض من أقفاصها وبقيت في سجن انتظارك أحبس المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا يا أيها الوطن الكبير خريفه أين الربيع وكل شعبك مفلس إن الصباحات التي واعدتها نامت وليل الكادحين يعسعس والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس من ألف واعتصموا بحبل الله شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا لا تفتحوا الأوجاع لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا
9: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد
10: Bye. تايم سكوير FM بدأنا من حيث انتهى الآخرون. الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبد الله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني المصلحة الصيادة والمصلحة البلدين، الخال وبنخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة الأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، الجزء الكبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر، ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على الأهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
10: أوقات سعيدة أتمناها لكل اللي يسمعنا بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايم سكوير وبهذه الأجواء الجميلة والممتعة، ونطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم دائما ما يثير نقاشات وآراء مختلفة. أكو ناس يقولون إنه المرأة ما يفوت لا سعر ولا عرض وتعرف شلون تطلع بأفضل صفقة، وأكو ناس يشوفون إنه الرجل أكثر عقلانية وما يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه فعلا. برأيكم منو يتفوق بالشراء ويجيد الشطارة بالبيع والشراء أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم ونفتح باب النقاش.

0: أول ورأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا، هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، برأيك منو يتفوق بشراء السلعة، المرة ولا الرجال؟ ومين يجيد العملة؟ تشوفينه شاطر بالعملة، يعرف شلون يتعامل. أول بداية إحنا خلينا نسمع رأيك بشكل عام، منو، المرة ولا الرجال؟
1: مو قلت لك حاس كل منو شطارته. بس يعني أنا كشخصيا يعني أنا عندي، لأن زوجي يعني أحس الرجل أكثر، يعني أحس بي أشطر مني بالسلع، الشراء، البيع، المدرشن، يعني زوجي. يعني
0: حاولتي تتعلمين من عنده؟
1: لا يعني ما أعرف، يعني أطلع وأروح الأسواق وأشتري، لا هو يعني معتمد عليه.
0: هو هسه جاي أقول مرات المرأة من تعتمد على الرجال، وبالمقابل العكس، زين، فتشوفينه فعلا هو يكون أكثر خبرة.
1: أي يعني أنا معتمدة عليه كليا.
0: زين، الميزانية، منو يعرف يرتب الميزانية والدخل وهاي التفاصيل، مع انه المفروض ام البيت هي لها دور بهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، لان انا متقوقعة داخل البيت، ما احب اطلع هواية يعني للسوق، ما ادري شنو، ما احب يعني، مو دائما انا يعني، اكثر شيء هو
0: يعني ابو ابراهيم مرات هو ما موجود، يعني مرات احنا شغلات اضطرارية نحتاجها، هاي حتى ما تجيديها، شغلات بسيطة من الأسواق.
1: يعني شغلات بسيطة، مو يعني يعني مسواك مثلا شبير أو فتشي، لا يعني أنا الشيء بسيط. أي
0: زين، أنت تتصفحين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال يعني ميديا، تصير عندك هاي البرامج تتصفحين، تلاحظين أكو مثلا البيجات مال بيع وشراء وعروض وتخفيضات وهاي التفاصيل، تحاولين أنه أنت تشترين يعني أونلاين؟ تحاولين؟
1: أعرف يعني، أي بس يعني هم ما أحبها أنا، يعني مرة مرتين تطلع مو على الذوق اللي أريده، مو على قياسي، أنطي شيء يجيني شيء ثاني، فبطلت من هذا الشيء يعني الصراحة. بس لا يعني عندي داخل البيت بناتي لا يطلبون، يعني يعني أشوفه حلو مو حلو.
0: يعني أنت بحكم تجربتك، لأن ما تجيدين التسوق الإلكتروني لأن ما يجي على مزاجك، مو نفس قياسك كذا، بس هو بشكل عام شنو رأيك بالتسوق الإلكتروني؟
1: يعني لا لا حلو، يعني زين،
0: يوفر عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا يوفر الطلعة يعني، وفرت السوق وتعبها، وخاصة احنا هسه فصل صيف وحار، لا حلو يعني، بشوف على عائلة بيتي وبناتي لا يعني زين. يعني
0: تتوقعين الفرق بين الجيل الحالي، جيل هسه على قولتك بناتك، واحنا قبل يعني الأقدم، احنا يمكن تعودنا على فرة السوق والحر وأكثر من مكان ندخل ولازم نشوف ونعرف شلون نتعامل، يمكن التسوق الإلكتروني على قولتك احنا من جيدة، لأن احنا متعلمين انه حتى الخامة احنا نريد نلزم الخامة.
1: زين، يعني البنات هسه يختلف تفكيرهم عن جيلنا احنا السبعينات، لا يختلف.
0: انت ذكرتي بالتسوق انه ابو ابراهيم له دور كلش كبير بهذا الموضوع. زين، اكو تفاصيل ثانية الأم لها دور، يعني مثلا هسه صح البنات وما اكو تسوق الكتروني، بس تبقى الأم لها دور مثلا باختيار الأثاث، باختيار الملابس، هاي التفاصيل تجيديها ولا لا هم؟
1: لا لا اروح اختار، يعني اختار مثلا اقول له هذا الشيء حلو، هذا الشيء مرتب، اي نختاره انا وياه. اي يعني
0: ياخذ رايك وذوقك.
1: لا لا اي لا لا حلو، اي يعني الحمد لله.
0: منو الأكثر ينجذب للعروض بما أنه أنت تتصفحين وتشوفين مثلاً تخفيضات؟ يصير لش واهس ودافع أنه أنت لازم تشترين، لازم ترحل للمحل الفلاني لأن أكو تخفيضات، ولا أبو إبراهيم؟
1: يعني شلون يعني على
0: مثلاً أكو تخفيضات 50% على البضاعة الفلانية، يصير عندش ردة فعل امشينا أبو إبراهيم خلينا نروح؟
1: لا لا لا ما عندي هذا الشيء، يعني ما أحب. لا لا لا لا.
0: تتوقعين الرجال بشكل عام يشتري الحاجة بدون مقارنة؟ يعني أنا اليوم أقارن هذا المحل يبيعها بالسعر الفلاني والمحل الفلاني يبيعها بالسعر الفلاني، هاي يصير عدما دائما عند الرجل ولا المرأة؟
1: لا عند الرجل دائما.
0: عند الرجل؟
1: أي أي يعني يقول يعني هذا المحل يبيع أرخص نروح له هيك يعني. أي أي الرجل يعني أشوفه هيك، المرأة لا وين ما تروح تشيت.
0: مرة من المرات اشتريتي فت سلعة معينة وحسيتي بيها غبن، حسيتي انه اخذوا؟
1: اي يعني مرة طلبت من بيج شغلات اجتني يعني مو نفس الصورة او يعني ورحت بغير مكانة لقيتها مو مثل ما أنا اشتريتها، يعني لقيتها أرخص ويعني وكانت أجود بالمحل اللي شفته أحسن من أنا اللي طلبته.
0: ندمتي بهاي اللحظة؟
1: تندمت، قلت هذا التوصيل هيك يعني أنا أذيش هسه ما أحبه، لأن هواي أشياء يعني شلون أحس بها غبن يعني تجيني. فقلت بعد أبد ما راح أطلب، يعني من أريد أروح للمحلات أروح للسوق أشوف، يعني هاي يعني وجهة نظري، بس الغير لا، يعني يحب يعني أشوف الناس يعني دائما تطلب ويقول الطلب أحسن.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جوري.
0: ام جوري، اهلا وسهلا بيك ام جوري. ام جوري، احنا اليوم نريد نسولف، بس قبل ان نسولف خلينا شوي نتعرف على جوري. مرحبا يا حلوه.
2: مرحبا.
0: لا، شلون الصحه؟
2: شلون الصحه؟
0: هاي شنو هاي؟ هاي شنو
3: هاي؟ هاو ار يو؟
0: قولي اي
2: هاو يو.
0: يما فدوة، فدوة للسان، روح فدوة لهالجمالها. صدق جوري، صدق جوري
2: جوري
0: جوري حبيبة قلبي، فدوة الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. أم جوري، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع، طبعا هو تختلف الآراء، كل واحد حسب وجهة نظره. أريد أسمع وجهة نظره، شو بشكل عام منو اللي يجيد العملة يعرف شلون يتعامل وقت الشراء زين، ومنو تحسينه أشطر بالشراء، الرجل ولا المرأة؟
1: بصراحة يعني هو أكيد يعني الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين، سواء يعني كانت مالية أو أسرية أو أي كان. لكن أني أشوف يعني لما أني أطلع المكان أكون موجودة بوقت الشراء أني أكون أفضل. ليش؟ لأن أني أعرف احتياج البيت شنو، أعرف شنو ناقصني، شنو مستلزماتي، شنو اللي أقدر أخذه للبيت، أعرف الأسعار يعني راح تتناسب الميزانية اللي عندي. لكن الرجل مثلا أنا من أوصي اليوم زوجي، من أوصي على شغله ما يهمه، يروح يجيب. وأكو أشياء أحيانا أحددها بقائمة حتى خارج القائمة يجيب. يعني أنا عندي بالبيت مسواق متكامل مثلا من هذه الكمية، ألقى جايب نفس الكمية نفس الأشياء الموجودة عندي، فهذا راح يخرب وراح يتلف وأنا راح أشمره، أكيد ما راح يضل عندي.
0: من ناحية العملة هسا أنتوا إذا اثنيناتكم تنزلوا للسوق، منو اللي يعرف يتعامل؟ شوفي إحنا النسوان هواي نداهر، هواي نتعامل زين، وبعض الأحيان لا، من نشوف لا الرجال ما أخذ دوره بهذا الموضوع إحنا نسكت.
1: لا، بالنسبة لي أنا شخصيا يعني زوجي لما يكون وياي ما يتعامل، شنو السعر يدفع، بس لما يكون مع صديق، مع أخ، مع أحد زملاء بالدوام، لا يتعاملون ويكاسرون و كلش طبيعي. بس وياي لا، يعني عنده نظرية أني إذا وياي زوجة أو أخت أو أم ما أعامل، خلاص اللي يقوله أني أدفع.
0: منو يعرف ممكن يميز البضاعة الأصلية من التقليد؟ أنت ولا هو؟
1: أكيد أني، لأن أنا عندي إطلاع. مثلا أحب الفاشن، أحب الديزاينات الجديدة، مواكبة التطور، مثلا أثاث سواء ملابس، فأني أعرف البراندات أكثر من أنه تعرفين الرجل يعني ما يهمه، اللي يهمه أنه خلاص
0: ما يكون متفرغ دائما للسوشيال ميديا،
1: يكون خارج البيت ملتهي بالدوام، بالعمل، بالشغل، بالضغوطات مال الحياة. فتكون الزوجة أنا أشوفها يعني أو الأم أو صديقة بصورة عامة، المرأة عندها أطلع أكثر على الماركات، الديزاينات، كل الأمور الباقية.
0: شوفي كل احتياجات الحياة بشكل عام زين، احتياجات الأساسية أو الكمالية، مرات الرجل يجيد نفسه بيها، يعرف شنو اللي يجيبه ويشتره ويعرف الأصلي من التقليد حتى السعر. شون احنا المرأة لها جانب البيت المنزلي، الأطفال زين، شراء الملابس وكذا، فهو يعني أبو جوري وين تحديدا تحسينه هو أضبط منك بالشراء؟
1: أنا أقول لك بالتكنولوجيا، كان هو مهندس حاسبات، فالعائلة الكريمة والأصدقاء كلها تلجأ إلى بهذا الجانب، مستحيل يتخطونه، لأن هو عنده اطلاع يعني كلش كبير على الأجهزة، على التكنولوجيا، على هذه الأشياء الباقية، فهو كلش ممتاز بهذا الجانب. بينما أني لما ترجعين للبيت، للأثاث، للباقي الأمور، لا ما يعرف كله يعني.
0: حتى بالنسبة للأثاث
1: أبدا ما يتدخل أبدا، كله بكيفش يعني، أنتي أعرف، أني ما أعرف هذا الطريقة.
0: تتوقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه هو مرة ولا رجل، ولا يعتمد على شخصية الإنسان؟
1: لا، أكو هسا يعني شوفين أكو رجال بالعكس، شوفينا مهتم بالفاشن، بالموضة، ماركات آخر موديل، بالسيارات آخر موديل،

0: تسوق الكتروني عن طريق بيجات يعني حكم تجربتك اكثر من مره تجربه فاشله، يعني انه ما حاولتي تقولين لا اخل اروح بعد انا انزل للسوق وقت اللي اشتري جنا.
1: بالضبط، كلش ضروري يعني سواء الملابس الاحذيه الجنط، انا اشوف انه نزلت السوق افضل بهوايه، كلش افضل.
0: سؤال اخير ام جوري لحضرتك، شنو افضل صفقه سويتيها بحياتك حسيتي انه انت لا شايفه مرات احنا نشتري فد شيء ونفرح به وفعلا نكتشف انه احنا كسبنا هذا الشيء؟ شنو
1: الاستثمار؟ يعني انا اليوم مثلا ما احب اخلي عامله ببيتي او ادخل شخص غريب للبيت، وما احب اكل من ايد غيري، فالاستثمار راح يكون باجهزه البيت. يعني اني اوفر على نفسي واوفر المبالغ الهائله اللي ادفعها على عامله ممكن باكر بتروح وتتركني وتطلع مو تمام او تطلع ديانتها فد شيء يعني ما اعرف بيه، فانا استثمر لصحتي مثلا غساله صحون، المكنسه الكهربائيه، الغساله الملابس، الاجهزه البخاريه اللي تنظف بعمق، استثمر بصحتي، الروبوت الذكي اللي يشتغل او يمسح او يسوي، فانا مستعده انفق هاي المبالغ على راحتي وما ادخل شخص غريب البيت.
0: حبيت وجهه نظرك، شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بالست.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم حمزي.
0: أبو مريم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. شلون الصحة؟
3: الحمد لله والله.
0: أم مريم، منو الأكثر، أنت ولا هو يجيد الشراء، شراء السلعة؟ منو؟
3: هو. إيه زوجي.
0: ليش مو أنت؟
3: لأن دائما هو اللي يشتري لنا الأشياء اللي نحتاجها إحنا،
0: حتى احتياجات البيت، ملابس مثل مال أطفال، مسواق،
3: كل شيء. يعني هم يعني أنا ويا إذا أريد أشتري أنا الأشياء اللي أشتريها أريدها، بس يعني دائما هو.
0: دائما هو.
3: إيه هو.
0: يعني ومنو اللي اعتمد على منو؟ يعني أنت مع أنت معتمدة عليه. هو انطاك هاي المساحة إنه أنت ايه تعتمدين عليه؟
3: هو اعطاني هاي المساحة. والله لأن أنا معتمدة عليه دائما.
0: شنو الشغلة تحسين نفسك فعلا تجيديها بالشراء؟ يعني هو ما يدبرها. شنو؟
3: مثل شون يعني؟ شنو قصدك؟
0: يعني شنو؟ مثلا ملابس مال أطفال؟
3: ملابس شنو؟ ملابس مال أطفال. أكثر شيء يعني ما يقدر يعني نفس ما تفكيران اللي أجيبنهن ولا أحبنهن أنا اللي أشتريهن. يعني اللي أحبن البتي. بس يعني مو دائما يعني أخلي غياسات لهذه ما يعرفها فأنا. اي انا جدي هنا يعني دائما اشتريها.
0: تفضلين التسوق الالكتروني ولا تنزلين للمحل؟
3: لا انزل للمحل.
0: تنزلين للمحل؟
3: ليه ما اشتري انا هيك.
0: زين من السمعين احنا مرات نتصفح ونلقى عروض وتخفيضات وبيجات رخيصه اسعار مناسبه يعني.
3: انا راح اشتريها بيدي.
0: تشتريها
3: بيدي؟ كل شيء بيدي. اي من البيجات هاي انا ما اشتري. اي ما اطلبها.
0: خلينا نسمع رأيك أبو مريم. تعرف تميز السلعة أنه هاي أصلية وهاي تقليد؟
1: لا والله صعب علي بصراحة. يعني أنا كنت ما أشتري ماركات، يعني كنت أقول أرخص وكل شيء يخرب هو الماركة والأصل أو الغير ماركة. بس بآخر فترة يعني بالحقائب أكثر شيء قمت أشتري الماركة لأن طول أكثر، وصارت عندي يعني اتجاه أكثر نحو الماركة بصراحة، لأن مدتها أطول وخامتها أحسن، فحتى من ناحية السعر أصرف الصير من هذا الباب.
0: منو الأكثر اللي يعني من ينزل للسوق يعرف شلون يجيد العملة، يعني يعرف شلون يتعامل ويا البائع، أنت ولا أم مريم إذا نزلتوا اثنيناتكم للسوق؟
1: أم مريم أكثر تقول يتعامل.

0: اتعامل، بس انا ما احب اتعامل الا اذا مثلا السعر اشوفه يعني انه كبير مقابل الحاجه اللي اشتريها. بس اذا فرق 1000 1500 مثلا هيجي ما عامل بصراحه، اقول هو بعت هو طلب هذا السعر اقدر اشتري من غيره، وجمهور ما احب اطول بيها بصراحه، لان
1: مثل ما تحب تروح اكثر من محل وبعدين من تشوف السعر المناسب لهي السلعه تروح ترجع على اول محل مثلا.
0: اذا بالاجهزه بصراحه لا، لابتوبات تليفونات، بس بالملابس لا بصراحه، اذا لقى قطعه تعجبني اخذها ليش ما كان اي اذا لان مو يعني بسهوله تلقى قطعه تجي على جسمك او شيء. اي هذا قصدي.
1: زين اذا رحت اشتريت اثاث للبيت.
0: نعم.
1: زين طبعا هو الاثاث يعتمد، احنا دائما نقول الاثاث هو ذوق المرأة بالبيت، بس يبقى النوعية. احنا مرات نقول هذا اصلي وهذا عادي، هذا تكمة، هذا كذا، هاي التفاصيل، هاي السلعة قوية، هاي تطول عمر ويانا. زين بس اريد اعرف اذا نزلتوا تشترون اثاث منو يكون قرار الاقوى بالشراء؟
0: القرار بالنسبة كديكور وكتناسق مع باقي الأشياء الموجودة بالبيت طبعا أم مريم، بس أنا مثل ما قلت ندور أدور المتانة بالسلعة، فبالأخير نصف على رأي أكيد. إيه أكثر شيء أنا بالأخير نأخذ المتانة أكثر شيء، لأن أطفال عندنا وهاي.
1: صار مرة واشتريت فد شيء اكتشفت بعدها إنه أنت مغبون؟
0: يصير هاي الحالات أكيد أكيد أكيد، يعني
1: أكثر
0: مكان ثاني أرخص أو مو مثل الجودة اللي أنت ببالك تطلع جودة.
1: أكثر سلعة ندمت عليها بعد الشراء، حسيت نفسك ما فارق السعر، ففارق إنه هاي على أساس أصلية ومشت عليك وطلعت تقليد، شنو؟
0: أكو صار موقف بس ما أتذكر والله، يعني يصير دائما بس يعني بأسعار بسيطة يعني فتنسي، مو مثل سعر عالي ما أنا قلتش ما أنسي، يعني بالملابس حقائب هاي الأشياء.
1: شغلة السيارة بيت هاي تعرف هاي راد لها قرار يعني، مو بس انه احنا متفقين بالرأي والقرار الاقوى وهذا التفاهم، لا اكو فت قرار لازم يكون صائب.
0: صح
1: منو انت ولا هي
0: مثلا
1: اذا سيارة ولا بيت؟
0: يعني
1: المبلغ مو قليل.
0: ها طبعا يمي،
1: على قولتك اليوم اذا الفرق الخمسمية والالف ممكن حتى تنسي.
0: اي صح بهيج قرارات يعني كبيرة للعدة خبرة اكثر بالشارع.
1: تروح تستشير؟
0: طبعا استشير،
1: اذا ما عندك خبرة بالسيارات تروح تسأل صديق.
0: اكيد الاصدقاء العدة عندهم معرفة اكثر واستشيرهم. يعني
1: بهاي الحالة بهاي التفصيلتين البيس ولا السيارة تثق دائما بالرجل ولا بالمرأة اكثر؟ لا تريد تأخذ رأيها مشورتها منو الأكثر؟
0: بواقعنا اليوم هو الداخل بهاي الأمور أكثر الرجال طبعا، هي تشتري وتبيع أكثر شيء، أهل العقارات رجال، والتواصل أسهل عن الرجل مع الرجل، خاصة المجتمع نسيت بعد تدري، فالرجل أكثر عنده حرية بالحركة والتواصل والروحة والردة.
1: نعم.
0: فأكيد بيد الرجل الأمور الكبار أشوفها بصراحة.
1: زين سؤال أخير لحضرتك أبو مريم.
0: نعم.
1: هسه بحكم أنه أنت ما أخذ الدور الأكبر بالشراء، مرات البائع يجي شايف إحنا يقول لك يعني شون عنده فد طريقة للكلام والترويج بحيث أنه أنت تقتنع تأخذها السلعة.
0: صح.
1: أنت تأثر أنت بكلام البائع ولا لا ما يهمك؟
0: أنا على الاحتياج ست، أنا بالنسبة على الاحتياج أشوف شو أحتاج، ما علي الاحتياج اكثر شيء احتاجه اشتري، ما لي علاقه بالبيع.
1: الترويج والترغيب انه يرغبك
0: هذا الشيء معد اكثر للنساء اشوفه، يعني خاصه سوق النساء مثل ما تعرفين سيولته اعلى بالمليارات، لاني ينعجبن بهذا الشيء. تلقين مثلا انا ما اعرف يمكن مثل كونسيلر اي هذا يعني اكثر من شكل وباكثر من سعر، بينما هو كله يؤدي نفس الوظيفه، بينما عند الرجال له البودي بصراحة، يعني يطلع بيه يرجع البنطرون. أي فهذا الترويج بسوق النساء أكثر.
1: شكرا لكم، شكرا لوقتكم، مع السلامة.
0: عفوا الله يسلمك.

0: خلونا نتعرف على العائلة. مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو علي.
0: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك أبو علي. مرحبا.
2: مرحبا. أهلاً وسهلاً حبيبتي.
0: أهلاً وسهلاً بكم. منو بالبيت مسؤول عن التسوق؟ أنتي ولا أبو علي؟
2: أنا مسؤول عن التسوق.
0: كل شيء؟
2: لا يعني أكو بعض الشغلات اللي هو لازم يجيبهن، يعني اللي ما أقدر بالتوصيل أجيبهن أجيبهن هو.
0: ما تقدرين بالتوصيل تجيبيهن؟ يعني مثل إيش؟ تحسين أبو علي هو يجيد الشراء بيها، يعرف السلعة الزينة يجيبها، شنو؟
2: من ناحية الخضروات والفواكه هاي معتمدة بيها علي أنا.
0: يعني أنتي أم البيت؟ أم البيت؟ ما تجيبيهن هذني؟ ما تدبريها؟
2: لا ما أنا ما أقدر أطلع لين ابني وياه، يعني شوية صعب.
0: وي بس انتي يعني طالعة مشترية.
2: ايه ايه. بس اكثر اللي هو اللي يجيب هاي الطلبات هو او اشياء اللي خص الطفل، مثلا حليب وشنو اللي يحتاجه.
0: اكو شغلات، لا اكو شغلات هي مو شغلة انه انت بطريقك تجيبهن وياك، لا اكو شغلات ما تقدرين لان ما تعرفين انه اصلي ولا عادي. السعر من تقولي مثلا تسمعين انه هذا سعرها، ما تعرفين سعرها مناسب ولا غالي. فشنو السلعة اللي ما تدبريها ما تقدرين تشتريها الا بوجوده؟
2: لا ماكو، انا جيبي. ما يصعب علي.
0: هو المشكلة علي التوصيل.
2: اي اي عافية. اي بس ما يصعب علي شيء، انا جيبي.
0: احتياجات البيت منو اللي يعرف شنو نواقص البيت واحتياجاته؟
2: انا طبعا.
0: اي أبو علي، عرفنا أنه أم علي هي ماخذة الدور بالبيت وهي مجرد تدز لك القائمة والاحتياجات وأنت عليك تجيبهن. زين، من ناحية العملة بما أنه أنت اللي تشتري وتجيب، تعامل ولا لا؟
1: والله نادرا أنه عامل، يعني أكو سلعة يعني سعرها معقول، يعني ماكو داعي أنه عامل، يعني ما أشوف يعني ما بيه فد مبلغ أنه تعامل عليه فد 5000 10000، يعني ما تسوى أشوف.
0: 5000 10000 ما تسوى؟
1: ما تسوى يعني
0: شغله شغلتين؟ لا والله افر المحلات كلها على الخمسة والعشرة.
1: لا والله يعني لا بالعكس، يعني اكثر يعني من يكون الواحد يعني اشتري ملابس نفسي، يعني مو كبالتايم او كذا، يعني كشارع الوطن او غير محلات نهائيا ما عامل، وبيه طبيعي انه ادخل محل واحد انه اشتري خلاص، يعني ما احب افر المحل.
0: اذا صدف انت اشتريت من اول محل وبالسعر الفلاني ومشيت شوي لي قدام واكتشفت انه اكو احلى من اللي اشتريته،
1: أحلى بس
0: تتندم؟
1: يعني اتندم بس مو كسعر، كبضاعة يعني.
0: كبضاعة.
1: اي اكيد طبعا.
0: واذا اكتشفت انه انت اجيت وجاي تتصفح وصديقك قال لك شهادته هذا بيش اخذته، قلت له بكذا سعر، قال لك ليش مو اكو البيج الفلاني بكذا سعر بنفس النوعية.
1: صح.
0: زين بس السعر ارخص، الضوج تحس انه انت انغبنت؟
1: لا ما انغبنت، لا بالعكس. اي لانه مرات بالبيجات الكواليتي يختلف يعني عن الواقع، يعني اغلب يعني بالشراء عن طريق الالكتروني يختلف، احنا نعرف هذا الشيء.
0: بس انت مجرب تسوق الكتروني؟
1: إيه طبعا.
0: تتسوق
1: يعني
0: دائما؟
1: اي يعني مو كملابس كهاي، لا مجرب كسلع السياره، يعني
0: سلع
1: السياره. سلع السياره او مرات يعني اشتري من شيء عند زوجتي توصي، يعني تعرفين ك بعض الملابس كذا اشوف الكواليتي مالتها يعني بين اختلاف، يعني شيء بسيط يعني بالغسل بالكذا يختلف.
0: بس انتوا شنو اللي تفضلونه انت وهي؟ شنو تفضيلكم، التسوق الالكتروني من باب الاسرع والاريح وهاي التفاصيل، ولا لا تنزلون للسوق تشوفونه بعينكم؟
1: انا انزل السوق شوف عيني، والدليل انه انا يوم جيت اشتريت منها التيشيرتات وهاي بعيني.
2: لا الكتروني ما اقدر عندي، يعني هسه انا كل شيء ما اشتريت لنفسي، بالتوصيل الالكتروني اخذ راحتي اكثر، والسلع يعني البيجات اللي اعرفهم اللي متعامل وياهم صار لي سنوات اوصل من عندهم.
0: مره من المرات انصدمتي انه انت طلبتي فد شيء واجا مو نفس اللي ببالك؟
2: اي اكيد
0: هاي تصير هوايه.
2: تصير طبعا، تصير اي خاصه اذا بيجات جديده ما متعامله وياهم، طبعا صارت عندي اكثر من مره واخسرهن ما اداعي بهن.
0: اذا طلعتوا اثنيناتكم نزلتوا للسوق على اساس انه انتم تشترون سلعه للبيت اثاث،
1: نعم،
0: منو اللي يكون قراره اقوى بالشراء، شراء الاثاث؟
1: شراء الاثاث والله صراحه هي يعني مو
2: اي راح نشتري
0: راح تشترون
2: اي راح نروح للاثاث نشتري.
0: زين ليش انت دائما يعني هو يعتمد على ذوقك ولا شنو؟ ولا اكو خبره بالموضوع شنو؟
2: طبيعه الشيء الرجال ما يعرف تفاصيل البيت مثل المره او شنو اللي يحتاج.
0: اوكي هسه احنا بعيدا عن الاحتياجات، انت اجيتي قلتي لي انا اليوم احتاج كنتور للطفل.
2: اي
0: زين الكنتور هسه عرف هو شنو الاحتياج، منو اللي يجيد انه شراء هاي السلعه بالسعر المناسب انه هذا الكنتور مناسب نوعيته كذا، تكمه ممكن يصير يعني يجر وياك عمر منه.
2: والله اشوفه صراحه انا من اقدم المعامله مال انه اريد اشتري شيء يا بانه هذا البيج بفلان سعر، هذا البيج بفلان سعر، هذا بس هاي البيجات اللي موجوده بداخل البصره يعني انه احنا نروح نشوفه بعيننا، فهو يقول لي خلاص يعني اذا انت كلش ضروري ومحتاجته نروح نشتري. يعني هسه اليوم رد نشتري قزامه احنا صار الموضوع 4 ايام هو كان مسافر ما قدر، اليوم راح نروح ان شاء الله نشتريه. شفناها بالبيجات بس بقى نشوف الكواليتي يعني على شوف العين، يلا ذيك الساعه انه انا اقدر اخذها.
0: تمشين انت على انه السلعه زينه والكواليتي مالتها عالي ولا على اساس السعر؟
2: لا لا اهم شيء صراحه انا عندي زين، انا مبدا انه عمر فهمتي متاخذين شيء تاخذينه عمر.
0: هاي هاي وجهه نظرك، انت شنو وجهه نظرك؟ المهم الكواليتي عالي والامور طيبه وهي راضيه عليكم علي ولا
1: الكواليتي عاليه وسعر مناسب؟
0: يعني ما له علاقه بام علي راضيه لولا هي خالفتك بالراي،
1: خالفتك بالراي شارك بالماده
0: اي
2: وهو يعني بتكلفه عاليه وانا مصره عليه يعني رغم اكل اسب من عنده بس انا اريد يعني شيء عمر اشاركه.
0: موظفه انت؟ اي
2: معلم.
0: لا العد هاي لا هذا وزين نسوي بيه والله هاي طريقة عشت. سؤال أخير لحضرتك،
1: نعم.
0: برأيك منو اللي يتأثر دائما بكلام البائع؟ شايف البائع من يروج عن سلعته؟
1: نعم.
0: يحسسك إنه هي ماكو غيرها،
1: نعم.
0: بس موجودة عدة بالسعر الفلاني اللي يناسبك، تتأثر بكلام البائع ولا لا تبقى أنت يعني متردد لأن هذا بائع وأكيد لازم يمشي سلعته بالطريقة الفلانية؟
1: هي إنه فكرته إنه هي صحيحة إنه لازم يمشي سلعته ويتعامل بطريقة لبقى المقابل، بس انه احنا كرجال يعني مارين بكل الامور من ناحيه الناس، يعني نعرف مغزى الناس بداخل الناس يعني من يسولف وياك وكذا، هاي تعرف انه تعرف مصداقيته يعني نسبه مصداقيته احتمال تكون 20% 10%، اي بس بالمقابل لازم انه سايره بالامور خلاص.
0: احنا ولا انتم من اللي
1: لا اكيد الرجال يعني لان اي النساء يعني اغلب الاوقات يعني الصوت قشمر بالموضوع يعني.
0: احنا راح نتأثر بالكلام من يجي يقول لك انا السلعه زينه اي يعني يقنعني، احنا النساء نقتنع اكثر
1: قليل القناعة يعني قليل يعني جدا يعني معاشرين الحياه يعني بسرعه ما نعرف يعني اي اكيد طبعا
0: تعرف الاسلوب وتعرف شو تتعامل. شكرا لكم يا عيني وان شاء الله موفقين بشراء الجزام مع السلامه

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو الحسن.
0: أبو الحسن أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبتين حبيبتي.
0: أبو الحسن، أريد نسمع من عندك وجهة نظرك، برأيك منو أذكى بالشراء بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
1: لا، المرأة، لأن هي يعني هي تشتري، هي تتسوق، يعني هي يعني هي اللي تتعامل بالشراء أكثر من الرجال، يعني بالعموم. يعني
0: بس منو اللي يجيد الشراء بعيدا عن العملة؟ المرأة هي تعامل بس بالشراء، منو اللي يجيب السلعة الزينة؟ يعني يعرف شلون يجيبها، يعرف انه الأصلية من التقليد.
1: يعني اللي يسأل أكثر، بغض النظر إذا كانت مرأة أو رجل، هو يعني اللي يسأل أكثر، اللي يبحث أكثر. أكو رجال يجيدون وأكو رجال ما يجيدون، وأكو نساء تجيد وأكو نساء ما تجيد. ما يعني ما أكو شيء أساسي، يعني ما أكو يعني شيء عام أو تقييم عام لهاي الأمور.
0: يعني الخبرة بالشراء ما يعتمد على أنه مرة ولا رجال، بقدر ما يعتمد على شخصية الإنسان خبرته بالشراء.
1: ما يعني ما أكو تقييم عام لهاي الأمور، يعني شخصيات تختلف يعني من شخص إلى آخر.
0: منو اللي عنده خبرة بالشراء؟ منو اللي يسأل؟ منو اللي يبحث؟ أنت ولا هي؟
1: ما لها علاقة. أكو رجل.
0: بيناتكم أنت.
1: أكو رجل بحياته ما متسوق مثلاً، وأكو مرة بحياته ما متسوقة. أكيد أنت ما تقارنها بالشخص المقابلها، إذا هو متسوق أكثر، إذا هو متعامل ويا عالم أكثر. شيء طبيعي يكون المتعامل ويا يعني بشكل عام المتعامل أكثر هو اللي يجيد هذا الشيء بشكل أكثر.
0: شنو أنت اللي تجيده بالشراء؟ مثلاً مسواق البيت، الأثاث، السيارات، الملابس، شنو اللي تجيدها بالضبط بحيث أنه أنت ما تنغبن؟
1: يعني عموماً هو أي شيء الواحد يريد يشتري بهاي الفترة ما راح يروح يشتري قبل، يعني راح يبحث. والطرق ووسائل البحث هسه حالياً كلش بسيطة، يعني أنت إذا تريد شيء أصلاً لمجرد ما تفكر بيه وتحكي بيه راح تطلع لك إعلانات خير من الله عليه. فانت راح تبحث وراح يعني تتعلم هواي بخصوص الشيء اللي راح تشتريه، وراح تكتسب خبره كبيره بالشيء اللي راح تشتريه، وراح يعني تقدر توصل الى الشيء اللي تشتريه بصوره صحيحه، يعني الى احتياجاتك، الى الشيء اللي تحتاجه بالضبط من السلعه الفلانيه. لان انت اصلا راح تبحث عليها، راح تطلع لك هواي بالسوشيال ميديا، راح تطلع لك هواي بالانستغرام، بالفيسبوك، راح تعرفها يعني بشكل اكبر، يعني قبل لا تروح اصلا يعني للمحل او تروح للسوق، راح تعرف هواي، راح تكتسب هواي خبره بخصوص هذا الشيء راح تشتري.
0: بما انه يطلع لك هواي اعلانات وهواي بيجات مجرد انه انت فكرت تريد تشتري السلعه الفلانيه، زين انت ما حاولت تجرب التسوق الالكتروني، تشتري من البيجات لو تعتمد لا انه انا لازم اشوفها بعيني السلعه؟
1: اولا هو التسوق الالكتروني يحتاج لوقت، يعني مو كله يوصل بوقت اللي تحتاجه. احنا بحكم انشغالنا يعني انا قليل فرغتي، فما اقدر يعني غالبا احصر نفسي بوقت كلش ضيق، يعني ما اقدر انتظر لحد ما توصل، لحد ما يكمل توصيلها. اضافه الى ذلك الجوده يعني غالبا بالتسوق الالكتروني حسب تجربتي، يعني تجربتي انا بسيطه كلش بالتسوق الالكتروني، الجوده مو دائما تكون بنفس الشيء تطلع له انت، يعني اي غالبا.
0: اذا عندك مبلغ وتريد تشتري باحتياجات البيت، المبلغ يبقى عندك انت تروح تجيب احتياجات البيت لين انت نقول افهم وبحثت عن الموضوع، ولا تسلمه لام الحسن؟
1: ما اكو اي مشكله، يعني حسب من المتفرغ يقدر يتسوق.
0: يعني على المتفرغ مو على صاحب الخبره بشراء هاي السلعه؟
1: لا، بالاغلب على المتفرغ، يعني اي يعني انا ما عندي وقت هواي فراغ بحيث اقدر يعني اتسوق.
0: ام الحسن، اشتريتي سلعه معينه وتندمتي بعد شرائها؟ حسيتي انه انت انغبنتي؟
2: لحد الان لا.
0: لا
2: اي لحد الان لا.
0: شنو اكثر الشغلات اللي تجيدين شرائها؟ يعني اكو شغلات دائما، يعني حتى لو ابو الحسن يكون متفرغ صاحب خبره بي، بس وقت الشراء لا تشوفين انت اضبط من عندك.
2: الملابس.
0: ملابس الاطفال يعني ولا ملابسكم بشكل عام؟
2: بشكل عام ملابسنا.
0: انت تكونين اضبط.
2: اي اضبط يعني من ناحيه المقاس، من ناحيه الخامه، هم نشوف يعني شنو اللي يقع على الطفل او عليه او علي يعني البيت عامه.
0: طريقتك بالتعامل ويا البائع على مود تشترين السلعه اللي تعجبك؟
2: عادي مرات والله ما اعامل، يعني مرات اشوف انها فعلا هي هاي تستاهل هذا السعر انطي يعني، ومرات لا اشوف ان يعني انه ما تسوى هذا السعر فتلقيني اتعامل يعني ويا لا انزل لي يعني هيك.
0: اذا نزلتي انت وابو الحسن للسوق، منو اللي يتعامل اكثر انت ولا هو؟
2: ابو الحسن.
0: ابو الحسن يتعامل
2: اكيد، هو اللي راح يتعامل يعني كوني طالعه يعني ويا
0: كوني طالعه انت. جربتي مره من المرات التسوق الالكتروني؟ تجربتك شلونها؟
2: جيده، وهي تجي يعني حسب، مثلا انا اكثريتي اطلبهم مثلا الملابس، قطع شغلات ومواعين للبيت.
0: نعم.
2: بس كاجهزه كهربائيه من النت لا، العاب مثلا ممكن اي، بس غيرها لا.
0: سؤال اخير لحضرتك، منو يعرف يميز البضاعه اصليه ولا تقليد، انت ولا ابو الحسن؟
2: والله هي حسب.
0: هم حسب.
2: حسب اي، يعني اكثر اشوف ان امير هو اكثر مثلا، وخصوصا هاي بالاجهزه الكهربائيه يعني شغلاتهم يعرفوا لهم، واحنا شغلاتنا نعرفهم اذا كانت اصليه او كوبي يعني هيك.
0: حبيبه قلبي شكرا لكم لوقتكم، مع السلامه.
2: مع السلامه. اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مروة.
0: مروة، اهلا وسهلا بك يا مروة. مروة، اريد اسمع وجهة نظرك بشكل عام، منو الاذكى بالشراء؟ تحسين عنده شطارة بالشراء زين وبالعملة، يعرف شلون يتعامل، الرجل ولا المرأة؟
1: بالعملة يعني هو الرجل اكثر، بالنسبة للنساء يعني هي تعرف احتياجاتها للبيت اكثر، بس من حيث التعامل المجتمع ويا المرأة لا، يعني أشوف أكو فرق. مثلا أنا موقف يعني صار وياي مؤخرا، التاير مال السيارة احتاج يعني هوا، فرحت للبنشارتشي وكانت قبل السيارة، فبعد ما شيك الهوا للسيارة ونفق ليها، فقلت له ايش قد المبلغ؟ قال لي لا خليها علينا وبراحتك وهذه، فأنا كنت شايلة بيدي فلوس فأخذهن، إنه يعني مبلغ كان بسيط، في حين بعدين انتبهت أنا الرجل اللي قبلي أخذ منه مبلغ يمكن 1000، في حين أنا لا يمكن 2000 أو 3 أكثر يعني مبلغ. فأنا استحي إنه أنا تفاجأت يعني بهذا الموقف. وأكو مواقف لا يعني صارت مثلا ويا والدي، إنه من أشوف مثلا عمل على نفس السلعة البياع رأسا كمخضر ينطيه سعر أرخص من اللي ينطيني إياه، البعض طبعا مو الكل إذا أشياء ما مسعرة يعني. نعم. إيه؟
0: يعني تحسين إنه النساء ما تجيد، ما تعرف شلون تتعامل أو بزوايا معينة، جوانب معينة، يعني هسه مثلا السيارات أنت مو خبيرة بهذا الموضوع، يعني ما تعرفين شقد يعبي له هوا، شقد ممكن التاير ولا أربعتهن.
1: نعم. إيه أنا ما أعرف، صحيح هذا مو مجال خبرتي، ويمكن الرجال بيناتهم هم أكو تعاطف فيعرف إنه هذا رأساً ينطيه السعر من الأخير، في حين المرأة لا يعني ينطيها سعر عالي يفترض إنه هي ممكن تعامل، أو إذا ما عملت بعد ينطيها هذا دائماً.
0: زين، وين تشوفين شطارتك بالشراء أنت كامرأة يعني؟
1: بالملابس. الملابس يعني
0: تسوق الإلكتروني ولا أنت تفضلين ترحين تنزلين للمكان تشوفين الكواليتي، تشوفين أقماش السلعة زينة ولا لا، يعني تشوفيها بعينك؟
1: حسب، مرات يعني إذا مضطرة ممكن أنا أطلب مثلا أونلاين وهذه، بس إذا شغلة يعني أنا ما متأكدة من المحل أو ما أعرفه ما أعرف بضاعته، لا لازم أروح أشوف الكواليتي، لأن مرات تطلبين شيء من النت أو يعني من الصفحات تطلع مو نفس الكواليتي اللي أنت رايدته، يكون سعر غالي ولكن الجودة كلش بسيطة يعني.
0: بما أنه أنت تعرفين للملابس، شراء الملابس، نزلين للمحل تعاملين، صير أكو إحنا هواي نداهر على مود السعر شوي ينزل،
1: يعني أكو ملابس أعرف نوعية وهي الخامة وهي الموديل مالتن وهذه، فما أقول ما تستحق أني أنا أعمل عليها، لو أكو شغلات لا أشوفها مبالغ بيها يعني أعمل بشكل بسيط يعني. إيه عندنا أختي شوي لا أفضل، فإذا عندنا شيء معامل نأخذها هي ويانا، ما نقول نجيب أمي لا نجيب أختي، لأن هي بالمعامل أفضل يعني، حتى إذا كانت شغلات ذهب أو شيء هي يعني عندها يعني هذا الواهس الخلق تعرف تحسب الأشياء.
0: حسب وجهة نظرك وأنت كأمرأة، المرأة تركز على الجودة والتفاصيل أكثر ولا الرجل أكثر يركز على الجودة والتفاصيل؟ يعني إحنا أوكي سلعة عجبتنا أخذناها، بس منو اللي يركز بجودتها؟ منو اللي يركز مثلاً بسعرها، صناعتها، هاي التفاصيل منو اللي يركز بيها؟
1: يعني هي حسب المادة، بس أشوف الرجل يعني مثلاً يشوف بالسعر، يعني إنه أوكي أنا مثلاً مخمن سعر معين هو أكثر. إذا شغلات مثلاً للبيت والاحتياجات اليومية للبيت المرأة تكون تركيزها أكثر.
0: يعني اللي يصرف على الكماليات أكثر من الأساسيات؟
1: يعني هذا سؤال محرج، هو هم باختلاف، بس أكثر شيء المرأة يعني باعتبار خلينا نقول البنات الشابات أكثر. إيه إحنا كماليات المطبخ، كماليات البيت يعني، إيه هاي يعني نحب الديكور، ترتيبنا، مكان راحتنا، فنريد كل الأشياء الحلوة تكون حتى لو أنا ما نم نشتريها ونخليها.
0: اشتريتي فد شغلة وتندمتي عليها بعدين؟
1: يعني هواية. هواية. أكو شغلات يعني بعد ما اشتريتها وشفتها يعني ورا استخدامين يعني خربت مثلاً، ما كانت بالجودة المطلوبة، أو إني ما استخدمتها يعني مثلاً خلينا نقول أنا راح أسوي وصفة معينة أو أكلة معينة تالي تركها على صفحة. يعني هيك يعني هواية مؤخرا همين اشتريت، راح اسوي كيك، راح اسوي كب كيك، راح اسوي هيك شي وصفات معينة، بس مثلا اما بالشغل او يعني نلتهي ويا الضيوف، وبعدين بعدين والبعدين تتأجر بالمخزن.
0: شغلة اشتريتيها؟
1: يعني اكو هو يعني اكو هواي شغلات، يعني هاي الاكسسوار مثلا، يعني اكسسوارات البيت يعني اقصد. اي ندمت إيه إنه قلت يعني ما حاجة إني أشتريها، يعني أكو مثلاً شيء مثلها نفس يؤدي نفس المهمة أنا لو ما مشتريتها. يعني
0: من يحس بمتعة التسوق أكثر؟
1: لا أكيد النساء، يعني يعني أنا إذا أنا ضايجة اليوم أو تعبانة نفسيتي أو أريد أغير جو، يعني أروح أشتري مثلاً، أو حتى إني بس مجرد أباوع الشغلات، نطلع ويا صديقاتنا، وين نطلع همنا بالمول أو شيء هم نشتري، يعني هم نشتري
0: مبالنا طبعاً، ما حاسبين أي يعني ما
1: حاسبين أي شيء يعني.
0: توقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه مرة ولا رجال، ولا بشخصية الإنسان نفسه، بخبرته؟ يعني مرات إحنا أكثر من شغلة نشتري فصير عندنا خبرة، يعني اليوم أوكي مو تمام، السعر ما إجا بالبال، بس صارت عندنا خبرة.
1: لا على الشخص. إيه بالضبط، يعني أنا خلينا نقول مثلا زملاء بالعمل، مثلا شغلات كهربائيات بسيطة أو أمور بالمشتريات هو ما يعرفها، في حين أنا أشوف بنات ونساء ويانا بالعكس. هسه مثلا تقول لك تريد فلان المصلح او فلان مثلا شغله، هي يعني راسا تزود الرقم وتنطي نصائح، فلين هي متحمله مسؤوليه البيت يعني. فهذا يعني تختلف من شخص لشخص، ما له علاقه بالشخص وتحمل المسؤوليه بالبيت او يعني بالحياه.
0: حبيبه قلبي، شكرا لك، والوقتش مع السلامه.

0: أحبتي مستمعين الكرام، إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اكتشفنا أنه الشطارة بالشراء مو دائما لها علاقة إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما يعتمد على الخبرة وحسن الاختيار. أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقدير، وكان برفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية، جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 2300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
3: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطينيها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولان تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفادة التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميه دينار عراقي يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
2: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
4: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، انه صار اكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 او 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاني اشتري من الشركات اللي هي اصلا جاي تستورد. صار بصعوبة انه نحصل على الدولار او نستورد بسبب الاجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الاجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الاجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
2: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
5: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف أن عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
2: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
6: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.